0: جدة اف ام على هواك.
1: ليش نسوي كذا؟
2: ليش نرتبك لما نشوف شخص غريب؟ لما نقابل شخص ما نعرفه نحس بشيء بالتوتر والارتباك حتى لو الموقف عادي. السبب إن الدماغ عندنا مبرمج من آلاف السنين على الحذر. في الماضي الغريب كان يمثل خطر، فصار العقل يدخل تلقائياً في وضع التقييم السريع، يحاول يقرأ نوايا الشخص ولغة جسده قبل لا يتكلم. هذا الجزء من الدماغ اللي يسموه اللوزة الدماغية يشتغل أسرع من تفكيرنا الواعي، فنحس بالقلق قبل لا نفهم السبب. لكن المطمئن أنه هذا الشعور الطبيعي يسير لكل الناس، ما يعني أنه خطر فعلي. لذلك لابد أنه نتذكر أنه الطرف الثاني غالباً يحس بنفس الشعور. فنبدأ بابتسامة بسيطة ونفس عميق وكلمة لطيفة. مع كل تجربة جديدة الدماغ يتعلم أنه أغلب الغرباء مو تهديد. يقل الارتباك شوي شوي وتزيد الثقة في التعامل. Yeah.

حيث ينبض قلب الخليج بشغف كرة القدم، يلتقي الأشقاء على أرض واحدة. 8 منتخبات تحمل الحلم، مدرجات تشتعل بهتافات الجماهير، وشغف لا يعرف الحدود. كأس الخليج قصة عشق كروية تتجدد فصولها على ملاعب عروس البحر الأحمر من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026.

0: أسرار الألوان.
1: ليش كثير من الناس لما يتخيلوا الهدوء يتخيلوا البحر أو السماء؟ يمكن لأنه الأزرق موجود حوالينا في أكثر المشاهد اللي تعطينا إحساس بالاتساع. الأزرق من أكثر الألوان ارتباط بالهدوء والثقة والاستقرار، وليه حضور كبير في الشركات والتقنية والمستشفيات وحتى تطبيقات التواصل. وفي دراسة شهيرة نشرتها مجلة ساينس عام 2009 قال

0: قارن فيها الباحثين رافي ميهتا وروي تشو بين تأثير الأحمر والأزرق على مهام عقلية مختلفة. النتيجة كانت مثيرة، الأزرق ارتبط بأداء أفضل في مهام إبداعية، بينما الأحمر كان أكثر فائدة في مهام تعتمد على الانتباه للتفاصيل. يعني الأزرق مو بالضرورة لون كسل أو استرخاء بس، ممكن يكون مناسب للأفكار الجديدة وحل المشكلات، خصوصاً إذا كان استخدامه بشكل متوازن. وفي مراجعة علمية أحدث حسب ما ظهر في نشرة ومراجعة علم النفس عام 2025 أو Psychonomic Bulletin and Review، ظهر أن الأزرق من الألوان اللي ترتبط بشكل بتكرر بمشاعر إيجابية ومنخفضة الاستثارة. عشان كذا ممكن تلاحظ حضوره في المكاتب، التطبيقات، غرف النوم والهوية البصرية للشركات. الأزرق يقول لنا خذ نفس، شوف الصورة كاملة وبعدها قرر. وهذا كان سر لوننا اليوم.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام. السر بكبسة سر.
1: كم مرة في اليوم تكتب إيميلك؟ اسم طويل، نقطة، أرقام، وإذا غلط في حرف تعيد من البداية. إذا جهازك يدعم نظام iOS في ميزة بسيطة اسمها استبدال النص، تقدر تختار اختصار صغير جدا مثل حرفين أو ثلاثة وتخلي الجهاز يحوله تلقائيا لجملة كاملة. إيميلك عبارة تكررها في الشغل أو أي نص تستخدمه كثير، مرة واحدة تضبط الاختصار وبعدها كل مرة تكتبه الجهاز يكمل الباقي عنك. يعني إذا في جملة تكتبها كل يوم 10 مرات، ليش أنت تكتبها 10 مرات؟ خلي كم حرف يسوي الشغل عنك بكبسة زر.

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله،
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: جد اف ام على هواك. خلاصة:
1: تنتظر دائما تدفق الشغف والحماس قبل أن تبدأ أي مهمة وتكتشف أن الوقت يسرقك؟ الجواب يوضحه بريان تريسي في كتابه الفعال قوة الانضباط الذاتي. النجاح لا يعتمد على المزاج أو الحماس المؤقت، بل على القدرة على فعل ما يجب فعله بغض النظر عن رغبتك. السر الذي يركز عليه كتاب قوة الانضباط الذاتي يكمن في تحويل المهام الصعبة إلى عادات يومية تلقائية لا تتطلب منك تفكيرا طويلا. تذكر، الانضباط الذاتي هو الجسر القصير بين أهدافك العظمى وبين واقعك اليومي، كما يعلمنا كتاب قوة الانضباط الذاتي. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
2: التنمية المستدامة تهتم بالتنمية البيئية والاجتماعية والاقتصادية على مستوى العالم، وتهدف إلى تحسين ظروف المعيشة للأفراد وتطوير وسائل الإنتاج بطرق تحافظ على الموارد الطبيعية لكوكب الأرض. معا لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
3: جدة FM على هواك.

سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: جد اف ام على هواك. ريشة.
1: لا نعرف اسم الفتاة، لكن العالم كله يعرف نظرتها. رسمها فيرمير بإضاءة ناعمة وقرط لؤلؤي بسيط، فأصبحت من أشهر الوجوه في تاريخ الفن، حتى لقبت بموناليزا الشمال.

0: طريق الحق. طريق الحق مع ليلى محمد.
1: إخوتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. تفضل الله علينا بمكرماته وفضائله ومنه ورحماته، فقال سبحانه وتعالى: من عم

فمن يعش حياة يملأها بالصالحات يجني ثمارها بالحياة الطيبة في الدنيا قبل الآخرة، وأما في الآخرة فقد قال الله عز وجل:

0: يا رب، أنت الفتاح العليم والغني الكريم والعلي العظيم والغفور الرحيم. تنزهت ذاتك وتقدست صفاتك وتباركت أسماؤك، لا إله إلا أنت، ولا مالك للعالم غيرك، ولا معبود سواك. أنت الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، لا تدركه الأبصار وأنت تدرك الأبصار، تعطي من تشاء وتمنع من تشاء، ولا يخفى عليك شيء في الأرض ولا في السماء. محوت بالعلم جهل الجهلاء، وأبعدت الناس عن أسباب الشقاء، وجعلت كتابك مرشدا حكيما، وبعثت محمدا نبيا عظيما.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

الله أكبر الله أكبر

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
3: بناء مع ضيف الله الحربي، الجمعة الواحدة ظهراً على جدة اف ام.
1: أنت تستمع إلى جدة اف ام.

0: جدة اف ام على هواك.
1: بالعكس،
2: اوقات كثير تقول انا شاطر في المالتي تاسكينج، انا اساسا مالتي تاسكر، ترد على واتساب وتكتب ايميل وتسمع احد يكلمك وتقول بكل فخر انا اعرف اسوي اكثر من شغله بنفس الوقت. بس تدري ايش المفاجاه؟ بالعكس، لما نكون مهتمين باشياء تحتاج تركيز فعلي، مخنا غالبا ما يسويهم كلهم بنفس اللحظه مثل ما نتخيل. اللي يصير انه هو يتنقل بسرعه بين مهمه والثانيه، والتنقل هذا له تكلفه. ترى كل شيء له ثمن، كل مرة تحول انتباهك يحتاج مخك يرجع يمسك خيط المهمة الثانية، وهذا ممكن يأثر على السرعة والدقة. طبعاً في أشياء نقدر نجمعها إذا واحدة منها تلقائية جداً، لكن إيميل مهم ومحادثة وشغل يحتاج تركيز، غالباً أنت مو قاعد تسوي مالتي تاسكين خارق، أنت قاعد تبدل بينهم بسرعة. فإذا كنت تحسب أنه كثرة الأشياء المفتوحة تعني إنتاجية أكثر، فبالعكس.
3: جنت وغضريه
4: والقوافي ناغمت بيت القصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديده.
5: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
6: جمهور الشعر وأهله من مطلع ضايا، سلام إلى العموم
7: مع إطلالة موسم جديد.
4: شاعر الراية
7: حيث يلتقي الشعر بأهله.
5: شاعر الراية.
7: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
8: مستعد للحماس؟
9: أي كرة قدم؟
8: متشوق للمتعة والإثارة؟
9: أي متعة؟
8: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
10: تيكي تاكا،
11: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد، يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
0: انت تستمع الى جدة اف ام.

0: جدة اف ام على هواك. قصص رياضية.
1: في ربع نهائي كأس العالم 1986 بين الأرجنتين وإنجلترا، كانت المباراة مشحونة للغاية. فجأة ارتقى دييغو مارادونا القصير أمام حارس المرمى الإنجليزي بيتر شيلتون الذي يفوقه طولا بمراحل. في أجزاء من الثانية سكنت الكرة الشباك بلمسة يد ذكية وخفية لم يلاحظها الحكم، ليعلن الهدف وسط اعتراضات إنجليزية صاخبة. عندما سئل دييغو مارادونا بعد المباراة عن تلك اللحظة التاريخية، أجاب بعبارته الخالدة: الهدف سجل بقليل من رأسي والقليل من التوفيق الإلهي، لتصبح واحدة من أكثر اللحظات إثارة للجدل في تاريخ كرة القدم.

0: جدة اف ام على هواك. خلاصة.
1: تواجه تقلبات نفسية وأياما رمادية تعجز عن تفسيرها أو التعامل معها؟ الجواب تقدمه دكتور جولي سميث في كتابها لماذا لم يخبرني أحد بهذا من قبل؟ الصحة النفسية مهارات وليست مجرد مشاعر عابرة تتمنى زوالها. السر الذي ترشدنا إليه الكاتبة: لماذا لم يخبرني أحد بهذا من قبل؟ يكمن في امتلاك أدوات عملية يومية لإدارة التوتر، مواجهة الأفكار المظلمة، وبناء الصلابة النفسية. تذكر، أنت لست ضعيفا، أنت فقط بحاجة لتعلم الأدوات الصحيحة لحماية سلامك الداخلي، كما يعلمنا كتاب لماذا لم يخبرني أحد بهذا من قبل. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.
2: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
3: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة اف ام.
0: أنت تستمع إلى جدة اف ام.

0: جدة اف ام على هواك. قصة اختراع.
1: اتخيل نفسك لو انك في وسط البحر وما في حوالينك لا طريق ولا لوحات ولا حتى جبل تستدل بي، كيف حتعرف الاتجاه؟ هنا تيجي واحدة من أذكى الأفكار القديمة، أداة غيرت طريقة الإنسان في السفر والاستكشاف، ألا وهي البوصلة. بدأ استخدام المغناطيسية في الملاحة في الصين قبل قرون طويلة من انتشار البوصلة في أوروبا. في بداياتها ما كانت بشكل الصغير المعروف اليوم، لكنها مرت بمراحل وتجارب كثيرة حتى أصبحت وسيلة أساسية للملاحة. الفكرة عبقرية وبسيطة في نفس الوقت، إبرة بمغنطة تتحرك وتتجه تقريباً مع المجال المغناطيسي للأرض وتدل على اتجاه الشمال المغناطيسي تقريباً، وهذا الشمال اللي تشير ليه البوصلة ما هو بالضرورة نفس موقع القطب الشمالي الجغرافي تماماً. وتوضح مؤسسة سميث سونيان إنستيتوشن إنه البوصلة من التقنيات اللي لعبت دور مهم في تطور الملاحة والاستكشاف، والجميل إنه البوصلة ما تحتاج لا بطارية ولا إنترنت ولا شبكة اتصال، مجرد إبرة صغيرة مرتبطة بقانون فيزيائي ضخم. ومع انتشار البوصلة وتطورها اتغيرت مفهوم الملاحة البحرية، وصاروا البحارة يقطعوا مسافات أطول بثقة أكبر. يعني اختراع صغير جداً ساعد الإنسان يدخل أماكن ما كان يعرف يوصل لها. وكانت هذه قصة اختراعنا اليوم، البوصلة اللي قالت للإنسان طريقك من هنا.
2: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
3: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
4: لا لا لا لا لا تاخذ هذا المكمل.
3: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
2: طيب وش الصح؟
5: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.

سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: مع نهى الجديبي الخميس الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
1: انت تستمع الى جدة اف ام.

0: جدة اف ام على هواك. أسرار الألوان.
1: ليش كثير من الناس لما يتخيلوا الهدوء يتخيلوا البحر أو السماء؟ يمكن لأنه الأزرق موجود حوالينا في أكثر المشاهد اللي تعطينا إحساس بالاتساع. الأزرق من أكثر الألوان ارتباط بالهدوء والثقة والاستقرار، وله حضور كبير في الشركات والتقنية والمستشفيات وحتى تطبيقات التواصل. وفي دراسة شهيرة نشرتها مجلة ساينس عام 2009، قارن فيها الباحثين رافي ميهتا وروي تشو بين تأثير الأحمر والأزرق على مهام عقلية مختلفة. النتيجة كانت مثيرة. الأزرق ارتبط بأداء أفضل في مهام إبداعية، بينما الأحمر كان أكثر فائدة في مهام تعتمد على الانتباه للتفاصيل. يعني الأزرق مو بالضرورة لون كسل أو استرخاء بس، ممكن يكون مناسب للأفكار الجديدة وحل المشكلات، خصوصاً إذا كان استخدامه بشكل

0: بشكل متوازن. وفي مراجعة علمية أحدث حسب ما ظهر في نشرة ومراجعة علم النفس عام 2025 أو Psychonomic Bulletin and Review، ظهر أن الأزرق من الألوان اللي ترتبط بشكل بتكرر بمشاعر إيجابية ومنخفضة الاستثارة. عشان كذا ممكن تلاحظ حضوره في المكاتب، التطبيقات، غرف النوم والهوية البصرية للشركات. الأزرق يقول لنا خذ نفس، شوف الصورة كاملة وبعدها قرر. وهذا كان سر لوننا اليوم.
1: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
2: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
3: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
4: ولا شيء صار معك؟
1: هو شيء من كل هذه الأشياء.
2: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
1: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
3: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
4: تبون العلم؟ يلا على استوديو 20،
2: كل يوم موضوع جديد
3: وتجارب وآراء
4: وزوايا مختلفة
1: وقضايا تهم الشباب.
2: استوديو 20 يومياً 8:00 مساء على جدة FM.

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله،
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
3: قصص رياضية.
4: في بطولة العالم لألعاب القوى ببرلين عام 2009 كانت العيون كلها متجهة نحو خط بداية سباق 100 متر لمشاهدة أسرع أبطال العالم. انطلقت رصاصة البداية وانطلق العداء الجامايكي يوسين بولت كالصاروخ بشكله المرعب. في منتصف الطريق تفوق على الجميع بمسافة شاسعة واطمأن تماما للنصر ليعبر خط النهاية محققا زمنا خياليا قدره 9 ثواني و58 جزءا من الثانية. حطم بولت الرقم القياسي بشكل إعجازي وأثبت للعالم بأكمله أنه أسرع رجل على وجه الأرض.

0: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا. نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي، الجمعة 1 ظهراً على جدة FM.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تأخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
0: بالعكس،
4: بدأ موسم الزكام وأول شيء نسويه فيتامين سي، لأن الفكرة عند كثير من الناس إذا أخذته خلاص ما رح أمرض. بس بالعكس، فيتامين سي مهم للجسم طبعا، لكن عند أغلب الناس أخذه بشكل منتظم، يعني أنه أنت صرت محصن ضد نزلات البرد. الأبحاث تقول أنه ممكن يقلل مدة الزكام بشكل بسيط عند بعض الناس إذا كان يؤخذ بانتظام، لكن هذا مختلف تماما عن أنه يمنع الإصابات من الأساس. يعني البرتقال ممتاز وفيتامين سي مهم، بس مو درع سحري خلي فيروس الزكام يشوفك ويقول وآخذ فيتامين خلاص خليني أرجع. مهم للجسم أكيد، يضمن لك إنه ما يجيك زكام؟ طبعاً لا.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة، الشارع واقف، فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: متشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام. قصص رياضية.
3: قبل 10 ثوان فقط من نهاية المباراة 6 والفاصلة في نهائيات الدوري الأمريكي للسلة عام 1998، كان فريق شيكاغو بولز متأخرا بنقطة واحدة أمام يوتا جاز. استلم الأسطورة مايكل جوردن الكرة وقطع الملعب بثبات، ثم راوغ المدافع بروعة حتى أسقطه أرضا وارتقى في الهواء ليسدد بسلاسة في اللحظة الأخيرة. سكنت الكرة الشباك مع إطلاق الصافرة ليتوج بلقبه 6 وينتهي المشهد بأعظم ختام لمسيرة أسطورية في تاريخ السلة.

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله،
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: ابدأ صح الآن على جدة اف ام.
1: اهلا وسهلا ومرحبتين، بداية وانطلاقة جديدة في يوم جديد. نقول لكم صباح الخير على كل من يستمع إلينا عبر أثير إذاعة جدة اف ام.
2: كل التحية أكيد وكل عبارات الكون الحلوة مقدمة ليكم في هذا الصباح، يا رب إن شاء الله يكون صباح حافل بالسعادة بالفرح بالخير والنجاح.
1: صباحاتنا من الآن وإن شاء الله على مدى 3.5 ساعة حنكون معكم في مشواركم الصباحي بإذن الله، تستمتعوا معنا زي ما نحن دائما نستمتع معكم في فقراتنا المتنوعة. كمان إن شاء الله تكونوا مبسوطين مرتاحين، نقول أهلا وسهلا فيكم. نبدأ مشوارنا معكم مع فريق العمل من الإعداد علياء الهذلي، فاطمة شرف، التقديم إيمان باحيدر، دينا سعد، والإخراج لسارة خوجة.
2: على مدى 3.5 ساعة من الآن نسحبكم في رحلة مليانة. نسحبهم مو نسحب،
1: أنا حسب نسحبهم
2: دينا أصبح يا دينا نصحبهم في جولة كده حلوة بين فقرات ونحمسهم في اللغز، وبعد كده عندنا الدراسات والترندات وعندنا أشياء كثير حلوة، كمان عندنا ضيف مميز، فلا تروحوا بعيد، خليكم أول وقفة ونرجع نبدأ معاكم. صح، ابدأ صح.

0: بمشيئة الله تعالى يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان عسير الباحة مكة المكرمة تمتد إلى أجزاء من منطقة المدينة المنورة، ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية، في حين تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق حايل تبوك الجوف والحدود الشمالية. توقعات البحر الأحمر الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20 إلى 45 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي، بسرعة 15 إلى 42 كيلومتر في الساعة على الجزء الأوسط، وشمالية غربية إلى جنوبية غربية. تتحول مساء شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10 إلى 32 كيلومتر في الساعة، تصل إلى أكثر من 50 كيلومتر في الساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر ونصف، يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. حالة البحر: متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف إلى متوسط الموج، يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. توقعات الخليج العربي: الرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10 إلى 40 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي، وشمالية غربية إلى غربية، تتحول بعد الظهيرة إلى شمالية من شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10 إلى 35 كيلومتر في الساعة على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، أما حالة البحر فخفيف إلى متوسط الموج.
1: أخبار الطقس على جدة FM.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تأخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
4: ابدأ صح على جدة أف أم.
5: حياكم من جديد مع جدة أف أم وبرنامجكم الصباحي ابدأ صح. الآن عندنا تصبيحاتكم الحلوة، لكن اللي ما لحق وصبح علينا أكيد لسه عنده وقت على 800-244-2828 رقمنا على الواتساب. اكتبوا لنا تصبيحاتكم، خلونا نتشاركها وخلونا نعرف من فين بتشاركونا. صباح الخير. طيب مين أول واحد؟
6: نبدأ أول مع سعيد. ما شاء الله سعيد دائما هو المتصدر والمتقدم، لأنه من الساعة واحدة يرسل لنا.

0: طيب سعيد يصبح علينا، يعطيك العافية سعيد، شكرا جزيلا لك على هذه التصبيحة.
1: أيضا عندنا من أبو فؤاد، صباحك ورد يا أبو فؤاد وشكرا لمشاركتك.
0: صباح الخير. عبد الرحيم الثبيتي أيضا يصبح علينا، يعطيك العافية يا عبد الرحيم، شكرا لك على كلماتك الجميلة.
1: غازي شولان، صباح الخير لك والكل اللي بيسمعنا وشكرا على المشاركة.
0: أبو أحمد أيوب أيضا يصبح على الجميع، شكرا جزيلا لك يا أحمد أيوب، أهلا وسهلا فيك.
1: عبد الله بركات بيقول لكم يسعد صباحكم بكل خير.
0: أيضا الصادق آدم العاقب علي أيضا يصبح علينا، شكرا جزيلا لك على كلماتك، يعطيك العافية يا صادق.
1: أبو عمار من جدة، صباحك ورد وسعادة ونسأل الله الإجابة.
0: أيضا عندنا محمد المطوع يصبح علينا ويقول صباح الخير، صباحك أنوار، أهلا وسهلا فيك.
1: عادل عباس، صباحك ورد وبيصبح على طاقم العمل وبيصبح على بناته المداومات، يا رب يبارك لك فيهم.
0: آمين يا رب. أبو حازم أيضا يصبح على الجميع ويقول صباح الخير لنا ولكم بالرزق والبركة، شكرا جزيلا لك يا أبو حازم.
1: صباح النور والسرور من عبد العزيز العسيري.
0: أيضا كلمات جميلة تبارك لي منتخبنا الغالي على تأهيل النصف النهائي في كأس العالم. أمس كانت كأس الخليج، أمس كانت المباراة بين السعودية والعراق وتأهلت السعودية بثلاث أهداف نظيفة.
1: مبروك لمنتخبنا الوطني وربي إن شاء الله يوفقه بإذن الله كأس الخليج سعودي.
0: نعم، هي ثلاثة ولا اثنين ترى؟
1: اثنين
0: اثنين. لاحظي اني انا قلت نظيفة
1: وانا لا، انت بتسألي يعني الانسان
0: الغلط. رياضية
1: ايوه، انت ما شاء الله يمكن عندك نظيفة. خبرة انا ميح
0: والله ما عندي خبرة، بس يعني لقط نظيفة
1: بس مبسوطة انه المنتخب فاز، بس هذا اللي اعرفه. اشجع المنتخب، فاز المنتخب، كيف اللعب، ايش اللي بيصير.
0: نحن كنا كان عندنا كذا يعني كان عندنا مشكلة وعناء في الموضوع أيوة، لأنه يعني سعودية ونحن حابينها سعودية، ولكن مع العراق اللي هم خوالي
1: جد أيوة،
0: فخوالي عراقيين، فكان في حرب بسيطة في البيت، في حرب بسيطة في البيت، بس الحمد لله تغلبت السعودية في النهاية.
1: لا وما شاء الله لاحظت أمس وأنا بتمشى سيارات كثير عراقية
0: صح،
1: فجايين يشجعوا أيوة منتخبهم أيوة. مو مستغرب، شوفي دائما الدول الخليج والعراق وغيرها صحيح. أو اليمن مثلا من الفرق المشاركة، فتلاقيهم دائما موجودين في السعودية، فحسوا أنهم يعني إيه ما بعدوا يعني من بيتهم لبيتهم.
0: بالضبط، حلوة من بيتهم لبيتهم، دي حلوة جميل زي نظيفة اللي قلتها. طيب شادية، شادية السيد أيضا تصبح على الجميع، شكرا جزيلا لك يا شادية.
1: عندنا تصبيحة من فضل السنادي، راسل لنا دعوات جميلة وبيقول صباح الورد والفل، شكرا يا فضل السنادي وصباحك أجمل.
0: أبو أميرة يقول نفسي أجاوب على السؤال، إن شاء الله اليوم تقدر تجاوب بإذن الله.
1: أبو أميرة ترى أنا طول سهل. عمري ما جاوب عليه.
0: إلا جاوبتي مرة
1: واحدة، مرة يدينا أربع شهور لي معك،
0: المفروض أنك دائما تقولي ترى جاوبت هي
1: واحدة مرة يا أبو أميرة،
0: يعني زلينا فيها عادي مو مشكلة، أنا أقبل منك أي شيء. طيب يعطيك العافية أبو أميرة. عندنا أيضا أبو تهاني يقول صباح الخير
1: من بكر عبد الكريم، يا صباح جدة ويا صباحك يا بكر، وبيحيي كل فريق العمل، شكرا لك.
0: طيب أنا بسألكم سؤال، يعني سؤال يعني جدلي، فترة قعدنا نتجادل فيه، نحن المفروض نقول من خلف المايك ولا من أمام المايك؟ يعني نحن بالنسبة لنا المايك أمامنا
1: صراحة، سؤال وجودي
0: صح، وجودي مرة، فنفكر فيه طول الحلقة. شوفي تقول أمام المايك
1: لا،
0: ونحن نعرف أنه خلف أنا خلف المايك،
1: أنا خلف المايك. إيش رأيك؟
0: أيوة
1: أمام المايك حيكون هنا، يصير في ظهري المايك
0: صح؟ أيوة. إني أنا أقف أمام المايك فصح، أيوة. هو يكون في ظهري صح؟
1: صدعتوني.
0: المهم نفكر في الموضوع.
1: صدعتوني.
0: بس كان هذا سؤال جدلي ووجودي لفترة أيوة لفترة من الزمن. طيب عندنا مريم القصيم أيضا تصبح علينا، يعطيك العافية مريم، شكرا جزيلا لك.
1: خالد خرجاوي، صباحك ورد وكلماتك جميلة، ويا رب إن شاء الله بداية صباحية هادئة لك أنت وكل من يسمعنا.
0: يحيى أحمد يقول صباح الخير على الجميع، شكرا جزيلا لك يا هادي.
1: عون البيشي بيصبح عليكم وبيتمنى لكم يوم حافل بالسعادة والمسرات.
0: أيضا عندنا تصبيحة من الشيخ يزن علي الطيار أبو يزن، أهلا وسهلا، يعطيك العافية يا علي يا أبو يزن، يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك.
1: وصباح الخير من عبد الله المطوع من الأحساء، بتمنى لكم يوم كله سعادة ولك يا رب.
0: أيضا عندنا تصبيحة من إبراهيم الحجي، أتوقع إبراهيم الحجي، يعطيك العافية ويا هلا وسهلا فيه. أنا لاحظت أغلب التصبيحات كاتبين فيها الرشاقة الرشاقة، ليه؟
1: يمكن هم يعني لا كلهم؟ يمكن هم صاحين وبيعملوا، هو مو في الشرقية؟
0: أيوة
1: الأحساء قاعد يسوي رياضة من الصباح،
0: وفضل السنة دي قال الرشاقة
1: وكلهم بيسوي
0: رياضة، أجل اليوم كله بيسوي
1: أكيد
0: رياضة.
1: كله بيسوي رياضة، رياضة فمتحمس للرشاقة فبيقول صباح الرشاقة، بيقول للناس يلا قوموا أعملوا رياضة.
0: أوكي
1: طيب. وبرضو بيبارك للمنتخب الفوز،
0: يعطيك العافية. أيضا من ضمن التصبيحات حمود يصبح الجميع، شكرا جزيلا لك يا حمود.
1: وعندنا مبارك الحضرمي بيقول صباح الخير والنور والسرور والصحة والعافية، شكرا مبارك.
0: محمود البحري،
1: بحيري
0: يعطيك من البحيرة بقى،
1: اقرب لك رضا البحيري،
0: ما حيرد عليك الآن،
1: دق الهوى دقة
0: أو بحراوي.
1: لا أنا بقلب أنت رضا البحراوي، اعتذر عن بحيري،
0: يعطيك العافية. يعطيك العافية،
1: لا مصري أحلى ناس وأحلى أحلى تحية للمصريين أكيد أصدقائنا.
0: أمين العتيبي شكرا جزيلا لك على تصبيحتك، يا هلا وسهلا فيك.
1: جلال الحداد بيقول لكم أسعد الله صباحكم.
0: أيضا إبراهيم بدوي صبح على الجميع، شكرا جزيلا، الله يسعد صباحك يا رب، يعطيك العافية.
1: منورة يا مهندسة دينا، يزيد بيصبح علينا وبيقول منور المهندسة دينا.
0: هو ما هو كاتب دينا، لا تألفي
1: أنت يعني،
0: يمكن
1: واضح.
0: أنت
1: لا ما حد مهندس في الاستوديو غيرك معروفة،
0: أنا ما دارك
1: تصلحي
0: لا شوفي أنا تعدي علي كل الألقاب،
1: يعني سارت بودينا كانت دكتورة، زبطت المايكات صح؟ كانت دكتورة
0: أيوه كان
1: قبل لأجي كانت دكتورة،
0: ما أدري ليش، ما أدري ليش، مع أني ما أنعشت أحد،
1: لا بتديهم يمكن وصفات طبية عاجلة،
0: والله ما أنا يا بنت الحلال ماشي حالي، شاف يمكن شافوني في البودكاست
1: صحيح، دينا تعمل بودكاست طبي مع دكاترة،
0: يمكن شافوني في البودكاست والله ما أدري، بس المهم كل يوم يطلع لي لقب معين وأنتوا تتحملوا اللقب هذا اللي أنتوا تخلصوا يعني تقولوا باقي قليل مو كثير. يلا خلينا نكمل باقي تصبيحاتنا عشان ننتقل إلى اللغز، حنروح لأحمد دهمش يصبح على الجميع، شكرا جزيلا لك يا أحمد،
1: والصباح الخير والسعادة من فتيفة الرشيدي.
0: أيضا من ضمن تصبيحات عندنا تصبيحة من محمد الفريجي، شكرا جزيلا لك يا محمد.
1: وعندنا صباح النور من نهاد من جازان، نزلتي دوام وما عرفتي جواب أمس، جواب أمس كان السيرك يا نهاد،
0: السيرك. أيضا عندنا فهد يصبح على الجميع من قلب الرياض، يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك يا فهد. وأيضا أو آخر لا مو آخر
1: هاد. أبو عمار من المدينة بيصبح الجميع وشكرا يا أبو عمار.
0: أيضا عندنا آخر تصبيحتين من عبد الله، يعطيك العافية يا عبد الله، شكرا لك على هذه التصبيحة. وآخر تصبيحة معانا من
1: وعندنا تصبيحة لا في واحدة هنا بس خلينا نشوف أيوه. مين نقول له صباح الفل لمالك المسعودي.
0: مالك المسعودي ما كتب اسمه ولكن عرفناك، يعطيك العافية يا مالك. ننتقل إلى لغزنا،
1: يلا يا دينا
0: يلا،
1: كلنا حماس كلنا طيب. حماس مليون
0: ماشي. اللغز يقول أنا مهنة وجودي لا يلاحظ إلا عندما تحدث المشكلة، أدواتي تفتح أسرارا مغلقة، أتعقب الأشياء التي لا تستطيع أن تراها الأعين، فمن أنا؟ أوكي نعيد، اللغز يقول أنا مهنة وجودي لا يلاحظ إلا عندما تحدث المشكلة، أدواتي تفتح أسرار مغلقة، أتعقب الأشياء التي لا تستطيع أن تراها الأعين، فمن أنا؟
1: طيب كل اللي حابب يشاركنا أكيد نحب نسمع أصواتكم على 012-647-7154 و012-649-5154 012-647-5154 وكل اللي حابب يشارك على الواتساب 800-244-2828. نعيد اللغز
0: yeah. اللغز يقول أنا مهنة وجودي لا يلاحظ إلا عندما تحدث المشكلة، أدواتي تفتح أسرار مغلقة، أتعقب الأشياء التي لا تستطيع أن تراها الأعين، أعينك لا تراها. ركزوا كويس، إن شاء الله تقدروا تجوبوها بإذن الله. في ناس يعني للأسف انطلقت وانطلقتها كانت غير موفقة، فخلونا نشوف لغزنا. ركزوا كويس، حعيدوا آخر مرة قبل أن نطلع. أنا مهنة، وجودي لا يلاحظ إلا عندما تحدث المشكلة. أدواتي تفتح أسراراً مغلقة، أتعقب الأشياء التي

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك. ابدأ صح على جدة FM.
1: عودة، رجعنا لكم من جديد. أنا مهنة، وجودي لا يلاحظ إلا عندما تحدث المشكلة. أدواتي تفتح أسرارا مغلقة، أتعقب الأشياء التي لا تستطيع أن تراها الأعين، فمن أنا؟
2: هلا وسهلا محمد علوان.
3: السلام عليكم.
2: عليكم السلام، يا هلا ومرحبا.
3: صباح الخيرات.
2: صباح النور.
3: كيف الحال يا إيمان؟
2: بخير الله يسلمك.
3: الحمد لله على السلامة يا دينا.
1: الله يسلمك، يا هلا فيك.
3: إجازة سعيدة.
1: طيب أوكي، يعطيك العافية. يلا.
3: طيب، أول مرة تجيب لنا سؤال سهل، يمكن عشان الإجازة كانت حلوة.
2: قد كده سهل يعني؟ ماني فاهمة، قد كده سهل؟
1: خليه بنت الحلال.
2: طيب يلا يا علوان،
1: ثقة مرة مليون.
2: خش
1: يلا
2: برجلك اليمين يا علوان.
3: الطبيب.
2: طيب طب لا، حدد. احنا قلنا زمان لما نختار طبيب نحدد تخصص الطبيب.
3: والله انا كنت حاسس انه طب شرعي بحكم يعني لكن حد غششني.
2: طيب يلا يعني غششك وش قال لك؟
3: ايش قال؟ قال لا، خلى يعني فكر ثاني.
2: فكر مين اللي قال لك فكر ثاني؟ فضحك يا سارة.
3: بنتي
2: فضحك يا سارة.
3: بنتي
1: اسمع يا محمد. بنتك. استنى محمد
2: طب اسمع، رزان وسارة يقولوا لك فكر ثاني.
1: صلي على النبي يا محمد، انت اتجاهك رايح غلط. احب اقول لك بس من الان اتجاهك غلط.
2: ترى احب كمان اديك تنويه اخر. جاوبت انا كمان، قلت لدينا الطب الشرعي،
1: وانا قلت لها لا. فاتجاهك اللي انت رايح فيه غلط. اوكي
2: بلم.
1: ايوه طبعا.
3: طيب
1: بلم.
3: رزان تقول لك ميكانيكي.
1: ميكانيكي.
2: طيب يا رزان، محمد علوان يقول الطب الشرعي ورزان تقول الميكانيكي. شكرا لعائلة علوان،
1: يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك. نروح لي سارة. صباح الخير يا سارة.
4: صباح النور.
1: هلا وسهلا يا سارة.
4: أهلين.
1: طيب نسكت يا سارة. صباح الخير يا
2: هي
1: سارة.
2: الراديو
1: طفل الراديو ربشة. عشان تقدري تسمعيني.
4: الإجابة المحقق.
1: طيب يعطيك العافية، شكرا لك، يا هلا وسهلا فيك.
2: هلا وسهلا بمحمد.
5: أهلا بك. إزيك يا مان؟ إزيك يا دينا؟
2: إزيك يا محمد؟ كويس.
5: تاريخ شعبية جامدة في مصر والله.
2: الله الله الله، عاشت مصر.
1: لا وبعدين
2: تحية مصر وأهل مصر.
5: شغال هنا في السعودية بس لكم تبع جامدة من مصر والله.
2: طبعا كل التحية لمصر وأهلها.
5: طيب خليك، ربنا يديكم الصحة.
2: ربي يبارك لك.
5: الإجابة هي ممكن رجل الإطفاء.
2: رجل الإطفاء. أنت البحيري؟
5: لا أنا من المنصورة.
2: المنصورة أحلى ناس.
1: محمد إيش اسمك؟ محمد إيش؟
5: محمد عبد المنعم.
2: عبد المنعم. رجل الإطفاء يا عبد المنعم؟
5: ايوه ممكن رجل الاطفاء.
2: طيب يا منعم شكرا لك،
1: يعطيك العافيه، يا هلا وسهلا فيك. ابو هاشم صباح الخير.
6: صباح النور والعافيه.
1: يا هلا وسهلا ومرحبتين.
6: عندي سؤال.
1: اتفضل.
6: لما يفتح الاسرار يفتح من برا ولا لازم يشيل شيء عشان يشوفه؟
1: الاسرار دائما داخليه، دائما اسرار يعني ده شيء ده داخلي يعني معنويا ولا ماديا، شيء داخلي. اي اسرار يعني
6: بيكشفها بيشيل شيء عشان يشوفها ولا من خلف
1: يعني يكشفها؟ هتشوف انت يشيلها ولا لا، ولا هو معنوي ولا هو مادي، انت شوف.
6: طيب انا اتوقع انه السباك.
1: حلو السباك، جميل. طيب. يعطيك العافيه. عارف. يا هلا يا هلا وسهلا فيك.
2: صراحة اليوم المتابعين سواء بالاتصال سواء بالواتساب متنوع عندهم الإجابات بطريقة إبداعية.
1: أيوة لا أنتم متشعبين يعني جداً. بين الميكانيكي والطبيب والمحقق والأطفائي والسباك، يا سلام.
2: خليهم
1: يعطيكم العافية. يلا خلينا ناخذ
2: هلا يا عطية.
7: هيا حياك الله.
2: حياك الله، هلا ومرحبا، صباح الورد. قول لي
7: ممكن اقول موظف الصرف الصحي؟
2: موظف الصرف الصحي او مو موظف، يعني انت قصدك اداري ولا شخص يعمل في الميدان؟
7: في الميدان
2: يعني
1: ايش يسموه؟
2: فني الصرف الصحي.
1: فني الصرف، اوكي،
2: فني الصرف الصحي،
1: اوكي تمام. نروح لحصه.
8: هلا
1: هلا وسهلا يا حصه.
8: السلام عليكم، كيف حالك؟
2: عليكم السلام،
1: يا هلا وسهلا فيك، يعطيك العافيه حصه.
8: الله يسلمك،
1: يا هلا فيك. يلا يا حصه اعطيني اجابه.
8: انا اقول اصلاح ذات البين.
2: حلو،
1: اصلاح ذات البين، يعطيك العافيه، شكرا جزيلا لك.
2: حلو، اجابه يعني خارج الكوكب، حبيتها هاي حصه،
1: يعطيك العافيه حصه، شكرا جزيلا.
2: انا حب فعلا كيف يفكروا بطريقه متنوعه المتابعين.
1: يلا ناخذ، خلينا ناخذ يعني بعض الاجابات
2: طيب عشان تشوفوا كمان ايش قصدنا في الابداع. اللي بدينا فيه من الصباح، بدينا من اول اجابه كانت
1: طيب عندنا ناصر قال المختبر، أوكي. يعطيك العافيه يا ناصر.
2: وعندنا اجابه من شذا الطبيب الشرعي،
1: كمان ابو عمار قال الدكتور المختبر.
2: وعندنا إجابة من حسين قال الدكتور.
1: أيضا المسعف، هذه إجابة ما في اسم، طيب خلاص انسي الموضوع.
2: الجريح،
1: انسي الموضوع.
2: جريح من أمس أنا أقول لك أكتب اسم،
1: ما خلاص حنستبعد إجابتك.
2: الجريح من أمس أقول لك أكتب اسم.
1: أيوة للأسف يعني معليش. أيضا علي الأسمري قال المحقق.
2: ناخذ عبد الله، يا هلا عبد الله.
9: صباح الخير أستاذ إيمان.
2: صباح الورد.
9: صباح الخير استاذ
1: دينا، يا هلا فيك، هلا وسهلا.
9: ايش
1: الله يسلم،
2: ايش رايك في السؤال اليوم؟
9: والله في لفه السؤال.
2: ايوه اكيد دينا اللي كتبته، كيف ما تبقى بلفه؟
9: اي عشان انت
2: ايمان اللي تديكم الكلام مباشر
1: على اساس انه برضه
2: يقولوا لا تحط إيه، امس انت ما شفتي ايش سووا فيه. عبد عادل خليه بس يتصل،
1: اوكي.
2: يلا يا عبد الله ايش رايك؟
1: هلا
9: ممكن سؤال؟
1: اتفضل.
9: طيب كم جلستي تسوي في اللغز؟ يعني كم، ربع ساعة، نص ساعة، ساعة؟
1: أخذ في اللغز نص ساعة.
9: ما شاء الله،
1: الله يسلمك ويخليك، بس أعطيني إجابة أنت بس.
9: طيب. المهنة هذه يشتغلها رجال ونساء ولا بس خاصة بالرجال؟
1: كانت أو في مناطق أخرى نساء ورجال، بس لا نحن تقريبا أو الدول الخليج يعني شوية لأنها تحتاج قوة.
9: طيب فردية يعني يقوم بقى شخص لوحده ولا في
1: مقابل؟ أحيانا كذا وأحيانا كذا على حسب المشكلة.
9: طيب
1: أحيانا تحتاج فريق وأحيانا لا.
9: طيب إن شاء الله، إن شاء الله الكهربائي.
2: تمام شكرا يا عبد الله، هلا
1: يا هلا، يا هلا وسهلا فيك. نروح لبكر، صباح الخير يا بكر. أهلا وسهلا يا بكر، يعطيك العافية.
10: شكرا يا عبد
1: الله. لا طفي لي الراديو، طفي لي الراديو بكر. يلا قل لي يا بكر.
11: والله أنا ما سمعت
1: اللغز. لا كذا ما كذا زعلنا من بعض مرة.
2: أنا أعد لك اللغز يا
1: يلا
2: بكر. تعال
1: اسمع.
2: أنا مهنة وجودي لا يلاحظ إلا عندما تحدث المشكلة، أدواتي أفتح بها الأسرار المغلقة، أتعقب الأشياء التي لا تستطيع أن تراها الأعين، فمن أنا؟ يلا
1: طفي لي الراديو يا بكر، طفي لي الراديو.
11: غششوني
1: صحيح. بكر أعطيني مهنة.
2: أول مرة تكلمنا بكر؟
1: واضح إنه أول مرة. إيه
11: والله أول مرة.
1: طيب وين راح راسك؟
11: والله ما أدري، طبيب.
1: طبيب،
2: طب حدد الطبيب، أديني تخصص.
11: طبيب الشرعي.
2: طبيب الشرعي، شكراً بكر،
1: يعطيك العافية، يا هلا وسهلا فيك. يلا نروح لمحمود، صباح الخير يا محمود البحري.
12: صباح الخير.
1: أهلاً وسهلاً، يعطيك العافية. يا هلا وسهلا. البحري ولا البحيري؟
12: لا البحيري.
1: البحيري، أنا قلت أي. بقى
2: ويلي من البحيرة ويلي من الصعيد.
1: يلا يلا يا محمود قل لي إجابة.
12: أخصائي التحليل المختبرية.
1: أخصائي المختبر يعني. اوكي تمام،
2: شكرا يا محمود على المشاركه،
1: يا هلا وسهلا فيك.
2: هلا وسهلا بمحمد.
13: ايوه
2: اهلا وسهلا.
1: ايوه
13: اهلا وسهلا، صباح الخير.
2: الله تحيا جمهوريه مصر. أيوة. كله في مصر اليوم. اهلا بيك واهلا بكل اصدقائنا من مصر.
13: اهلا بيك يا فندم.
2: محمد مين؟
13: محمد النجار.
2: النجار اهلا بيك يا محمد. محمد سمعت اللغز؟
13: سمعت اللغز واتوقع ان شاء الله هي مهنه السباكه.
2: السباك يعني.
13: السباك نعم.
2: طيب يا محمد النجار شكرا لك.
13: أهلا
1: طيب. وسهلا شكرا جزيلا. طيب خلينا نطلع فاصل صغير راجع لكم من جديد. تصدقوا المهن اللي قريتها كلها تعبتني
2: والله. كله حلو
1: والله كله حلو صراحة.
2: لا تحاولي تطغيها الناس.
1: لا لا والله ما بطغى ما غير.
2: اتركيهم براحتهم.
1: لا بالعكس هذا التنوع اللي حاصل يعطيني داتا لبعدين. عبد الله ثقفي يسأل قد ايه تاخدي باللغة. يعطيني داتا لبعدين. فأنا يعني يتمنى أنا أتمنى أنكم تكثروا هذا عشان يعني نحن يصير عندنا داتا نقدر نكتب عليها الغاز. طيب اللغز يقول أنا مهنة وجودي لا يلاحظ إلا عندما تحدث المشكلة. أدواتي تفتح أسرار مغلقة. أتعقب الأشياء التي لا تستطيع أن تراها الأعين فمن أنا؟

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: نتشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
3: ابدأ صح على جدة اف ام.
4: عودة، رجعنا لكم من جديد. نبدأ نقول اللغز من جديد. التنوع في الإجابات يعني مشعب بطريقة غريبة عجيبة، ولكن جميلة. جميل. يعني ما قلناش غلط، جميلة. طيب. ولكن يعني مرة بعيدين كلها عن بعض.
5: أوكي. أنا مهنة وجودي لا يلاحظ إلا عندما تحدث المشكلة. أدواتي تفتح أسرارا مغلقة. أتعقب الأشياء التي لا تستطيع أن تراها الأعين. فمن أنا؟
4: يلا خلينا نروح لعزيزة. صباح الخير يا عزيزة.
6: يا أهلي، صباح النور.
4: صباحك أنوار، أهلا وسهلا.
6: ها يا عزيزة، يا هلا. إن شاء الله نقول المشرف الاجتماعي.
4: مشرف اجتماعي، حلوة الإجابة. مشرف اجتماعي، أوكي تمام. يعطيك العافية.
5: يا هلا يا أحمد.
7: السلام عليكم. صباح الخير.
5: عليكم السلام والرحمة. صباحك ورد.
7: الله يبارك فيك، من أحسن منطقة الشرقية.
5: الله، أهلا بك يا أحمد من المنطقة الشرقية، تحية لك.
7: أهلا وسهلا.
5: ايه رايك
7: في الاجابه؟
5: ايه صعبه؟
7: لا والله، لاني طبيب فانا ممكن هميل اكتر للطبيب الشرعي او طبيب التحاليل.
5: ما كل واحد بقى يدور المجال الجماعه بتوعه. ايش تخصصك دكتور احمد؟
7: باطني.
5: لا دكتور احمد، حطوا لنا نمره دكتور احمد.
4: نحتاجه في بعض الاسئله. نحتاجه في بعض الاسئله.
5: شكرا يا دكتور احمد. اذا ثبت الطبيب الباطني، ما تفكر اكثر.
7: لا مش عايزه، لا هقول طبيب
5: مش عايزه. طبيب شرعي، مش عايزه افكر. دكتور احمد يقول الدكتور الشرعي، الطبيب الشرعي. شكرا يا دكتور احمد، اسعدتنا.
4: يعطيك العافيه. خلينا نروح لحمود. صباح الخير يا حمود.
8: صباح النور يا دينا وايمان وصالح.
4: يا هلا ورد. يا هلا يا هلا. ها يا حمود قل لي.
8: بقول الكهربائي.
4: الكهربائي، حلو. يا هلا وسهلا فيك، يعطيك العافية. يا هلا فيك. طيب عندنا كمان إجابة من عبد الكريم محمد، يقول أخصائي المختبر. أوكي يزن، نروح يزن.
5: هلا يا يزن،
9: صباح الخير.
5: صباح الورد، يا هلا. كيف حالك يزن؟
9: الحمد لله.
5: من فين تكلمنا؟
9: الخارج.
5: ليه ما رحت المدرسة؟
9: تعبان.
5: سلامتك والله يزن، سلامتك. ألف سلامة. طيب يزن، إيش رأيك في اللغز؟
9: حلو.
5: طيب إيش الإجابة برأيك؟
9: فني المختبر.
5: فني المختبر، شكرا ليزن، تحياتنا لك وسلامات.
4: يا هلا. نروح لأبو ضياء. صباح الخير يا أبو ضياء.
10: صباح الأنوار، كيف حالك دينا إيمان؟
4: يا هلا وسهلا فيك، يعطيك العافية. هاي يا أبو ضياء.
10: بس بالأول كان معنا واحدة كذا تتعبنا وتلعب علينا، كانت دينا تحاول تحورنا على الإجابة، والآن انضمت إليها ما شاء الله إيمان.
5: أشكرك.
10: حاولت أمس تغلطنا في الإجابة
5: بس جبتها صح.
4: طيب ما شاء الله أبو ضياء.
5: أمس توهته.
10: طيب أنا معي سؤالين.
4: أتفضل يا أبو ضياء.
10: السؤال الأول، هل هو موظف في عدة شركات، مثلا شركات بنوك ولا لا؟
4: كل الموظفين في كلهم في عدة شركات وعدة بنوك، كل الموظفين اللي في الدنيا.
10: يعني انا فاهمك.
4: ايوه فاهمك. فسؤالك يعني مفتوح، مره مفتوح.
10: لا سؤالي، طيب سؤالي يشتغل في البنوك ولا لا؟
4: لا ما له علاقة في البنوك، لا بس انه يعني نحن بنتكلم انه المجالات مختلفة، يعني ما له علاقة بالفلوس يعني مباشرة.
10: خلاص.
4: ها.
10: السؤال الثاني والأخير، هل له علاقة بالجانب الأمني ولا لا؟
4: ما له علاقة بالجانب الأمني؟ لا ما له علاقة. لا
10: ما له علاقة
4: أبدا.
10: أنا عندي إجابتين، يا أما المحقق الجنائي يا أما الآي تي.
4: طيب أعطيني واحد، محقق جنائي ولا آي تي؟
10: خلينا نروح مع الأمن الجنائي.
4: الجنائي
5: الأمني.
4: الجنائي.
10: أيوه.
4: يلا يعطيك العافية، شكرا لك. لا. يا هلا وسهلا فيك.
5: المحقق الجنائي صح؟
4: المحقق الجنائي. طيب. يعني كونان.
5: أبو ضياء
4: يعني
5: قال المحقق المحلي. هلا وسهلا بمحمد السهلي.
11: يا هلا يا إيمان، صباح الخير.
5: صباحك ورد وسعادة.
11: صباح الخير يا دين، الله يصبحك بالخير.
4: يا هلا، صباحك أنور.
11: الله يسعدك إن شاء الله. أصب عليك وعلى سارة وجميع طاقم البرنامج والمستمعين.
5: أهلا وسهلا وصباحك ورد وسعادة.
11: الله يسلم. أنا أقول إن شاء الله الكهربائي.
5: كهربائي. طيب يا محمد،
4: يعطيك العافية.
11: الطبيب الشرعي، الطبيب الشرعي.
5: طيب نغير الطبيب الشرعي.
4: مين قاعد جنبك كذا دفك قال لك لا غير؟ مين مين ترى يعني ما هو كويس اللي سوى دي الحركة؟ ها
11: الطبيب الشرعي.
5: خلاص الطبيب الشرعي. تمام.
4: يا الشرعي يعطيك العافية. يا أهلا وسهلا فيك. نروح لعادل، صباح الخير.
12: ألو، السلام عليكم.
4: وعليك السلام والرحمة. يا هلا يا هلا، صباحك.
12: أقول كلمة كده.
5: قول. ايوه بسمعها. قول.
12: لا ما بعد اقول ايش. صباح الخير اول شيء على سارة المبدعة وايمان المتألقة.
5: شكرا.
12: وايمان متألقة قلنا.
4: ايه. ومتألقة ثانية ايمان. ثلاث مرات. لا ثلاث مرات متألقة.
5: سارة مين قلت؟ سارة المبدعة.
4: ايوه
12: سارة المبدعة.
5: وايمان المتألقة.
12: وايمان المتألقة.
4: وعيد عيد عيد. لا خلينا عيد إيمان.
5: استني خلينا نسمع.
4: لا عيد إيمان. عيد إيمان. نصيحة.
12: طيب عيد البداية.
4: لا مو البداية إيمان، عيد إيمان بس.
5: ما شفتي أمس أنا من امتحاناتهم امتحان السنين لأنك ما أنت فيه، وهو جاي الهم فين دينا اللي تساعدني.
4: اللي تساعدني. يلا أعطيني عادل، أعطيني إجابة.
5: ما سمعت دينا الآية. لا استني.
4: ماشي حالك.
5: لا سارة المبدعة، إيمان المتألقة.
12: أقولها بكرة.
5: ودينا إيه؟ لا دينا إيش قلت؟ دينا إيه؟
12: ما قلت دينا.
4: ما
5: قلت دينا إيه؟
12: لا شيخة.
5: والله.
12: طب راحت.
5: لا أنا سمعت قال دينا ده، قال دينا كله يعني مبدع ومتألق.
4: طيب. الرشاوي ما تمشي معانا. يلا أكمل.
12: ما تمشي معاك.
4: لا لا أنسى الموضوع. إيش بك؟
12: في هذا. طيب المين هذه لها لبس معين؟
4: لها لبس معين أحياناً. احيانا لها لبس معين واحيانا لا.
12: لها علاقه بالطب؟
4: لها علاقه بالطب؟ لا ما لها علاقه.
12: ما لها علاقه بالطب
4: ابدا.
12: يعني والله شوف انا جاء في بالي اللي هو البنج الفني المختبر، وجاء في بالي اللي هو تقنيه المعلومات اللي هو الاي تي.
4: طيب
12: الكهربائي بطل كمان مستبعد غالبا بيكون.
4: طيب غير.
5: غالبا بيكون
12: والله اتوقع انه الاي تي.
5: الاي تي.
4: حلو
5: تمام.
4: اي تي. تعبت ومو تعبت.
5: معلومات الاتصال.
4: والله اجابتك راكبه صاروخ وطالعه الفضاء صراحه. صراحه بعيده. الله يعني باي باي كده. انا قاعده وراك.
5: لا تبيني له.
4: ايوه صراحة أنا أقول لك.
12: نرجع للكهربائي.
5: طيب
4: نرجع للكهربائي.
5: طيب
4: أيوة إيش لنا وش للكهرباء مصطفى.
5: الكهربائي. شكرا عادل.
4: يعطيك العافية عادل. شكرا جزيلا لك. يا هلا وسهلا فيك. والله سارة سمعتيها كيف قالت فاصل.
5: فاصل.
4: لا فاصل.
5: خلاص فاصل.
4: فاصل كده فاصل. طيب
5: حنطلع فاصل. وحنستنى منكم إجابات أكثر على الواتساب أو على الاتصال. لغزنا اليوم يقول أنا مهنة. وجودي لا يلاحظ إلا عندما تحدث المشكلة. أدواتي تفتح الأسرار المغلقة. أتعقب الأشياء التي لا تستطيع أن تراها الأعين. فمن أنا؟

5 معايا رهبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة FM. ابدأ صح على جدة FM.

0: عودة ورجعنا لكم من جديد. أنا مهنة وجودي لا يلاحظ إلا عندما تحدث المشكلة. أدواتي تفتح أسرارا مغلقة، أتعقب الأشياء التي لا تستطيع أن تراها الأعين. فمن أنا؟ يلا نروح.
1: هلا وسهلا أحمد.
0: أحمد
2: أحمد معك.
1: أهلين يا أحمد.
2: أهلا وسهلا.
1: كيف حالك يا أحمد؟
2: الحمد لله.
1: من فين تكلمنا يا أحمد؟
2: مدينة.
1: أهلا بيك وبأهل المدينة.
2: أهلا وسهلا.
1: طيب أحمد، سمعت اللغز؟
2: سمعته.
1: إيه رأيك؟
2: الإجابة هو السباك.
1: السباك. طيب
2: ومحمد تمام. معايا هو قبل ما يروح المدرسة.
1: محمد يقول إيه؟
2: الكهربائي.
1: محمد إزيك؟
2: أنا ماسك فيه. كلمة
1: كويس الحمد لله. مش متأخر على المدرسة يا أحمد شوية؟
2: ما لسه الحصة هتبدأ دلوقتي.
1: طب يلا على الحصة.
0: بس لازم نقول اللغز قبل ما تبدأ الحصة.
1: محمد إيش تختار؟ إيش تختار؟
0: كهربائي.
1: محمد
3: الكهربائي.
1: الكهربائي.
0: جميل،
1: شكرا محمد، يومك يا رب إن شاء الله كله توفيق.
0: يا هلا. طيب نروح لزين. صباح الخير يا زين.
4: صباح الأنوار والأزهار.
0: يا هلا وسهلا ومرحبتين. هلا فيك يا زين. زين إيش اسمك؟ زين إيش؟
4: زين النفيعي.
0: النفيعي، يعطيك العافية يا زين.
4: حياك الله.
0: يا هلا.
4: هو له علاقة بالمنازل يعني؟
0: ما أعرف كيف. إيش السؤال؟
4: يعني له علاقة يعني مثلا المهنة هذه يعني تكون تمارس داخل المنازل أو يعني
0: يقصدك يحل يعني أنت من باب أنه يحل المشكلة تكون في المنزل دائما يعني؟ المشاكل في كل مكان، يحل في كل مكان مش في المنزل بس يعني.
4: والله ما عندي جابتين اثنين يعني. أيوه. على ما يبدو يعني
0: قولي.
4: انه يما انه الكهرباء يما انه السباك يعني.
0: اعطيني واحد. طيب
4: والله انا محتار بين الاثنين صراحه، لانه السؤال ينطبق عليهم كلهم يعني.
0: كلهم طيب قولي لي. ها اخر شيء، اخر شيء ثبتي على ايش؟
4: اثبت على السباك.
0: حلو،
1: شكرا زين،
0: يعطيك العافية. هلا
1: هلا وسهلا بسليمان.
5: هلا صباح الخير أختي ديلا وأختي إيمان.
1: صباح الورد، دخلت مراسل. حبيت دخلت المراسل.
5: أيوة ترى عيب والله.
1: أي واضح والله.
5: يلا حيو يلا حيو
1: يلا حيو.
5: يا أختي ديلا وأختي إيمان
1: فضل.
5: أنا أعرف الإجابة متأكد منها بس ما أعرف اسمه بالضبط.
1: طب أوصف لي.
5: ايوه مثلا حصلت لا سمح الله جريمه، يجي هو
1: أيوة.
5: جنائي.
1: ايوه اذا المحقق الجنائي.
5: محقق جنائي.
1: عيني عليك يا سليمان.
5: ولا تستغربون ان كان صوتي متغير، الحمد لله عقبالكم اخذت جوال جديد الحمد لله.
1: مبروك مبروك. أيوة. لسليمان. مبروك لسليمان.
0: حلو والله.
1: اخذ جوال جديد ودخل دخلت مراسل وجاوب. أيوة. اجابه ابداعيه.
5: ايوه
1: كله بسبب الجوال.
5: لم تكن متميزا فلا يجب ان تكون.
1: الله الله الله. وحكيم حكيم. اي والله يا شيخ الله يسعدك. لا والله فن... كيف ضعيف وانت ما شاء الله كل ما نختبرك في اللغه.
5: نعم خد حروف عندي مضروبه.
1: لا لا ما هي مضروبه ابدا. استمر استمر في مهنه المراسل انها تليق بك. شكرا لسليمان التميمي من الدمام. والله يصنع سعادة سليمان. الله يسعدك بقدر ما تسعدنا يا سليمان إحنا والمستمعين.
0: طيب ناخد ناخد زين. صباح الخير.
1: أنا أسكت أنا أسكت. أنت سيبيني أنا وسليمان نتفاهم. إحنا إعلاميين زي بعض ونتفاهم.
0: صباح الخير يا زين. يا هلا وسهلا فيك. صباحك أنا.
1: صباح الورد.
0: يلا يا
1: زين.
4: الله يبارك فيكم.
0: يا هلا فيك.
4: أنا عندي إجابتين.
0: يا هلا.
4: الفاء أو الكهربائي.
0: أعطيني واحد.
4: خليها
0: الكهربائي.
1: خليها الكهربائي.
0: جميل يعطيك العافية زين. شكرا لك. يا هلا يا هلا وسهلا فيك. يلا نروح للواتساب. عندنا إجابة من إبراهيم أبو علي قال السباك. أيضا علي الأسمري راح للمحقق. وعندنا كمان عبد الله من البرتغال قال السباك.
1: وعندنا أحمد الدهمشي قال الإطفاء، رجل الإطفاء يعني.
0: طيب أحمد أيوب مسؤول أو مسؤول الدعم الفني. حلو.
1: وعبد الرحيم أثبيتي يقول مشغل مواطير الكهرباء. كمان إجابة إبداعية تعتبر.
0: مشغل مواطير الكهرباء
1: تعتبر إبداعية. إيه؟
0: طبعا مشغل إبداعية وصفية ممتازة. إيه؟ طيب يلا خلينا ناخذ اتصال نقول مرحبا يا محمد.
6: صباح الخير أستاذ زين. الحمد لله على السلامة.
0: الله يسلمك يا هلا فيك.
6: صباح الخير على أستاذ إيمان.
1: صباحك ورد يا محمد. هلا وسهلا. ايش رايك في اللغز؟
6: والله اللغز يا اخي في يعني تشابه بين المهن.
1: طيب
6: ما بين السباك والكهربائي والميكانيكي. لكن اتوقع الكهربائي ان شاء الله.
1: كهربائي. شكرا لمحمد عبد الله.
0: يلا يعطيك العافيه. شكرا لك يا هلا وسهلا فيك. نروح لمحمد النجار. صباح الخير.
3: صباح الخير انت مدينة.
0: يا هلا وسهلا.
3: صباح الخير استاذ ايمان.
1: صباحك ورد. هلا محمد.
3: بكره خميس. بكره خميس ان شاء الله.
1: انت عاش.
0: ما ندري.
3: انت عاش. بكره فرح سعاده.
0: محمد اعطيني اجابه. حياه. اعطيني اجابه يا ابن الحلال. نعرف انه بكره خميس. يلا يلا.
3: نقول ها نقول ان شاء الله. اول بالله اديني اللغز. اديني اللغز بالله.
0: اللغز يقول انا مهنه وجودي لا يلاحظ الا عندما تحدث المشكله. ادواتي تفتح اسرارا مغلقه. اتعقب الاشياء التي لا تستطيع ان تراها بالاعين. فمن انا؟
3: الميكانيكي.
0: يلا يعطيك العافيه. شكرا لك. يا هلا وسهلا فيك.
1: هلا وسهلا بعلي النجعي.
7: هلا وسهلا ايمان. صباح الخير.
1: بخير. عساك بخير. كيف حالك؟
7: والله بخير عساك بخير الحمد لله. ودينا سعد المميزة.
0: يعطيك العافية. يلا يا علي.
1: إيش يا الحل يا علي برأيك؟
7: إيش الحل برأيك؟
1: إيش؟
7: ثبت إن شاء الله على كهربائي.
1: الكهربائي.
7: إيه ثبتيها ثابتة.
1: ثابتة. ها بالجلو حطيت لها غيرها. شكرا يا علي. أسعد الله صباحك.
0: صباحك. يا هلا. طيب ناخذ كمان اتصال. لا ناخذ الاجابات. عندنا سطام العتيبي يقول الطبيب الجراح.
1: وعندي علا سيد عبد الجليل تقول الطبيب الشرعي.
0: بدريه تقول البحث الجنائي.
1: ومحمود البحيري يقول اخصائي التحاليل المختبريه.
0: ثريا علي قالت مراقب الكاميرات.
1: ابو نواف يقول قصاص الاثر.
0: ايضا عندنا شاديه السيد قالت المحقق.
1: عادل عباس يقول رجل البحث الجنائي.
0: طبيب المختبر. هذه اجابه فهد.
1: واجابه من الاستاذ غازي تركستاني يقول المحقق كونان.
0: طيب عندنا انا احيانا خفت الدم تضايقني.
1: حلوه الاجابه.
0: طيب ابو بكر يقول السباك.
1: واجابه من فتافت اللي هو يجلس على الكاميرات كاميرات المراقبه او المتابعه.
0: ايوه. طيب خلينا نروح لعبير. صباح الخير يا عبير.
8: صباح الورد. اهلين.
0: اهلا وسهلا ومرحبا.

0: بدر نفس الصاروخ اللي طلع القمر ذا الكوكب الثاني نفس ال خلاص يا عبير موظف نجم
1: موظف نجم
0: يعطيك العافيه شكرا جزيلا لك يا اهلا وسهلا
2: طيب
0: فيك.
2: نقرا شويه اجابات
0: حلو
2: من...
0: نقرا شويه اجابات حسيت نقدر نحط بعض من الملح قليلا
2: خلينا نقول نقرا بعض الاجابات
0: نعم
2: عندي محمد اليامي قال فن الاشعه بعدين راح الى رجل الاطفاء
0: طيب حسين اول شيء قال جواب الدكتور بعدين قال الغواص
2: مره ثانيه
0: الغواص
2: يا ريت يكون فيها مره ثالثه يا حسين
0: انا اتمنى
2: عامر من تبوك يقول مكافحة المخدرات
0: صبح الله مكافحة المخدرات ليه يا أخوي يعني يقول بحث جنائي أوكي بس هي مكافحة المخدرات يا عامر صبح
2: ربي.
0: الله
2: طيب
0: رائد يقول أبو رائد يقول فني كشف التسريبات
2: وأبو أمجد يقول الإلكتروني ما حدد أبو أمجد إيش هو ده الإلكتروني
0: الروبوت يعني هو الروبوت
2: يعني يا ريت تحدد لي إيش هو الإلكتروني لأنه الإلكتروني كثير
0: صحيح
2: فحدد لي يا أبو أمجد إجابتك يعني أنت واضح إنك دقيق فحدد لي الدقة فين
0: طيب أبو حازم يقول الكهربائي
2: وعندنا إجابة من فهد يقول محقق الأدلة الجنائية
0: الله أكبر طيب عندنا إسماعيل من جدة قال مهندس الميكانيكي
2: وإجابة طالب الزهراني يقول الجراحة يعني قصده الطبيب الجراح طيب. لأنه إحنا بنتكلم يا جماعة عن مهنة فحدد لي الوظيفة المهنة
0: طيب عبد الرحمن الزهراني يقول التحليل إيش
2: خالد مختبر يعني
0: مختبر التحليل مختبر. يعني
2: طيب. يعني خصائي المختبر
0: طيب
2: خالد سعيد القحطاني يقول الطبيب الشرعي
0: طيب خلينا نروح لأبو بشار صباح الخير
2: هلا يا أبو بشار
3: صباح النور
2: كيف حالك؟ أبو بشار إيش برأيك حل لغزنا اليوم؟
3: أنا بقول محقق الجنائي
2: محقق الجنائي طيب يا أبو بشار سعيدين بسمع صوتك
0: يا هلا وسهلا فيك يا
2: هلا بك يا هلا
0: طيب خلينا نطلع فاصل بس بقول لكم شغلة اليوم حنطول الموضوع شوية لأنه شايفين الاتصالات مرة كثيرة فحنطول شوية اللغز اللغز يقول أنا مهنة وجودي لا يلاحظ إلا عندما تحدث المشكلة أدواتي تفتح أسرارا مغلقة أتعقب الأشياء التي لا تستطيع أن تراها الأعين فمن أنا؟

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: حياكم من جديد مستمعينا، وأكيد نجدد التحايا لكل اللي بيسمعنا وكل اللي انضم لموجتنا إذاعة جدة وبيشاركنا اللغز، سواء كان على الاتصال أو على الواتساب. هلا بمحمد المري.
2: هلا والله
1: يا هلا ومرحبا.
2: صباح الورد عليك وعلى أستاذة دينا وأستاذة سارة.
3: يا هلا وسهلا فيك، يعطيك العافية.
1: طيب يلا يا محمد.
2: الجواب محقق البحث الجنائي.
1: شكرا يا محمد، نهارك سعيد.
3: يلا نروح لعبد العزيز. صباح الخير.
4: مرحبا، السلام عليكم.
3: وعليك السلام والرحمه، يا هلا.
4: صباح الخير. هلا والله.
3: صباحك انوار.
4: انا ما سمعت الا بدايه لاني مع الطريق.
3: يلا الحين يلا الان. انا مهنه وجودي لا يلاحظ الا عندما تحدث المشكله، أدواتي تفتح أسرارا مغلقة، أتعقب الأشياء التي لا تستطيع أن تراها الأعين، فمن أنا؟
4: طيب شو اسمه؟
3: تفضل.
4: ممكن يكون شو اسمه؟ الطب الشرعي.
3: طبيب الشرعي قصدك؟
4: أو الجمارك، لأنها موجودة كل فيها أجهزة تتعقب الأشياء.
3: أعطيني واحد. طيب الجمارك ولا الطب الشرعي؟
4: شوفوا انا بحاول اساعدك.
3: اسال عشان توصل. اسال.
4: طيب الاجهزه اللي يعمل بها الانسان. انسان يعني يقوم عليها انسان، اللي القائم على الاجهزه هذه هو انسان مثلا اللي تفتح المغاريق ذي.
3: ما فهمت السؤال. انت تسال ايش هي الادوات يعني اللي هو بيستخدمها؟
4: بس اقول اللي يشغل الادوات هذه يعني انسان يعني
3: المشغل. ايوه طبعا، انا بتكلم مهنه يشتغلها شخص
4: يعني ممكن يكون معدة اشخاص او شخص واحد هو.
3: طيب اللي يستخدمها الاشخاص ايش هو، ايش سؤالك
4: يعني؟ يستخدمها شخص واحد يعني؟
3: ايوه يستخدمها شخص واحد، صحيح.
4: هذا طبيب الشرعي او حق الدي ان اي.
3: طبيب الدي ان
1: اي هو الطبيب الشرعي.
3: طيب
4: طبيب الشرعي.
3: ايوه صح خلاص، الطبيب الشرعي يعني.
4: طيب
3: يعطيك العافيه، شكرا لك يا عبد العزيز. يا هلا وسهلا.
4: لو سمحتي عندي بس مداخله.
3: اتفضل.
4: عندنا الاخت اللي تقول خوالها عراقيين.
3: انا
4: الله يحفظك.
3: الله يسلمك.
4: عندي ابو سعود اخويا بفضح لي، عندي زوجته عراقيه وجاتها البارح.
3: ايوه
4: قالت ابو سعود عراقي لولا سعودي اليوم. قال انا محايد اليوم اشجع.
3: صحيح، نحن كنا في البيت عمال. في ناس محايدين.
1: اشجع عمان.
4: قال اشجع عمان. يقول راحت للمطبخ.
3: ايوه
4: يقول راحت للمطبخ جاب
1: تضربها.
4: جاب الجول
3: الثاني
4: يقول وصيع.
3: شوف
1: خلاص انا اشجع السعوديه اكيد.
4: خشت عليها، كان المليس في يد هذا الملك.
3: افا وصلنا الملاس. ايوه
4: خبطت على راسي جانا اليوم حط الغتره.
3: لا اله الا الله. هذه المباراه سوت مشاكل عائليه، سوت مشاكل
1: هي المراه شوي عائليه. ايوه
3: هي لو شفت لو انها فازت العراق كانت لقت القي صح الدغلمه مبسوط فيه. شفت
4: لو سكت
3: صادق والله، لو انه ساكت. اي والله
1: السكوت في بعض المواقف
3: نعمه. يعطيك العافية، شكرا لك يا عبد العزيز. يا هلا وسهلا فيك.
1: في مرة وحدة سورية وأولادها سعوديين، ففي دي المواقف جاوبت إجابة جدا حلوة، قالت أنا مع أولادي إيش ما يكونوا يعني، صح بلدي أعزها.
3: أيوة
1: وكذا.
3: أيوة بس أولادي.
1: فلا أنا سعودية عشان أولادي سعوديين، فحبيت الإجابة إنه أنا أولادي فين ما يكونوا أولادي أنا أنتمي لهذه الأرض وهذا المكان.
3: عاطفيين زيادة. خلينا نروح لخالد. صباح الخير يا خالد.
5: هلا صباح الخير.
3: صباحك أنوار.
5: كيف حالكم؟
3: بخير، يرجع لك بخير.
5: الله يعطيكم العافية.
3: الله يعافيك ربي. يا هلا.
5: ممكن بالنسبة
3: للغز
5: ولا أتوقع أنه اللي هو البحث الجنائي.
3: البحث الجنائي،
1: محقق البحث الجنائي.
5: اي بس ممكن برضو اسال سؤال بس لو سمحت. البارح المنتخب السعودي فاز.
1: نعم.
5: الحمد لله وتصدر المجموعه.
1: اي الحمد لله.
5: بس اتمنى يعني لو في غنية لهذا المنتخب السعودي.
3: اكيد اكيد.
5: المملكه العربيه السعوديه.
3: عندنا فقره كامله للموضوع. عندنا فقط يعطيك العافية. يعطيك العافية يا هلا وسهلا فيك. شكرا جزيلا لك. طيب خلينا نشوف بعض الإجابات اللي وصلتنا.
1: طيب
3: يعني خلاص تقريبا بدأ خلاص بدأنا نخلص.
1: يرجع عن مين؟ هنا.
3: أيوة. طيب
1: وحسين قلنا مكافحة المخدرات قلناها. أوكي. فين وصلنا؟
3: أيوة عبد الرحمن قلنا اللي واقفين
1: هنا هنا.
3: أيوة.
1: هنا.
3: أيوة. طيب هنا. ماشي عندنا محمد المطوع قال السباك.
1: أبو عمار من جدة يقول الكهربائي.
3: خالد مولد راح للبحث الجنائي.
1: وعندي محمد الحربي يقول الكهربائي.
3: مبشر مو عوض يقول الدكتور البيطري.
1: ورائد محمد يقول الميكانيكي.
3: أبو سطام سائق التريلا.
1: حبيت يا أبو سطام. إجابة إبداعية
3: فظيعة.
1: موظف الأرصاد هذه إجابة محمد مطر.
3: أيضا عندنا عيلة عون. عون البيشي قال السباك. فاطمة القرني قالت فني الكهربائي. أيضا عندنا دلال عون قالت الدليل أو خبير الأدلة الجنائية. دنيا عون قالت فني المختبر.
1: عندنا إجابة من العم حسن يقول أعتقد مهندس الإلكترونيات.
3: جميل. عندنا كمان إجابة من أمل من جيزان تقول مهنة المختبر أو غيرت راحت للأمن السبراني.
1: نعم.
3: آخر شيء الأمن السبراني.
1: وعندي سلوى القرني جاوبت الكهربائي.
3: دكتور صحابي غير إجابته لأنه كان حاطط إجابة وبعدين غيرها قال السباك فني كشف التسريبات. أوكي
1: حلو. عندنا إجابة من فوزي يقول الكهربائي.
3: أيضا عندنا إجابة كذا مجموعة إجابات. عندنا نورة قالت السباك. أم خالد قالت الكهربائي. مها قالت فني الصرف الصحي. وأيضا عندنا إجابة من الجوهرة قالت المحقق الجنائي. خالد قال فني المختبر. نواف قال الميكانيكي.
1: وعندنا إجابة من فاطمة من الجبال قالت الكهربائي.
3: أيضا إجابة من غير اسم. طيب
1: تستبعد.
3: عندنا أحمد صلاح قال السباك.
1: وأبو خلات قال السباك.
3: أيضا الجريح يقول رجل الدفاع المدني.
1: وعندي إجابة من فيصل الثقفي يقول السباك.
3: خالد الطيب قال المحقق. المحقق أو الضابط هم نفسهم.
1: محمد أسامة يقول كان قايل الطب الشرعي بعدين عدلها إلى السباك يعني غير إجابته محمد.
3: ناصر
1: أسامة.
3: العولقي راح لي الكهربائي.
1: وأبو صنهات يقول فن المفاتيح.
3: شهد تقول صانع الأقفال. وفوزية تقول مراقب الكاميرات.
1: وعندنا إجابة من فهد القحطاني يقول المحقق الجنائي.
3: عندنا أيضا منيرة قالت دكتور التحليل. أسماء قالت السباك. ركان قالت الطبيب التحليل. وأيضا زين قالت محقق جنائي.
1: عادل صباح يقول السباك. ويبارك لك سليمان على جوالك. قلبه كبير عادل
3: جدا جدا. طيب عندنا كمان إجابة من أبو صالح يقول الطبيب الجراح يعني.
1: وعندي إجابة عفوا من عبد الله المطوع غير إجاباته إلى الكهربائي.
3: علي بركات راح للكهربائي أيضا.
1: وعندي إجابة من سليمان أدبيان يقول الكهربائي. وبيحييك يا سارة وبيبارك للمنتخب. يعني نوعدكم الآن لو في أغنية سارة للمنتخب نختم بيها.
3: لا أكيد عندنا فقرة كاملة
1: فقرة
3: للمنتخب.
1: كامل.
3: أيوة كامل للمنتخب. أيضا عندنا عندنا عبد الرحيم الثبيتي قال السباك.
1: وعندنا من عبد العزيز الكريديس إجابة الطبيب الجراح.
3: أيضا من ضمن الإجابات عندنا إجابة من تركي عبد الله قال السباك. وزوجتي تقول الكهربائي.
1: وأبو عناد السهلي يقول الكهربائي.
3: أيضا عندنا إجابة من فضل السنيدي قال الضابط البحث الجنائي.
1: وعندي إجابة من إيش اسمك الحكيم اليماني قال الميكانيكي.
3: أي. أيضا عبد الكريم محمد قال كهربائي.
1: وعندنا إجابة من أنوار المطيري تقول المحقق

0: الجنائي.
1: أيضا إجابة من تركي الشريف قال
0: يعرفه. صوت مين اللي يذكرك بشخصيات كرتونية؟
1: واحدة أماني.
0: أكيد أنت.
1: مين أماني؟ أنا
0: أماني.
1: أنت أماني؟
0: أي أنا
1: أماني. إيمان.
0: صوت أماني. أنا اسمي أنتي. إيمان. أنا اسمي إيمان يا تركي الشريف.
1: حلو أماني إيش بو؟
0: أنا أذكره بالشخصيات الكرتونية اللي في حكايات عالمية.
1: حلو سوي دبلجة.
0: حتى أنت.
1: هذا شفت.
0: أطلعي الخالدك أستاذ سناء وسوي دبلجة.
1: لا أنا ماني شاطرة في اللغة العربية فأنت شاطرة في اللغة العربية.
0: تعالي ندبلج سوا.
1: دحين ندبلج يلا.
0: بس شكرا لتركي.
1: فقرة الألعاب.
0: أنا فعلا أحب تغيير الأصوات وأحب اللغة وأحب يعني أنا لما نحكي قصة للأطفال.
1: تغير.
0: كل شخصية أديها صوت.
1: شفتي خلاص. صادق الرجال. تركي يعطيك العافية اكتشفت إيمان.
0: شكرا.
1: طيب عندنا نوف تقول كونان يعني قصدها محقق.
0: وأبو محمد حيدرة يقول المختبر.
1: نجود قالت الكهربائي.
0: زكريا الوجيه يقول الكهربائي.
1: أيضا عندنا إجابة من سامي أبو زياد يقول المحامي.
0: وعبدالله النجمي يقول موظف المختبر.
1: على على على بمناسبة المحامي يعني أنا استغربت اليوم ما في أحد قال قاضي ومحامي وينهم
0: لا لا ما اليوم. لا اليوم اللغز اليوم بعيد كل البعد عن المحامي.
1: ما لا هو دائما حاضر معانا ما شاء الله المحامي والقاضي. طيب عندنا طالب الزهراني قال البصمات. إيش البصمات؟
0: قصد الجنائي.
1: الجنائي يعني ما عطينا وظيفة شخص إيش بيسوي.
0: هسه أنت دبري الوظيفة وقال لك هي وأنت اختاري.
1: طيب صفوان أبو ليان قال المحقق الجنائي.
0: وعادل حمزة يقول الطبيب الشرعي.
1: أيضا من ضمن الإجابات عندنا
0: سؤال.
1: إجابة يقول يشتغلها وحده ولا عدة أشخاص. قلنا هي ممكن لوحده ممكن عدة أشخاص.
0: ميعاد أم ميعاد تقول موظف ساهر.
1: أيوه هذه اللي طلعت معانا صح اللي قالت نجم.
0: لا ديك واحدة تانية. طيب اللي قالت نجم اسمها عبير
1: كمان.
0: هذه أمي عاد راحت لساهر.
1: يمكن عبير أمي عاد
0: من كتر ما أمي عاد وعبير يأكلوا ضبوطة مخالفات ضبط يعني ضبط إيوة ضبط مخالفة.
1: طيب عندنا ريان
0: تغير اللهجات هذا مشكلة.
1: أي والله مشكلة والله. طيب ريان يقول من القصيم قال مبرمج ومطور الأنظمة. ومريم قالت مهندس فني الشبكات الإلكترونية.
0: طيب عادل يقول إيمان طيرة الخاطرة من عقلي. عادل عرفت انه يتشتت لما تدخلي عليه.
1: ايوه ايوه ايوه
0: فعادل من الناس يبي يتكلم عشان اول ما تدخلي عليه مخه بيتشتت فكتبها صباح الرشاقه على ساره المبدعه وايمان صاحبه الذوق ودينا اللي كلها اناقه.
1: الله,
0: الله عليك يا عادل.
1: تعرف عندي كوليكشن عبايات كبير. شكرا يعطيك العافيه عادل.
0: شكرا يا عادل. أخصائي التشريح هذه إجابة أبو محمد السوداني.
1: طيب يلا حنقول الإجابات على السريع لأنه خلاص ما باقي شيء. فجواهر من اليمن قالت الكهربائي.
0: نغمة العواجي تقول المحقق الجنائي وشرحت ليش المحقق الجنائي.
1: طيب يزن يقول رجل الأدلة الجنائية.
0: في عندنا هنا إجابة عدلت هاني الثقفي عدل من مراقب الدوام إلى تعديل راح للسباك.
1: أيضا عندنا حسينة من المدينة قالت الكهربائي.
0: وهالة سندي قالت الكهربائي. عفوا يا هالة السباك.
1: ريفان الحربي قالت المحقق.
0: طيب
1: أوكي.
0: وعندنا إجابة من مين؟ ما في اسم للأسف. عفوا الإجابات اللي بدون اسم يعني بنتعداها.
1: يزيد يقول المحقق الجنائي.
0: وأحمد
1: الرقمي. المحقق الجنائي
0: محقق الرقمي
1: ما أدري. محقق الجنائي الرقمي ما أدري. أبغى روبوت يجيبوا معهم.
0: ممكن طيب. ممكن مصطفى شعبان يقول الإجابة المحقق. وأحمد محمد عبد الفتاح يقول الإجابة الكهربائي.
1: أوكي عندنا كمان إجابة من مي تقول المحقق الجنائي.
0: عم حسن يقول فني برمجة القنوات الفضائية.
1: طبيب الحجامة هذا أبو نواف بعد ما غير كان قال قصاص الأثر.
0: أبو عمار من المدينة يقول الإجابة هي سباك. وهذه آخر إجابة جاتنا اليوم على الواتساب.
1: طيب بكذا نكون أنهينا لغزنا اليوم. اللغز يقول أنا مهنة وجودي لا يلاحظ إلا عندما تحدث المشكلة. أدواتي تفتح أسرارا مغلقة أتعقب الأشياء التي لا تستطيع أن تراها الأعين. إجابتنا اليوم هو السباك. طبعا ما حناخذ الإجابتين الأخيرة هذه لأنه خلاص قلنا الإجابة.
0: طيب عندنا اشرحي لنا.
1: طيب نشرح لك. مهنة السباك وجودي لا يلاحظ إلا عندما تحدث المشكلة. لازم تكون في مشكلة في السباكة بيت، والله في الشركة، في أي مبنى موجود في مشكلة سباكة يظهر السباك وأهمية السباك. أدواتي تفتح الأسرار، يفتح المواصير، الأنابيب، يوصل لأماكن شوية صعب أنك توصل لها. أتعقب الأشياء التي لا تستطيع تراها الأعين، هو يراها ولكن أنت لا تراها. يشتغل طبعا في مجموعة ويشتغل أيضا بطريقة مفردة. الأدوات هي الأدوات البسيطة. يمكن التضييع اللي كانت حكاية أنه أنا أخذته لطريق المحقق أو الطبيب الجنائي.
0: أنا قلت الطبيب الشرعي
1: عشان كذا، يعني حتى سارة
0: وسارة أخصائي المختبر
1: وكذا. طيب خلاص عرفتوا أسلوبي يا شباب، أنتوا عارفين
0: أسلوبك.
1: واضح. طيب خلينا نشوف الإجابات اللي وصلتنا.
0: الإجابات اللي وصلتنا على الاتصالات، ما شاء الله كانت في اتصالات رائعة، شكرا لحماسكم. أول إجابة صحيحة كانت من أبو هاشم، بعد كده محمد النجار المصري، وبعد كده جاتنا إجابة من أحمد وزين النفيعي، هذولا فقط اللي كانوا على الاتصال.
1: طيب في أحمد من المدينة كمان راح جاء.
0: أحمد هو المصري.
1: هو المصري. مصري. طيب. طيب عندنا الإجابات اللي وصلتنا على الواتساب. عندنا إجابة، أول إجابة جاتنا من إبراهيم أبو علي، عبد الله من البرتغال، وأيضا عندنا إجابة من مالك المسعودي، نورة ومها، وأيضا عندنا عون البيشي، أبو بكر، أبو رائد، محمد المطوع، أسمى، وكمان دكتور صحابي يونس، عندنا أحمد صلاح، أبو خلاد، وفيصل الثقفي، محمد أسامة، عادل الصبيح، عبد الرحيم الثبيتي، وأيضا تركي عبد الله. وهارد لك لزوجتك اللي جاوبت إجابة غلط. يعطيكم العافية، شكرا لكل اللي شاركنا. خلونا نطلع فاصل صغير، راجع لكم من جديد، لا تروحوا بعيد، لسه مكملين في باقي فقرات ابدأ صح.

0: الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا، فيلم هناك، مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت أكيد حتسأل، طيب ألحق على إيش؟ ألحق على بانوراما. نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: عودة ورجعنا لكم من جديد. وصلنا لفقرة ترند. أكيد يعني السوشيال ميديا قامت ما قعدت، ولما نختص بفقرة أو إكس أو في إكس، يعني تصدر فوز أكيد المنتخب السعودي على نظيره العراقي بهدفين دون مقابل، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد المواجهة اللي جمعتهم على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضي بجدة ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس الخليج العربي خليجي 27. الأخضر أنهى الشوط الأول بتعادل سلبي قبل أن يفتح عبد الله السالم التسجيل في الدقيقة 54، ويضيف عبد الله الحمدان الهدف الثاني في الدقيقة 69 ليحصد المنتخب السعودي النقاط الثلاث ويرفع رصيده إلى 9 نقاط متصدرا مجموعته بالعلامة الكاملة.
3: على منصة إكس شهدت نتيجة المباراة تفاعل واسع من الجماهير السعودية اللي احتفت بالانتصار الثالث على التوالي وبالعلامة الكاملة، فيما برزت الإشادات بأداء المنتخب خلال دور المجموعات وبالثنائي عبدالله السالم وعبدالله الحمدان بعد هدفي المواجهة، وتداول المتابعون لقطات الأهداف ومقاطع الاحتفالات وسط حالة من التفاؤل مع انتقال الأخضر إلى دور نصف النهائي ومواصلة مشواره في البطولة. أكيد كل التوفيق لمنتخبنا في هذه البطولة، نبارك للمنتخب، نبارك للسعوديين، نبارك للخليجيين، وبإذن الله خليجي 27 كاسو سعودي.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: نتشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.

0: 8:05 معايا رهبة شعبان الجمعة والسبت الخامسة مساء على جدة اف ام. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: عودة ونرجع من جديد. إيمان تعبني.
2: تعبتها
3: في حكي. نظريات المؤامرة حقتها تقرأ ما خلف الكواليس وهو أصلا ما هو
2: حين لما نجي فاصل حاول.

0: اوريكي الريل اللي ابغى اوريكي.
1: لا اله الا الله. ولازم تثبت الموضوع وانا ما
0: ايوه حوريكي الريل. عاجبك مهم. ما عاجبك حتشوفي.
1: والله مش مهم يعني قسما بالله ما
0: ساره
1: لا حيفرق معانا ولا حيزيد راتبنا ولا يعني حيتغير حياتنا. ما حتتغير عادي يعني الموضوع عادي.
0: طيب
1: ماشي اقتنعت يا ايمن؟ لا ما اقتنعت لان حتوريني الريل اكيد. طيب بس انا يعني ساكته اليوم لانها جابت لي هديه مروحه. اللي يشوفها يشوف في ترى اللي يشوف الكاميرا ترى ايمن جابت لي هديه مروحه بنكشه
0: اليوبر
1: التايجر لانه ايوه التايجر.
0: لا هذا مو تايجر فهد
1: وعثمان اللي هو فهد. اه تمام جابت لي دي علشان هي تجلب الثراء ان شاء الله.
0: هوي وجيب فلوس
1: ان شاء الله كذا نهوي تضيح الريالات. طيب ننتقل لموضوعنا اليوم. اليوم عندنا العاب زي ما تعودتوا دائما
0: متحمسين.
1: يوم الاربعاء دائما عندنا العاب. اليوم حنقول امثال ونشوف الشاطرين في الامثال. في ناس تقول لنا والله فظيعين في الامثال. والامثال طبعا تختلف من منطقه لمنطقه يعني دائما نشترك في امثال او مضمون المثل ولكن شكل المثل على حسب كلمات المنطقه نفسها. يعني في امثال تسمعها بالمصري غير لما تسمعها باللبناني غير لما تسمعها بالسعودي غير صحيح. لما تسمعها في الشمال غير لما تسمعها في الجنوب. يعني مناطق مختلفه وكل احد يقول المثل على طريقته ولكن نشوف نحن نختبركم في قوتكم في هذه الامثال. واللي يعني يعرف امثال كمان يعلمنا لانه نحن كمان يعني نعرف امثال معينه وأمثال لا. طيب أكيد اللي حابب يشاركنا يقدر يشاركنا على أرقامنا على
0: 012-647-1154 012-647-1154 أحيانا على الواتساب اللي ما بيقدر يشاركنا بالاتصال يقدر يرسل لنا أمثال من مدينته من منطقته. إحنا نتشارك هذه الأمثال معاكم. فأعتقد هذه هي الطريقة اللي ممكن تشاركوا بيها في الواتساب. دائما حلقة الأمثال وحلقة الألعاب يعني ساعة الألعاب يوم الأربعاء بتكون حماسية
1: حماسية دائما.
0: فنبغى نسمع أصواتكم. لا طيب. يوقف لا يوقف عن سارة لا يوقف.
1: تعبت سارة والله تعبت.
0: خليها تتعب تسلم إيدها الحلوة
1: يا راجل. سارة تقولك على قلبي زي العسل.
0: سارة دي ما في منها.
1: يلا نشوف
0: سارة خوجة أحلى تحية لسارة خوجة.
1: طيب خلينا نبدأ مع فهيدة. صباح الخير يا فهيدة.
2: أنا صباح النور صباح أستاذ أمينة أستاذ إيمان أستاذ سارة والمعدة جميع من نسمعنا.
1: يا هلا وسهلا ومرحبتين. شلونك فهيدة تمام؟
2: تمام الحمد لله. الله يسلمك
1: فهيدة. أنت شاطرة في الأمثال.
2: الله شبعي الأمثال اللي عندي يعني المحيط اللي عندي بس الأمثال اللي أي
1: الشمال لا هي شوفي كلها ترى أمثال نفس الشيء ترى المحيط اللي عندك نفس المحيط اللي عندهم تمام؟ يلا تمام. نبدأ
2: يلا
1: نبدأ مع يلا. تبدأي ولا أبدأ أنا؟
0: يلا زي ما تبغي.
1: يلا أبدأ. اللي يعرف للصقر اللي ما يعرف للصقر
2: اللي ما يعرف
1: الصقر
2: شوي.
1: اي يا سلام.
0: لا طيب. تديها سهل اديها صعب.
1: يلا جبتك يا عبد المعين.
2: مين فرعون؟
1: ها
0: جبتك هون
2: احد هنا يقول انت في عبد المعين تعين وانت
1: لقيتك يا عبد المعين تنعان.
0: والثاني تنعان. جبتك عون.
1: لا جبتك عون مختلف هذا لانه جبتك يا عبد المعين غير وجبتك طيب. عون غير. طيب برافو عليك شاطره. طيب نقول مد الحافك
2: على كدر طولك.
1: يا سلام يا سلام.
0: شطور
1: والله برافو
0: احلى فهيدة.
1: ايوه
0: احلى فهيدة.
1: انا هذا المثل يعطيك العافيه فهيدة شكرا جزيلا. انا هذا المثل يعصبني
0: حق القرد يعني
1: والله يعصبني. لا ليش نقول قرد نقول اي شيء ثاني
0: عشان القرد مو شكله حلو. طب بس انا صراحه احبه يضحكني يعني لما اروح
1: كل شيء يضحك.
0: اروح حديقه الحيوانات أي. ولا اروح أي. صراحة القرد مخلوق عجيب سريع سرعة غير عادية وفعلا ما تقدر تمسكيه من سرعته ومضحك يسوي عشان تضحكني.
1: طيب عندنا خالد المولد أرسل لنا مجموعة من الأمثال جميلة صراحة. يلا حنشارك
0: يلا فيها.
1: يلا حنشاركها هذه الأمال.
0: خلينا نبدأ. يقول خالد خليه واحد انت واحد انا عشان كذا.
1: لا اقصد حنشاركها انه لا
0: نقولها
1: لا
0: نحن ما يعرفون انه صعبة.
1: طيب لا مو صعبة كويسة والله. ناخذ اوصاف.
0: يلا يا اوصاف.
3: الو
0: يا هلا وسهلا.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
0: هلا ومرحبا باوصاف. عليكم السلام.
3: صباح الخير لك جميعا.

0: يعني يعطيكم العافية.
1: صباحك ورد وسعادة، كيفك في الأمثال؟ يعني فنانة أكيد.
0: يلا ماشي
1: الحال. يلا أديكي صعب ولا سهل؟
0: أي شيء قولي.
1: حالات الثوب
0: رجعت منه وفيه.
1: الله عليك. اللي ما يطول الرطب
0: حامضة
1: العنب. هذاك عنب، هذا رطب. اللي ما يطول العنب حامض عنه يقول، واللي ما يطول الرطب يابس عنه يقول.
0: الله
1: عدد شفتي؟ طيب حلال مو حلالك أو جلد مو جلدك؟
0: اسحب على الشوك.
1: صح؟ جرة جرة فنانة.
0: جاك يا مهنة؟
1: ايه؟
2: ما أتمنى.
0: ايه صحيح.
1: الله حلو. شكرا أوصاف، أسعدتينا.
0: يعطيك
1: ألف عافية.
2: ناخذ
1: عبد العزيز.
2: صباح الخير يا عبد العزيز.
3: صباح النور والسرور. يا هلا ومرحبا، كيف حالكم؟
2: يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا. كيف الأمثال معاك؟
3: بس خلوكم خفيف علينا.
1: على خفيف خفيف.
2: يعني من البداية كذا خايف، شكلك ما في أمثال أبدا.
3: ها مليان أنا بس خفيف.
2: لا مليان بس خفيف. مليان بس خفيف. شاهدة مليان بس خفيف، هذا شاهي نعناع. طيب أوكي. طيب كنك يا أبو زيد
3: ما غزيت.
2: حلو. سعيد أخو
3: سعيد أخو.
2: أيوة كمل.
1: سعيد
2: أخو مبارك. سيد أخو مبارك يعني ذا زي ذا.
1: شوف
2: يعني
1: يمكن هي عندك في منطقتك أو مدينتك تكون بطريقة يعني ثانية بس نفس الفكرة.
2: يعني زي عمر أخو زيد. عمر أخو زيد. سعيد أخو مبارك.
3: طيب ما يقولوا أخي عباس بن دباس
1: مثلا، يعني حاجة زي كده كلهم زي بعض.
2: هذا
1: يعني
2: واحد، هذا شخص
1: عباس بن دباس.
2: بن دباس واحد شخص، ما في
1: عباس أخو دباس. خلاص خليني أنت عباس أخو
2: اللي
1: دباس.
2: اللي تبغى اللي تبغى.
3: الله يسعدك هدينا.
2: طيب خلينا نقول العين بصيرة
3: واليد قصيرة.
2: حلو
1: الله عليك.
2: نقول اللي ما يقنع اللي ما يقنع اللي ما يقنع ما يشبع. أكيد ما يشبع. اللي ما يقتنع بالشيء ما يشبع. اللي إيه؟
3: اللي ما يعرف الشيء. لا عشان لا أقول حاجة من عندي وأنا ما أعرفها.
2: معليش نحن نبغى تقول شيء من عندك عشان نصلح المعلومة ونضحك.
3: تمام.
2: يعطيك العافية عبد العزيز، شكرا لك. يا هلا وسهلا فيك. يا هلا يا هلا فيك. يا هلا
1: هلا وسهلا بأم صالح.
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام والرحمة. يا هلا ومرحبا.
4: يا صباح الخير.
1: يا صباح النور والسرور. كيف حالك يا أم صالح؟
4: الله يسلمكم. أخباركم وعلومكم
1: بخير؟ عساك إن شاء الله بألف خير.
4: الحمد لله.
1: طيب ايش رايك؟ يلا
4: يلا
1: نبدا. اقلب الجره
4: على فمها
1: تطلع
4: البنت لامها.
1: الله عليكي. خلينا نقول كل شارب
4: ولا مقف.
1: والله عليكي
2: يا ولد.
1: الله.
2: يا ولد.
1: كنك يا ابو زيد
4: ما غزيت.
1: فنانة والله يا أم صالح.
2: برافو عليك.
1: فنانة يا أم صالح.
2: برافو.
4: شكرا يا حبايبي.
1: تسلمين تسلمين.
2: سلامتك يا عمري. سلامتك.
1: ألف لا بأس عليك يا أم صالح.
4: شكرا يا
2: حبايبي. يا هلا وسهلا فيك. اللي يبغى يلعب معنا في أحد بيسأل أنا ماني عارفة مين، اكتبوا أسماءكم يا ناس. ليه ما تكتبوا؟ شو اسمه ذا أحد يقول نبغى نلعب معهم. إيوه تقدروا تلعبوا معنا أكيد، اكتبوا لنا الأمثال. طيب عندنا مشاركة من
1: حلوة الأمثال.
2: حلوة من عبد العزيز عسير.
1: إيوه إيش يقول؟
2: يا بخت من بكاني
1: وبكى علي
2: وبكى الناس علي ولا ضحكني
1: وضحك الناس علي. حلو يا عبد العزيز.
2: يلا نروح لزين.
1: هلا بزين.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليك.
5: أقولك أنا ما جيت كهرباء السباك.
2: الكهربائي غير السباك.
1: أيوة أنت قلت الكهربائي
2: يشتغل في الكهرباء، السباك يشتغل في المويه والمواصير. إيش دخل
1: أنت ما قلت الكهربائي يا زين؟
5: كهربائي السباك سوا.
2: لا ما هم سوا. ما هم سوا.
5: زين. أنا حطيتهم سوا. ما تجي.
2: لا لا ما تجي سوا. ما تجي.
5: أنا قصدي على السباك والكهربائي.
2: ما تجي. شفتي؟
1: كهربائي زي ما قالت لك دينا، يشتغل في الكهرباء والسلوك واللمبات، والثاني يشتغل في المواسير والمويه.
5: ممكن.
2: لا هو مو ممكن، هو حقيقي. ولا انت متعامله اي ولا انت متعامله مع واحد يسوي لك كل الاشياء مع بعض؟
1: ممكن.
5: لا انا حاطه السباك بس انا.
2: شفتي خلاص يعني لو قلتي السباك كان صح.
1: راحت عليك.
2: يلا نروح يا زين للامثال ولا ايش؟ ولا انت متصل بحاوشينا؟ ها
5: الامثال.
2: تمام تمام طيب طيب نقول يا زين نقول رجعت حليمة
5: عادتها قديمة.
2: حلو
1: حلو.
2: ياشين السرج.
5: ايه
2: ياشين السرج. ياشين السرج. ياشين يعني
1: لهجه متغير عليها. اديها واحد ثاني.
2: ياشين السرج على البقر. ياشين السرج لانه السرج حق الحصان فصعب تحطيه للبقر يعني.
5: لا حقتنا ما اعرف
2: حقتنا. طيب اوكي. كل شارد. كل شارد.
5: ايه
2: كل شارد.
5: كل شارد.
2: ايه شارد. شارد يجري يشرد.
5: كل شارد يشرد من الخوف.
1: حلو حلو ده المثل يا زين. حلو هذا مثل زين.
2: كل شارد له وارد. له وارد يعني
5: ايه من الخوف.
2: لا يا حبيبي لا يا لا يا لا يا زين لا تحوس الدنيا يا زين الله يهديك ويصلحك. دحين السباك هو الكهربائي وكمان كل شارد ألفتي الله يهديك ويصلحك. طيب يقول لك المثل عدد حليمة
5: قلتيها عادتها
2: القديمة. خلاص صح. خلاص يعطيك العافية. شكرا لك. يا هلا وسهلا فيك. يا هلا فيك.
1: هلا وسهلا بنوال. حلو صح. أمثالها خاصة فيها زين يا نوال.
6: السلام عليكم.
1: عليكم السلام والرحمة. يا هلا ومرحبا. عافيك ربي. كيف حالك؟
6: من شر الدين. كيف حالكم؟
2: يا هلا وسهلا. يا هلا
6: وسهلا. ما قادرة أنا أعطوني
1: العدل
6: بعد مستوى.
1: لا نديك نديك مستوى بسيط
2: ترى كلها عدلة. لا تقولي أعطونا عدل.
1: يلا
6: ترى من زمان أنا غير كنا مثال حسالكم أكثر.
2: يلا
1: تي تي تي تي
6: مثل ما رحت جيتي.
1: حلو ولد. ضربني وبكى
6: وسبقني واشتكى.
2: يا ولد لا بعدين تقول لك إياها بنغمة
1: بالمصري
2: بنغمة.
1: لا مش شوفي بس إحنا نقولها في مكة. ضربني وبكى سبقني واشتكى.
2: أكيد بس مو بالمصري نقولها.
1: بس هي حبيتها بالمصري. أيوة هي بالمصري. الباب اللي يجيك منه الريح
6: شده واستريح.
2: جميل يعطيك العافية.
1: عندك هاتي. يلا هاتي.
6: يقولون العرس حق اثنين والجنون حق 2000.
1: العرس
2: العرس حق اثنين
6: حق اثنين والجنون حق 2000.
1: والجنون ولا اللي يجون؟
6: لا انا قلت لك الجنون بالياء قلت
1: الجنون.
2: الجنون الجنون يعني.
1: اه اوكي العرس حق 2 والجنون حق 2000. حلو واحد ثاني. طيب
6: ايوه الناس بالناس تغسل الراس.
1: الناس بالناس
6: والصلعه تغسل الراس.
1: تغسل الراس احنا نقوله في مكه لا بطريقه ثانيه.
6: يعني مثلا الحين تشوفين الناس حالتهم حاله وتين شو ما فيها شعر.
1: احنا عندنا نفس المثل في مكه بس بجمل اخرى تماما.
6: طيب. جهزنا الماء وطار الديش.
1: حلو ده جهزنا الماء وطار الديك.
6: طيب. في بعد امثال يعني تضحككم.
1: حلوه اللهجه. اللهجه جميله.
2: ارسليها ارسليها يا نو.
6: ارسل ايمان. انا ايمان
1: اما ليش ترجع ترسليها مره ثانيه
2: على واتساب الاذاعه. ارسليها علي. يلا يعطيك العافيه. شكرا جزيلا لك. طيب عندنا شاديه تقول انتهت الزفه وضرب الدفوف وجات الهبله تقول تبغى تشوف.
1: هذا حلو. طيب. صاجك ما يقلي وكفكيرك ما صاجك ما يقلي ما يقلي إيه؟ وكفتيرتك ما تغلي. وانا جيتك من قلة عقلي. حبيت
2: هذا حب وغرام وانتقام.
1: وين حبيت إيه. هذه كمان
2: ايوه لا تبيع المويه في حاره السقايين
1: إيه. هذا ماما تقوله دائما
2: بعد ما اكل
1: واتكى قال له ريحتك مستكى.
2: طيب هي المستكى حلوه. طيب
1: لانه يعني هي الفكره تنقال اللي يعني كده جايه تتمنظري علي بعد ما كنتي وبعد
2: اكلوا المقادم وصاروا اوائل.
1: هذا كمان حلو.
2: طيب خلينا ناخذ حصه. صباح الخير يا حصه.
7: صباح النور.
2: يا هلا وسهلا ومرحبتين. حصه ميته من الضحك. حلو يعطيك العافيه.
7: اقول لك تذكرين يوم قلتي اهل مكه بدنا انا رميت هذيك الحمامه.
2: انت على كيفك لان
1: انت اهل مكه. طب اهل مكه يلا كملي
7: اهل مكه ادرب بالشعاب.
2: يا سلام يا سلام. طيب اكلوا المقادم توي قلتوا يا برافو عليكي.

0: ربي يسعدك يا حصه.
1: يعطيك العافيه حصه.
0: شكرا شكرا لصباحك الحلو.
1: يا هلا يا هلا يا هلا.
0: هذا حبيت
1: العريس
0: والعروسه للعريس والجري للمتعس. هذه حقيقه
1: صحيح.
0: يعني يا جماعه لا لا تدوا الامور اكبر من حجمها.
1: طيب
0: نتعب ونجي ونحضر ونسهل.
1: شويه النمله اللي تبغى تولد تبي تحتفل.
0: مره عجبتني هذه
1: صح ولا لا؟ شو هذا ترى مثلي انا سويته انا اخترعته قبل شوي قبل خمسة دقائق اخترعته.
0: الله يعجبني.
1: تمام خلينا نطلع فاصل نخترع امثال ونرجع لكم من جديد. لا تروحوا بعيد.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا، لا تأخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة، معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
4: ابدأ صح على جدة أف أم.
5: هلا وسهلا بكل اللي بسمعنا في جدة اف ام، وكل اللي مشارك معانا اليوم نقول له اجمل تحية لك، واكيد نبغى نسمع اصواتكم اكثر، نبغى مشاركاتكم الحلوة تزيد على ابدأ صح. الان حدث في مثل هذا اليوم اللي هو اليوم الموافق 30 سبتمبر، في 30 سبتمبر من عام 1846 استخدام التخدير في عملية جراحية ضمن التجارب المبكرة اللي أسهمت في تطور التخدير الحديث.
6: 1882 تشغيل أول محطة تجارية لإنتاج الطاقة الكهرومائية في الولايات المتحدة.
5: وفي عام 1935 افتتاح سد هوفر، أحد أشهر المشروعات الهندسية في القرن العشرين.
6: 1947 بث أحد مباريات نهائي دوري البيسبول الأمريكية عبر التلفزيون لأول مرة.
5: وفي عام 1954 تشغيل أول غواصة تعمل بالطاقة النووية، في تطور بارز بتاريخ الهندسة البحرية.
6: وأخيرا وليس آخرا، 1982 ظهور أول رموز تعبيرية نصية مقترحة لتميز المزاح في الرسائل الإلكترونية خلال تلك الفترة.

0: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
1: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
3: ولا شيء صار معك؟
0: هو شيء من كل هذه الأشياء.
1: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
0: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
2: لحظة هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
3: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
1: كل يوم موضوع جديد
2: وتجارب وآراء
3: وزوايا مختلفة
0: وقضايا تهم الشباب.
1: استديو 20 يومياً 8 مساءً على جدة FM.
4: ابدأ صح على جدة FM.
5: ورجعنا لكم من جديد، مكملين معاكم في أمثالنا. أكيد تقدروا تشاركونا على 800-244-28-28، أما بالنسبة على الاتصال على 012-647-7154 أو 012-647-8544 أو 012-649-5154. نحن اليوم حنلعب معاكم لعبة الأمثال. الأمثال حنعطيك نص المثل وأنت تكمل المثل. للأسف اللعبة تتلعب على الاتصال، ولكن في الواتساب تقدروا تشاركونا في مشاركتكم معنا بأمثال، وإن شاء الله رح نقرأ كل المشاركات اللي معانا.
6: طيب نبدأ بأمثال خالد المولد. شكرا يا خالد للمشاركة. يقول اللي رمى نفسه للردى لا يلومها.
5: للردى،
6: أوكي أنت قولي كده. قولي كده باللهجة، قولي بالله، قولي باللهجة، يلا
5: ما قريت،
6: كملي كده بطريقة اللهجة دي الحلوة.
5: طيب اللي رمى نفسه بالردى لا يلومها، الله لا يحدنا للي يحدني للي ما يودني.
6: حبيت
5: اللي ما الله لا يحدني للي ما يودني. حلو هذا.
6: أيوة هذا حلو. هذا وعندنا كمان
5: الأحفاد في بيت الجدو قرود. والله صادق صراحة الأحفاد في صدق من بيت الجدة هم دروس.
6: لا تشتري حمارة وصاحبها في الحارة، صادق،
5: لأنه حيكشفك كل شوية.
6: حتروح له ولا حيكشفه؟
5: لا لا تشتري، هو ما سرق، هو اشتراه، فهي حتروح لصاحبها كل شوية.
6: ايوه صح، ما حيستفيد
5: منها. ما حيستفيد منها.
6: حبيت.
5: كيف أنا معاكي؟ كيف أنا معاكي؟
6: من يلا يلا
5: من سلمك مذبحة لا تذبحها،
6: كمان حلو.
5: أوكي.
6: أرسلت حسن يجيب حسين، راحوا الاثنين ولا جوني. هذا حبيته،
5: يعني نفس جبتك يا عبد المعين، تنعاد لقيت عبد المعين. اوكي لو كنت على البير اصرف اتصرف بتدبير. لو حلو. كنت على بير اتصرف حلو. بتدبير حلو هذا.
6: مطبوخه ولا مقليه؟ الدجاجه هي هي.
5: صادق.
6: من فين تجيب امثالك يا خالد؟
5: صادق، العمر محدود والرب معبود.
6: حلو امثال خالد. حبيت. شكرا أمثالك. خالد
5: جميل. طيب عندنا ايضا مالك مسعود، يقول المسعودي يقول خليك قريب من اللي يفرح ليفرحك الباقي مجرد مزحة. ما فهمت.
6: خليك قريب من اللي يفرح لفرحك الباقي مجرد زحمة.
5: اوكي اوكي
6: ما ادري يعني امثال حلوة وجديدة. أيوة اول مرة اسمع.
5: غريب علي.
6: سليمان الدبيان يقول اهل مكة ادرى في شعيبها شعابها احنا نقول شعابها. وللشخص اللي يعرف الشيء يعني هو بيوضح لنا كمان سليمان. هذا أنا كثير أحب المثل يا سليمان، المهتوي يقطع المستوي. كيف بس؟
5: حلوة المهتوي، حلوة منك. حلوة. لا المستوي.
6: المهتوي يقطع المستوي.
5: زبطتها زبطتها.
6: لو سمحتي.
5: إيه لا لا.
6: مو خلاص أربع شهور في جدة خربت لي اللهجة.
5: هي اللي خربت لك اللهجة. جميل جميل يا ناس، هذه البنت ما أدري إيش صار فيها. المهتوي يقطع المستوي، الشخص اللي يتحمل المشقة. جميل، يعني زي اللي يبغى الدح ما يقول زي كذا.
6: زي كذا.
5: أيه زي كذا.
6: طيب عندنا عماد يقول، عماد شاركنا بمثل جميل صبح علينا طبعا، وشاركنا بمثل يقول تيتي تيتي مثل ما رحتي مثل ما جيتي. احنا نقولها كذا تيتي تيتي، زي ما رحتي زي ما جيتي.
5: هي اقول لك يتغير بس اللهجه. طيب مثل ما امي تقول، هذه رساله من فاطمه من ابها، تقول مثل ما امي تقول لي ولصديقتي المقربه دايم عمية مشط مجنونه. ليه زعلانة منكم الوالدة يا فاطمة؟
6: ما أدري مسوين مشاكل فاطمة وصحبتها.
5: وإن شاء الله لكي ما تتمني يا فاطمة بإذن الله. ها؟
6: بإذن الله.
5: طيب عطتنا
6: أمثالها كثير.
5: أمثالها كثير. طيب نوال أعطتنا مثل، أبغى بس المثل الأول وريني إياه.
6: يلا شوف.
5: وريني الأول واحد.
6: أنا حقول اللي رايح باللهجة طيب. الشرقية.
5: هذا عندي مشكلة معه. أول مثل اللي هو قال انفخ يا شريم قال ما من برطم.
6: يضرب لمن ليس له حيلة.
5: تمام. أنا عندي قصة مع ذا المثل. أيوة أنا عندي يعني أهلي يعني أحد أعرفه قريب، وهو حجازي للنخاع.
6: تمام.
5: للنخاع. فكان عندنا في الرياض يعني في نجد، فالكل يتكلم نجدي. تمام.
6: أعرف إحساسه.
5: أيوة. فهو سامع مثل، سمع هذا المثل يبغى يقوله بس ما هو عارف كيف يقوله. تمام. فاضطر إنه يوصف لنا المثل. قال ها يعني ما أدري كيف جابه ما أعرف، بس هو لما قال ما من برطم فهو تخيل الجمل. تمام. ليش تخيل الجمل ما أعرف، لا تسألوني، بس هو تخيل الجمل. فقام قال دنبو ديلو. إيش دخل انفخ؟ قال انفخ يا شريم ما من برطم في دنبو ديلو. ما أدري. عموما أنا ماني حافظة هذا المثل بس حافظة دنبو ديلو. أنا حافظة ذاك.
6: أنا حاسة إحساسه وعارفة هو إيش شاعر ومو قادر يفهمكم بلهجته.
5: على فكرة اليوم رجال كبير
6: وانتو لهجتكم تانية، بس أنا فاك يعني أنا صدقيني حاسة إحساسه يعني أنا يوما ما كنت مكانه.
5: خلينا ناخذ اتصال. طيب.
6: في كمان استني عشان هذا اخذ اتصال. لهجه حلوه.
5: اميره خلينا ناخذ
6: اميره. يا هلا
5: عشان ما تستنى.
7: سهلا. صباح الخير.
6: صباح الورد. هلا باميره.
7: يا هلا. ما يذوق العز حمام الوسايد.
6: ما ايش؟
7: ما يذوق العز حمام الوسايد.
6: هم صادقين.
5: اوه ما يذوق العز أميرة. الا حمام الايه
6: ما يذوقه حمام الوسايد. ما يذوق
5: الوسايد. العز حلو اللي دائما نايم ما حيغتني. اكيد
6: حلو.
5: يعطيك العافيه. لا بس نحن حنقول لها
6: ايش مثلك، حنختبرها بس يمكن عندها امثال. عندك واحد ثاني يا اميره؟
7: لا يلا اختبروني.
6: يلا انت في الرياض يا اميره؟
7: اي في الرياض. طيب بتعدينا الزحمه.
6: طيب الحمد لله. احر ما عندي
7: ابرد ما عندي.
6: الحي يحييك
7: والميت يزيدك غبن.
5: أي أيوة والله والله من يزيدك غبن.
6: وعندنا عصفور باليد
7: والعشر على الشجرة.
6: جيك التايم
7: وانت نايم.
5: الله يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد. يعطيك العافية. شكرا جزيلا لك يا أميرة. يا أهلا وسهلا فيك وخليكي دائما معانا. يا هلا وسهلا فيك. يعطيك العافية. طيب هذه أمثال نوال. خلينا نشوف بعض المشاركات لأنه نوال أمثالها كثيرة
6: حلوة بس قلنا منها كذا مثل.
5: أي جميلة.
6: شكرا يا نوال. وهنا
5: أوكي. طيب عندنا أوكي
6: بيسألوا عن الإجابة.
5: طيب عندنا ردينا الشهري تقول مد الحافك على قد رجولك، العين ما تعلى على الحاجب، عين بالشحمة وعين باللحمة.
6: إيه هذا المثل. وعندها كمان أمثال
5: واجد.
6: ضربني وبكى، لحقني واشتكى، سبقني واشتكى. ولا لحقني واشتكى؟
5: لا سبقني راح يشتكي.
6: طيب يمكن باللهجة ثانية.
5: لا لا ما يقدر يلحقها. كيف يلحقها؟
6: والله
5: ايوه يسبقها
6: ممكن.
5: ايوه
6: وخلاص هذا قلنا. وعندنا الباب اللي كلها قلناها. تمام. الباب اللي يجيك منه الريح
5: سد واستريح. طيب عندنا عبد الله بركات فقط يقول انا مستمع اليوم بس شكله انبسط يعني فحيشاركنا. حيشاركنا ان شاء الله بمثل لسه بيكتب.
6: إيه
5: اذن من طين واذن من عجين. صادق.
6: حلوه.
5: صادق.
6: حلوه يا عبد الله.
5: هذا للي ما يسمع النصيحه.
6: وفهيدا تقول يعني
5: البردان يجمع الحطب. البردان يجمع الحطب. اقرب ذاك جاك ورا
6: ذراك.
5: اقرب ذاك جاك ورا.
6: اقرب ذراك حش وراك. ومن ضام عشاء اسبح لقاء. يعني يمكن انا ماني عشان
5: لقاء. صبح
6: عشان
5: لقاء.
6: اللهجه
5: من ضام. اي من ضام عشاء صبح لقاء بس اللي قبله ماني عارف اقرا. اقرب ذاك.
6: طيب. شكرا. هذه تحية من أبو أحمد من المنطقة الشرقية وبيشاركنا بعد الأمثال العربية القديمة والشعبية. إذا كان الصبر مر فعاقبته حلوة، ورب كلمة قالت لصاحبها دعني، وشهر مالك فيه لا تعد أيامه. هذه حلوة عجبتني. شهر مالك فيه لا تعد أيامه. دائما تتميز الأمثال بجمالها بلهجة المنطقة أو لهجة المجتمع.
5: صحيح.
6: فلما تروح على لغة عربية ما تحسي أنها انقالت بلهجة المنطقة والمكان، فدائما اللهجة هي اللي بتديها يعني رنة حلوة الإذن.
5: أهل الجوز أهل جوز حتى لو كانوا سكر ولوز.
6: احنا نقول جوز ما نقول زوج.
5: اوكي عشان كذا
6: نقول جوز.
5: شادية السيد تقول اهل الجوز اهل جوز حتى لو كانوا سكر ولوز. كنس بيتك ورشه ما تدري من يخشه. حلو. في طق الحنك تلاقيه وفي الشغل تخليها. كأنها لغز.
6: هي أمثال يعني جاية كده باللهجة حقتنا. ما أخص من جديد إلا عصفان. في مرة سمعت نفسه بس باسم قريتين أخرى.
5: أيوة مختلفة. أيوة هو زي ما قلت هو على حسب. طيب عبد الله يقول مثل المساحات ما مع البدو لأنه البدو ليسوا ما فهمت.
6: ما فهمنا برضو. ما فهمت. يعني حاولوا تكتبوا أمثالكم بطريقة واضحة أكثر من كذا.
5: ما فهمنا.
6: محمود يقول محمود بكر المثل الحلبي بيقول خذ البنات من صور العمات يعني عشان شكلهم.
5: أوكي الشبه.
6: يعني إنه لما تبي تتزوجوا أحد.
5: أيوة.
6: فمثلاً.
5: طبيعي كلش بخالاتها.
6: ما هو بس بشكل عام إنه شكل العمة يعني البنت حتكون شبه عمتها مثلاً. فيعني هو كده.
5: أنا قاعدة أتذكر عمتي والله مصطلح. ما نشبه بعض أبداً.
6: والله
5: أبداً.
6: لا أنا أشبه أبداً.
5: يمكن الدم
6: ممكن.
5: طيب حطب عمية إيش حطب؟
6: ما فهمناها يزن
5: ما فهمنا شيء.
6: هذه إيوة.
5: أوكي
6: خلينا نشوف عبد العزيز عسيري قلنا العروس للعريس والجري للمتاعيس.
5: جت تفرح ما لقيت مكان.
6: يد الحر ميزان.
5: اي هذه حلوه يد الحر ميزان. طيب يا بخت من بكاني وبكى الناس عليها هذا قلناها. جميل يعطيك العافيه. طيب مريم تقول
6: مريم لهجتها سودانيه.
5: اوكي
6: ففي شيء مكتوب باللهجه السودانيه يمكن ما هنعرف نقوله كويس. تعاين في الفيل وتطعن ظله.
5: رب اخ لم تلده امك الصديق وقت الضيق.
6: اللي ما تلحقوا جدعوا يعني أظن اللي ما اللي ما طوله سيبوا أو اللي ما تمسكوا أرميه. زي كده هذه ما عرف تقراها.
5: طيب أوكي عندنا كمان بو صالح يقول مد رجولك على قد الحافك حالات الثوب رقعده منه فيه اللي في القدر يطلعه.
6: هذا حلو عجبني.
5: اللي ما يطول العنب حامض عنه
6: اللي في القدر يطلعه الملاس. إحنا نقوله يا خبر اليوم بفلوس بكرة بلاش. نفس الفكرة نفس المعنى.
5: صحيح ممكن أشارك
6: أكيد الحين. أكيد يا إبراهيم أبو كريم. طيب
5: أيضا عندنا عبد الله بركات يقول طنش تعش تنتعش يعني هذه من ضمن الأمثال المبتكرة الجديدة.
6: هسا محمد من جدة تقول من ترك داره قل مقداره. حلو جدا حلو يا حفة.
5: 100% عندنا ناصر أيضا يقول عمية تكحل.
6: هو نفس ذاك اللي قالته أمه فاطمة الفاطمة وصحبتها. يعني أمثال جميلة وامثال حلوه.
5: والله لا في مثل والله في مثل من يعني نفس الفكره كمان برضو في برضو اعمى وكذا واشياء يعني.
6: ابو فهد يا هلا. ايوه هي يعني الفكره في فكره في قلب هذه الكلمتين بس في رساله.
5: صح.
6: هلا يا ابو فهد.
8: هلا وسهلا حياك الله.
6: هلا ومرحبا اخوي.
8: اول شيء ابغى اسال اللغز باللي حله وش اللغز؟
6: اللغز حلو السباك.
8: يعني
6: وخلاص حطيتها الطب الشرعي وكل شيء. شفت انت يعني كنت اخذها انا طب شرعي قلت زيك بس طلع خطا.
8: خيالي واسع انا
6: وانا كمان. يعني ترى احنا خيالنا واسع.
5: لا مو خيالكم واسع بالعكس انا كتبتها بمفردات
6: هي دينا مفرداتها دائما فيها غموض.
5: لا فيها مبالغه.
6: ابو فهد من فين تكلمنا؟
8: والله اكلم شمعنا بوابه الربع الخالي يبريد. تعرفين يبريد؟
6: لا والله ما اعرفها.
8: يبرين اي لوحه طلعي من الرياض.
6: ايوه ولا سنة بروح. ايوه
8: تلقين صحراء الربع الغالي.
6: تمام إيه. طيب ادينا امثال من عندك
5: من الربع الخالي.
8: يبرين هذه منطلق الملك عبد العزيز رحمه
6: الله. الله رحمه الله, الله عليه يبرين. طيب ادينا امثال من اجواءكم في يبرين.
8: اللي ما شجع فريق زوجته ياخذ ضربه بالمليش. هلا ولا
5: انت مصر انت وذا
6: الزوجة هو شغل حادث امامه. وشايل هم
8: اليوم زعلان عليه هو يقول فضحتني في الإذاعة
5: معلش.
6: لا بس ما قلنا اسماء. قل له ما قلنا اسماء يا شيخ زيتنا في دقيقنا.
8: احنا نقول له في واحد يقول انا محايد
6: وعقبه يشجع
8: واقف على راسه بالمليش ما شافه.
6: اليوم عندنا امثال يا ابو فهد ايش رايك تشاركنا بمثل؟
8: يلا تقولوا لي واكملها ولا
6: اي يلا نقول لك وتكملها.
8: طيب
6: ايش رايك حلات الثوب
8: رقعته منه؟
6: طيب كلا يرى الناس

0: طبعا
1: اعطي الخباز
0: خبزه،
1: ولو سرق هو تكملته، لو سرق نصه حلو، اذا غاب القط الله عليك يا فنان يا ابو فهد، يا فنان يا ابو فهد
2: يا هلا.
0: عندي شيء ثاني ولا خلاص؟
2: خلاص خلاص بنقعد نتونس كذا، يبغى لنا قهوه وشاهي ونقعد.
1: لا لك يا ابو فهد
2: يعطيك العافيه.
0: اقول كل مشجع الله يرزقه بخوالش.
2: سلام عليكم. يعطيك العافيه، يا هلا وسهلا فيك. يا هلا وسهلا فيك. طيب قبل ان نطلع الفاصل عندنا ناصر يقول العم يتكحفل المجنونه، هذا قلناه. عندنا ابو حمزه
1: من رانيا،
2: من رانيا يقول لا تحت هي إيه اوكي
1: إيه. نفس المثل
2: قال انفخ يا بر انفخ يا شريم قال ما من بر. تمام يعطيك العافيه، شكرا جزيلا لك، يا هلا وسهلا فيك يا ابو حمزه.
1: طيب مكملين معكم اجواء الامثال الشعبيه من منطقتنا، وحتى لو عندكم امثال من خارج منطقتنا تقدروا تشاركونا اكيد على الرقم 012-6477-154 و012-6495-154 012-6477-544 وأكيد على الواتساب شاركونا بأمثالكم 800-244-2828 فاصل وراجعين.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة أف أم. ابدأ صح على جدة أف أم.
2: عودة، رجعنا لكم من جديد في أمثالنا. محمد شرف، صباح الخير.
3: صباح النور، يا هلا أخدينا، كيف حالك؟
2: بخير، رجع لك بخير، يا هلا وسهلا فيك.
3: كيف إيمان؟ كلكم طيبين؟ على فكرة عندكم مخرجة أو في نفس البرنامج اسمها فاطمة شرف.
2: طيب.
4: لا، معدة.
2: معدة معنا.
3: أو معدة. أيوة. لأنه أنا عندي أختي اسمها فاطمة شرف.
2: ما شاء الله، يعطيك العافية. طيب يلا يا محمد. يلا.
3: مثال في كثير مثال بالنسبة للمكاوية اللي بيقولونه ذا.
2: نعم.
3: لكن يحضرني الآن اللي بيته من قزاز.
2: ما يحذف الناس.
3: من الناس بالحجارة.
2: حلو. يحذف الناس.
3: ولبس الخشب عجبة واتفرج أيوة. عليها
4: ايوه
2: الخشب عجبة
3: ايوه طيب. يعني تلبسها شيء كذا اي حاجة واتفرج عليها، هذه معناها ولا بلاش اقولها؟ خلاص
2: يعطيك العافية. أيوة. شكرا، ولكن شكرا. خلينا يا محمد صلي على النبي، انت اخذتنا مشرع وميداف، يقولوا اهدأ. خلينا انت يعني نحن حنختبرك. تمام،
3: اتفضل.
2: يلا، الطول عز
3: والطول عز ولو كان من خشب.
2: حلو. طيب، كل ساقط
3: لاقط.
2: حلو. طيب، مد رجولك
3: على قد لحافك.
2: حلو. اللي يبغى العسل
3: يتحمل قرص النحل.
2: يا سلام عليك، يعطيك العافية. شكرا لك يا محمد.
3: شكرا،
2: يا هلا وسهلا ومرحبتك.
4: تحية لك ولأختك فاطمة شرف.
2: يا هلا وسهلا، يا
4: سلم عليها.
2: نروح لإبراهيم.
4: هلا وسهلا إبراهيم.
2: راح إبراهيم
4: إلى أن يجي إبراهيم.
2: يلا.
4: محمد. هلا محمد،
5: تحية لكم مرة ثانية أستاذ إيمان.
4: مرحبا يا محمد عبد الله، يسعد صباحك.
5: أنا بس عاوز أوضح لكم بعض الأمثال اللي وردت عندكم السودانية.
4: يلا. أيوة، لأنه اللهجة.
5: أيوة صح،
4: ساعدنا فيها، تفضل.
5: فهي بتقول عينك في الفيل وطبعا في ظله.
4: وطبعا في ظله.
5: تطعن
4: في الظل
5: بتاعه.
4: عينك في الفيل وتطعن في ظله. حلو. والثاني
5: درب السلام وللحو القريب.
4: ودينا واحد ثالث كمان كذا من السودان.
5: البحر بيشيل عوامه.
4: طيب،
5: جراد في الكف ولا ألف طائر.
4: حلو. طب ايش رايك نسألك احنا في امثالنا؟
5: يلا سلام.
4: هديك امثال بسيطة.
5: نعم.
4: منزان نومه
5: زان يوم.
4: صحيح. وكلا يرى الناس
5: بعين طفعة.
4: ومن فات قديمه
5: نسى جديده.
4: تاه.
2: لا، تاه.
4: من فات قديمه تاه.
5: تاه.
4: كل ممنوع
5: مرغوب.
4: الله عليك،
2: يعطيك العافية.
4: الله عليك يا زول يا سمح،
2: يعطيك العافية. شكرا لك.
4: يا شكرا يا محمد عبد الله.
2: طيب، عندنا أبو يوسف يقول يا مرامت ترقص. قالت
4: ما فهمت
2: الحوش.
4: خلينا في الثاني المصري. قال
2: هو اللي مثل هو ابو يوسف، هذا احلى اللي انت قلته. المصري
4: مثل مصري يقول
2: إيه؟
4: يقول طول ما البصل ما ينفعش يتعمل منه مربى، اوعى تتوقع من قليل الاصل انه يتربى.
2: حبيت.
4: الله عليك،
2: والله حبيت.
4: الله عليك وعلى المصريين.
2: شعر. طيب، خلينا نروح لخالد. صباح الخير يا خالد.
6: يا هلا، يا صباح النور.
2: يا صباح الجمال.
6: جمال الصباح اللي له قلب مشتاق.
2: هلا وسهلا. الله الله الله الله، مشتاق وصباح
4: شاعر واخذ له جو رومانسي من الصباح.
2: من الصبح.
6: انا شوفي، انا احب الصبح اطلع دائما الحمد لله من عمري، من يوم ما امي ولدتني وانا مبتسم، ما احب اكشر على احد.
2: يا سلام عليك، حلو التفاؤل في الحياه.
6: ايه، ولو اشوف واحد مكشر ابعد على طول. طيب. أروح لجو تاني.
2: يا سلام عليك. طيب يا خالد، يلا عشان وقتنا. طيب، نقول أول مثل معانا، اللي يده في الموية
6: مو يده في النار.
2: اي يا سلام. طيب،
6: اي، وفي مثل عندي.
2: استنى
6: أنا
2: بس، صلي على النبي، خلينا نخلص نحن أول. طيب. بعدين أعطينا اللي عندك. يلا. طيب. اسمعني. أيه. اعطي الخبز لخبازة
6: ولو أكل نصه.
2: الجود
6: من الجود.
2: من الموجود. طيب.
6: من الموجود إيه.
2: حلو. كثرة السلام.
6: يقل المعرفة.
2: يا سلام عليك. يلا أعطيني المثل اللي عندك.
6: يقول لك من أمه عورة في البيت لا يقول على الناس عورة. هذا من الأمثال يعني اللي أسويها.
4: هذا هو اخترع مثل.
2: اخترع من رأس.

0: هذا واضح انك ان اخترعت واضح.
1: صباح العسل بعيدا عن البصل.
0: شكرا لك.
1: هذا ابو يوسف لما قال لنا مثل البصل والمربى قال صباح العسل بعيدا عن البصل، حبيت.
0: طيب خلينا برضو نشوف بعض الامثال اللي وصلتنا. عندنا مثل يقول، لا استني، في هذا، في هذا
1: كمان، لا هذه خلاص،
0: هذه اوكي. طيب
1: هذا هذا
0: اوكي. طيب يلا هذا بس ما في اسم، يقول ارضى بام الشوشه لين تجيك المنقوشه. انا صراحه زعلت من هذا المثل زعلا شديدا
1: صراحه، في استغلال
0: استغلال مادي واستغلال معنوي للاشخاص والناس. طيب ناخذ العماد.
1: هلا وسهلا يا عماد.
2: هلا والله
1: يا هلا ومرحبا، كيف حالك؟
2: الحمد لله على
0: السلامة. الله يسلمك، يا هلا فيك.
1: يلا خلينا نسألك أمثال وانت تشاركنا لو عندك أمثال حاببة.
2: أنا أرسلت أمي واحد على الواتس.
0: أنت أعطينا بس
1: قرأناه ترى مثلك.
2: إيه؟
1: قولوا إيش هو قرأناه.
2: ابن الوز عواض.
1: لا أنت كمان رسلت واحد غيره.
2: إيه مثل ما رحت.
1: أيوة ابن الوز عوام. طيب الضربة اللي ما تكسرك.
2: الضربة اللي ما تكسرك.
1: ايوه
2: موتك.
1: لا تقويك.
0: تصدق يا عماد انه المره اللي فاتت اعطيناك نفس المثل وغلط نفس الغلطه.
1: لا انا ما اتذكر.
0: انا اتذكر لانه قال لي موت.
2: إيه. معكم بمثال.
0: لا لا في إلا مره إلا, الا الا وقلتنا المثل وما هذا.
1: طيب
0: كلام من زمان.
1: من جاور السعيد
2: سعد
1: يسعد. طيب الجواب يبان
2: من الكتاب،
1: من عنوان ما
0: انت ولا واحد ابيض
1: يعني
0: يا ورد.
1: روح ذاكره مثال، روح ذاكره مثال.
0: يعطيك العافيه،
1: اسعدتنا بمشاركتك، شكرا لك.
2: الله يسلمك. الله يعطيك
1: العافيه. يا هلا. تعالي نشوف امثال محمد حميد.
0: محمد انا يخوفني شويه.
1: لا لا عادي.
0: طيب المستعجل على خبزته ياكلها عجين
1: ويستاهل البرد من ضيع دفاه.
0: طيب صاحب الحاجه معني بالطلب
1: جاي كحلها عماها.
0: طبعا كل الامثال اللي فوق يعني حسيتها من الكيس بس يعني
1: لا
0: تمام.
1: لا لا لا صحيحه
0: والله ما ادري يعني
1: لا صحيحه
0: ما لا اثق. لا
1: هذا مثلا
0: طيب.
1: نقوله
0: هذا اوكي جاي كحلها
1: ناس
0: عماها
1: ناس تشقى وناس تلقى.
0: طيب يستاهل البرد من ضيع دفا. حلو
1: هذه حلوه. من قارب الكير يحرق ولا امتلى من غباره. حلوه
0: من قارب الكير يحرق
1: ولا امتلى من غباره.
0: قلبي على ولدي فطر وقلب ولدي علي حجر.
1: لا والله امثالك كلها حلوه يا محمد حميد.
0: لا لا حلوة. جميله. طيب حنطلع تفاصيل وبعدها نرجع لكم نكمل باقي رسائلكم. يعطيكم العافيه، شكرا جزيلا.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
2: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
3: لا لا لا لا، لا تأخذ هذا المكمل.
2: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
1: طيب وش الصح؟
4: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة، معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM. مستعد للحماس؟
5: أي كرة قدم؟
4: نتشوق للمتعة والإثارة؟
5: أي متعة؟
4: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
5: تيكي تاكا،
1: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد، يوميا السادسة مساء على جدة FM.
0: ابدأ صح على جدة FM.

0: عودة، رجعنا لكم من جديد. وصلنا لفقرة محليات برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين وأمير منطقة مكة المكرمة. تنظم جامعة جدة منتدى جامعة جدة للاستدامة البيئية في دورته الأولى الحمال المحميات الملكية محمية، اللي يناقش عدد من موضوعات المرتبطة بالاستدامة البيئية وأيضا تطوير المحميات الطبيعية والملكية بمشاركة نخبة من الجهات الحكومية والبيئية والأكاديمية والبحثية. لتفاصيل أكثر تنضم معنا عبر الهاتف الدكتورة ربا عبد الرحمن آشي، رئيس اللجنة الإعلامية في المنتدى. صباح الخير، يا هلا وسهلا فيك.
1: صباح النور، حياك الله أستاذ إيمان، أهلا وسهلا.
2: مرحبا دكتورة ربا، سعيدين بوجودك أكيد معنا اليوم. دينا وأنا عندنا كثير أسئلة نسألك هي بإذن الله، لكن بداية حياكي نبدأ بأهم أهداف منتدى جامعة جدة للاستدامة البيئية وأهم القضايا اللي بيركز على معالجتها دكتورة.
1: طيب بسم الله الرحمن الرحيم، أولا شكرا على الاستضافة، سعيدة جدا وسعيدة جدا أيضا بوجودي في المنتدى اليوم في جامعة جدة. المنتدى بيسلط الضوء على أهمية المحميات الملكية والطبيعية، بيشوف كيف دورها في حماية البيئة والتنوع البيولوجي، أيضا في دعم السياحة البيئية.

0: لأنه إحنا أقمنا هذا المنتدى برضو علشان يكون منصة بتجمع عدد من الجهات المختلفة، يعني زي الجهات الحكومية، القطاعات الخاصة، أيضا المؤسسات البيئية والأكاديمية، عشان نتبادل الخبرات والتجارب ونناقش أفضل الممارسات حول إدارة هذه المحميات واستدامتها.
1: طيب.
0: أما بالنسبة للقضايا اللي بتركز على معالجتها، فالصراحة المنتدى بيركز على عدد من القضايا المهمة، هي طبعا من أهمها اللي هو حماية النظم البيئية، لأنه بنستخدم تقنيات حديثة وبنبني قدرات وطنية واستثمار، كله عشان ندير هذه المحميات وفي النهاية نحول هذه الأفكار لتعاون وشراكات على أرض الواقع.
1: طيب، الموارد الطبيعية في المملكة أكيد من ضمن برنامج مستهدفات الرؤية 2030، كيف فعلا ربطت أو ساهمت هذا المنتدب في موضوع الاستدامة البيئية؟ كيف حققت هذه المستهدفات والتقت في نقطة معينة مع رؤية المملكة؟
0: صحيح، سؤال جدا جميل، لأنه الاستدامة البيئية جزء أساسي من رؤية المملكة العربية السعودية 2030. لأنه التنمية الحقيقية ما بتكتمل لو ما في بيئة سليمة وما في موارد طبيعية نقدر نحافظ عليها. فالمملكة اليوم بتعمل على حماية هذا التنوع البيولوجي، وبتزيد هذه المساحات المحمية، بتقوم بمشاريع بتدعم السياحة البيئية فيها، بتقلل هذا الأثر البيئي للتنمية. فإحنا هدفنا أنه إحنا نحقق طبعا تنمية اقتصادية واجتماعية، وفي نفس الوقت نقدر نحافظ على الموارد وثروتنا بأنه إحنا نوردها للأجيال القائمة بشكل صحيح.
1: جميل جدا. عندنا تحديات، وأبرز ما هي أبرز فعلا التحديات اللي كانت موجودة عشان نحمي البيئة ونحافظ أيضا على استدامة المواد الطبيعية في المملكة؟
0: صحيح، الصراحة أنا كباحثة فمن أبرز التحديات اللي بتواجهنا هي التغيرات المناخية، أيضا الضغط على الموارد الطبيعية زي المياه، زي الغطاء النباتي، تغير في نظم بيئية وفي التنوع الحيوي وتكون هذه الكائنات الحية الدقيقة، إلى جانب طبعا تأثير بعض من الأنشطة البشرية اللي ممكن لها يكون تأثير سلبي أحيانا على البيئة. لكن في المقابل المملكة العربية السعودية قطعت خطوات كبيرة في حماية البيئة ومواردها، يعني وسعت في المحميات، دعمت التشجير، برضو عملت على استعادة الغطاء النباتي. فإيش التحديات؟ إنه صراحة نستمر في تطوير الإدارة البيئية وباستخدامنا للتقنيات هذه الحديثة، ولازم إنه إحنا نرفع الوعي المجتمعي، لأنه البيئة وحمايتها هي جزء من حياتنا وممارساتنا اليومية.
2: طيب، مقابل هذه التحديات دائما في المنتديات دكتورة روبا يكون هناك مخرجات، المخرجات دي
0: صحيح.
2: ممكن تكون توصيات، ممكن تكون مبادرات، أفكار، مشروعات، كيف ممكن يتم تحويل هذه المخرجات إلى واقع على هذه البيئة ويكون طبعا مشروعات مستدامة؟ كيف بتفكروا فيها؟ كيف بتنظروا لها؟
0: جميل جدا. طبعا صح في توصيات، لكن احنا ما بنتوقف عند التوصيات، لانه زي ما قلت ذكرت مسبقا انه احنا حنحول افكارنا هذه الى تعاون وشراكات. شراكات كيف؟ يعني حتكون شراكات واضحه بين جامعات، جهات حكوميه، مؤسسات اكاديميه بيئيه، يعني اللي بيهتموا في البيئه وهكذا. فبنحدد مبادرات، بنحط لها اهداف ومؤشرات قياس ومسؤوليات، خلاص بتكون واضحه على كل الجهات. والميزة أنه هذا المنتدى جمع كل هذه الأطراف في مكان واحد، جامعة جدة، فبالتالي نقدر أنه إحنا نتبادل الخبرات مع بعض وننفذ مشاريع ومبادرات فعلية حتخدم البيئة إن شاء الله.
1: الابتكارات والتقنيات الحديثة يعني كانت لها دور كبير في تطور كثير من المجالات، كيف أسهمت فعلا الابتكارات في البيئة، كيف في تطوير ومحميات طبيعية؟
0: التقنيات الحديثة اللي هي زي مثلا الذكاء الاصطناعي، أجهزة الاستشعار هذه كلها وغيرها، والأقمار الصناعية هذه كلها طبعا بتساعدنا طبعا بشكل كبير في إدارة المحميات وبشكل أفضل، لأنه مثلا لو حصل مراقبة باستخدام الأقمار الصناعية أو الطائرات بدون طيار، هذه حتتابع المحميات والحياة الفطرية والغطاء النباتي وهكذا. طيب كيف نكشف مبكر عن الخطر اللي موجود؟ بأجهزة الاستشعار والذكاء الاصطناعي. فبهذه التقنيات حتحول البيانات لمعلومات حتساعدنا إحنا والمسؤولين والباحثين إنه يتخذوا قرارات تكون طبعاً أسرع وأدق.
2: طيب، دور الجامعات، دور مراكز الأبحاث دكتورة، دوركم أنتم كمتخصصين في تقديم هذه الحلول.

0: حاول المنتدى أنه يوجهها. ما هي هذه الرسالة؟ أكيد للمعنيين، الجهات سواء الباحثين حتى المستثمرين أو اللي حتى دخلوا في شراكات، ما هي رسالتكم؟
1: صحيح، أولاً الرسالة المهمة هي حماية البيئة مسؤولية الجميع، فما نقدر أنه إحنا نحقق الاستدامة البيئية بجهة واحدة، عشان كذا عملنا تعاون بين الجهات المختلفة من الحكومية والقطاعات الخاصة والباحثين والمستثمرين والمجتمع. فهدفنا أنه هذا التعاون هيساعدنا أنه إحنا كلنا مع بعض حنحافظ على مواردنا الطبيعية في مملكتنا الحبيبة ومحمياتنا اليوم، ونضمن أنه هي تستمر إن شاء الله للأجيال القادمة
2: بإذن الله تعالى. شكرا شكرا دكتورة ربا عبد الرحمن آشي،
1: شكرا لكم.
2: رئيسة اللجنة الإعلامية في المنتدى، نتمنى لكم كل التوفيق، وبإذن الله يد بيد من أجل هذا الوطن الغالي ويستحق الكثير. أكيد شكرا
1: يا رب يا رب. شكرا لكم على الاستضافة، حياكم الله جميعا.
0: يا هلا وسهلا فيك،
1: سعيد لكم. شكرا لكم، مع السلامة.

حيث ينبض قلب الخليج بشغف كرة القدم، يلتقي الأشقاء على أرض واحدة. ثمانية منتخبات تحمل الحلم، مدرجات تشتعل بهتافات الجماهير، وشغف لا يعرف الحدود. كأس الخليج قصة عشق كروية تتجدد فصولها على ملاعب عروس البحر الأحمر من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026.

0: ابدأ صح على جدة اف ام.
1: عودة، رجعنا لكم من جديد. اليوم الأمثال، وما شاء الله أبدعتوا في أنكم ترسلوا أمثال. خالد، نحن هنخليه خالد المولد، هنخليه قاموس للأمثال. إيه ما شاء الله عليك، راسل لنا مثل يقول قول الحرام يحلف قال جاك الفرج.
2: أنا حجمع كل الأمثال اللي شاركتونا بها ونضيفها
1: للي عندنا
2: معلومات الأمثال اللي عندنا.
1: حتى برضو حاطط لنا مثل يقول علم الصغير
2: يعملون الصغار
1: يقعوا فيها الكبار. والله يقعوا فيها الكبار.
2: داري على شمعتك تقيد.
1: تقيد حلوة.
2: لا قوليها بالمصري.
1: داري على شمعتك تقيد.
2: يعملها الصغار ويقع فيها الكبار.
1: الكبار
2: الكبار الكبار. ولبس البوسة
1: تبقى عروسة.
2: تبقى عروسة.
1: تبقى عروسة.
2: أحلى تحية لمصر.
1: يعطيك ملعب.

0: ايوه تعرفي واحده مره هذه يعني معلومه بدي اقولها. مين قال لي يلا يلا خلينا لا خلينا نقول على السريع
1: يلا نقول على السريع هذا لا طيب عندنا طيب اوكي الباب اللي يجيك من الريح سده واستريح اطلب الفرج الصبر مفتاح الفرج اللي في القدر يطلع الملاس الطيب ما يضيع. هذه الأمثال من أبو إبراهيم أبو كريم.
0: شكرا يا إبراهيم أبو كريم. أيضا أبو نواف ماني عارفة أقرأها يا أبو نواف لكن شكرا لمشاركتك.
1: عرفتك تقال للشخص اللي لا يبالي.
0: طيب أوكي. شكرا لك عموما تسلم يدك. عندنا الضيف ضيف لو يقعد شتاء وصيف. حلو يا أبو يوسف
1: عاد مرة لا يطول معانا ده
0: جميل جدا يعني هذا قاعد و زد ولا زر هي أعتقد زد
1: زر
0: زر غبا تزدد حبا مثل عربي أوكي. وفي مثل بدوي يقول من جاء بدون عزيمة قاعد بدون فراش. لا
1: هذا إلا هذا مثل أنا سمعته قبل كذا
0: بس البدو دائما كرماء يعني ما
1: هم كرماء بس أنت جاية يعني حاشرة نفسك
0: بالله.
1: أيوة
0: هاتي أيوة هذه حلوة حقت سارة من جانا ورقد كان في بيته قاعد
1: كان في بيته أيوة من نفس
0: الفكرة
1: نفس المنطلق. أيوة لأن ما أنت معزومة ليش تروحي ما
0: حصة محمد من جدة تقول اللي ما يعرف للصقر يشويه والجار قبل الدار.
1: صحيح
0: والله إنه الجار قبل الدار من جد.
1: صحيح إيمانتها بتعاني في
0: أحيانا
1: مع جيران.
0: أيوة
1: سهام تقول لو دخل راسه دخل إيش هذا. لا طيب. خلينا نشوف أيوة. كمان عندنا مثل امشي في الجنازة ولا تمشي في الجوازة. حلوة
0: شكرا إيمان في إيمان وسام شكرا لمشاركتكم. إيوة أنه في ناس ما تحب تسعى في الزواجات أيوة. عشان المشاكل فيما بعد ويجي الغلط عليكي
1: طيب.
0: فبلاشي منه
1: يعطيكم العافية كثير أمثال جميلة شكرا للي شاركونا
0: من طب أصله طب فعله يا أبو يوسف.
1: حلو حلو كمان
0: طب أصله طب فعله.
1: طيب هذه كل الأمثال اللي وصلتنا شكرا جزيلا. بكذا نكون وصلنا فعلا لدقائقنا الأخيرة في برنامج ابدأ صح. شكرا للمشاركة سواء كان بالاستماع أو حتى بالرسائل أو حتى في فقط يعني مكالماتكم. يعطيكم العافية إن شاء الله لقاءنا غدا يكون في نفس الموعد. شكرا نقول تحية كبيرة مقدمة من فريق العمل من الإعداد علياء الهذلي فاطمة شرف أما التقديم إيمان بحيدر دينا سعد والإخراج لسارة خوجة.
0: إلى اللقاء.
2: ابدأ صح على جدة اف ام.
3: في سيارتك أو بيتك في سفرك أو وقت فراغك صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا ما يحتاج تغير الموجة ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.

حرفين بس، حرفين ممكن يهدوا حلم شخص اثنين. لام ألف، لا، كلمة بسيطة لكنها أثقل من عمر كامل. هذا بالضبط اللي صار مع لميعة توفيق، حبت شاب وتعلق قلبها فيه وهو كمان حبها، لكن أمه قالت لا. هذه اللا وقفت حلمهم، حلم الزواج، حلم الإنجاب، حلم إن هم يكملوا حياتهم سوا. لكن لميعة ما سكتت، راحت واستعطفت أمه وقالت لها هذا الحلو قاتلني يا عمة، فد وشكد أحبة وريد كلمة، كأنها تقول لها يا عمة لا تخلي كلمة منك تنهي حكايتنا، حكاية بدأت بحب. بعض القصص ما تاخذ نصيبها من الحياة، تاخذ نصيبها من الأغاني. هنا انولدت حكاية هذا الحلو قاتلني يا عمة، حب ما قدر يجمع اثنين لكنه قدر يجمع قلوب الناس حوله سنين طويلة.

جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: ليش نسوي كذا؟
2: ليش نبحث عن هدف جديد بعد الإنجاز؟ بعد تحقيق هدف تعبنا عليه نفرح، بعد فترة قصيرة نحس بفراغ ونبدأ ندور عن هدف جديد. السبب إنه الدماغ مبرمج على التقدم المستمر. المتعة الحقيقية مو بس في الوصول بل في السعي والتطلع للأمام. بعد أي إنجاز يفرز الدماغ شعور الرضا، لكنه شعور مؤقت لأنه مصمم يدفعنا نواصل النمو ونطلب معنى جديد. هذا الشيء في جوهره نعمة لأنه سر تطور الإنسان وطموحه، لكن لو ما فهمناه ممكن يخلينا نعيش نلهث وراء أهداف من دون ما نستمتع بأي إنجاز. لذلك يجب أننا نتوازن بين الأمرين، نحدد أهدافنا ونعطي حياتنا اتجاه ومعنى، في نفس الوقت نتعلم، نوقف، نحتفي بما حققنا ونستمتع بالرحلة نفسها مو بس بخط النهاية. اتذكر السعادة مو محطة نوصل لها، هي وسيلة نمشي فيها لآخر الطريق.
3: يوه، وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
4: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر. بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وانت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: متشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.

0: تيكي تاكا تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام. خلاصة.
1: تشعر احيانا ان الكلمات وحدها لا تكفي لايصال ما تريده او كشف نوايا من حولك؟ الجواب يكشفه الخبيران آبار وباربارا بيس في كتابهما الشهير لغة الجسد. أكثر من نصف رسائلنا البشرية تنقل عبر الإشارات الصامتة والحركات العفوية للكلام. السر الذي يبرزه كتاب لغة الجسد يكمن في مراقبة الإيماءات وتوجيه لغة جسدك لتكون أكثر ثقة وجاذبية في حضورك اليومي والمهني. تذكر، جسدك يتحدث حتى عندما تكون صامتاً، وهو ما يؤكده بوضوح كتاب لغة الجسد. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.
2: الدوري الأهم بالمنطقة.
3: ما هذا الجمهور؟ ما هذا المنظر؟ ما هذه اللوحة العالمية؟
2: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
4: حاول عدى، الله الله.
2: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة اف ام.
2: السر بكبسة سر.
3: أعطيني جوالك أشوف الصورة وتعطيه، وفجأة يبدأ يسحب يمين ويسار. إذا جهازك يدعم نظام أندرويد، في ميزة اسمها تثبيت التطبيق، تفعلها من إعدادات الأمان، وبعدها تقدر تثبت التطبيق على تطبيق واحد على الشاشة. يعني إذا فتحت له تطبيق معين يظل الجهاز داخل التطبيق المثبت، والخروج منه ممكن تخليه يحتاج رمز القفل أو حتى وسيلة التحقق. ومفيدة حتى لو أعطيت الجهاز لطفل وتبيه يبقى داخل تطبيق واحد، يعني المرة الجاية أحد يقول لك أعطيني جوالك دقيقة، أعطيه، بس حدد له وين يروح بكبسة زر.

0: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة اف ام.
2: ليش نسوي كذا؟
3: ليش نمسك الجوال أول ما نصحى؟ أول ما نفتح عيوننا نمسك الجوال بشكل تلقائي وكأنه في قوة خفية تسحبنا للشاشة. السبب علمي بحت. بعد ساعات النوم الدماغ يصحى متعطش للتنبيهات والمعلومات، يدور على جرعة سريعة من الإثارة عبر الإشعارات والرسائل. هذه الجرعة تطلق هرمون الدوبامين اللي يعطينا إحساس مؤقت بالنشاط، لكن المشكلة إن هذا التنبيه المفاجئ يدخل عقلنا في وضع الضغط من أول لحظة، فنبدأ يومنا مشتتين مرهقين حتى قبل ما نتحرك. الأفضل أننا نعطي أنفسنا مساحة هادئة في أول الصباح، 5 دقائق من غير شاشة، نتنفس بعمق، نرتب أفكارنا. هذه اللحظات البسيطة تخلي الدماغ يبدأ يومه بتوازن وتركيز بدل ما نبدأ بفوضة الإشعارات. اتذكر الطريقة اللي تبدأ فيها صباحك غالباً هي اللي ترسم إيقاع يومك كله.

0: مرافق المملكة على جدة اف ام مع شذى الحربي وعبد العزيز الزيد.
1: في مياه البحر الأحمر المتلألئة وعلى بعد أميال معدودة من شاطئ نيوم الشمالي، تنهض جزيرة سندالة، أولى أيقونات نيوم البحرية الفاخرة وأول وجهة مكتملة تبصر النور لتلهم العالم، مشكلة درة سياحية استثنائية تعيد تعريف مفهوم السفر الفاخر والضيافة الراقية على مستوى العالم. لم تصمم سندالة لتكون مجرد منتجع ساحلي عابر، بل تحولت عبر مخطط هندسي وبنيوي فريد على مساحة شاسعة تبلغ 840 ألف متر مربع إلى منصة عالمية متكاملة لاستقطاب نخبة السياح وملاك اليخوت. بلغة الأرقام والمستهدفات الكبرى، يضم المشروع مرسى عالميا متطورا يرتكز على 86 رصيفا بحريا مخصصا لاستيعاب اليخوت والقوارب الكبيرة، إلى جانب 75 عوامة إرساء قادرة على استخدام أضخم اليخوت السوبر عالميا. وعلاوة على ذلك، يوفر المشروع منظومة ضيافة وسكن فارهة تضم فنادق عالمية ووحدات سكنية وفندقية فاخرة وملعب جولف عالمي متطور يتيح تجارب رياضية استثنائية. ويستهدف المشروع استقطاب ما يصل إلى 2400 زائر يوميا بحلول عام 2028 والإسهام في التنوع الاقتصادي عبر استحداث نحو 3500 فرصة عمل نوعية لدعم قطاع السياحة والضيافة والخدمات البحرية الراقية. وعلى الصعيد البيئي والتشغيلي، تحتضن الجزيرة بيئة بحرية بكر غنية بتنوع أيكولوجي فريد يضم مئات أنواع الكائنات والشعب المرجانية الأصلية في البحر الأحمر، بالتزامن مع توفير تجارب تسوق وترفيه فاخرة تضم أشهر الماركات العالمية والمطاعم الراقية. أغلق عينيك قليلا وتخيل انعكاس أضواء اليخوت العالمية الفارهة على صفحة مياه البحر الأحمر الصافية وهدوء الفخامة المطلقة وهي تنسج تفاصيل يوم يلامس الأفق في جزيرة ولدت لتكون المرفأ الأجمل في العالم. في أفق رؤية السعودية 2030 تثبت سندالة أن طموحات الوطن تجعل من الأحلام الواقعية مرافئ تنبض بالحياة والجمال. انتهت حلقة اليوم من مرافئ المملكة عند درة البحر الأحمر في سندالة، ونلقاكم في مرفأ قادم.
0: مرافئ المملكة على جدة اف ام مع شذى الحربي وعبد العزيز الزيد.
2: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS واندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: الويكند له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا، فيلم هناك، مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت أكيد حتسأل، طيب ألحق على إيش؟ ألحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: ذاكرة الإيقاع.
0: إيش اللي يخلي عشرات الأشخاص يتحركوا كأنهم شخص واحد؟ الإيقاع. يمكن في الخطوة الجنوبية تتناغم الصفوف مع بعضها وتتحول الحركة إلى جزء أساسي من الفن، كل واحد عنده خطوته، لكن جمال المشهد كله في إنه الخطوات بتكون مع بعض. هنا ما حتشوف شخص يمشي، حتشوف صف كامل يتحرك على نبض واحد، هي هذه الخطوة.
2: يوه، وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
3: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق، مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله، من الأحد إلى الخميس، الرابعة عصراً على جدة FM.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: نتشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا.
3: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة FM.
4: أسرار الألوان.
5: الأخضر موجود حوالينا أكثر مما نتخيل، في الأشجار، النباتات، الحدائق، وحتى إشارات المرور. ويمكن لهذا السبب ارتبط عند الإنسان بالطبيعة والحياة والتجدد. لكن للأخضر قصة ثانية مثيرة في علم النفس. في دراسة بعنوان Fertile Green, Green Facilitates Creative Performance أو الأخضر الخصيب، الأخضر يعزز الأداء الإبداعي، نشرت في عام 2012. لقوا الباحثين في 4 تجارب أن التعرض القصير للأخضر قبل أداء مهام إبداعية ارتبط بتحسن في الأداء الإبداعي. والأجمل أن الباحثين ما وجدوا أن التأثير مجرد إحساس بالسعادة أو المزاج الجيد، ولكن ظهر ارتباط مباشر بالمهمة الإبداعية نفسها. وفي بحث آخر منشور في بوب ميد عام 2020، درسوا فيه الباحثين تأثير مشاهدة المناظر الحضرية الخضراء على الدماغ والاستجابة للضغط، ولقوا دلائل على مشاركة مناطق دماغية مرتبطة بمعالجة التوتر والانتباه. لهذا السبب وجود النباتات في المكتب أو البيت ما هو مجرد ديكور لطيف، اللون الأخضر ممكن يكون جزء من بيئة تساعدنا على الإحساس بالاتصال بالطبيعة. فإذا حسيت أفكارك معلقة، جرب تطلع للحديقة. يمكن الحل ما يحتاج شاشة جديدة، بس يحتاج لشجرة. وهذا كان سر لوننا اليوم.
6: الدوري الأهم بالمنطقة.
7: ما هذا الجمهور؟ ما هذا المنظر؟ ما هذه اللوحة العالمية؟
6: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
8: حاول عدى، الله الله.
6: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام.
2: يا ما كان على جدة اف ام مع نهى الجديبي وسعاد طنطاوي.
3: اليوم بنخرج، يا ترى حتكون بالقطة شيرينج ولا كل واحد يشيل طبعا ثمن طبقه؟ اليوم قصتنا جميلة وغريبة وفي نفس الوقت بتعلمنا أشياء حلوة. الصحاب المصباح وطبعا حساب المنفعة، يعني هذا عنوان آخر ليا مكان. اجتمع قوم في منزل وحل الليل عليهم. طبعا زمان لما يجي الليل يعني إيش حنحتاج؟ ظلام دامس، حنحتاج إلى مصباح. طبعا المصباح يحتاج لإيه؟ ما في كهرباء، في زيت. طيب الزيت هذا ببلاش؟ لا طبعا، فلابد إنه نشتري هذا الزيت علشان نشعل هذا المصباح وينور علينا المكان. فهذول الناس القوم اللي اجتمعوا في هذا المنزل اتفقوا على إنه يقتسموا النفقة، يعني يا جماعة ندفع بالقطة شيرينج يا جماعة حق الايه، حق الزيت تبع المصباح. بس في رجل قال إيش؟ قال لا أنا ما راح أدفع. هنا تخيلوا يعني صار في مشكلة. طيب هو لو كان أكل ما حيدفع خلاص حيقوله ما حياكل، لكن هنا في منفعة في الموضوع. إحنا لما نولع المصباح ونشعل هذا المصباح راح يضيء، فالمنفعة ما نقدر نمنعها. حصلت طرفة غريبة ومشكلة في نفس الوقت، هي مضحكة. لما يعني فكروا كده قالوا إذا أشعلنا المصباح سيرى الرجل، وإذا رأى فقد انتفع بالزيت الذي لم يدفع ثمنه. تخيلوا هذه النادرة وهذه القصة الطريفة اليوم بتورينا إنه قد إيش هذول القوم يعني بالغوا في حساب المنفعة، يعني المنفعة اللي هي بتيجي من المصباح. وقالوا بما إنه يعني ما ساهم في إنارة المصباح، لا والله إحنا رح نحرمه من منفعة الضوء. تخيلوا، طب كيف يحرمه؟ تروي بعض الروايات إنه هم قالوا إيش؟ قالوا أنت ما دفعت وكيف حتنتفع؟ لا والله لازم إحنا نحط لك عصابة على عيونك، ولما يطلع الصبح خلاص نطلع من عيونك العصابة، العصابة اللي هي الربطة اللي بيربطوها على عين الشخص. تخيلوا، فهنا التفكير إن هم قد إيش فكروا كيف إنه إحنا نمنع هذا الشخص. خلونا نفكر إنه هم مثلاً 5 أشخاص، خلونا نقول إنه مثلاً إنه الزيت هذا كان ب10 دنانير أو 10 ريالات، هدول 5 اللي كانوا موجودين أو خلينا نقول إن هم 6، فالـ5 دفعوا كل واحد ريالين، والسادس سبحان الله كأنه ربنا ما كتب عليه إنه يدفع. قد إيش إنه هي تيسرت لهم. أنا ما بقول إنه الشخص يكون دائما يعني عالة على الآخرين، يمكن هذه النقطة اليوم بتظهر معانا في إيش؟ لما يخرجوا الأصحاب أو الزملاء أو الناس اللي بيكونوا مع بعض، بيخرجوا في مثلا أو حتى الأسر بيخرجوا بعض الأحيان في المطاعم وبيقولوا بالقطة، فالكل بيدفع. بس تلاقي واحد من الأخوان أو الزملاء أو الأهل أو الأسرة، يعني ممكن في شخص ما قدر، ما بقول الأسرة أنه لازم يدفعوا بالقطة، بس أحياناً في شخص ما هو قادر يدفع، يكون ما معاه، يعني يكونوا صحبات يطلعوا دائماً مع بعض، وواحدة قالت لا شكراً أنا ما حدفع معاكم ما حأكل. يمكن هي ما تقدر أو يمكن هي عندها عارض صحي. حتقولوا طيب هي ليش تخرج معانا؟ إذا كانت مرة يا جماعة مشوها، إذا كانت مرة ما حتضر، لأنه مبلغ بسيط وزهيد. والإنسان أحياناً لما يفكر إيش بوفر، 0.5 ريال، 0.25 ريال، 10 ريال، 20 ريال، لا. فياما كان اليوم بتعلمنا مبدأ حلو، إنه مو كل حاجة ندقق عليها ونحسبها. أحياناً الإنسان يفكر إنه هو بيوفر، لكن الشيء اللي بيوفر هو جداً جداً ثمن صغير وضئيل. لكن إنه يجعل كل علاقاته بميزان دقيق للأخذ والعطاء، هنا أبداً أبداً ما راح نربح، راح نخسر. والخاسر الأكبر في هذه القصة إنه المودة، لما إحنا ندفع الشيء هذا بالمودة وبالصلة وبالمحبة، هنا تصبح الخسارة أكبر من توفير المال. يعني مشيها أحيانا في مكان بتعلمنا اليوم مبدأ جميل، لا ندقق على كل حاجة وخليها تمشي بالبركة بإذن الله تعالى ونمشي الأمور. شكرا لكم، كنت معاكم نهى الجديبي وسعاد طنطاوي.
2: يا ما كان على جدة اف ام مع نهى الجديبي وسعاد طنطاوي. صحة ولياقة الآن على جدة اف ام.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم كل خير مستمعين، أرحب فيكم في حلقة جديدة من صحة ولياقة من جدة اف ام. أحييكم أنا محمد الزهراني وزميلتي سارة خوجة، ورح نتواصل إن شاء الله معكم على مدى الساعة القادمة. اليوم رح نتكلم على موضوع جدا مهم يتعلق بالمثانة. المثانة طبعا هي تؤدي وظيفتين نادرا ما نفكر فيها، تخزن البول أكرمكم الله بهدوء ثم تفرغه في الوقت المناسب، لكن لكي يحدث هذا لابد من تنسيق دقيق بين الدماغ والأعصاب والمثانة وأيضا العضلات المحيطة فيها. لكن ماذا لو اختل هذا التواصل؟ قد يشعر شخص بإلحاح مفاجئ أو يفقد السيطرة على البول بينما يواجه آخر صعوبة في التبول أو لا تفرغ مثانته بالكامل. هنا لا يكفي أن نسأل كيف نتخلص من العرض، بل نحتاج أن نفهم نوع الخلل وأن نطمئن أيضا على سلامة الكلى. في حلقتنا اليوم من صحة ولياقة نناقش المثانة العصبية، أسبابها، كيف تشخص، وما الخيارات التي تساعد المريض على التعايش معها وحماية صحته أيضا. يسعدنا أن نستضيف حول هذا الموضوع البروفيسور الدكتور أنمار ناصر، استشاري جراحة المسالك البولية والكلى بالمستشفى الطبي الدولي بجدة، والحاصل على الزمالة الكندية وعميد كلية الطب السابق بجامعة أم القرى. أهلا وسهلا بك دكتور أنمار.
5: يا مرحبا، أهلا وسهلا.
4: يا مرحبا، سعيد جدا بإطلالتك الأولى معنا في برنامج صحة ولياقة من جدة أفهم. أهلا فيك دكتور.
5: أهلا بك. طيب والله تفضل
4: دكتور، بداية ما المقصود بالمثانة العصبية؟
5: أيوة طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شوفوا مصطلح المثانة العصبية مصطلح علمي دقيق، وقد يكون يختلف بين إن هو المثانة العصبية اللي هي فعلا مثانة عصبية أو ما يسمى بالمثانة شبه العصبية. فالمثانة العصبية هي وشبه العصبية ممكن الأعراض تكون واحدة،
4: أيوة،
5: لكن العصبية يكون في اختلال عصبي هو سبب هذه الأعراض. أما الشبه العصبية يكون بنبحث عن السبب لكن ما يظهر معنا سبب واضح، فتبقى على هذا التعريف. نعم.
4: طيب هي يعني كيف تتواصل المثانة مع الدماغ مثلا والأعصاب أثناء تخزين البول وأثناء الفراغ أيضا دكتور؟
5: طبعا هي مسألة جدا معقدة ومتطورة جدا، هي في جزء منها كبير لا شعوري وجزء منها بيحصل بالتحكم والشعور، وهذا يعني من بداية يعني ولادة الإنسان وحتى وفاته بتحصل هذه الاختلافات. لكن خلينا نقول في الجزء الأكبر من حياة الإنسان بيكون هو اللي بيتحكم متى يبغى يفرغ المثانة، لكن في الأحوال العادية الواحد ما بيفكر، هو خلاص بيعيش حياته إلى أن تأتي الحشرة وساعتها تيجي المؤشرات انه هو يحتاج انه يفرغ. هنا لو حصل اي اختلال في المنظومة دي اللي انت لخصتها تلخيص ممتاز في الاول، وهي بين الدماغ والحبل الشوكي والاعصاب الطرفية وعضلات المثانة، هذا التوافق العجيب

0: يعني متطور جدا. أي جزء من هذا المنظومة يحصل فيه
1: خلل.
0: اختلال سيؤدي إلى ما يسمى بالمثانة العصبية.
1: طب المثانة العصبية دكتور تعتبر هي مرض واحد، والاسم يشمل مثلا أنماط مختلفة من اضطرابات البول؟
0: لا لا لا، كل الأمراض العصبية ممكن تؤدي إلى مثانة عصبية. شايف؟ فهي زي ما تقول مصطلح تحته الكثير من الأمراض، ما هو واحد مرض.
1: إيش أبرز الأمراض دكتور اللي العصبية تكلم إنها اللي تؤثر ممكن في عمل مثانة؟
0: طيب خلينا نرجع خطوة لورا. يمكن المثانة شبه العصبية هي أكثر بكثير بين الناس من المثانة العصبية. يعني ممكن تصير في أعراض تماما زي المثانة العصبية، لكن نبحث وما يوجد سبب وجيه وقوي ممكن علاجه عشان نحل المشكلة. شايف؟ فنضطر نعالج الأعراض دون أن يكون هناك مرض يستهدف بشكل واضح لعلاجه. لكن في المقابل المثانة العصبية مرتبطة بمرض السكر مثلا، ومرض السكر هذا مرة منتشر في المجتمع، وبالتالي نعرف أن هناك تأثيرات على الأعصاب، ويعني إذا وخاصة لما ما يكون في اهتمام بالسكر جيد، يعني خلينا نقول في نسبة كبيرة جدا قد تصل إلى 50% من المرضى حيعانوا من اضطرابات التبول.
1: طب خلينا نتكلم مثلا عن الإصابات الشائعة، مثلا الإصابات اللي تكون في الحبل الشوكي دكتور، هذه تؤثر أيضا في التحكم بالتبول بشكل عام؟
0: بلا شك، معظم الإصابات اللي تيجي في الحبل الشوكي أو إصابات في الدماغ، جلطات. طبعا الحبل الشوكي، انت اذا سالت على الحبل الشوكي فهو يعني اما من الحوادث او التصلب اللوحي او الاشياء هذه كلها ممكن تؤدي الى مثانة عصبية.
1: بما انك ذكرت التصلب اللوحي، يعني في علاقه دكتور التصلب المتعدد ومرض باركنسون بشكل عام في المثانة العصبية بشكل واضح؟
0: طبعا معظم المرضى يكون عندهم اعراض للتبول بسبب الاختلالات العصبيه اللي موجوده.
1: طيب المثانة العصبية هذه دكتور ممكن تصيب الأطفال؟
0: المثانة العصبية إذا كان هناك مرض يعني عصبي أو أي خلل في الأعصاب في الأطفال، فغالبا يكون، أو خلينا نقول في نسبة كبيرة ممكن يكون في مثانة عصبية. صحيح.
1: طب الأعراض دكتور عندما تظهر دفعة واحدة ولا المرض يكون على مراحل يتطور في المثانة العصبية؟
0: عادة بيكون على مراحل، دائما في مراحل مختلفة في لكل مرض عصبي، في بدايته، في وسطه، في آخره، يعني في اختلافات متعددة. نعم.
1: طيب إذا راح نتكلم عن الأعراض وتأثيرها في الحياة اليومية، ولكن خلينا نروح الفاصل قصير ونرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جد أفا.
2: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
3: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة FM.
4: يوه، وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
5: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وانت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.
2: صحة ولياقة على جدة FM.
1: يا هلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحة ولياقة من جدة FM، وضيفنا اليوم البروفيسور الدكتور أنمار ناصر، استشاري جراحة المسالك البولية والكلى بالمستشفى الطبي الدولي بجدة، وعميد كلية الطب السابق في جامعة أم القرى. طيب دكتور، أنا أتكلم عن الأعراض وتأثيرها في الحياة اليومية بشكل عام، خلينا نتكلم على أبرز الأعراض اللي ممكن تخلينا نشك في وجود مثانة عصبية عند المريض. دكتور.

0: دكتور، ما هي هذه الأعراض؟
1: طبعا وأكثر الأعراض المزعجة للمرضى وبالخليهم يجوا للمستشفى هو الإلحاح والرغبة المستمرة في التبول، وأصعب شيء لما يبدأ يصير في عدم تحكم، يعني يصير في فقدان للبول ويبدأ يصير التبول اللا إرادي أو سبق البول. هذا هو أكثر شيء مزعج للمرضى وبالتالي بيجوا للمستشفى، سواء كانت هذه الأعراض في النهار وتخليه دائما بيتردد، أو تصحيه في الليل يفضل طول الليل هو بيروح لدورة المياه وبيرجع للسرير وبيتلخبط له نوم،
0: تأثر عجلة النوم بشكل واضح. طيب دكتور، الرجال والنساء يصابون فيها على حد سواء ولا الرجال أكثر إصابة فيها أكثر؟ شوف
1: من ناحية المثانة العصبية طبعا حسب الأمراض اللي بتكون منتشرة في الرجال أكثر حيكون المثانة العصبية مرتبطة بهم أكثر. الأشياء اللي في النساء يعني فلذلك هي موجودة في الجنسين بشكل يعني خلينا نقول متقارب، لكن الأمراض مختلفة.
0: طيب ما نتكلم عن الأعراض دكتور، ليش البعض مثل ما ذكرت يعاني من إلحاح وتردد على الحمام أكرمك الله وأكرم السامعين، وبعض الآخرين بعضهم يعاني من صعوبة في الإفراغ أو حتى في الاحتباس، هل هذا يشخص أيضا بنفس الطريقة أنه مثانة عصبية؟
1: يشوف هنا يعني هذه الأعراض على طرفين نقيض، دائما في السيدات من يعني يقول من عمر مبكر ويستمر في سن متقدم اللي يصير في عندهم صعوبة في التحكم وهذا أمر يعني قد يكون سببه مو المثانة العصبية بقدر ما أنه تضعف العضلات بسبب الولادات المتكررة وكده، فيصير ما في تحكم. في الطرف المقابل في الرجال بتتضخم عندهم البروستات وبالتالي يصعب عندهم التبول، وكمان يصير في عندهم إلحاح كنتيجة يعني ثانوية أخرى خلينا نقول الصعوبة المستمرة. فهذه كلها أعراض تشبه المثانة العصبية بس ما هي مثانة عصبية، يعني عشان كده بقول لك في شيء اسمه شبه عصبية.
0: أوكي. يعني ممكن تجتمع أقصد الإلحاح البول مع عدم إفراغ المثانة بالكامل عند الشخص نفسه دكتور، نفس الأعراض تكون مجتمعة؟
1: نعم نعم هذه تحصل، وهي تكون من أصعب الحالات في يعني في إيجاد حل يعني خلي أقول جذري للمشكلة.
0: طيب نعم. التبول في الليل أو كثرة التبول في الليل هاي تكون إحدى علامات المشكلة وتعتبر عرض رئيسي؟
1: هذه من الأعراض الرئيسية اللي بتزعج المرضى وهي من أهم الأسباب اللي بتخليهم يبحثوا عن العلاج.
0: حتى لو الواحد شرب مويه بكميات يا دكتور قبل النوم؟
1: هذه أمر آخر طبعا. أمر آخر. أي إنسان أيوة أي شخص حتى لو طبيعي وراح شرب لترين مويه قبل ما حينام لابد حيصحى.
0: أيوة. طيب هنا ضعف الإحساس بامتلاء المثانة يعتبر عرض مهم دكتور أيضا ولا لا؟
1: هذا من أهم الأعراض اللي يعني ممكن خلينا نقول تأخر ووصول المريض للمستشفى هو إنه ما بيحس بالمشكلة، يعني يكون بيخزن البول فترات طويلة مثلا، وهذا أكثر ما يحصل عند مرضى السكر زي ما انت شايف مثلا يصير عندهم تنويل في أطرافهم ما يشعروا بأطرافهم. صحيح. هذا شيء مشابه له بيحصل في المثانة، فما بس مشعر بالمثانة بتمتلئ بشكل يعني خلينا نقول تدريجي، وهو ما بيشعر بالمشكلة لين ما تبدأ تظهر عليه يعني مضاعفات.
0: يعني المثانة ممكن هنا تتأثر حتى بدون أعراض واضحة ممكن يشعر فيها المريض؟
1: صحيح، عشان كده احنا قلنا بالتدريج، لكن بعد كده لما تبدأ تظهر المضاعفات والمشاكل ساعتها تقدر تقول الأمور تأخذ منحى آخر وتحتاج علاج يعني جدي ويعني محاولة حثيثة لمنع المزيد من المشاكل، لأنها ساعتها تكون تدخل في مراحل صعبة.
0: طيب بس نبغى نفرق هنا دكتور بين السلس الناتج عن امتلاء المثانة والسلس المصحوب بإلحاح مفاجئ، شو الفرق بينهم؟
1: يعني الأول لما تكون المثانة ما بتفرغ يصير يسموها overflow incontinence، يعني يصير السلس بسبب أنه الكمية مرة كبيرة، زي لما تمسك أنت تعب مثلا سطل موية وتيجي تمشي فيه، فدائما الجزء الفائض هو اللي بيخرج.
0: أوكي.
1: شايف؟ أيه. هذول ما هم حاسين بالمثانة، تكون مرة مليانة، تكون لتر ونص شايلة، وهو لما يجي يتحرك يقوم يخرج البول بدون ما يحس به ويتضايق جدا لما يشوفه بيخرج. شايف؟ النوع الثاني لا، المثانة ما بتجمع بول كثير ومن أقل كمية بتنقبض انقباض شديد، وبالتالي بيخرج البول لا إراديا وبيزعج المريض. فهذول الحالتين على طرفي نقيض، لكن كلاهما مزعج جدا للمرضى.
0: طب في نظرك وانت المتخصص دكتور في هذا المجال، ايش الاعراض اللي تستدعي تقييم سريع بدل انتظار موعد عادي مثلا مع طبيب؟
1: والله ما في، كلها تحتاج يعني عناية وفحوصات كافية. احنا يهمنا كثير، لانه لو كانت مثانة عصبية يعني مثلا زي حقون التصلب اللوحي المتعدد، وهذولا دول احيانا يكونوا ما هم عارفين انه عنده التشخيص، يعني في يمكن 30% من السيدات ممكن يكون عندهم هذا التصلب اللوحي المتعدد وهم ما هم عارفين انه عندهم، ويبدأ بالإلحاح وفقد التحكم، وفي الآخر يكتشف انها هي مرض عصبي كان يحتاج يعني زي ما تقول علاج وفحوصات مبكرة.
0: في حال ما كان مصاحبها امراض عصبية دكتور، هي مجرد مثانة العصبية وتم تشخيصها، في خطورة دكتور على الكلى، في خطورة على المثانة بشكل عام من هذه المثانة العصبية؟
1: طب كويس انك انت قلت هذه النقطة، عشان لا يعني يترعبوا السيدات لما يكون في عندهم اعراض زي كده، يقوم يظن انهم هم عندهم تصلب لوحي لا قدر الله او شيء زي كده. الاغلب العام هي تسمى اوفر اكتيف بلادر، يعني مثانة نشطة بزيادة وبتعطي كل هذه الاعراض، فهذا امر مره شائع بين السيدات حتى بعض الشباب، لكنه اكثر في السيدات، اللي هو ان الافراط في نشاط المثانه واللي يخلي السيدات رايحين جايين على دوره المياه، وهذا يعني بتكون ما هي مثانه، ما في تحتها سبب عصبي، وانما هو تغيرات تحصل على اثر التهابات او توتر عصبي او اشياء زي كده. هذه الحاله ما يعني نادرا ما خلي أقول ما لها تأثير على الكلية ولا تضر الكلية، بخلاف لو كان فعلا في سبب عصبي أو اختلال عصبي، هدول لابد من الكشف على الكلية وعمل وظائف الكلية وعمل أشعات صوتية للكلية، وهذا فحالتين مختلفة، ولذلك كل حالة تعامل حسب أسبابها.
0: ممتاز جدا، راح أتكلم إن شاء الله على التشخيص في المحور القادم، بس خلينا نتوقف أيضا مع فاصل ونذكركم مستمعينا بواتساب البرنامج لأي سؤال واستفسار يخص موضوع حلقة اليوم 800-244-28-28.
2: الأفكار كثيرة لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة، أدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة FM.
0: مستعد للحماس؟
3: أي كرة قدم؟
0: متشوق للمتعة والإثارة؟
3: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان، كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
3: تيكي تاكا،
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد، يوميا السادسة مساء على جدة FM.
4: الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا، وانت اكيد حتسأل طيب الحق على ايش؟ الحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا انا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
5: صحة ولياقة على جدة اف ام.
0: يا هلا فيكم من جديد مستمعينا، متواصلين معكم في صحة ولياقة من جدة اف ام، وضيفنا البروفيسور الدكتور انمار ناصر، استشاري جراحة المسالك البولية والكلى بالمستشفى الطبي الدولي بجدة، وعميد كلية الطب السابق في جامعة ام القرى. واتساب البرنامج 800-244-28-28. اليوم موضوعنا عن المثانة العصبية. الآن نتكلم على التشخيص. دكتور، عندما يأتيك مثلا مريض يشكو من اضطراب التبول، وش أول شيء تسأل عنه في التشخيص؟
1: أول شيء نسأل عن الأعراض، يعني نجمع كافة الأعراض المهمة ونسأل عن تاريخ المرضي وأدويته والأمراض الأخرى.
0: إيش أهمية معرفة الأدوية دكتور؟
1: كيف؟
0: الأدوية إيش أهميتها أنك تعرفها؟ يعني إيش ممكن يكون لها علاقة مثلا؟
1: ممكن جدا طبعا. خليني أقول، مريض بيأخذ مدرات للبول وبعدين بيشتكي من التردد، طب ما حيكون طبيعي أنه لو هو حياخد المدرات حيتكرر ذهابه لدورة المياه. شايف؟ وفي نفس الوقت الأدوية، أنا دائما أقول للمرضى مهم جدا يكون معهم قائمة الأدوية أو حتى يحطها على الطاولة ويصورها في الجوال حقه، لأنها أحيانا تعكس عن أمراض هو يعني موجودة عند المريض وهو ما هو يعني ما بيقول لك عليها، لكن لما تشوف الدواء تعرف انه هو عنده مثلا قلب او مشاكل في التنفس او في الضغط او نحو ذلك. نعم.
0: هل صحيح دكتور انه في بعض الاطباء يطلب تسجيل عدد مرات التبول وكميه التبول في لمعرفه التشخيص، ولا هذا مدرسه قديمه؟
1: لا بالعكس، هي كانت يعني في بالي بدي اقولها بس اخذنا منح الادويه.
0: طيب،
1: فهذه التسجيل كمية السوائل وكمية التفريغ والوقت اللي بيتناول فيه السوائل والوقت اللي بيفرغ فيه، هذا الفويدينج دايري يسموه، مفكرة التبول، هذه مهمة جدا في التشخيص وأيضا في العلاج.
0: بتساعدنا في إيش تحديدا دكتور؟
1: يعني تكتشف أنت يعني الكمية اللي بيشربها المريض، نوعية المشروبات، والأوقات اللي بيفرغ فيها المثانة، وقديش الكميات. فهذه تعمل فرق كبير في التشخيص وبعدين لاحقا في العلاج وفعالية العلاج.
0: هذه متى تستخدمونها تطلبون من المريض يعني انه يسويها قبل الفحص الأشعة التلفزيونية مثلا؟
1: يعني خليني أقول هي موجودة، يعني إذا استخدمتها قبل أو بعد، المهم إنها هي بتعمل فرق في كثير من الحالات.
0: طيب، إيش المقصود بقياس البول المتبقي بعد التبول؟
1: أيوة، هذا اللي أنت تكلمت أو سألت عنه قبل كده. أيوة. وهو إنه هل في فرق بين اللي عنده يعني فقدان السيطرة،
0: أيوة،
1: مع المقدار الزائد المتجمع، ولا اللي بيجيله إلحاح سريع؟ فالناس اللي بيكون عندهم جزء كبير متبقي ما فرغ، هادون عندهم يعني عرضة انه يتعرضوا لالتهابات بول متكررة ونحو ذلك.
0: اوكي. طيب،
1: والامر الثاني اللي هو مهم، احنا كنا بنتكلم قبل شوية انه ايش، هل في خطورة او نحو ذلك؟ لو فضلت المثانة تكبر تكبر تكبر بتفقد فعاليتها، وإذا تقدمت الحالة ممكن ساعتها تأثر على الكلى.
0: أوكي، هنا تكمن الخطورة. طيب، متى تطلبون تحليل البول وفحوص وظائف الكلية دكتور؟
1: تقريبا في معظم المنطقة.
0: يعني هذا يعتبر إجراء روتيني في الفحص؟
1: فحص البول أكيد، وظائف الكلى خليني أقول في الأغلب العام.
0: طب وش دور التصوير بالموجات فوق الصوتية للكلى والمثانة؟ لأنه صار يطلب عندكم أعتقد كثير.
1: يعني هو بيفيدنا في عدد من يعني الحالات. أولا تبي تعرف حجم المثانة قديش، يعني بيجمع ويستطيع أن هو يعني يستبقي في المثانة قبل ما يعني يروح لدورة المياه. في ناس مرة مثانتهم صغيرة وما بيتحمل. شايف؟ وفي المقابل في ناس يلاقي يجمع بول كثير ويفرغ الشيء اليسير ويستبقي شيء مره كثير. فتعرف انه مشكلته في التفريغ. الاولاني كان مشكلته في عدم يعني تخزين كميه كافيه بتعطي له فتره انه هو يرتاح. والامر الاخر بتشيك على الكليتين وهل في توسع، هل في امتداد، هل في وهل في امراض اخرى، هل مثلا يكون في حصوات تكون هي السبب، او حتى كما تشوف المثانة هل هي ما زالت بشكلها الطبيعي وبتأدي وظيفتها الطبيعية ولا حصل فيها أيضا اختلال.
0: طب أنتوا كأطباء يعني كيف تميزون بين المثانة العصبية وفرط نشاط المثانة اللي ما هو مرتبط بمرض عصبي معروف مثلا؟
1: هذا اللي هو يكون من التاريخ المرضي. شايف إذا كان في أي أمراض سابقة عصبية. إذا ما في أمراض سابقة عصبية بعد أخذ تاريخ المرضي وفحص المريض السريري، إذا حصل أي اشتباه طبعا بنستعين بزملائنا اللي في قسم الأعصاب عشان يكملوا الفحوصات.
0: طب عند الرجال دكتور، خليني أتكلم على خاصة اللي عندهم البروستاتا مثلا، كيف نفرق بين اثر تضخم البروستاتا عند الرجال واثر الخلل العصبي في التبول؟ تقدرون تفرقون بسهوله في التشخيص؟
1: ده يعني طبعا البروستات هذا عالم ثاني. يعني اذا دخلنا في البروستات هذه يبغى لها يعني لقاء اخر. لكن كثير من الرجال عندهم تضخم في البروستات وعندهم سكر.
0: اوكي.
1: فمرض السكر بيأثر على الأعصاب. البروستات لحالها، خلني لو افترضنا أنه ما فيش سكر ولا في مرض عصبي، البروستات لحالها بتعمل صعوبة في التبول. ومع مرور الوقت تصير المثانة فيها قوة زائدة، وبالتالي حيبدأ يحصل التكرار والإلحاح. وأكثر ما يزعج الرجال هو لو حصل سلس.
0: اوكي.
1: طيب فاذا هذه مشكله في كثير من الحالات هي اللي بتجيب المريض، وليس انه هو صار في عنده بطء في تفريغ المثانه.
0: طيب دكتور، وانا يعني اقرا على الموضوع امس، يعني ايضا وقع نظري على تغريده لاحد المختصين في المسالك البوليه وهو طبيب ايضا بدون ذكر اسم، يغرد يقول لا تدلع مثانتك وتستجيب لها فور ما تطلب منك. يعني هو يقصد الظاهر الناس المصابين بالمثانة العصبية. هل هذا إجراء صحيح؟ لأنه نسمع النقيض أيضا أنه لا تحبس البول فترة طويلة لأنه يأثر عليك.
1: خليني أقول يعني كلا طرفي الأمور ذميمة. يعني لا أنه الواحد كل ما جاته الحشرة على طول يروح، ولا أنه يحبس البول فترات طويلة. يعني أنا أقول لكثير من الناس اللي هو بيعطيهم ما يسمى بإعادة تأهيل المثانة، أنه هذا اللي كل شوية بيروح ونكتشف أنه ما عنده أي أمراض، نقول له أنتظر شوية، يعني بدل ما تروح مباشرة. وأحيانا تكون صعبة عليهم فنعطيهم بعض الأدوية اللي تساعدهم على هذا الشيء، فهذا بيعيد تدريب المثانة إنها هي تجمع كمية أفضل وتريحه في عدم التكرار اللي هو بيعاني منه.
0: يعني مصطلح تدعي المثانة حقيقي.
1: يعني خلينا نقول لها وجه من الصحة.
0: طيب خلينا نروح أيضا مع فاصل دكتور، نرجع لكم الحوار ما في صحة ولياقة من جدة أف أم.
6: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة، نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
7: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة FM.
8: يا هلا

0: الخمسة معايا رهبة شعبان، الجمعة والسبت الخامسة مساء على جدة أف أم.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
2: صحة ولياقة على جدة FM.
3: يا اهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحه ولياقه من جدة FM. للتذكير لكل اللي انضموا الينا الان، اليوم ضيفنا الدكتور انمار ناصر او البروفيسور انمار ناصر، استشاري جراحه المسالك البوليه والكلى بالمستشفى الطبي الدولي بجده، وعميد كليه الطب السابق في جامعه ام القرى، وحديثنا عن موضوع المثانه العصبيه. واتساب البرنامج 800-244-28-28 لاي سؤال أو استفسار يتعلق بموضوع حلقتنا اليوم. الآن دكتور متكلم عن المضاعفات وحماية الكلى بشكل عام. ليش لا يكفي أحيانا أن المريض يشعر بتحسن في الأعراض عشان نقول أن مثانته آمنة يا دكتور؟
4: هذا سؤال مرة مهم. المثانة العصبية اللي هي فعلا خلف هذه الأعراض مرض عصبي، كثير منهم الأعراض اللي بتظهر لا تتناسب مع قوة تأثير المرض العصبي على المثانة وعلى الكلى. يعني ممكن هو مرة ما بيشعر بشيء يذكر، لكن في الداخل في تأثير ملحوظ على الكلى. فلذلك أنا أقول لهم، وكنت دائما أعلم طلبتي والأطباء المتدربين معايا، أنه مرضى المثانة العصبية لازم تعلمهم أنه روتينيا يفحص البول ووظيفة الكلى وصوتية الكلى وديناميكية البول. هذا أمر سنوي، وإلا ممكن فجأة يجي المريض مع تأثر لوظيفة الكلية، وساعتها الشيء اللي بيفقد صعب انه يسترجع.
3: موضوع ارتفاع ضغط المثانة دكتور، هذا شيء ايش مفهومه؟ تقدر تشرح لنا شو يعني، ايش فسر لنا اياه، ايش المقصود فيه؟
4: ايوه، هذا من الاشياء اللي مره مهمه، واكتشفت انه الاختلالات في الحبل الشوكي بتخلي المثانة سريعة الانقباض، قوية الانقباض. هذه القوة في الانقباض هي اللي بتخلي ضغط المثانة بيرتفع أثناء امتلاء المثانة، وبالتالي بتضغط على الكلى. فإذا صار في ضغط على الكلية، أنت بتكلم على ما يعادل 40 سنتيمتر من الماء، فهذه بتبدأ تنعكس على الكلية، والضغط المستمر حيسبب فقدان لجزء من وظيفة الكلية.
3: طب هذا كيف تكتشفونه دكتور؟ بالتشخيص يبين؟
4: هذه لابد زي ما قلنا من فحص الدم لمعرفة مؤشر وظيفة الكلية، الصوتية واللي ما يسمى بديناميكية البول والمثانة اللي هي اليوروديناميكس.
3: طب دكتور، عدم إفراغ المثانة يعني اللي بيصير للمرضى هؤلاء، هذا يساعد انه يصير في التهابات متكرره في المسالك البوليه؟
4: يمكن من اكثر الاسباب اللي يعني بتخلي المرضى يعانوا هو تكرار الالتهابات، وهذه مشكله احد حلولها

0: انه يفرغ البول بشكل شبه كامل وما يعطي فرصة للبكتيريا انها تتكاثر وتعمل له التهابات.
1: طب هذه الحالة ممكن تتكون حصوات بسبب اضطراب وظيفة المثانة ولا لا؟
0: اذا ما بيفرغ البول بالكامل، وجود البول او جزء منه باستمرار في المثانة حيؤدي الى وجود ترسبات، تجمع هذه الترسبات بيؤدي الى تكون الحصوة.
1: طب ايش المؤشرات الدكتور اللي تخليك مثلا تصنف مريض ضمن الفئات الاعلى عرضة للمضاعفات الخطيرة؟
0: المؤشرات بتكون يعني من خلال الفحوصات اللي ذكرناها، إذا كان دائما عنده التهابات، إذا بدأت وظائف الكلية ترتفع، إذا ما بيفرغ بشكل كافي، هذه كلها مؤشرات إنه هذا المريض عرضة إنه هو تجيله المضاعفات.
1: طب إيش الرسالة دكتور اللي حاب توصلها اليوم للناس اللي تعودوا إنهم يتعايشون مع الأعراض ويهملون متابعة الكلى بشكل دوري؟
0: يعني طبعا احنا بلا شك الان عندنا امكانيات كبيره ومتوفره الحمد لله، يعني المراكز الصحيه، المستشفيات، خليني اقول حتى كمان طب الاسره وال يعني خليني اقول طبيب العائله، هؤلاء كلهم في الخط خلينا نقول الدفاع الأول. وصحة الإنسان ما ينبغي إنه هو يعني خلينا نقول يهمل ذلك، وطالما متوفرة الدولة موفرة لك كل هذه الإمكانيات فليش أنت تتأخر وبعدين تدخل في معاناة أنت في غنى عنها؟ طيب فهذا يعني حتى عند اللي طب العائلة في جدول بناء على عمر المريض، تاريخه السابق، أي معاناة، فلو جدول في الفحوصات اللي يحتاجها في ذاك الوقت ثم بشكل دوري.
1: طيب لو جينا مثلا نتكلم عن العلاج دكتور، الهدف الأساسي للعلاج هو التحكم في الأعراض، يعني إفراغ المثانة ولا حماية الكلى بالأساس؟
0: كلاهما.
1: الهدف
0: انه الانسان يعيش حياه مريحه وبعيد عن المضاعفات المستقبليه.
1: حلو. طب نسمع انه احيانا في بعض التمارين لإلقاء الحوض او تدريب المثانه يساعد بعض المرضى، هذا صحيح دكتور؟
0: طبعا صحيح، وهو يتوقف على ايش الاعراض وايش هو التشخيص، وبناء عليها بتعطي له هذه التمارين، سواء كانت تمارين الحوض لتقوية الصمام وبالتالي ما يحصل للمريض فقدان للسيطرة وسلس، أو بما يسمى بإعادة تأهيل المثانة.
1: طيب إيش الأدوية اليوم اللي متوفرة بتساعد مثلا على يعني تهدئة الانقباضات في المثانة ويعني تخفف الموضوع التردد على الحمام، الله يكرم السامعين، بشكل دائم؟ يعني
0: طبعا بالدرجة الأولى بعد ما يعني ناخذ التاريخ المرضي، وإذا كمان أخذنا ما يسمى بالمفكرة التبول، لو استطعنا إننا إحنا نحدد الأشياء السوائل أو المأكولات اللي ممكن تثير المثانة ويتجنبها المريض اللي بيعاني، سواء كان كثرة شاي وقهوة في الليل أو كمية السوائل اللي بيتناولها في الليل وبتخليه يصحى باستمرار، لو استطعنا أن نعمل يعني تنظيم لحياة الأسلوب حياة المريض وأكله وشربه بدون ما نستخدم أدوية فهو أفضل. لكن لو حاول المريض وما استطاع وما زال بيعاني، ساعتها بنعطيهم أدوية تريح المثانة وتقلل من يعني عدد أو قوة الانقباضات واستمرارها، وبالتالي تعمل له فرق كبير في حياته.
1: في محاذير من هذه الأدوية دكتور، في لها سايد افكت ولا لا؟
0: ما فيش دواء ياخده الإنسان

0: تصلح لكبار السن، والعكس بالعكس، في أدوية إذا أعطيناها لكبار السن من هذه اللي تريح المثانية ممكن تسبب له تشويش ولخبطة في ذهنية وأشياء من هذا القبيل، وفي بعض الأدوية آمنة لمرضى القلب. فلذلك مو أي يعني مريض يروح للصيدلية يقول له أعطيني الدواء اللي يريح المثانة ويجي ماشي.
1: طب إذا المشكلة ضعف في فراغ المثانة، إيش الخيارات العلاجية المتاحة عندكم دكتور؟
0: إننا نبحث عن سبب عدم الإفراغ أو صعوبة الإفراغ ومعالجة هذا السبب أول شيء. فإذا استطعنا أن نعالج السبب انتهت المشكلة. لو فرضنا ما وجدنا سبب لي يعني خلينا نقول منع التفريغ بتضيق أو تضخم بروستات أو تضيق عنق المثانة، وفلنفترض أنه مثانته ضعيفة ما بتفرغ، يعني بعد استنفاذ كل هذه المحاولات والعلاجات المحددة للأسباب السابقة، ساعتها ما في مفر من ما يسمى بالقسطرة المتقطعة.
1: إيش المقصود فيها هذه دكتور؟
0: القسطرة المتقطعة هذه عبارة عن أنه المريض يحط هو بنفسه قسطرة داخل المثانة وتفرغ المثانة، وبالتالي يتجنب المشاكل والمضاعفات المستقبلية.
1: هذه متى تكون الخيار الأنسب لأي مريض؟
0: هذه خليني أقول هي اختيار لكثير من المرضى اللي بحثنا وحاولنا وعالجنا وكل هذه ما نفعت معهم،
1: بس ما
0: هي الخيار الأخير. خليني أقول
1: سهل تعلمها، المريض يقدر يستخدمها بنفسه، ما في مخاوف عندهم المرضى من استخدامها مثلا؟
0: أي مخاوف هتكون أقل مما لو ترك المثانة بدون تفريغ ودخلته إما في التهابات متكررة أو بدأ تضغط على الكلى. شايف هذا الأسلوب ما هو جديد، قديم قدم الإنسان. خلينا أقول من آلاف السنين الطب يعني وصل إلى أنه ممكن تفريغ المثانة لما ما فيش حل آخر، وخاصة هذه خلينا نقول بعد الحرب العالمية لما كثرت الإصابات الحبل الشوكي وكان الناس يموتوا بسبب الفشل الكلوي، اكتشف أنه القسطرة المتقطعة دي بتنقذ حياتهم.
1: أوكي. طيب
0: هذه هي ولا تحتاج أنها تكون معقمة، هو الشخص نفسه مجرد أنه هو يغسل القسطرة بالموية والصابون ويستخدم يده حتى بدون يعني جلبسات أو جوانتيات.
1: أيوة.
0: ويستخدمها ويرجع يغسل يده بعد ما يخلص، هو يعني خليني أقول ما تتسبب بالتهابات كما يظن كثير من الناس، وهي حتكون مفيدة جدا. قد هي فكرتها مرة يعني كده زي ما تقول أحيانا غير متقبلة.
1: أي صحيح.
0: لكن لما نعلمها للمرضى في العيادة، الممرض أو الممرضة بيعلم المريضة أو المريض، ولما يعرفوا أنه عندنا أطفال صغار عندهم مثلا مشاكل في الحبل الشوكي وهم بيسووها وأعمارهم 7-8 سنين، يدركوا أن الأمر أسهل مما يتصور.
1: طيب إيش موضوع حقن البوتوكس دكتور داخل المثانة هذه؟ قرأت أنها تعتبر من ضمن الخيارات العلاجية عندكم.
0: هذه على العكس تماما لموضوع التفريغ، يعني بالقسطرة المتقطعة، يعني هذه القسطرة المتقطعة للي ما يستطيع أنهم يفرغوا المثانة. البوتوكس بالعكس للناس اللي عندهم إلحاح شديد، وقد يصل إلى أنهم عندهم سلس إلحاحي، فهؤلاء لما بنعطيهم الأدوية ونحاول بأكثر من دواء أو الأدوية بتسبب لهم أعراض جانبية شديدة، فساعتها البوتوكس بيغنيهم عن هذه الأدوية. فبنحقن البوتوكس في جدار المثانة وعضلات المثانة بحيث

0: انه يقلل سرعه وقوه وتكرار الانقباضات.
1: اوكي ممتاز جدا. طيب خلينا ناخذ دكتور في عجاله بعض الاسئله اللي جتنا على واتساب البرنامج 800-244-28-28. ابو عمار من المدينه المنوره يقول سؤالي للدكتور، هل كثره البول الابيض يدل انه في مرض السكري، والماء البول الابيض يدل على ان الكلى تعمل بشكل جيد؟ انا ما فهمت صراحه، لانه في تفضل دكتور حاب جاوب على السؤال.
0: هو قصده انه البول يكون مره شفاف.
1: ايوه
0: يعني هذا البول اللي مرة شفاف هو بيعكس انه المريض بيشرب كميات كبيرة من الماء، او خلينا اقول كافية عند كثير من الناس. بس اذا مرة صار يعني بكثرة مفرطة فلابد انه هو يفحص الدم، وظائف الكلى، كثافة الدم، كثافة البول وما الى هنالك.
1: طيب في ام خالد من جدة تقول صباح الخير دكتور، والدتي اصيبت بجلطة ومن بعدها صارت تحتاج الحمام فجأة واحيانا ما تلحق، هل يمكن ان تكون المشكلة في الاعصاب؟ واي فحوص نبدا فيها؟
0: قولا واحدا، الجلطات انا ذكرت في اول الكلام انه هي من أحد أهم أسباب المثانة العصبية. فخليني أقول أكثر من 90% من مرضى الجلطات حيكون عندهم مثانة عصبية، ولابد من فحص المثانة، فحص الكلى وعلاجها بناء على ذلك.
1: طيب فهد من مكة يقول عندي سكر من سنوات ولاحظ أن اندفاع البول صار ضعيف وحس أن المثانة ما تفضى بالكامل، هل يعتبر بسبب السكري؟
0: برضو هذه من الأشياء اللي مرة مهمة وسؤال مفيد وجيد. السكر، مرض السكري يؤثر على أعصاب الجسم ومن ضمنها أعصاب المثانة، وفعلا مع مرور الوقت لو كان السكر غير متحكم فيه فممكن يبدأ يؤثر على أعصاب المثانة، فلابد من فحص يعني فحوصات كاملة، أخذ طبعا تاريخ تفصيلي، وبعدين فحص للبول والدم والصوتية واليوروديناميكس اللي هي خليني أقول اللي هي ديناميكية المثانة، مرة مهم.
1: طيب نعم. عبد الله من المدينة يقول اللي خلاني أتردد إني أروح للدكتور إنه سمعت إنه فحص المثانة مؤلم جدا.
0: هذه يعني معلومة غير دقيقة. إيش فحص المثانة؟ عبارة عن زي ما قلنا تحليل بول ودم وصوتية. أوكي. يعني غير إذا هو قصده إنه بنعمل منظار للمثانة، حتى لو احتجنا منظار المثانة عادة بنعمل تحت التخدير فما يكون مؤلم.
1: طيب في هند تقول استخدم القسطرة وأحيانا يظهر في تحليل البول وجود بكتيريا من دون حرارة أو أعراض واضحة، هل هذا يعني أن يحتاج مضاد حيوي كل مرة؟
0: تقول بتستخدم القسطرة؟
1: قسطرة أي نعم،
0: يعني متقطعة؟
1: ما وضحت صراحة.
0: هو مجرد وجود البكتيريا لا يعني وجود الالتهاب. كثير من المرضى يكون في عندهم بكتيريا في البول بس ما هي مسببة لهم التهاب، وبالتالي حسب الحالة ما نعالج غير لما يكون في تأثير وأعراض تعكس التهاب حاد في البول.
1: طيب آخر سؤال من يوسف يقول الحمد لله سويت كل الفحوصات بسبب المثانة العصبية وطلعت الأمور عندي سليمة تماما، الدكتور فقط قال اختياري تقدر تأخذ هذه الحبوب علشان تخفف الانقباضات ولكني فضلت أتعايش مع الموضوع، هل في ضرر مستقبل على الكلى؟
0: لا ما في ضرر على المستقبلي على الكلى، طالما هو زي ما قلنا سنويا يعمل الفحوصات اللي قلت.
1: جميل جدا.
0: سواء اللي هي تحليل بول، وظيفة الكلية، الصوتية، وديناميكية البول. إذا سواها ولقى في ديناميكية البول إنه ضغط المثانة منخفض فإن شاء الله إن شاء الله ما تأثر الكلية أبدا.
1: يعطيك العافية بروفيسور أنمار ناصر، استشاري جراحة المسالك البولية والكلى بمستشفى الطبي الدولي بجدة وعميد كلية الطب السابق في جامعة المقرة. في شيء تضيفه دكتور ما سألناك عنه؟
0: ما شاء الله سألت كل شيء.
1: طيب يعطيك العافية.
0: ويعني مستمعيك ما شاء الله أسئلتهم جدا دقيقة ويعني ومفيدة لهم ولغيرهم.
1: يعطيك العافية، سعيد جدا بإطلالتك الأولى معنا دكتور، وإن شاء الله تكون امتداد.

0: عاد للقاءات قادمة. يعطيك العافية دكتور.
1: الله يعافيكم.
0: شكرا لك. إذن وصلنا معكم مستمعينا نهاية مشوار حلقة اليوم في صحة ولياقة من جدة FM. تقبلوا تحيات زميلتي سارة خوجة وتحياتي أنا محمد الزهراني. ألقاكم على خير، إلى اللقاء.
2: صحة ولياقة على جدة FM.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

حيث ينبض قلب الخليج بشغف كرة القدم، يلتقي الأشقاء على أرض واحدة. ثمانية منتخبات تحمل الحلم، مدرجات تشتعل بهتافات الجماهير، وشغف لا يعرف الحدود. كأس الخليج قصة عشق كروية تتجدد فصولها على ملاعب عروس البحر الأحمر من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026.

0: بعد اقتصادي على جدة اف ام مع نهى الجديبي وسعاد طنطاوي.
1: عمرك تساءلت عن مفهوم الناتج المحلي؟ خلونا ناخذها حبة حبة، خطوة خطوة. مصنع بينتج، مطعم بيقدم وجبة، شركة تكتب برنامج، فندق يستقبل ضيوفه، كيف نجمع كل هذا؟ هنا يا سادة بيجينا مفهوم الناتج المحلي الإجمالي GDP. بصورة مبسطة هو قيمة السلع والخدمات النهائية، شوفوا كلمة النهائية، المنتجة داخل اقتصاد الدولة خلال فترة محددة. لاحظوا قيمة سلع وخدمات نهائية بصورتها النهائية، المنتجة داخل اقتصاد الدولة خلال فترة محددة. لكن لماذا نقول النهائية؟ تخيل مزارع باع القمح، المطحنة حولته الدقيق، بعد كده جاء المخبز وحوله الخبز. لو حسبنا كل شيء بطريقة خاطئة هنا ممكن نحسب القيمة نفسها أكثر من مرة، وهنا يظهر مفهوم القيمة المضافة. كل مرحلة تضيف قيمة جديدة للمنتج. الناتج المحلي يساعدنا في معرفة حجم النشاط الاقتصادي واتجاهه، لكن هل ارتفاعه يعني إنه الجميع أصبح أغنى؟ ليس بالضرورة يا سادة، لأنه لا يخبرنا وحده عن توزيع الدخل أو كل جوانب رفاهية المجتمع. لهذا نقول المؤشر نافذة وليس البيت بأكمله. طيب إذا ارتفع الناتج لأنه الأسعار مثلا ارتفعت فقط، هل هذا يعني أننا أنتجنا كمية أكبر؟ هنا نفرق بين الناتج الإسمي والناتج الحقيقي. الحقيقي يحاول عزل أثر تغير الأسعار حتى نفهم حركة الإنتاج بصورة أوضح. لذلك عندما نسمع أن الناتج نما لا نتوقف عند الرقم، بل نسأل أي القطاعات نمت فيها نمو؟ ماذا حدث للإنتاجية؟ هذا السؤال الثاني. وهل النمو واسع أم مركز في نشاط معين؟ المؤشر يا سادة مهم جدا، لكنه نافذة على الاقتصاد وليس بالضرورة الاقتصاد كله. كنت أنا معاكم نهى الجديبي وسعاد طنطاوي في أبعاد اقتصادية، وهذا بعدنا اليوم، لأنه وراء كل رقم قصة ووراء كل قرار اقتصادي بعد يستحق أن نفهم.
0: بعد اقتصادي على جدة اف ام مع نهى الجديبي وسعاد طنطاوي.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: جدة اف ام على هواك.

0: اللهم ارزقني عينين هطالتين تبكيان بذروف الدموع وتملآني من خشيتك قبل أن تكون الدموع دما والأدراس جمرا. وارحم اللهم عبدا يسترحم يا أرحم الراحمين. اللهم هذه آثامي وهذه مدامعي وأنا عبدك وأنت العفو الغفور. سبحانك اللهم سبحانك. اللهم لا تعاجلني بعقوبتك وقد وهبتني الأمل في غفرانك. اللهم لا تمكر بي في حيلتي ولا تؤاخذني بتقصيري في طاعتك. اللهم وارحم نصبي وتعبي فيما دهاني من الخطايا ولا تحرمني أجر المصاب على مصيبته. وسبحانك يا أرحم الراحمين.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

أشهد أن محمدا رسول الله.

0: على آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: خليجي 27.
3: ترجع الجذور التاريخية لبطولة كأس الخليج العربي إلى كواليس أولمبياد المكسيك 1968 لتقص شريط منافساتها الرسمية من المنامة عام 1970 بهدف البحريني أحمد سالمين وصولا إلى محطتها 27 في جدة.
4: عالم النكهات مع آلاء محمد على جدة اف ام.
5: التمر الهندي فاكهة ليست هندية. اسم التمر الهندي ممكن يخلينا نتوقع شيئين، اولا انه نوع من التمر، وثانيا انه اصله من الهند، لكن الاثنين ما هي معلومات دقيقة بالكامل. التمر الهندي مو تمر أصلاً، هو ثمرة شجرة كبيرة تنتمي إلى عائلة البقوليات، يعني من نفس العائلة النباتية اللي بتضم الفاصوليا والبازيلا. أما أصله فالموضوع هنا أكثر إثارة، لأن الشجرة زرعت وانتشرت من زمن قديم جداً، والمراجع النباتية بترجح أنه أصلها يرجع إلى أفريقيا الاستوائية ومدغشقر، وبعدها وصلت إلى الهند وآسيا في وقت مبكر جداً. طيب إذا ما كان التمر الهندي تمر، ليش اسمه تمر هندي؟ لأن التجار العرب لما عرفوا الثمرة في الهند شبهوا اللب الداكن واللزج الموجود داخل القرون بالتمر، فصار الاسم تمر هندي. ومن الاسم العربي نفسه تطورت لاحقاً كلمة تمرند المستخدمة في لغات أوروبية كثيرة، يعني اسم الفاكهة العالمي اللي نسمعه اليوم أصله عربي بالكامل. شجرة التمر الهندي نفسها كبيرة جداً، وممكن توصل في بعض الحالات إلى 20 متر وأكثر، وتنتج قرون بنية طويلة داخلها بذور محاطة بلب بني لزج، والجزء اللي نستخدمه في الأكل والمشروبات هو هذا اللب تحديداً. لكن أكثر شيء يميزه فعلاً هو الطعم، لأن التمر الهندي يجمع بين الحلاوة والحموضة في نفس الوقت، والسبب إنه اللب يحتوي على سكريات، لكن كمان يحتوي بنسبة واضحة على حمض الترطيق، وهو المسؤول عن جزء كبير من الحموضة القوية والمميزة للتمر الهندي. وعشان كده حتى التمر الهندي الناضج والحلو بيظل فيه هذا الطعم الحامض الواضح. وبالنسبة لاستخدامات التمر الهندي فهو أكيد مو مجرد مشروب. في الهند مثلاً بيدخل في أنواع كثيرة من الكاري والصلصات والشتني، وفي تايلاند بيستخدم في أطباق حلوة ومالحة، وفي المكسيك وأمريكا الوسطى يتحول إلى مشروبات وحلويات ونكهات للحلوة، وفي مطابخ كثيرة يستخدم كمصدر للحموضة بدل الليمون أو الخل، لكن بطعم أعمق ومع حلاوة طبيعية تخليه مختلف عن الاثنين. واللافت إنه استخدامات التمر الهندي ما تتوقف عند اللب فقط، حتى البذور نفسها ممكن تستخدم في الأكل بعد تجهيزها ويستخرج منها زيت. أما خشب الشجرة فيستخدم في صناعة بعض الأدوات والأثاث، وكمان يستخدم كوقود وفحم، يعني الشجرة تقريباً كلها لها استخدامات، مو بس الجزء اللي نعرفه في العصير والأكل. وفي كمان فرق واضح بين أنواع التمر الهندي نفسها، بعض الأصناف حامضة جداً وبعضها يعرف بالسويت تامريند ويكون أكثر حلاوة وأقل

أقل حموضة. وفي تايلاند تحديداً في أصناف حلوة تؤكل الثمرة فيها مباشرة بدون ما تحتاج تدخل في مشروب أو صوص. واللافت إنه الاسم العلمي للتمر الهندي هو تامريندوس إنديكا، وكلمة إنديكا مرتبطة بالهند مع إنه أصل الشجرة أفريقي، وهذا يعكس مدى ارتباط التمر الهندي بالهند تاريخياً بعد زراعته وانتشاره هناك لقرون طويلة. وفي النهاية التمر الهندي انتقل بين قارات كثيرة، لكن الاسم اللي حمله معاه إلى العالم ما جاء من موطنه الأصلي، جاء من جملة عربية بسيطة وهي تمر هندي، ومن هنا خرجت كلمة تمرند اللي يعرفها العالم اليوم. وبكده بقي الاسم العربي ملازم للثمرة حتى بعد ما انتشرت في أغلب مطابخ العالم.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة FM. بالعكس،
1: بدأ موسم الزكام وأول شيء نسويه فيتامين سي، لأن الفكرة عند كثير من الناس إذا أخذته خلاص ما رح أمرض. بس بالعكس، فيتامين سي مهم للجسم طبعا، لكن عند أغلب الناس أخذه بشكل منتظم، يعني أنه أنت صرت محصن ضد نزلات البرد. الأبحاث تقول أنه ممكن يقلل مدة الزكام بشكل بسيط عند بعض الناس إذا كان يؤخذ بانتظام، لكن هذا مختلف تماما عن أنه يمنع الإصابات من الأساس. يعني البرتقال ممتاز وفيتامين سي مهم، بس مو درع سحري خلي فيروس الزكام يشوفك ويقول وآخذ فيتامين خلاص خليني أرجع. مهم للجسم أكيد، يضمن لك إنه ما يجيك زكام؟ طبعاً لا.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وانت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: متشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة FM. ريشة.
3: تصور اللوحة خروج فينوس رمز الجمال من الأساطير الرومانية من البحر، امتازت بألوانها الرقيقة وتوازنها الفني وأصبحت إحدى أيقونات عصر النهضة الإيطالية.
4: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة، نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
2: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة FM.
5: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
6: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
5: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
7: ولا شيء صار معك؟
5: هو شيء من كل هذه الأشياء.
6: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
5: ممكن وممكن بلان بي وكمان أونلاين وكمان.
8: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
7: تبون العلم؟ يلا على استوديو 20،
6: كل يوم موضوع جديد
8: وتجارب وآراء

0: زوايا مختلفة
1: وقضايا تهم الشباب.
2: استوديو 20 يوميا 8 مساء على جدة اف ام. قصة اختراع.
3: قبل المطبعة اتخيلوا انه الكتاب الواحد كان يحتاج لناسخ بس عشان يكتبوا يدويا، يعني نشر المعرفة والحصول عليها كان ياخذ وقت وجهد وفلوس. وفي القرن 15 ظهر يوهان غوتنبرغ في أوروبا وطور نظام الطباعة بالحروف المتحركة اللي طبعاً غير قواعد اللعبة. لكن غوتنبرغ ما اخترع فكرة الطباعة من الصفر، لأنه كانت في طرق طباعة معروفة قبل كذا في أجزاء من العالم. الجديد كان جمع عدة تقنيات في منظومة عملية، ألا وهي جمع الحروف المعدنية المتحركة مع الحبر المناسب وآلية الضغط والورق بطريقة عملية جداً بتسمح بإنتاج نسخ كثيرة وبسرعة أكبر. وبحسب Library of Congress أو مكتبة الكونغرس، تطور تقنيات الطباعة كان من أهم العوامل اللي خلت الأفكار والكتب تنتشر على نطاق واسع. وبعدها بقرون صارت المطابع أسرع بكثير، حتى أن المطابع الدوارة في القرن 19 قدرت تنتج آلاف الصحف في الساعة، وفجأة صار ممكن إنتاج نسخ كثيرة من الكتاب بدل نسخة واحدة بيشتغل عليها الشخص بالأسابيع والأشهر. علمياً واجتماعياً، سهولة نسخ المعلومات ساعد على انتشار التعليم والعلوم والأخبار، يعني المطبعة مو تطبع الكتب وبس، لكنها سرعت انتشار الأفكار الجديدة. والأجمل أنه الفكرة ما أتغيرت كثير، اليوم نضغط طباعة ويطلع لنا النص خلال ثواني. من حروف معدنية لطابعات رقمية، الهدف واحد، نخلي المعلومة توصل بشكل أسرع. وكانت هذه قصة اختراعنا اليوم، المطبعة اللي طلعت المعرفة من الرفوف وخلتها تمشي بين الناس.

0: وش الفرق مع أسامة الغريبي على جدة اف ام.
1: كانت رحلة اكتساب المهارات وتطوير الذات تشبه السفر الشاق. عشان تحضر دورة تدريبية أو تتعلم مجال جديد، كان عليك البحث عن معهد مناسب، والتضحية بساعات طويلة بعد العمل، وتحمل تكاليف التنقل والكتب الثقيلة. اليوم انقطعت تلك العوائق تماما. المعرفة اللي كانت تتطلب قطع المسافات والميزانيات المرتفعة أصبحت بين يديك وإنت في المنزل وفي الوقت اللي يحدد جدولك الشخصي. خالد موظف وأب، يسعى باستمرار لتطوير مهاراته في إدارة المشاريع للارتقاء في عمله. قبل سنوات كان هذا الشغف يتطلب منه التسجيل في معهد مسائي يبعد مسافة طويلة، والغياب عن أسرته لعدة ساعات بعد نهاية الدوام الرسمي. قبل فترة كان خالد يستمتع بوقته بعد العشاء مع أسرته، تذكر أنه عنده اختبار لشهادة معتمدة عالميا ولابد من إكمال متطلباته التدريبية. بدلا من مغادرة المنزل أو البحث عن مركز تدريب، فتح جهازه المحمول ودخل إلى المنصة التعليمية، حضر المحاضرة التفاعلية، ناقش المحاضر والزملاء من مختلف الدول، وأدى الاختبار التجريبي وهو يتناول شاي المساء بجانب العائلة. يقول خالد: الفكرة ليست فقط إني حصلت على الدورة من البيت، الفكرة هي التوازن. ما عاد أضحي بوقتي مع أسرتي من أجل تطوير نفسي، العلم هو من أصبح يأتي إلي. عندما نسمع عن التعليم الإلكتروني أو منصات التدريب الذكية، قد نتخيل مجرد مقاطع فيديو مسجلة ومواقع إلكترونية صامتة، لكن الحقيقة التعليم الرقمي هو في أصله فتح لأبواب الفرص وتسهيل للوصول. هدفه الأكبر هو إزالة أي حاجز بينك وبين طموحك وشغفك. كل مهارة تكتسبها من هاتفك وكل شهادة تنالها من بيتك هي خطوة نحو مستقبل أفضل، دون أن تخسر لحظاتك الحاضرة مع من تحب. المرة القادمة اللي تتطور فيها أو تتعلم شيء جديد بنقرة زر، تذكر إن خلف هذه السهولة بنى تحتية تعليمية وتقنية متكاملة ليكون طموحك بلا حدود. تأمل حجم التغيير في طريقة التعلم وكيف أصبحت اليوم. التكاليف ومشقة التنقل تحولت إلى شغف متاح بين يديك تستثمره في بناء ذاتك دون توتر أو انقطاع عن حياتك. هذا الجهد التعليمي والتقني الضخم ما كان مجرد خيار إضافي، بل هو إعادة تعريف لبناء الإنسان لتصبح المعرفة تتكيف مع ظروفك وطموحك لا العكس.
0: وش الفرق مع أسامة الغريبي على جدة اف ام.

0: خليجي 27.
1: ارتبطت الانتصارات الكروية لأسود الرافدين بعبقرية المدرب الراحل عمو بابا الذي هندس 3 ألقاب تاريخية أعوام 1979 و1984 و1988 قبل أن يعيد الجيل الحديث إحياء لقطة الانتصار باللقب الرابع في أرض البصرة خلال خليج 25 عام 2023.
2: خلف الأشياء على جدة اف ام مع شاكر السيالي ومريم العمري.
3: لماذا نتوقف عندما نرى اللون الأحمر؟ في الشارع لا نحتاج غالبا إلى قراءة كلمة أو سماع تعليمات، مجرد ظهور اللون الأحمر يكفي. السيارة

0: توقف والمشاة ينتظرون. لكن لماذا اختير الأحمر تحديداً؟ ولماذا أصبح لوناً عالمياً للتوقف والتحذير؟ القصة بدأت قبل إشارات المرور الحديثة، فالأحمر من الألوان التي يمكن رؤيتها من مسافات بعيدة، كما أن له حضوراً قوياً في ظروف مختلفة، ولذلك ارتبط منذ زمن طويل بالتنبيه والخطر. ومع ظهور وسائل النقل الحديثة ازدادت الحاجة إلى لغة يفهمها الجميع بسرعة. لم يعد ممكناً أن يعتمد تنظيم الحركة على الكلمات وحدها، كان المطلوب علامة يمكن فهمها في لحظة. وهنا جاءت الألوان: الأحمر للتوقف، والأخضر للسماح بالمرور، والأصفر للتنبيه والاستعداد. ثلاثة ألوان فقط، لكنها تستطيع تنظيم حركة آلاف الأشخاص والمركبات. واللافت أن إشارة المرور لا تتحدث معك بالكلمات، هي تخاطب انتباهك مباشرة، تراها فتتخذ قراراً. وهذا واحد من أسرار الإشارات الناجحة، أن تكون بسيطة بما يكفي لفهمها بسرعة، وواضحة بما يكفي لتقليل الخطأ. لكن ماذا يحدث عندما نرى الإشارة الحمراء من بعيد؟ نحن لا نتوقف بسبب الضوء نفسه، بل بسبب المعنى الذي تعلمناه وربطناه بهذا اللون. وهكذا تتحول الإشارة من مجرد ضوء إلى اتفاق جماعي، الجميع يعرف ماذا تعني، والجميع يتصرف بناء عليها. ولهذا نجد الفكرة نفسها في أماكن كثيرة: علامة حمراء على جهاز، تنبيه أحمر في شاشة، زر طوارئ، أو إشارة تحذر من الاقتراب. فاللون هنا لا يزين المكان، بل يؤدي وظيفة. حتى ترتيب الألوان في إشارات المرور يخدم سرعة الفهم. ثبات المعنى يساعد السائق والمشاة على اتخاذ القرار دون الحاجة إلى التفكير في كل مرة، وهذا مهم خصوصاً في المواقف التي لا نملك فيها وقتاً طويلاً للتردد. والأغرب أن إشارة صغيرة معلقة فوق الطريق يمكن أن تؤثر في سلوك مدينة كاملة. توقف هنا، تحرك هناك، انتظر قليلاً ثم عبر. كل ذلك من خلال ضوء يتغير في ثوان. وربما لهذا عندما نرى الإشارة الحمراء في المرة القادمة لن تكون مجرد لحظة انتظار، سنرى خلف هذا اللون فكرة أكبر: كيف تعلم البشر أن يحولوا الألوان إلى لغة يفهمها الجميع دون أن تنطق بكلمة؟
1: خلف الأشياء على جدة FM مع شاكر السيالي ومريم العمري.

0: على هواك. سعوديون على جدة اف ام مع ريهام قبوري وهاني المرواني.
1: ليس كل إنجاز يقاس بحجمه، وليس كل أثر يرى بالعين. هناك سعوديون اختاروا أن يصنعوا الفرق، ومن بين هذه الأسماء تبرز الأستاذة مريم الغامدي، واحدة من الرائدات في الإعلام السعودي، التي لم تكتفي بأن تكون أمام الميكروفون أو الكاميرا، بل صنعت لنفسها مسيرة امتدت لعقود في الإذاعة والتلفزيون والتمثيل والكتابة. إنها قصة امرأة بدأت في زمن كانت فيه الخطوات الأولى للمرأة في الإعلام شجاعة بحد ذاتها، وانتهت إلى أن تصبح جزءاً من ذاكرة الإعلام السعودي. ولدت مريم الغامدي في مدينة الدمام، ونشأت في بيئة شكلت بداية شخصيتها واهتمامها بالتعليم والثقافة، وكانت من أوائل السعوديات اللواتي دخلن مجال الإعلام، إذ بدأت مسيرتها في الإذاعة السعودية لتكون من الأصوات النسائية المبكرة التي عرفها المستمع السعودي. في ذلك الوقت لم يكن العمل الإعلامي للمرأة أمراً معتاداً كما هو اليوم، ولهذا كانت تجربتها خطوة مهمة في فتح المجال أمام أجيال لاحقة من الإعلاميات السعوديات. وبصوتها وحضورها بدأت مريم الغامدي رحلة طويلة انتقلت خلالها بين الإذاعة والتلفزيون، وشاركت في تقديم البرامج والأعمال الدرامية لتثبت أن الإعلام مساحة يمكن للمرأة السعودية أن تصنع فيها حضوراً مؤثراً.

تتوقف تجربة مريم الغامدي عند العمل الإذاعي، فقد دخلت مجال التلفزيون وشاركت في عدد من الأعمال الدرامية، وأصبحت مع مرور السنوات وجهاً معروفاً لدى الجمهور السعودي والخليجي. تميزت في أدوارها بالقدرة على تقديم الشخصيات المختلفة، واستطاعت أن تجمع بين الحضور الإعلامي والموهبة الفنية، كما ارتبط اسمها بالكتابة والتأليف لتتسع تجربتها من مجرد الظهور أمام الجمهور إلى صناعة المحتوى والتعبير عن قضايا المجتمع والإنسان.

وخلال مسيرتها الطويلة عاصرت مريم الغامدي مراحل مهمة من تطور الإعلام السعودي، من البدايات البسيطة للإذاعة والتلفزيون وصولاً إلى عصر الإعلام الحديث وتعدد المنصات. وبمرور الوقت أصبح حضور المرأة السعودية في الإعلام أكثر اتساعاً. وفي خلفية هذا المشهد تقف تجارب الرائدات الأوائل، ومنهم مريم الغامدي كجزء من الحكاية التي أوصلت الإعلام السعودي إلى صورته الحالية. مريم الغامدي واحدة من هذه الشخصيات، فقد جمعت خلال مسيرتها بين الإعلام والفن والكتابة، وحافظت على حضورها لعقود لتصبح تجربتها نموذجاً للاستمرارية والتطور. ومن جيل الإذاعة والتلفزيون إلى عصر المنصات الرقمية بقي اسمها حاضراً في المشهد الإعلامي والفني السعودي.

0: على هواك. في 60 ثانية.
1: تدشين خزامة الكرة الرسمية لكأس آسيا 2027 إيذاناً بانطلاق العد التنازلي للحدث القاري بمشاركة 24 منتخباً. غولف السعودية تعزز حضور المرأة بشراكات عالمية رافعة نسبة المشاركة إلى 35% ضمن استراتيجية 30,000 لاعب. محمية الملك سلمان بن عبد العزيز تسجل سبقاً وطنياً بنيل الاعتماد الدولي لعشرة مسارات هايكينج. كاوست تطور نموذجاً ذكياً بالذكاء الاصطناعي لسبر أغوار الدرع العربي وتحقيق كفاءة قياسية في التعدين. وختاماً براءة اختراع سعودية لباحثي جامعة الملك خالد عن ابتكار رقعة عظمية متطورة لترميم الفك.
0: في 60 ثانية.

0: لمسة جمال الآن على جدة اف ام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ويحلى فيكم في حلقة جديدة من لمسة جمال على جدة اف ام. رح أكون معاكم بإذن الله أنا ريهام القبوري من الإعداد والتقديم ومن الإخراج معتز بخش.
0: لمسة جمال على جدة اف ام،
1: وأكيد يسعدنا متابعتكم لنا عبر تطبيق الإذاعات ساودي راديو بلس. اليوم بإذن الله رح نتكلم عن الانفصال العضلي وعمليات شد البطن المصغر والحديث والمودرن. كل هذه طبعا الأمور رح نتكلم أكيد مع جراح التجميل الدكتور خالد عبد الشافي. أيضا رح نتكلم مع أخصائية التغذية الأستاذة رؤى الحيدري عن الدهون الحشوية وعلاقتها بمظهر الشعر والبشرة. طبعا وزي ما ذكرت في البداية، اليوم بإذن الله رح نتكلم مع الدكتور خالد عبد الشافي جراح التجميل والترميم عن الانفصال العضلي وعمليات شد البطن. في البداية نقول لك دكتور خالد، أسعد الله أوقاتك.
2: أهلا وسهلا بيكي ويسلمك
1: دكتور. طبعا يمكن الآن بدأ عند السيدات منتشر موضوع الانفصال العضلي، كثير من السيدات بيعانوا منه بعد الحمل والولادة، ويمكن في سيدات بتعاني منه بطرق أخرى مختلفة. خلينا نتكلم مع دكتور بداية، ما هو الانفصال العضلي؟
2: احنا عندنا في بطننا عضلات هي اللي بتحرك الكور الجسم كله.
1: نعم.
2: أو الجزء يعني بصفة خاصة. في عضلتين في الوسط، العضلتين دول لما بيحصل زيادة أو تمدد في الحافة الفراغ اللي جوه البطن، العضلات دي تبعد عن بعضها شوية بشوية مع تكرار الحمل والولادة أو مع زيادة الوزن الكبيرة، بيحصل الانفصال ده أو التوسيع ما بين المسافة، توسيع المسافة بين العضلات، فبيحصل انفصال عضلي.
1: نعم. طيب دكتور، لو جينا تكلمنا عن أسبابه، ويعني هل فقط أسبابه الحمل والولادة ولا في أسباب أخرى ممكن تؤدي للانفصال العضلي؟
2: أكيد في أسباب تانية. الانفصال العضلي مش بس للستات، يعني بيحصل برضو مع الرجالة لو في زيادة في الوزن، دي حاجة. الحاجة التانية أي حاجة تتعلق بزيادة الضغط جوه البطن، يعني كحة مزمنة، إمساك مزمن، الحاجات دي طبعا بيحصل انفصال عضلي على طول.
1: نعم. طيب دكتور، كيف ممكن يعني المرأة أو الرجل يكتشفوا أنه عندهم انفصال عضلي؟ يعني هل في مثلا ممكن يختلف شكل البطن مثلا، أو لا يعني في أعراض معينة ممكن تظهر على الشخص يعني تسبب الانفصال العضلي؟
2: هي كلها أعراض شكلية، يعني هي الفكرة وما فيها أن بيحصل إذا ما يعني في اختلاف في الشكل، بيحصل زي بروز للبطن. البروز للبطن ده هو ده اللي بيبقى يعني بيبقى شكل الانفصال العضلي، ان بيحصل بروز للبطن.
1: نعم. طيب دكتور، لو جينا تكلمنا هل ممكن يعني يسبب اعراض معينه، مشاكل وظيفيه مثلا، ولا فقط شكليه؟
2: لا بس شكليه.
1: شكليه. طيب لو جينا نتكلم يعني هل كل الانفصال العضلي او كل الاشخاص اللي عندهم انفصال عضلي ممكن يعالجوه مثلا بالتمارين بالعلاج الطبيعي ولا لا لازم عملية؟
2: لا طبعا، لا مش لازم عملية ابدا. التمارين او انت يعني المشكلة عندنا احنا ان احنا مش بنحافظ على الرياضة. لو بنحافظ على الرياضة بعد الحمل والولادة او قبل الحمل والولادة بطريقة مظبوطة، طبعا هيقلل جدا جدا من انفصال العضلي.
1: نعم. طيب دكتور، بالنسبة يعني للانفصال العضلي وعمليات شد البطن، الآن أنت جراح تجميل، أكيد بتجيك مثلا سيدة عندها انفصال عضلي، عندها مثلا ترهل في الجلد، عندها مشاكل أيضا زيادة في الوزن في منطقة الخصر، هل ممكن أنه يحصل هذه المشاكل كلها، وممكن يعني نحط مثلا الانفصال العضلي وجراحة التجميل خلينا نقول وشد البطن في عملية واحدة، ولا يفضل في عمليتين مختلفتين؟
2: لا طبعا، احنا الانفصال العضلي ده بنقيمه خلال واحنا بنقيم المريض اللي جاي عنده ترهل في جلد البطن، فعشان هو ستيب او خطوه من الخطوات اللي احنا بنعملها في عمليات شد البطن ان احنا بنصلح الانفصال العضلي. لكن ما فيش حاجة اسمها احنا ندخل اعمل بس عشان اصلح الانفصال العضلي. لا
1: يعني ممكن مثلا السيدة ما يكون عندها مشكلة مثلا في منطقة البطن يعني لا ترهل ولا شيء، فقط داخلة تعمل انفصال عضلي مثلا.
2: لا ده صعب قوي، ده ممكن تتحسن بالتمرينات، التمرينات احسن ما تدخل تعمل عملية ونصلح الانفصال العضلي.
1: نعم. طيب دكتور، لما نتكلم عن عمليات شد البطن، قبل ما ندخل عن العمليات هذه نبغى نعرف أول شيء أنواعها. أنا بسمع إنه في أنواع جدا كثيرة لعمليات شد البطن، فنبغى نتعرف من حضرتك عليها.
2: في طبعا شد البطن المصغر وشد البطن الكامل وشد البطن الحزامي، دول أشهر أنواع شد البطن. وبعدين المدر اللي هو الشد البطن الحديث، ديت احدث انواع شد البطن.
1: نعم، هذه بالنسبه للانواع. طب ايش الفرق يا دكتور بين الشد البطن الكامل والمصغر؟
2: احنا اللي يسمع كده يقول لا دي ده المصغر جزء من الكامل، لكن لا، الشد الكامل احنا بنصلح فيه العضلات ونشيل جزء كبير من الجلد المترهل، لكن المصغر احنا بنشيل جزء من الجلد اللي تحت الصدر. تبقى المشكله في الاصل ترهل في الجلد تحت الصدر، لكن الشد البطني الكامل بيبقى معاه انفصال عضلي وبيبقى كمان في مشكله في الجلد فوق الصدر وتحت الصدر.
1: يعني حتى ممكن انه الواحد يعمل العمليه اللي هو دائريه، خلينا نقول 360 درجه ولا لا؟
2: لا ده حزامي، ده قصه ثانيه.
1: الحزامي. طيب أنا بنتعرف على الحزامي كيف بيكون والمين أصلا يعني الشخص اللي يحتاج الحزامي؟
2: ممتاز. احنا إذا غالبا بنعمل شد الحزامي ديت يعني إيه، بقول مصغرة شوية من شد البطن، لكن هو بيشد البطن والأجناب والأسفل الظهر وبيرفع كمان المخدر. أكثر ناس بنعمل لها الشد الحزامي اللي هم الناس اللي فقدوا كتير من الوزن، فحصل عندهم تمدد في الجلد وترهل في سواء كان في البطن او في الاجناب او في اسفل الظهر وكمان نزول للمخ.
1: طيب دكتور، ليش يعني خلينا نقول يعني سمي بهذا الاسم حزامي؟ هل لانه خلينا نقول دائري او في منطقه فقط يعني يتعلق بمنطقه اللي هو البطن عشان كده يعني انطلق عليه انه هو حزامي؟
2: ايوه هي حزامي بس عشان هو 360 يعني طلع من دائريا حوالين الجسم، حتى جزء الجلد اللي بيطلع منه بيبقى شكل الحزام.
1: نعم. طيب دكتور، لو جينا تكلمنا عن شد البطن التقليدي والحزامي، ايش الفرق بينهم؟
2: شد البطن الكامل او اللي احنا بنقول عليه كامل، ان احنا ده بنركز تركيز كلي ان المشكله الاصليه ترهل للجلد في امام البطن، هو ده اللي محتاج الكامل. لكن الحزامي بيبقى عندها في الترهل في الجلد في البطن وفي الاجناب وفي الظهر. الكامل احنا ممكن او لازم نعمل معاه شد تصليح للانفصال العضلي، الحزامي ممكن ما نعملش.
1: طيب على اي اساس دكتور مثلا انه انا لا هذه السيده تحتاج حزامي، هذه السيده مثلا تحتاج شد بطن مصغر، لا هذه السيده مثلا تحتاج انه لا شفط وبعدين اعمل لها شد؟ يعني كيف بتقيم الحاله؟ هل على حسب كتله الجسم، على حسب ايضا التحاليل خلينا نقول للمريض او المريضه، ايش اللي بيحكمك؟
2: طبعا الكشف الكلينيكي او الظاهري على البيشنت ده يعني حاجه مهمه جدا جدا، هي دي اللي بتخلينا نقيم المريض ده هيعمل ايه. اولا كميه الترهل وتوزيعها، وكمان كميه الدهون اللي موجوده تحت الجلد وتوزيعها، هو ده اللي بيخلينا بيحكم هنعمل هنختار اي عمليه.
1: طب عادة دكتور يعني انت بتعمل العمليات هذه للناس اللي خلينا نقول اكثر يعني اصغر سنا، ولا يفضل انها تنعمل بعد الحمل والولادة؟
2: طبعا بعد تكرار الحمل والولادة افضل، يعني هي احنا خلاص جبنا اللي احنا عايزينه، العدد اللي احنا عايزينه، نبتدي من نعمل نشوف الدكتور هيقول لنا ايه. لكن انا عندي لسه عندي العمر وعندي ان انا عايز احمل لا ننتظر شوية عشان بعد ما نخلص العدد اللي احنا عايزينه نبتدي نعمل الشد البطني براحة.
1: بس في سيدات دكتور يعني خلينا نقول او بنات او فتيات للي بيكونوا مثلا عملوا عمليات تكميم او تصغير معدة او حتى اخذوا ابر تخسيس، بيفقدوا يعني جزء جدا كبير من فعلا فهي تحتاج العملية. فخلينا نقول مثلا جميل. الآن احتاجت العملية، ممكن مستقبلا أكيد حتتزوج وتحمل وتولد، هل هذا الشيء يؤثر على العملية على الانفصال العضلي؟
2: طيب احنا لأن أنا لسه يعني في معلومة مهمة جدا جدا، الناس اللي هي بعد تكرار حمل الولادة مختلفة عن الناس اللي فقدت كتير من الوزن. الناس اللي فقدت كتير من الوزن في الغالب ما بيبقاش عندها انفصال عضلي، فممكن نعمل احنا بس شد البطن العادي، يعني شد البطن الكامل من غير ما نعمل تصليح للانفصال العضلي. طيب لو هي عندها انفصال عضلي بعمل اصلح الانفصال العضلي، طيب ده بيأثر تأثير سلبي او ايجابي على الحمل؟ لا خالص، يعني هي ممكن تعمل العملية النهاردة وبكرة تبقى في حمل ولا ولادة، ما يأثرش اي تأثير سلبي او ايجابي على البيبي او الحمل والولادة.
1: دكتور أنا أحب بصراحة أعرف يعني الانفصال العضلي إيش هو الشيء اللي بتصلحوه داخل البطن، يعني هل بيتم خياطة العضلات ولا كيف بترجع العضلات يعني زي أول؟
2: أولا إحنا مش بندخل جوه البطن خالص، إحنا العضلات اللي إحنا بنتكلم عليها دي في جدار البطن، يعني في الجدار العضلي الأمامي للبطن. في عضلتين كبار ماسكين من أول القص، من عظمة القص لعظمة الحوض، عضلتين جنب بعض بينهم غشاء، الغشاء او انسجه بتربطهم. لما يحصل زياده في الحجم جوه البطن، لما يحصل تكرار الحمل والولاده، تبتدي العضلتين الكبار الطوال دول يتباعدوا عن بعض، فبيحصل زي غشاء، الغشاء ده بيتمدد. طيب ايه اللي بيحصل بالتمارين؟ بيرجع قوي وبتاع، والعضلات تبقى قويه فبيرجعوا للزيرو لاين، لكن الغشاء ده لازال يكون موجود. عشان كده احنا بنقول بالرياضه بيحسن الوضع ما بينهوش، مجرد ان هي تبطل الرياضه بيحصل برضو الفراغ اللي ما بين العضلات. احنا بنعمل ايه في الجراحه؟ ان احنا واحنا لما بنرفع الجلد بنرجع العضلات دي جنب بعضيها بالخياطه.
1: بيتم خياطه العضلات.
2: طبعا.
1: طيب وبعدها يا دكتور هل ممكن يعني الشخص يمارس حياته بشكل طبيعي من ناحية مثلا الرياضة، من ناحية لا ممكن ترجع المشكلة مرة ثانية، ولا تعتبر هي العملية حل نهائي؟
2: هو العملية حل نهائي، بس اللي عايز يرجع للرياضة بعد العملية من 6 من 8 ل 12 اسبوع
1: شهور.
2: يضطر
1: يقعد سنة.
2: لا من 8 ل 12 اسبوع،
1: أسبوع.
2: يعني من شهرين لثلاث شهور.
1: ممكن يرجع يمارس الرياضه عادي بشكل طبيعي.
2: طبعا.
1: طيب دكتور بالنسبه يعني حضرتك ذكرت ايضا من انواع شد البطن اللي هو شد البطن المودرن، نبغى نتعرف عليه، هل هو شد بطن جديد بيستخدم في اجهزه معينه؟ طريقته مختلفه عن شد البطن المصغر او الكامل او الحزامي؟
2: المودرن الضم الباصي او شكل البطن الحديث احنا بنهتم فيه بقى بالتناسق، بمعنى يعني لو في سوء توزيع للدهون حوالين البطن والجزء نبتدي ندخل باجهزه زي البيسر او المايكرو اير، نشيل جزء من الدهون دي بطريقه مفصوله سواء من الاجناب او من فوق السره، وبعدين نفس الخطوات بتاعه شد البطن الكامل، ان احنا بنشيل الجزء الجلد، بنصلح العضلات، بنحرك مكان السره، وبعدين بنقفل.
1: طيب.
2: لكن الاوت كام بتاعه احسن بكتير، عشان ده ممكن واحنا بنعمل ايفالويشن او بنعمل تقييم للحاله ناخد كمان نشط جزء من الظهر.
1: يعني هو في النهاية بيكون شد بطن حزامي، ولكن بيستخدم فيه أجهزة زي ما حضرتك ذكرت اللي هي أجهزة الشفط الخاصة بالشفط والخاصة بالنحت.
2: شفط 360، ما نقدرش نقول شد حزامي، نعمل شفط دهون 360
1: اللي هو طبعا دائري
2: والأجناب أي دائري، وبعدين نشد البطن شد جراح.
1: طيب دكتور يعني الآن أنت بتعمل مثلا عملية سواء لامرأة أو رجل، عمليات شد البطن سواء كانت حزامي أو أي كان العملية، أكيد ده في البداية طبعا بيحكمك عمر المريض، بروتوكول معين بتمشوا عليه، مؤشر كتلة الجسم، هل يفضل يعني أنك أنت تأخذ هذه الأشياء الاثنين بعين الاعتبار، ولا ممكن في شخص مثلا يجي بيعاني فقط من منطقة البطن أنه عنده منطقة البطن جدا كبيرة؟
2: احنا دايما بناخد مؤشر كتله الجسم ده حاجه مهمه خالص. يعني احنا في الغالب يعني لما بنشتغل السنين او البنات بنشتغلهم لغايه ما كتله الجسم 30-31، الرجاله بنشتغلهم 31-32 عشان الكتله العضليه في الرجاله تبقى اكتر شويه. طيب هل ده في المطلق؟ في معظم الاحيان، لكن في ناس بيبقى زي ما حضرتك اتفضلتي وقلتي ان بيبقى عندهم لوكالايزد اوبيسيتي، يعني المشكله عندهم لوكالايزد موجوده بس في بطنها. بنشوف بقى هل الدهون دي دهون بس خارجيه تحت الجلد ولا في جزء منها كبير دهون حشويه؟ لو في جزء منها كبير دهون حشويه يبقى لازم تنزل الاول في الوزن وبعدين نرجع نشوف الوضع ايه، نقيم الوضع تاني. لو معظم الدهون دي تحت الجلد خلاص احنا بنتخلص منها بالمجر الدهون القصي او شد البطن.
1: طيب دكتور، بالنسبه لشكل يعني البطن بعد الجراحه طبعا يختلف من السيده الى الرجل. عاده الرجال بيكون شكل البطن عادي يعني متناسق مع الجسم، ولكن كثير من السيدات بتعمل عمليه نحت اللي هو يبين انه الخصر اقل. هل هذا الموضوع ايضا يعني بيحكمك اثناء العمليه الجراحيه؟ شك يعني انا فين ممكن اقدر اوصل السيده الى شكل معين يتناسب مع جسمها؟
2: طبعا طبعا جدا. ما احنا بنعمل ليه المودرن ابتونوبلاستي عشان احنا عايزين شكل متناسق، يعني في نسبيه بين الحوض ومحيط الحوض ومحيط الصدر ومحيط الخصر، لازم يكون النسبيه بتتحقق عشان اخد شكل الجسم شكل جميل.
1: نعم، لأنه بصراحة يعني الآن في وسائل التواصل الاجتماعي وأكيد أنت يا دكتور بتشوف في ناس يعني بصراحة عاملين أنه ما في تناسق نهائيا بين يعني حجم الوسط وحجم الجسم، يعني جدا ما في تناسق لدرجة أنه بيكسروا يعني العظمة القفص الصدري.
2: أو شوفي قصر يعني قصر الضلوع العائمة اللي هي الضلوع 11 و11 و12، ده بنعمله بس في حالات خاصة جدا. الأجسام مش زي بعضيها، الأجسام وتنسيقها مش زي بعضيها، لكن مش كل الحالات نقدر نعمل فيها كده، مش كل الحالات. دي حاجة. وبعدين في نقطة بتحكمنا جدا جدا جدا إن محيط الهب مختلف شوية عن محيط الخصر. المفروض يبقى خمسة، محيط الخصر المفروض يكون 75% من محيط الهب، فده بيحكمنا قوي واحنا شغالين، سواء المنطقة زادت عن منطقة لا، بيدينا العبس اللي احنا بنشوفه طول الوقت ده على السوشيال ميديا.
1: دكتور، انا بصراحة شفت يعني احد الاطباء في وسائل التواصل الاجتماعي بيقول المفروض انه خصر المرأة ما يزيد عن 80 سنتي، صحيح هذا الكلام ولا يختلف من سيد لسيدة؟
2: ما احنا لسه بنقول ان هي نسبية. يعني ايه نسبية؟ احنا مع محيط الحوض بيبقى مثلا لو هو 100 يبقى محيط الخصر من 75-80، لو هو 120 بنبتدي نعمل النسبية دي. هو بيقول في المطلق كده ليه؟ عشان هو يعني لو المفروض مدنيا وكلينيكيا وصحيا ان المحيط الخصر لا يزيد عن 80 في المطلق عند الستات، عشان ده بيترتب عليه ان الدهون الحشويه بتبقى زايده، فلما الدهون تبقى زايده ده بيعمل بقى مشاكل السكر والضغط و و و والمشاكل اللي هي الميتابوليزم الكتيره دي اللي واقعين فيها الناس. طيب فهو بيقول في المطلق.
1: نعم، بالنسبة للحجم هذا أيضا بيختلف عند الرجال، يعني أكيد بتشوف مثلا رجال بيطلبوك إنه لا أعمل لنا يا دكتور سكس باك. هل فعلا السكس باك يعني هذا كلام صحيح ولا مساكين الرياضيين صراحة يعني يعمل مجهود سنين ويلاقي واحد عامل عملية سكس باك؟
2: والله شوفي الموضوع السكس باك ده اللي هو الشيك ده عبث. ليه بقى؟ ان بيعملوها بتقنية معينة ويحقنوا الدهون جوه العضلة. والله لا، هو تشريحيا ما فيش حاجة اسمها دهون جوه العضلة، بعمل خطوط كده شكلها وحش وشكلها فيك. لا، هو الناس المفروض الناس لما تيجي بتقول لي يا دكتور انا عايز اعمل سكس باك، اقول لها والله انا اسف، انا دوري اني انا ابرز لك الجمال العضلات. صح. لكن انا ما اقدرش اعمل لك عضلات. لو انا اعمل لك العضلات هتبقى شكلها وحش وفيك، وليتر اون هتبقى المنظر وحش جدا جدا.
1: صح. طيب دكتور، كثير من السيدات اللي بيلجأوا لعمليات شفط دهون البطن بيخافوا بعد العملية من الترهل، أنت كدكتور كيف بتعمل مثلا وزن بين أنا أوصلك للحجم اللي أنت تبغيه من ناحية الوسط، في نفس الوقت أنه أنت ما تضطري تدخلي مثلا عملية ثانية ويصير عندك ترهل، لأنه كثير بيخافوا أنه بعد الشفط أنا ممكن أترهل.
2: انت سألت سؤال مهم جدا جدا جدا. احنا في التقييم بتاعنا دايما بنهتم قوي بالكواليتي بتاعت الجلد. ليه؟ الكواليتي بتاعت الجلد دي هي اللي بتدينا شكل العمليه، شكل الجزء اللي احنا هنعمله بعد الشفط. لو الجلد الكواليتي بتاعته كويسه وليونته عاليه، بحيث ان انا بعد ما اشفط كميه الدهون دي هيرد في مكانه ومن غير ما يعمل مشكله الترهل، خلاص احنا بنعمل شفط بس. لكن لو الجلد الكواليتي بتاعته وحشه والليونه بتاعت الجلد متاثره تاثير سلبي او ايجابي او طبيعته جينيا كده، لا، يبقى احنا بنقرن كده شفط الدهون بشد الجلد، يعني لازم اشيل جزء من الجلد بعد ما اعمل شفط الدهون.
1: في بعض السيدات يا دكتور بتعاني من التشققات، يعني بعد الحمل والولادة بتكون تشققات جدا يعني ما عاجبتها، فبتضطر انها هي تعمل عملية شد بطن، تقول لك انا ممكن يعني بعد العملية حيصير شكل الجلد افضل. بالنسبة للتشققات هذه، هل فعلا بعد العملية ممكن يتحسن بشكل كبير شكل الجراحة؟ أيضا الجرح الجراحي هذا هل بيتحسن شكله مع يعني خاصة إحنا السيدات بنكون حريصين من ناحية الجرح الجراحي؟
2: طيب، هي السؤال فيه شقين. الشق الأول تشققات الحمل أو تمددات الجلد. تمددات الجلد دي للأسف الشديد بتبقى بيرمننت، بتبقى ثابتة، ما بتتحسنش بأي طريقة من الطرق، لكن بتتحسن شوية صغيرين بالفيتامينات، بالمساج، بي بي بي. هل عملية شد البطن بتحل مشكله الشق؟ ممكن تحل جزء منها، ان احنا بنشيل الجلد اللي بيبقى فيه التشققات ده لو هو ضمن المساحه اللي احنا مقررين ان احنا نشيل. طيب، هل بالنسبه للندبه الجراحيه، الندبه الجراحيه دي احنا بنعمل حاجه اسمها سمايل انسيجن، بيبقى فوق خط العينه على طول، بحيث ان هي تبقى مدريه تحت الهدوم في اللبس يعني. فطبعا بنستخدم طبعا مهارتنا الجراحيه ان هي يبقى خط واحد صغير منتظم. هل النزله دي بتروح مع الوقت؟ لا، مش بتروح، لكن هي بتتحسن مع الوقت. لو انت اتبعتي تعليمات الطبيب بعد العمليه، النزله نفسها بتتحسن، يبقى شكلها افضل. ودايما دايما انا بقول للمرضى بتوعي لازم تعمل توازن. ايه التوازن؟ هل انت لو شكلك دلوقتي او شكلك عاجبك اتس اوكي، او الندبه، يبقى ما فيش مفر بين الاثنين. لو انت هتتقبل الندبه دي بعد العمليه، خلاص نتوكل على الله ونعمل عمليه طبعا.
1: نعم. طيب دكتور، بالنسبه للبروتوكول المتبع بعد عمليات خلينا نقول الانفصال العضلي او شد البطن، او من ناحيه العنايه، من ناحيه الجراحه، من ناحيه حمل اشياء ثقيله، من ناحيه التدخين، ايضا الاكل، اسلوب حياه خلينا نقول.
2: طيب، هو التدخين، بالنسبه للتدخين عشان ده موضوع مهم جدا جدا، ممنوع منعا باتا قبل العمليه بشهر وبعد العمليه بشهرين. لو عندي مشكله في القولون قبل العمليه لازم تتحل، لازم تتحل قبل العمليه. طبعا نمشي من نص ساعه لساعه في اليوم، نشرب 2-3 لتر ميه سوائل قبل العمليه. لو بنلعب رياضه ما نبطلش. طيب، بعد العمليه، بعد العمليه بتبقى الامور ريستريكتد شويه، يعني لازم نلتزم التزام يعني
1: التزام في ريسك شويه
2: نصلح. لا، ريستريكتد مش ريسك، الريستريكتد يعني لازم نلتزم التزام قطعي بتعليمات الطبيب، يعني نقعد بطريقه معينه، ننام بطريقه معينه، نتحرك بطريقه معينه، ناكل، نشرب، كل دي بتبقى تعليمات. واهم من كده طبعا الحفاظ على المشدات بعد العمليه. احنا بنلبس مشدين، مشد للشفط، وكمان مشد حزامي عشان سبورت للعضلات اللي احنا عملناها. فاتباع التعليمات بعد العمليه الجراحيه مهم جدا جدا جدا لنجاح العمليه. طبعا زي ما حضرتك اتفضلتي برضو، عدم ممنوع ابدا نشيل حاجه ثقيله، ممنوع نعمل مجهود، ممنوع نروح الجيم او نلعب رياضه، من 8 ل 12 اسبوع بعد العمليه.
1: طيب دكتور بالنسبه للي عاملين جراحه، هل بياثر مثلا لبس المشد على الجراحه ولا لا ما له علاقه؟
2: لا ما لهش، ده بالعكس ده بيساعد مع ان هو بيساعد على ان فترات التعافي تبقى اقل بكتير من الناس اللي ما بتلبسش مشد.
1: نعم دكتور، ختاما كلمة أخيرة خلينا نقول أو نصيحة أخيرة لكل السيدات أو الرجال اللي عندهم مثلا خلينا نقول مشكلة في منطقة البطن وخايفين بصراحة أنه يعملوا العملية، عندهم مشكلة في الانفصال العضلي، يعني خلينا نقول مش بس نصيحة، أنه خلينا نشجعهم للناس اللي عندهم مشاكل في منطقة البطن ومضايقتهم أنه المفروض أنه هو يتجه للطبيب اللي يكون متخصص ويعمل العملية ويرتاح.
2: الحاجة التانية مهم جدا جدا ان انت تاخد بالك من صحتك سواء بالرياضة او بالتغذية.
1: اكيد. يعطيك العافية دكتور خالد عبد الشافي جراح التجميل والترميم، شكرا لك يا دكتور على هذا اللقاء.
2: مرحبا،
0: لمسة جمال على جدة FM.

0: على هواك.
1: الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت اكيد حتسأل طيب الحق على ايش؟ الحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا انا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.

0: على هواك.
1: لمسة جمال على جدة اف ام.
2: ورجعنا لكم مع مستمعينا في لمسة جمال، ومن غرف العمليات وعمليات شد البطن إلى الدهون الحشوية وعلاقتها بالبشرة والشعر أكيد. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع يسعدنا طبعا أنه نستضيف الأستاذة رؤى الحيدري، أخصائية التغذية. أستاذة رؤى، أسعد الله أوقاتك.
3: أهلا وسهلا بيكي،
2: يا هلا
3: خير عليك وعلى جميع المتابعين.
2: يسعد مساك يا رب وكل أوقاتك
3: يا رب.
2: في البداية أستاذة رؤى، دايما بنسمع دهون حشوية دهون حشوية. أنا اليوم حابة أتعرف إيش علاقة الدهون الحشوية خلينا نقول بالجسم عامة وبجمال البشرة والشعر.
3: طيب، أول حاجة عشان نكون واضح للناس، إيش هي الدهون الحشوية؟ هي مش الدهون اللي إحنا نقدر نشوفها أو نمسكها بيدنا، اللي تكون تحت الجلد أو تكون على الوجه، لكن هي بتكون داخلية، يعني بتكون محيطة على محيط القلب، محيطة على الكبد، على البنكرياس، محيطة على الأمعاء. هذه هي الدهون الحشوية، وما أحياناً ما نكتشفها إنه يكون عندنا مثلاً بس سبب عندنا سمنة زايدة أو أي حاجة، لا، تكون إنه ما تبان أحياناً إلا بالتحاليل، وأحياناً في ناس نكتشفها بسبب زيادة وزنهم.
2: يعني يكون عندنا مثلاً زيادة في مؤشر كتلة الجسم،
3: ممكن تكون زي كده وممكن تكون لا، ما تبان أحيانا
2: ما تبان. طيب أنت قلتي إنه ممكن تبان عن طريق التحاليل، إيش هي التحاليل اللي ممكن أعملها عشان أعرف إذا أنا عندي مثلا دهون حشوية أو لا؟
3: طيب، حيروح للدكتور دائما الطبيب العام الأسرة ويعمل لهم تحاليل يشوفوا نسبة الدهون في الجسم ويحددوا لهم إنه عندهم دهون حشوية أو لا. وفي نوعيات بسيطة ممكن تبان على الإمبادي اللي هو الأجهزة الرياضية في النوادي،
2: نعم،
3: اللي هو جهاز قياس الوزن في النوادي.
2: طيب أستاذة رؤى، يعني إيش الفرق بين الدهون الحشوية والدهون الموجودة تحت الجلد؟
3: طيب، الدهون الحشوية هذه بتكون حوالين مثلا القلب، فما بتدي القلب مساحة إنه يتحرك ويساعد على ضخ الدم في الجسم بصورة طبيعية، يعني تمنع وصول الدم للجسم بصورة طبيعية ويعيق حركته. طيب،
2: طيب،
3: لكن الدهون الخارجية اللي على الجلد هذه تكون مفيدة، بتساعدنا تدينا الحماية إذا كانت في الرينج الطبيعي، مو زيادة الوزن، يعني إنسان طبيعي صحي وزنه طبيعي، هذه الدهون البسيطة تعطينا الجمال والشكل الكويس للجسم.
2: طيب خلينا نتكلم، يعني كمان ما نبي نظلم الدهون الحشوية، يمكن الدهون الحشوية تكون أكثر أهمية من مجرد زيادة الوزن أو محيط الجسم.
3: لا أبدا، مو مهمة،
2: مو مهمة.
3: أبدا أبدا.
2: ليش؟
3: أول علامة من علامات المرض إنه يكون عندنا، يعني بسم الله على الناس، عندنا دهون حشوية، لأنها هي بتأثر بشكل مباشر على صحة الجسم.

0: على يعني مثلا القلب اذا ما ضخ الدم بصوره طبيعيه الدم ما راح يوصل للجسم كله بنفس الطريقه، فهنا تبدا عندنا مشاكل انه ممكن يكون عندنا تنميه في الاطراف، فشل في بعض اعضاء الجسم. يعني اذا كانت مراحل متقدمه ممكن لو احنا نتكلم عن الجمال انه لما الدم ما بيوصل للجسم بصوره طبيعيه حيتلاقي شويه كده شويتين الشعر حيصيح لانه ما في مصدر بيغذيه،
1: صح؟
0: البشره يصير فيها شحوب. ايش تاني؟ الاستمرار تحت العين حيبدا يزيد، كل ده حيبدا يزيد معانا.
1: طيب لو جينا نتكلم، يعني انا بصراحه دائما بشوف في ناس نحاف وتلاقي مثلا عنده الكوليسترول الضار مرتفع، تلاقي مثلا عنده الدهون الحشوية مرتفعة، طب كيف احنا يعني هذا نحيف كيف هو عنده مثلا زيادة في الدهون الحشوية او زيادة في الكوليسترول الضار؟
0: في كل عيلة في كل مجتمع عندنا واحد ياكل ما يبان عليه.
1: اي والله وانا احسده انا اكل شوكولاتة يزيد وزني
0: لا هذا يعني هذا مؤشر طيب، اللي لو انا عن نفسي احس اني اتخن من الهواء، يجيني احساس احيانا كده.
1: طيب والله صحيح، يعني انا ممكن انا من المويه ممكن اتخن بس والله هذه مشكله صراحه. بس
0: هو اللي عشان المستمعين لا يصدقوا الكلام ده، بس هو مشاعرنا هذه.
1: لا لا، هو احساس داخلي موجود انه انا مهما اكلت او مهما شربت ان انا حيزيد وزني، هو مجرد إحساس بس، هو أساساً يعني في أمور معينة هي اللي بتسبب زيادة الوزن.
0: صح. طب هنقشك في النقطة دي وحرجع لنقطة الإحساس عشان مهم الناس تعرف شوي فيه، يعني لأنه أمس كنت في محاضرة وانطرح علي نفس الكلام. طيب الشخص هذا اللي إحنا نشوفه مرة نحيف ويأكل أخضر يابس ما يجرى له شيء، هذا الدهون ما بتطلع على برا، فما يكون عنده مؤشر لزيادة وزن، فاهمة؟
1: أيوة. إنه
0: مثلا عنده خلل في مشكلة معينة أو عنده أي حاجة بشيء معين، لا تحس إنه هو طبيعي، فيبدأ يعيش حياته في الفاسفود والأكلات اللي هي مضبوطة والدهون الكثيرة ويشتري ويعيش هذا، فجأة من غير أي مقدمات صار عنده قلب وزن، فجأة صار عنده فشل في الكلى، فجأة صار عنده مشكلة في الكبد. طب كيف؟ أنا إنسان طبيعي، أنا وزني طبيعي. لما نيجي نعمل التحاليل نكتشف ان الدهون عنده اعلى من النسبه الطبيعيه بمراحل، وانها وصلت لمرحله الخطر. فهمتي؟
1: نعم.
0: لكن اللي انا وانت اللي نتخن من الهواء هذا احنا في امان، حتشوفي عندك زياده وزن فتبدا تهتمي تقللي
1: اكل. هو مو بس زياده الوزن، حتى زياده الكتله
0: هو ده احنا بنشوف في عندنا، يعني في شيء بخليك تلاحظي هذول ابدا ما حد بيلاحظ عليهم شيء.
1: ايوه صح، يعني يعني انا بستغرب صراحه انه شخص جدا نحيف وعنده مثلا كوليسترول ضار، عنده مثلا مشاكل تساقط شعر، عنده طب حدا بياكل ما شاء الله تبارك الله، يعني كيف وعنده هذه المشاكل كلها؟
0: هذه المشاكل كلها لانها مي باينه، هو مو عارف،
1: هو مو عارف فعلا.
0: ايوه هو
1: شايف
0: نفسه جسمي حلو،
1: اعرف
0: في عندي مريضه جاتني كم سنه، جاتنا ما شاء الله على المسطرة، شفت كده مثل في واحدة على مسطرة
1: وشفت
0: هي دي هذه حبيرات نحن البنات، هي واقفة على المسطرة. طيب من كتب ما شاء الله من كل شيء متناسق، بتقول لك أنا جسمي مرتب، أنا ليه 20 سنة ما غيرت مقاسي
1: ما شاء الله تبارك الله. هذا والله شيء حلو، يعني أنه الواحد يحافظ صراحة.
0: لا هي ما حافظت، هي انصدمت بعد التحاليل
1: طبعا لأنها ما كانت تعرف،
0: ما تعرف وتاكل الاخضر واليابس على قولتنا.
1: طيب لو جينا نتكلم، هل زياده الدهون الحشويه لها علاقه بتساقط الشعر او اي مشاكل في البشره، ولا ما يكون العلاقه مباشره؟ خلينا نقول
0: ايوه هي ما في علاقه مباشره. طيب دحين مثلا زي ما شرحت لك، لما تكون الدهون على القلب او على الشرايين الدم ما بينضخ كويس، صح؟
1: صح.
0: وما بتوصل للخلايا الجسم، ومن ضمن الخلايا هو خلايا البصيلات الشعر، البشرة اللي هي الوش تحت العين، فهو بيصل الدم بصورة طبيعية.
1: يعني ممكن السواد اللي تحت العين هذا ليه علاقة بزيادة الدهون الحشوية؟
0: مو علاقة مباشرة، بس يعني تعتبر نوع من يعني كيف أقول لك
1: من المشاكل، خلينا نقول
0: إيوة بس يعني ممكن أشوف إنه في شيء صار عندها مو مزبوطة، أنا لازم أشيك.
1: صح. طب هل خسارة الدهون الحشوية ممكن يعني تساعد في أنه يتحسن مثلا ملمس البشرة، جمال الشعر، جمال خلينا نقول البشرة، ما عاني مثلا من مشاكل في البشرة؟
0: شوفي

0: يتحسن مو بس البشرة، احنا نتكلم عن الجسم كله، اي حاجة بتدخل في الجسم وتسوي مشكلة ليه بتأثر على الجسم كامل. أول ما هتعالج المشكلة هذه بتعالجيها كيف؟ بطريقة صحية وطريقة مضبوطة، تكوني متابعة مع دكتور وأخصائية تغذية، يعني انت بتعالجيها بطريقة مضبوطة فحتاخدي نتيجة رائعة، ممكن تتحسن صحتك 100%، حتى التساقط ده يوقف.
1: نعم. طيب أنا أبغى صراحة نعرف يعني إيش العادات، خلينا نقول اليومية، اللي تساعد على تقليل الدهون الحشوية. قبل ما أقول العادات، أكيد في أكل معين هو بيساعد على إنه تزيد الدهون الحشوية عندي وأنا ماني عارفة بصراحة.
0: ما جيت على وتر الحساس. كلنا الآن كنا موظفين، صار عندنا دوامات طويلة، فكلنا الآن بنعتمد على الفاست فود.
1: صح.
0: كلنا بنعتمد على المطاعم، التطبيقات بجميع أنواعها، أدخل وأشتري، صح؟
1: صح.
0: هنا بنطبخ بزيوت مهدرجة أو زيوت غير صحية، طب لما تدخل على الجسم، الجسم ما يعرف يبرمجها للغة الطاقة أو لغة التصريف، يقوم يجمعها حوالين المناطق هذه. فعشان أقلل إن يكون عندي هذه المشاكل، لازم أكل من مكان موثوق أو أطبخ في البيت.
1: بس حتى في ناس يعني حتى لما بتطبخ في البيت بتلاقي طبخة يعني بيكون بزيوت بشحوم يعني بكميات كمان كبيرة، يعني هذه لازم يكون في وعي حتى عند السيدات في البيت.
0: صح، بس
1: في أصل أنك متحق، يعني أنا بشوف في ناس مثلا بتقول لك لا والله أنا لو سويت مثلا الرز مثلا بالسمن أطعم من الزيت أو كذا، يعني فتلاقي هم بيدلوا بعض يعني.
0: طب أنا أقول لك حاجة أسلمك فيها.
1: قولي.
0: تعرفي إن الزبدة الحيواني والسمن الحيواني ولية الخروف ما تسبب لنا أمراض؟
1: والله هذه معلومة جديدة صراحة، أول مرة أعرفها.
0: اللي يسبب الأمراض، أنا عارفة اللي يسبب الأمراض الزيوت المصنعة، زي زيت الكانولا، زيت دوار الشمس، وردة الحمراء، الوردة الصفراء، دي اللي موجودة في السوق. وطبعا من ضمن الأشياء اللي ما تسبب لنا أمراض زيت الزيتون.
1: يعني زيت الزيتون خلينا نقول انه هو زيت صحي.
0: زيت الزيتون 100%،
1: بس مستحيل انا استخدم مثلا، في ناس ما تحب زيت الزيتون، خلينا نقول بتحس انه في طعم يعني في الاكل، انه زيت الزيتون ممكن يعني ياثر عليها من ناحيه الطعم.
0: عارف.
1: فهل في بديل؟
0: لا
1: للاسف.
0: الصحه من الاخر، اخر سطر في الحكايه. تبغى الصحة، خذي منتج مصنوع من الخالق عز وجل، منتج ما يضطر في المصانع يصنعه، يعني زيت الكانولا هذا يتعامل مجهود جبار عشان يطلعه وغير صحي، زيت الذرة يتعامل مجهود جبار، في الغالب يكون فيه نسبة هيدروجين جدا عالية، فعشان كده احنا في الفترة الأخيرة بنسمع ناس كثير عندهم بسم الله عندهم سرطانات في جميع أنواعها، نشوف أطفال كثير عندهم سكر.
1: صح، حتى لدرجة إنه بعض خلينا نقول الأطفال صارت عندهم مشاكل في البشرة بسبب يعني الأكل السريع، بسبب إنه زيادة دهون. يعني والله شوف أنا بصراحة يعني شفت حاجة جدا مهمة، يمكن شفتها في مدرسة بنتي، إنه الآن في حتى توعية على الطلاب، إنه بيحولوا الطالب مثلا اللي عنده مشكلة وزيادة وزن إلى الوحدات الصحية، والوحدات الصحية بتتصل على الأم، بتتصل على الأب، وبيتم كمان إنه توعية الأسرة في هذا الموضوع.
0: والله مرة حلو حقيقي. أنا نتمنى الوعي ينتشر
1: فعلا، يعني حرام يعني حتى بشوف البنات يعني في المدرسة انه بيتعاني من حب الشباب بكميات جدا كبيرة، يعني درجة صارت تستحي هي تقابل زميلاتها
0: مرة كثير. انا بشوف مرة مرعب الموضوع، وتلاقي البنات تجين كده كأنهم كبار في السن، ما تبقى تلاحظي ان الجيل ده اكبر من عمرهم.
1: صح للأسف، يعني
0: معنا تلاقيها ما بتحمل ولا أي شيء ولا أي شيء، تلاقي وشها ملامحها كبيرة، وتلاقي مثلا تجيب واحدة عمرها في 40 تلاقي شكلها أصغر من دول البنات اللي في 20.
1: أي والله أنا بشوف.
0: طيب
1: فعلا يعني يمكن شوفي انا بصراحه انا اشوف انه موضوع العنايه، موضوع الرياضه، مش هو رفاهيه ولا هو انه انت فاضيه يعني وقتك فاضي، لا ترى انا يعني اشوف انه موضوع العنايه هذا جزء لا يتجزا، كانه عمل، كانك بتروحي الدوام، هذا جزء اسلوب حياه.
0: صح، هذا هو اللي انا بتكلم فيه.

0: شوفي اول حاجه لازم اوازن، عشان انا عارفه ان نمط الحياه اللي احنا عايشينه صعب تكون مثاليه او صعب تمشي على حرور واضحه كده ومظبوطه. طبيعه حياتنا مستحيل تديك المساحه، ولكن توازن تحاولي مثلا تخلي 5 وجبات او 6 وجبات تكون في البيت تطبخيها بطريقه صحيه، تستخدمي زيوت طبيعيه ومو مهدرجه، تستخدمي خضار والياف كثيره، تاكلي بروتين بكميه طيبه، بروتين يعني لحم سمك دجاج اي شيء من انواع البروتين بكميه طيبه، تقللي الكارب المصنع، تحاولي تاكلي كارب طبيعي على قد ما تقدري. هذا الموضوع مستحيل
1: والله، هو يعني خلينا نقول نسدد نقارب، يعني ما حنقطع بصراحة يعني الحلويات وما حنقطع الوجبات السريعة في نفس الوقت. يعني إذا أنا عندي مشكلة في زيادة الدهون الحشوية اللي هي ممكن تضرني بشكل أو بآخر من ناحية عضائي ومن ناحية مثلا شعري أو بشرتي، أكيد لازم أني أنا ألتزم. طب بالنسبة للدهون الحشوية إيش تأثيرها على البشرة؟
0: هو ما في تأثير مباشر بقدر ما إنها
1: بس خلينا نقول إنه مؤشر، ممكن خلينا نقول إنه تعطيني إشارة إنه أنا عندي زيادة في الدهون الحشوية.
0: ممكن يكون عش عندك شكوك في البشرة، لأن الدم ما بيوصل بصورة طبيعية، الإنزيمات اللي في الكبد والكلى ما بتنفرز بصورة طبيعية، فيبدأ زي ما قلنا السواد. ممكن تلاقي إنه كمان ما عندها الشخصية دي، ما تكون عندها طاقة، يبدأ تصاغر الشعر شوية شوية، بس هذه مراحل متقدمة من الموضوع، يعني مو في المرحلة الأولى أو الثانية أو الثالثة.
1: نعم. مشاكل حبة الشباب هل لها علاقة بالدهون الحشوية؟ ولا هي الدهون اللي تكون خلينا نقول اللي تكون تحت الجلد أصلاً؟
0: ممكن تنقسم، يعني ممكن الجسم يكون مو قادر يتحمل فيقوم يطلع الدهون على برا من الدهون الحشوية، وممكن تكون من تحت الجلد نفس الشيء، يعني هي على حسب ما يسميها الدكتور الجلدية، ولكن الدهون سببها الحبوب اللي بتطلع على البشرة سببها الدهون الغير صحية.
1: يعني خلينا نقول لأنه ممكن يكون فيها لها علاقة مباشرة على حسب تشخيص الدكتور الجلدية.
0: حسب التشخيص.
1: طيب بالنسبة أيضا من أسلوب الحياة بعيدا عن الأطعمة، هل النوم، الابتعاد عن التوتر، خلينا نقول ممارسة المشي، بلاش نقول الرياضة لأنه في ناس تقول لك أنا ما مثلا ما بسوي رياضة، خلينا نقول المشي يعني بصفة يومية لمدة معينة، هل ممكن يساعد على تقليل الدهون الحشوية؟
0: شوفي بالنسبة للمشي، إذا كان مشي سريع يعتبر أي أحسن من الأشياء.
1: صح،
0: على قلب يعمل حاجة، ولكن مجرد ما تدخلي 35 سنة لازم تلعبي مقاومة عشان تبدأي تحرقي أكثر كمية من الدهون، بحيث أن أنت لما توصل لأربعين والخمسين ما تدخلي في المشاكل الصحية اللي هي حقت السكر والضغط ومشاكل في العظام والعضلة، سواء امرأة أو رجل.
1: صح فعلا والله العظيم، يعني أنا أشوف أنه الرياضة أسلوب حياة جدا مهم ويجب. أنت ترى مو مجبور أنك أنت تتمرن 7 أيام في الأسبوع ولا حتى 5 أيام، ممكن 3 أيام في الأسبوع، ترى
0: أعمل أي حاجة. أنا عن نفسي وصلت لمرحلة أعمل أي حاجة، ما أعمل أي حاجة، بس الله يخليكم ببدأوا. اللي يزعني أنا شفت إحنا بنتكلم الآن في البراح، طيب على قولنا في الوسع.
1: صح.
0: أزعل لما تجيني بنت عمرها 13 سنة وبسبب عاداتها الغذائية السيئة بتلاقي عندها زيادة وزن رقم 30، تلاقي عندها مشاكل بشرة ومشاكل شعر وهذه ظاهريا.
1: صح.
0: تلاقي عندها فشل كلوي، تلاقي عندها قلب، تلاقي عندها سكر، تلاقي عندها سرطان. طيب يا جماعة احنا في خطوات قبل ده كله.
1: صح، احنا ليش نوصل لمرحلة انه بنت صغيرة توصل لمشاكل في القلب ومشاكل في الكبد ومشاكل في الشعر والبشرة وجميع أعضاء الجسم. الله يعطيك العافية أستاذة رؤى الحيدري، أخصائية التغذية، شكرا لك جزيل الشكر على هذا اللقاء، وأتمنى بالفعل أنه يكون في وعي عند الأهالي أنه ترى ممكن الدهون الحشوية هذه مو بس تكون ضارة على البشرة والشعر بشكل غير مباشر، كمان ضارة للأعضاء.
0: أتمنى والله، أتمنى ناس كتير تسمع الحلقة وتبدأ تغير نمط حياتها، والله أنا أتمنى، يعني عارفة لو صار الموضوع ده ما في مستشفيات حتدخل المستشفيات.
1: صح. ولا أشوف. شكرا لك يا أستاذة.
0: عفوا حبيبي، وشرف فيك وشرف متابعيني وقطاع الجميل ده.
1: وبكده مستمعينا وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم من لمسة جمال، انتظرونا بإذن الله الأسبوع القادم في نفس هذا الموعد، تقبلوا

0: على هواك. من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة، نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة اف ام.
1: الدوري الأهم بالمنطقة.
2: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية
1: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
3: حاول عدى، الله الله،
1: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
1: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
3: ولا شيء صار معك؟
0: هو شيء من كل هذه الأشياء.
1: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
0: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
2: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
3: تبون العلم؟ يلا على استوديو 20،
1: كل يوم موضوع جديد
2: وتجارب وآراء
3: وزوايا مختلفة
0: وقضايا تهم الشباب.
1: استوديو 20 يومياً 8:00 مساءً على جدة FM.

0: على هواك.
1: الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا، وانت اكيد حتسأل طيب الحق على ايش؟ الحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.

0: على هواك.
1: تجوال الآن على جدة اف ام.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تجوال. نحييكم في جولة أثيرية متجددة ننطلق وإياكم من خلالها لنجوب ربوع الوطن الغالي بمختلف مناطقه ومحافظاته ومدنه في رصد يومي، بحثا عن الجديد في مجالات البناء والمشاريع الجديدة والفعاليات المتنوعة. كما نرحب بمتابعتكم لنا عبر منصة إكس من خلال حساب الإذاعة المباشر @jeddah_radio وعبر تطبيق ساودي راديو بلس ومن خلال ترددات الإذاعة أينما كنتم. معكم من الإعداد عبد العزيز حمد العضيلة ورولاب الأحمر، من خلف المايك محدثتكم دلال محمد خياط، من الإخراج معتز سمير بخش.
3: تجوال على جدة اف ام.
2: نبدأ معكم جولتنا باستعراض سريع لأبرز وأهم عناوين الأحداث. برئاسة نائب أمير مكة الأمير سعود بن مشعل، لجنة الحج والعمرة تستعرض الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن. أمير منطقة الجوف يشهد

0: شهد لقاء ليالي الجوف 70. وزير الشؤون الإسلامية يرفع الشكر للقيادة على قرار مجلس الوزراء بحماية المساجد ومرافقها. جدة تستضيف المؤتمر الدولي للطب الوراثي. كرسي الأمير نواف بن عبد العزيز بجامعة الجوف يستعرض دور التنمية المستدامة في مسيرة الوطن. مدينة سلطان للخدمات الإنسانية تنظم مؤتمر الوراثة الطبية وعلوم الجينوم. الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر تنظم فعالية توعوية حول صحة الدماغ. مهرجان سماء العلا 2026 يعود بتجارب فلكية ومغامرات جوية استثنائية. هيئة تطوير محمية الإمام عبد العزيز بن محمد الملكية تشارك في منتدى جامعة جدة للاستدامة البيئية.
1: تجوال على جدة اف ام.
0: انطلق في محافظة جدة المؤتمر الدولي للجمعية السعودية للطب الوراثي تحت عنوان من التشخيص إلى العلاج في علم الجينوم بمشاركة نخبة من المتخصصين من داخل المملكة وخارجها لمناقشة أحدث المستجدات في الطب الوراثي وعلم الجينوم واستعراض التطورات العلمية والتطبيقية في هذا المجال. وللحديث أكثر مستمعينا عن المؤتمر ومحاوره وأهدافه يسعدنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف رئيس المؤتمر الدولي للجمعية السعودية للطب الوراثي ورئيس اللجنة العلمية الدكتور محمد خالد الوسية. أهلا وسهلا بك دكتور محمد في برنامج تجوال على جدة اف ام.
2: أهلا وسهلا بكم، تشرفنا.
0: الله يسلمك. في البداية نود أن تحدثنا عن أبرز أهداف المؤتمر الدولي للجمعية السعودية للطب الوراثي، وما هي الإضافة التي يسعى إلى تقديمها للمتخصصين وللقطاع الصحي؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. من عنوان المؤتمر هو اللي هو جسر التشخيص والعلاج مع بعض، bridging diagnosis and treatment. فمسؤوليتنا هي أن نعمل المسافة هذه مختصرة، المسافة بين المعلومة والقرار وبين المختبر والعيادة وبين التشخيص والعلاج وبين الاكتشاف العلمي والأثر الحقيقي في حياة الإنسان. فبالتالي إحنا جمعنا نخبة من العلماء، المؤتمر عبارة عن 8 جلسات حوارية و4 ورش عمل، وركزنا في المحاضرات الملقاة على أحدث الأبحاث اللي موجودة في العالم والتقنيات، بحيث انه واستخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل النتائج والاستعانه به في اختصار الوقت والمسافه، فلتثقيف المقدمي الخدمه الصحيه في بلدنا العزيز والنهوض بالخدمات الصحيه وراحه المريض ان شاء الله، والهدف هو ارضاء يعني المريض بالدرجه الاولى، هدفنا الاول هو المريض.
0: نعم. طيب، المؤتمر يحمل عنوان من التشخيص إلى العلاج في علم الجينوم، ماذا يعني هذا الانتقال وكيف يمكن أن تسهم تقنيات علم الجينوم في تحسين تشخيص الأمراض الوراثية وعلاجها؟
2: طبعا في أمراض وراثية كثيرة، وعملية معرفة سبب المرض ما هي كافية، يعني لو شخصنا المرض بعملية السيكونسينج أو التسلسل النووي للمشكلة الوراثية أو الطفرة الوراثية غير كافية في أن يستفيد منها المريض، فإحنا لازم نوصل موضوع التشخيص بالعلاج، هذا هو أفود شيء وأهم شيء وهذا هو الهدف.
0: نعم.
2: فمن خلال تثقيفنا ومحاضراتنا بآخر ما توصل إليه العلم، نطمح في أنه نقدم لمجتمعنا خدمات صحية أفضل بهذه التوعية وهذا التثقيف. كذلك إحنا لم نهمل المجتمع العام، مش بس المتخصصين، في اليوم الثاني عندنا فقرة توعوية للمجتمع لعامة المجتمع مفتوحة، كذلك التوعية بالأمراض الوراثية وكيفية التعامل معها وعلاجها.
0: نعم. طيب، المؤتمر بيتضمن 10 جلسات علمية وكذلك 30 ورقة عمل بمشاركة نخبة من المتخصصين من داخل المملكة وخارجها أيضا، ما هي أبرز المستجدات والقضايا التي سيتم مناقشتها في هذه الجلسات؟
2: حيوبي علي.

0: عليكم السلام. الحقيقة مستجدات كثيرة وتتضمن أفرع متعددة، لكنها أكتفي بآخرها وهي الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في عمليات التشخيص والعلاج.
1: طيب.
0: طبعا عندنا برضو السرطانات والتشخيص ما قبل الولادة أثناء الحمل والتقنيات الجديدة في هذا، والأمراض الوراثية المرتبطة بأعمار الأبوين سواء الأب أو الأم. وحقيقة مواضيع كثيرة جدا، لكن أهم أبرز حاجة وهي تتماشى مع العصر والترند في هذا العصر، حكاية استخدام الذكاء الاصطناعي.
1: نعم.
0: هو استخدام الذكاء الاصطناعي كأداة لتحليل النتائج والاستفادة منه في العلاج والتعامل مع هذه الأمراض.
1: جميل جدا. طيب، أيضا المؤتمر يتضمن 4 ورش متخصصة في الطوارئ الاستقلابية والتغذية العلاجية وتفسير النتائج الجزيئية والإرشاد الوراثي. ما الذي تضيف كل هذه الورش إلى الجانب التطبيقي لدى الممارسين والمتخصصين؟
0: حقيقة كل الـ4 ورش مهمة جدا في لمقدمي الرعاية الصحية، سواء كانت التغذية الاستقلابية أو الإرشاد الوراثي أو تحليل النتائج الجزيئية، إن هي كل هذه في عمل الجينوم، يعني عشان الشباب أو المختصين يكونوا متمكنين في مجال عملهم ويقدروا يعملوه عملي. نطمح إنه هذه الورش تساعدهم للوصول لهذه الأهداف.
1: طيب، المؤتمر يختتم ببرنامج للتوعية المجتمعية، فما هي الرسالة التي تحرصون دكتور محمد اليوم على إيصالها للمجتمع حول الأمراض الوراثية وأهمية التشخيص المبكر والاستفادة من آخر التطورات في علم الجينوم؟
0: حقيقة في العموم احنا نطمح وبنحاول انه في مجتمعنا في المملكة يكون مجتمع واعي وعلى علم كافي بماهية الأمراض الوراثية وإيش هي الأمراض الوراثية وكيف التعامل معها. إذا كان لا يخفى عليكم أنه عادة تكون أمراض موجودة، ناس حاملين لأمراض لكن لا يظهرين أعراض، فما في أعراض، لكن ممكن تحدث الأعراض في الأجيال القادمة إذا التقوا بزوجة أو زوجة تحمل نفس الطفرة، تكون الأجيال القادمة 25% منها مصابة. فبالتالي نحرص أن المجتمع يكون على وعي بهذه الأشياء الأمور وحريص على أن يعمل فحوصات ما قبل الزواج، خصوصا أنه برنامجنا الوطني يحمل أمراض قليلة اللي هي أمراض السيكل سيل أو الأنيميا المنجلية والثلاسيميا.
1: الثلاسيميا نعم.
0: إيه نعم، لكن إحنا نحتاج أنه يكون في وعي أكبر بأنه مش كل، يعني معظم الناس يعتقد أنه هذا كل الأمراض الوراثية، لا، في أمراض وراثية كثيرة.
1: نعم.
0: فإذا في عائلة مثلا عندهم مرض وراثي في العيلة، المفروض يشوفوا مستشار وراثي ويعملوا يمددوا الفحص هذا، يزودوه، يعملوا فحص إضافي لهم على الأمراض اللي يعتقدوا أنها موجودة عندهم في العيلة. هذا يوجد جزء بسيط حقيقة، بس في أشياء كثيرة أخرى، يعني التعامل في اليوم التوعي حيقدموا 3 مختصين أو دكاترة، هيكون شيء عن الدفنس أو الصمم الوراثي، وحيكون شيء عن الأمراض الوراثية عامة والأمراض النورو العصبية التطورية العصبية زي التوحد والريك سيندروم والأشياء هذه. فالفقرة التوعوية حقيقة نحن ننصح إنه الناس يحضروها، لأنه حيكون فيها معلومات مفيدة، وإحنا موزعين مجموعة كبيرة من المختصين في القاعة، بحيث وعليهم باج أسألني إذا أحد عنده أي سؤال.
1: فين مكان المؤتمر يا دكتور؟
0: في فندق إنتركونتيننتال جدة في قاعة السلطان إن شاء الله
1: بإذن الله. وبالنسبة لساعات هذا المؤتمر وأيامه؟
0: طبعا المؤتمر يومين للمختصين، احنا بدأنا اليوم الصباح وبكرة، لكن الفقرة التوعوية للمجتمع عامة تبدأ من الساعة 5 عصرا إن شاء الله
1: بإذن الله
0: غداً
1: تعالى.
0: غداً 5 عصرا، غداً يوم 1 أكتوبر 5 عصرا
1: بإذن الله تعالى. كل الشكر والتقدير لك لكل يعني هذه المعلومات ولجهودكم دكتور. نتمنى لكم مزيد من النجاح والتوفيق. رئيس المؤتمر الدولي للجمعية السعودية للطب الوراثي ورئيس اللجنة العلمية الدكتور محمد خالد الوسية، شكرا لك دكتور.
0: بكل سرور، جزاكم الله خير، في أمان الله،
1: مع السلامة. تجوال على جدة FM.

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله.
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: على هواك.
1: تجوال على جدة اف ام.
2: تشارك جائزة الأمير محمد بن سلمان للتعاون الثقافي بين المملكة والصين في المعرض المصاحب لمؤتمر جمعية الترجمة الأول الذي تنظمه الجمعية بالشراكة مع كلية اللغات وعلومها بجامعة الملك سعود تحت شعار الترجمة في عالم يتحول. ولتفاصيل أكثر عن مشاركة الجائزة في المؤتمر ودورها في دعم الترجمة والتعاون الثقافي بين المملكة والصين، يسعدنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف سكرتير عام جائزة الأمير محمد بن سلمان للتعاون الثقافي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية الأستاذ عادل بن محمد القاسم. يسعد مساك، أهلا وسهلا فيك أستاذ عادل في برنامج تجوال على إذاعة جدة.
3: أهلا وسهلا ومرحبتين، يا أهلا فيكم والله، وفرصة سعيدة. الله يحفظ.
2: الله يسلمك، نحن الأسعد بوجودك أستاذي.
3: الله
2: يحفظ. حدثنا عن أهمية مشاركة الجائزة في مؤتمر جمعية الترجمة الأول، وما الذي تضيف هذه المشاركة لجهود الجائزة في دعم التبادل الثقافي والمعرفي؟
3: طبعا الجائزة تشارك في مؤتمر جمعية الترجمة واللي يقام بالشراكة بين كلية اللغات وعلومها بجامعة الملك سعود وجمعية الترجمة، طبعا تحت عنوان اللي ذكرتي الترجمة في عالم يتحول. وهي طبعا فرصة جميلة تجمع المترجمين والباحثين والأكاديميين بالإضافة للمهتمين بمستقبل الترجمة.
2: طيب، يركز المؤتمر على ربط الترجمة الأكاديمية بالممارسة المهنية، برأيك كيف ترون أهمية هذا الربط في تطوير قطاع الترجمة وتهيئة الكفاءات لسوق العمل؟
3: والله الله يحفظك، بالنسبة لهذا يعني مشاركة في المؤتمر يعني تتيح أصلا للجائزة أن تلتقي بالمتخصصين عن قرب ونعرف برسالة الجائزة وفرصها، أيضا نستمع إلى خبراتهم وتطلعاتهم في هذا المجال ونحقق معهم ونرى مزيد من الترجمات المتميزة من العربية وإليها واللغات الأخرى كانفتاح على جمهورية الصين الشعبية والترجمات اللي تتيح للقارئ الصيني. يعني نجاح الترجمة لازم اطلاع على المترجمين وما وصلوا إليه من تقنيات في عالم الترجمة بدخول الذكاء الاصطناعي والتقنيات المشابهة لها.
2: نعم. طيب، من أهداف المؤتمر تسليط الضوء على التحديات المهنية وبحث الحلول الممكنة، حدثنا عن أبرز هذه التحديات التي تواجه قطاع الترجمة اليوم من وجهة نظركم أستاذ عادل.
3: والله التحديات قد يعني في المجال هذا يعني محدودة، لكن في تقديري نجاح الترجمة ما يقاس بالكتب المنقولة أصلا فحسب يعني، بل بقدراتها على إثارة المعرفة وتصحيح الصور غير الدقيقة وفتح باب الحوار والتعاون. من هنا يعني أنا ما أقدر أقول في تحديات، ما في تحديات، لكن التقنيات الجديدة في ظل ما ظهر يعني راح تتجاوزها بإذن الله وبتكون دعم للمترجمين واحتفاء بأعمالهم، يعني في علاقة ثقافية تكون أكبر عمق واستدامة بين خصوصا ما تسعى عليه الجائزة بين الشعبين السعودي والصيني.
2: جميل. طيب، الجائزة لديها فرع للترجمة بين اللغتين العربية والصينية، فما هو الدور الذي يمكن أن تؤديه

0: في تعزيز التبادل الثقافي والمعرفي بين البلدين؟
1: طبعا الجائزة تسعى لدعم الأعمال في وتقريبها بين المثقفين في البلدين من آداب الآخر والفنون والأفكار انطلاق من أن الترجمة يعني تسهم في نقل المعنى والسياق الثقافي، وأيضا تفتح آفاق أوسع للتفاهم والتعاون، وتمثل مشاركة يعني في الجائزة للمترجمين فرصة للقاء يعني والتعريف بجهودهم. كذلك الجائزة يوجد لديها مبادرات كبيرة ومسار مخصص للشباب في مجال الترجمة أيضا.
0: نعم، في ظل اهتمام المؤتمر بالبحث العلمي والشراكات وتطوير قطاع الترجمة، ما هي تطلعاتكم للمرحلة المقبلة في موضوع تعزيز التعاون الثقافي بين المملكة والصين؟
1: طبعا في الجائزة احنا ما نقول ان الترجمة يعني لانها احد فروع الجائزة ولا لانها اكثر الوسائل يعني قدرة على تحويل التقارب الثقافي خصوصا بين المملكة والصين ونقلها الى معرفة يقرأها الناس ويتفاعلون معها. الجائزة تهدف لأكبر من ذلك، كتعاون بين شعبين المملكة في ظل يعني رؤية المملكة، رؤية السعودية 2030 ورؤية الصين الحزام والطريق، فيتقاطعان في أن المعرفة والثقافة جزئين مهمين في حياة الشعوب.
0: جميل جدا، كل الشكر والتقدير لك الأستاذ عادل بن محمد القاسم، سكرتير عام جائزة الأمير محمد بن سلمان للتعاون الثقافي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية. شكرا لك أستاذ عادل.
1: أهلا وسهلا.
0: شكرا، في أمان الله. تجوال على جدة FM.

0: على هواك.
1: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة رح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
2: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
3: حيث ينبض قلب الخليج بشغف كرة القدم، يلتقي الأشقاء على أرض واحدة. ثمانية منتخبات تحمل الحلم، مدرجات تشتعل بهتافات الجماهير، وشغف لا يعرف الحدود. كأس الخليج قصة عشق كروية تتجدد فصولها على ملاعب عروس البحر الأحمر من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026.

سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: على هواك.
1: تجوال على جدة اف ام.
2: نستمع الآن إلى الجولة الإخبارية مع الزميلة هنية الدوسري التي توافينا بآخر وأهم الأحداث.

0: نحييكم مستمعينا الكرام في جولة إخبارية. أوضح وكيل وزارة البلديات والإسكان المشاريع والصحة العامة بأن ملتقى 12 لمديري عموم النظافة بأمانات المملكة يهدف إلى مناقشة التحديات وقصص النجاح وتبادل الخبرات. وكيل وزارة البلديات والإسكان للمشاريع والصحة العامة المهندس حسان عسيري.
1: هذا الملتقى السنوي يتم 4 مرات في السنة بشكل ربعي لمدراء عموم النظافة في مناطق المملكة. الهدف من هذا الملتقى مناقشة التحديات وقصص النجاح اللي تحصل في منظومة النظافة وتبادل الخبرات، كذلك رفع مستوى الأداء لجميع الأمانات. طبعا الملتقى يخرج بالعديد من أوراق العمل، الهدف منها مناقشة بعض التحديات اللي شاهدناها ورصدناها خلال الفترة الماضية في منظومة النظافة تحديدا، مناقشة فرص وقصص النجاح اللي تمت في بعض الأمانات بمجهود الكوادر الفنية الرائعة اللي تحتويها وزارة البلديات والإسكان ممثلة في الأمانات. هذه القصص وهذه التحديات تترجم إلى توصيات في نهاية هذا الملتقى، توصيات يتم العمل عليها لرفع منظومة أداء منظومة النظافة في الوزارة ممثلة في الأمانات.
0: وإلى الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة منشآت. تنظم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة منشآت فعاليات أسبوع التعليم، يأتي ذلك ضمن سلسلة أسابيع الأعمال بمشاركة أكثر من 40 جهة من الجهات الحكومية والخاصة والجامعات. مدير مراكز دعم المنشآت في الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة منشآت محمد الحازمي.
2: هذا الأسبوع أطلقنا أسبوع التعليم بالشراكة مع وزارة التعليم، هو يعني جزء من سلسلة من أسابيع الأعمال اللي نركز فيها في منشآت على مجموعة من القطاعات الواعدة لتمكين رواد الأعمال وبحث ما هي الفرص المتاحة لهم في مثل هذه القطاعات، والتعليم هو أحد أهم هذه القطاعات بالفعل. فإحنا اليوم نفعل أسبوع التعليم، هو فرصة لمعرفة ما هي التوجهات في هذا القطاع، ما هي أبرز التحولات اللي موجودة، كذلك ما هي فرص النمو والاستثمار اللي اليوم متاحة سواء لرواد الأعمال أو حتى للمنشآت الصغيرة والمتوسطة اللي قائمة سواء تعمل في قطاع التعليم أو حتى كذلك في تقنيات التعليم وغيرها من المجالات الأخرى.
0: ونختم جولة هذا اليوم مستمعينا الكرام مع الخطوط الحديدية السعودية تسار. أوضح متحدث الخطوط الحديدية السعودية تسار بأن القطارات 10 الجديدة ستصل إلى المملكة العربية السعودية وستدخل الخدمة بحلول 2029 مع اكتمال 20 قطارا. المتحدث الرسمي للخطوط الحديدية السعودية تسار خالد الفرحان.
3: نتحدث عن قطارات الركاب في 2024 وقعنا 10 قطارات، فعلنا الآن 10 قطارات إضافية ستبدأ الوصول إلى المملكة في عام 2028، بعد ذلك ستدخل الخدمة في عام 2029. مع دخول القطارات 10 الأولى للخدمة سيصل عدد المقاعد المتاحة على شبكة الشرق لأكثر من 3,800,000 مقعد، مع اكتمال 20 قطار بالكامل سيصل عدد المقاعد المتاحة أكثر من 6 ملايين مقعد، مما سيسهم في تحقيق وفرة للمقاعد والرحلات لكافة المسافرين بين مناطق شرق المملكة، مدينة الدمام، بقيق، الهفوف وحتى الرياض، وأيضا السياح والمقيمين والمواطنين، ستسهم في وصول أكبر عدد ممكن متاح من الرحلات والمقاعد لهم بإذن الله تعالى.
0: إذن بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام جولة هذا اليوم. تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: استمعتم فيما مضى إلى الجولة الإخبارية مع الزميلة هنية الدوسري.
5: تجوال على جدة FM.
4: من أخبارنا لهذا اليوم، اختتم الاتحاد العربي للصحافة الرياضية في جدة البرنامج التدريبي الأول للإعلاميين الرياضيين بعنوان صناعة المحتوى الرقمي، الذي أقيم على مدى 2 بالتزامن مع منافسات بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم خليجي 27 بتنظيم من الاتحاد العربي للصحافة الرياضية والاتحاد السعودي للإعلام الرياضي وبالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية. وشهد حفل الختام حضور رئيس الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية جياني ميرلو ورئيس الاتحاد العربي للصحافة الرياضية الدكتور تركي العواد ووكيل وزارة الرياضة للإعلام والتسويق الدكتور عادل الزهراني ورئيس اللجنة الإعلامية المحلية في خليج 27 محمد الغامدي إلى جانب عدد من الشخصيات الإعلامية والرياضية. واستهدف البرنامج تطوير مهارات الإعلاميين الرياضيين في مجالات صناعة المحتوى الرقمي من خلال جلسات نظرية وورش عمل تطبيقية قدمتها الإعلامية ديما السائح والمدرب عبد الرحمن عمرون بمشاركة نخبة من الإعلاميين الرياضيين الذين رشحتهم الاتحادات الخليجية المشاركة في بطولة كأس الخليج.
5: تجوال على جدة اف ام.
4: نختم معكم مستمعينا بأهم العناوين لهذا اليوم. الهيئة العامة للغذاء والدواء تضبط مواقع وحسابات تسوق ببتيدات غير مسجلة. التطبيق الوطني الشامل توكلنا يجمع أكثر من 1700 خدمة من 380 جهة حكومية ويخدم أكثر من 36 مليون مواطن ومقيم وزائر للمملكة. غرفة مكة المكرمة تنظم ورشتي عمل لتعزز الابتكار والتحول الرقمي. غرفة الباحة تناقش دور التعليم في خلق الفرص الاستثمارية ودعم التنمية. أمانة الشرقية تطلق مبادرة بيئية لتشجير الحدائق العامة بالمنطقة. هيئة تطوير حائل تقيم ورشة عمل لتمكين قطاع فعاليات الأعمال بالمنطقة. المنتخب السعودي يتصدر مجموعته في كأس خليج 27 بفوزه على العراق. أخيراً مع الأرصاد، توقعات هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي لجريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على جازان عسير الباحة مكة المكرمة تمتد إلى المدينة المنورة مع تكون الضباب كذلك على الأجزاء الساحلية من الشرقية، وهطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة على حائل تبوك الجوف والحدود الشمالية. مستمعينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامجنا اليومي التجوال. لكم من أطيب الأماني وأوفى التحايا من فريق العمل الذي كان معكم لهذا اليوم. من الإعداد كل من عبد العزيز حمد العضيلة ورولا بالأحمر، من خلف المايك دلال محمد خياط، من الإخراج معتز سمير بخش. شكرا لكم مستمعينا، في أمان الله.
5: تجوال على جدة اف ام.

في وطن لا يعرف المستحيل رسم الحلم ووضعت الخطة وانطلقت الرؤية من صحراء الماضي إلى مدن تصافح الغد، من فكرة طموحة إلى

0: من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، نهضت المملكة بمشاريع لا تشبه إلا طموحها. مدينة ذا لاين، شريط من المستقبل على أرض الحاضر، ومشروع البحر الأحمر حيث السياحة تلتقي بالاستدامة، ومدينة الملك سلمان للطاقة سبارك، مركز عالمي في صناعة الطاقة. ومن فوق الرمال انطلق مترو الرياض وتوسعت شبكات الطرق والموانئ.
1: كل عناصر نجاح موجودة لخلق شيء عظيم وكبير داخل المملكة العربية السعودية.
0: أما المواطن فهو القلب النابض للرؤية. ارتفعت نسبة تملك المساكن ومشاركة المرأة في سوق العمل، وارتفع متوسط العمر، وتجاوز عدد المتطوعين والمتطوعات حاجز 1,000,000 متطوع، متخطياً الأرقام المستهدفة. كل هذه ليست أرقاماً فقط، بل قصصاً حقيقية تكتب كل يوم بأيدي أبناء وبنات هذا الوطن، وحكاية كتبها المواطن السعودي وألهم بها كل العالم.
1: لأننا نعيش بين شعب جبار وعظيم، فلا أعتقد يوجد أي تحديات أمام الشعب السعودي العظيم.
0: رؤية 2030 تتجاوز الطموحات وتحقق المستحيل، لأننا نستحق وطنا لا يشبه إلا نفسه.
1: ولا أريد أن أفارق الحياة إلا وأرى الشرق الأوسط في مقدمة مصاف العالم، وأعتقد أن هذا الهدف سوف يتحقق 100%.

ذاكرة الإيقاع. إيش اللي يخلي عشرات الأشخاص يتحركوا كأنهم شخص واحد؟ الإيقاع. يمكن في الخطوة الجنوبية تتناغم الصفوف مع بعضها وتتحول الحركة إلى جزء أساسي من الفن، كل واحد عنده خطوته، لكن جمال المشهد كله في إنه الخطوات بتكون مع بعض. هنا ما حتشوف شخص يمشي، حتشوف صف كامل يتحرك على نبض واحد، هي هذه الخطوة.

حيث ينبض قلب الخليج بشغف كرة القدم، يلتقي الأشقاء على أرض واحدة. 8 منتخبات تحمل الحلم، مدرجات تشتعل بهتافات الجماهير، وشغف لا يعرف الحدود. كأس الخليج قصة عشق كروية تتجدد فصولها على ملاعب عروس البحر الأحمر من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة أف أم.
2: الأفكار كثيرة لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة رح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
3: ريادة مع دلال خيار الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة FM.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: متشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام. بالعكس
3: بدأ موسم الزكام وأول شيء نسويه فيتامين سي، لأن الفكرة عند كثير من الناس إذا أخذته خلاص ما رح أمرض. بس بالعكس، فيتامين سي مهم للجسم طبعا، لكن عند أغلب الناس أخذه بشكل منتظم، يعني أنه أنت صرت محصن ضد نزلات البرد. الأبحاث تقول أنه ممكن يقلل مدة الزكام بشكل بسيط عند بعض الناس إذا كان يؤخذ بانتظام، لكن هذا مختلف تماما عن أنه يمنع الإصابات من الأساس. يعني البرتقال ممتاز وفيتامين سي مهم، بس مو درع سحري يخلي فيروس الزكام يشوفك ويقول وآخذ فيتامين خلاص خليني أرجع. مهم للجسم أكيد، يضمن لك إنه ما يجيك زكام؟ طبعاً لا.

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله.
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيره عن الصحه.
1: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تاخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحه ولياقه. نفصل الحقيقه عن المعلومه المضلله، ونضع اسئلتكم امام الاطباء والمختصين، ونستعرض احدث المستجدات الطبيه. معا نرسم اسلوب حياه افضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
4: ريشة.
5: تصور اللوحة خروج فينوس رمز الجمال من الأساطير الرومانية من البحر، امتازت بألوانها الرقيقة وتوازنها الفني وأصبحت إحدى أيقونات عصر النهضة الإيطالية.
6: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: سعوديون على جدة اف ام مع ريهام قبوري وهاني المرواني.
1: ليس كل إنجاز يقاس بحجمه، وليس كل أثر يرى بالعين. هناك سعوديون اختاروا أن يصنعوا الفرق، ومن بين هذه الأسماء تبرز الأستاذة مريم الغامدي، واحدة من الرائدات في الإعلام السعودي، التي لم تكتفي بأن تكون أمام الميكروفون أو الكاميرا، بل صنعت لنفسها مسيرة امتدت لعقود في الإذاعة والتلفزيون والتمثيل والكتابة. إنها قصة امرأة بدأت في زمن كانت فيه الخطوات الأولى للمرأة في الإعلام شجاعة بحد ذاتها، وانتهت إلى أن تصبح جزءاً من ذاكرة الإعلام السعودي. ولدت مريم الغامدي في مدينة الدمام، ونشأت في بيئة شكلت بداية شخصيتها واهتمامها بالتعليم والثقافة، وكانت من أوائل السعوديات اللواتي دخلن مجال الإعلام، إذ بدأت مسيرتها في الإذاعة السعودية لتكون من الأصوات النسائية المبكرة التي عرفها المستمع السعودي. في ذلك الوقت لم يكن العمل الإعلامي للمرأة أمراً معتاداً كما هو اليوم، ولهذا كانت تجربتها خطوة مهمة في فتح المجال أمام أجيال لاحقة من الإعلاميات السعوديات. وبصوتها وحضورها بدأت مريم الغامدي رحلة طويلة انتقلت خلالها بين الإذاعة والتلفزيون، وشاركت في تقديم البرامج والأعمال الدرامية لتثبت أن الإعلام مساحة يمكن للمرأة السعودية أن تصنع فيها حضوراً مؤثراً.

لم تتوقف تجربة مريم الغامدي عند العمل الإذاعي، فقد دخلت مجال التلفزيون وشاركت في عدد من الأعمال الدرامية، وأصبحت مع مرور السنوات وجهاً معروفاً لدى الجمهور السعودي والخليجي. تميزت في أدوارها بالقدرة على تقديم الشخصيات المختلفة، واستطاعت أن تجمع بين الحضور الإعلامي والموهبة الفنية، كما ارتبط اسمها بالكتابة والتأليف لتتسع تجربتها من مجرد الظهور أمام الجمهور إلى صناعة المحتوى والتعبير عن قضايا المجتمع والإنسان.

وخلال مسيرتها الطويلة عاصرت مريم الغامدي مراحل مهمة من تطور الإعلام السعودي، من البدايات البسيطة للإذاعة والتلفزيون وصولاً إلى عصر الإعلام الحديث وتعدد المنصات. وبمرور الوقت أصبح حضور المرأة السعودية في الإعلام أكثر اتساعاً. وفي خلفية هذا المشهد تقف تجارب الرائدات الأوائل، ومنهم مريم الغامدي كجزء من الحكاية التي أوصلت الإعلام السعودي إلى صورته الحالية. مريم الغامدي واحدة من هذه الشخصيات، فقد جمعت خلال مسيرتها بين الإعلام والفن والكتابة، وحافظت على حضورها لعقود لتصبح تجربتها نموذجاً للاستمرارية والتطور، ومن جيل الإذاعة والتلفزيون إلى عصر المنصات الرقمية بقي اسمها حاضراً في المشهد الإعلامي والفني السعودي.

0: في 60 ثانية.
1: تدشين خزامة الكرة الرسمية لكأس آسيا 2027 إذاناً بانطلاق العد التنازلي للحدث القاري بمشاركة 24 منتخباً. غولف السعودية تعزز حضور المرأة بشركات عالمية رافعة نسبة المشاركة إلى 35% ضمن استراتيجية 30,000 لاعب. محمية الملك سلمان بن عبد العزيز تسجل سبقاً وطنياً بنيل الاعتماد الدولي لعشرة مسارات هايكينج. كاوست تطور نموذجاً ذكياً بالذكاء الاصطناعي لسبر أغوار الدرع العربي وتحقيق كفاءة قياسية في التعدين. وختاماً، براءة اختراع سعودية لباحثي جامعة الملك خالد عن ابتكار رقعة عظمية متطورة لترميم الفك.
0: في 60 ثانية.

0: السلام عليكم. المقارنات بين الأفراد والأسر أصبحت جزءا من حياتنا للأسف، وغالبا تكون هذه المقارنات مقارنات سلبية. اليوم مواقع التواصل الاجتماعي فتحت الباب واسعا لنا للاطلاع على خصوصية وأسرار وطبيعة الحياة لدى بعضنا البعض، وهذا زاد مساحة المقارنة التي تضغط بشكل أو بآخر على أطفالنا وعلى أيضا الآباء والأمهات، وخصوصا إنه هذه المقارنة غير عادلة، لأنها ما يظهر في مواقع التواصل الاجتماعي هو أفضل ما يمتلكه هؤلاء الأشخاص، صورة مثالية، وبالتالي مقارنتها بيومياتك العادية أو بوضعك العادي تعتبر مقارنة غير عادلة، وفيها جانب من الضغط النفسي لا شك، بالذات على الأطفال. ويمكن في من العبارات اللي دائما تستخدمها الأمهات إنها تقول خلك زي فلان أو زي فلانة، سواء كانوا إخوانه ولا أقاربه ولا زملائه، وهذه تحفر عميقا في الجانب النفسي لدى الأطفال. جانب المقارنة يعتبر واحد من أهم العوامل اللي تحدد نظرة الواحد إلى أو الشخص وبالذات الطفل إلى نفسه. إذن المقارنات حين تتحول حياة الآخرين إلى مقياس يهدم استقرار بيئاتنا هو موضوعنا اليوم في نقاش. لكن قبل أن نبدأ في الحوار، هذه تحية لكم من زميلي محمد المرحبي في الإعداد، ومني أنا عزام الخديدي في التقديم، ومن زميلي معتز سمير بخش في الإخراج.
1: نقاش على جدة اف ام.
0: نقاش للحديث بقية، وحديث اليوم عن المقارنات بين الأشخاص والأسر حين تتحول حياة الآخرين إلى مقياس يهدم استقرار البيئة. وضيفتنا الدائمة في هذه الفقرة الدكتورة نجوى المطيري، المستشارة التربوية والاجتماعية. حياك الله دكتورة نجوى. طبعا خلينا نبدأ مع سؤال الاستطلاع اللي وجهناه للمستمعين والمشاهدين. سؤال الاستطلاع كان: هل سبق أن أثرت مقارنة أسرتك بأسرة أخرى على رضاك عن حياتك أو علاقتك بأحد أفراد أسرتك؟ 17% قالوا نعم دائما، و 33% قالوا نعم أحيانا، و 50% قالوا لا مطلقا، و 0% قالوا لا أحيانا. تعليقك على هذه النتيجة.
2: أولا أهلا وسهلا وحياكم الله جميعا. طبعا أعتذر للصوت أنه أمر بظرف صحي، ولكن إن شاء الله.
0: ألف سلامة يا دكتورة.
2: الله يسلمك. فيما يخص السؤال اللي طرح، جميل جدا صراحة هذه الإحصائيات، وجميل جدا أن الآن لاحظنا في تناسب في الأرقام وفي تقارب فيما بينها. أعجبني فكرة أنه فعلا ما يأثر، يعني هذا شيء طيب أنه في بعض الناس عندهم معدل الوعي العالي عندهم في المقارنات المجتمعية، كل بيت له ظروف الخاصة بناء عليها ما يقارن، فهذا يعطي مؤشر أن الناس بدأت توعى وبدأت تركز على حياتها، وأن ما تتخذ حياة الآخرين كمقياس لهم هم في وصولهم مثلا إلى تحقيق أهدافهم. على الجانبين الآخرين أنه نعم، هل في مشاكل؟ أكيد. بطبيعة الحال الإنسان يعني لما مثلا يطلق سمعه أو يطلق بصره لأي شيء، لكل شارد ووارد في حياة الآخرين، في الظاهر لدينا منهم هم كأسر، طبيعي جدا كل ما يعرض أمامك بتنتبه له وتقارنه وتقيسه بما لديك أنت من ظروف خاصة داخلية، مثلا إدمان، صحة الأولاد، تميزهم، مدارسهم، الخدم، السائقين، السيارات إلى آخر. فإحنا نقارن الصور الخارجية بناء على طراق السمع وطراق البصر أيضا في هذه الحياة الأمامنا، نشوفها كمشاهدات ونطبقها على حياتنا الخاصة، بالتالي بتأثر 100%. واللي زاد هذا التأثير للأسف هو اللي هو منافذ السوشيال ميديا للأسف.
0: نعم، بنجي لموضوع السوشيال ميديا، لكن دكتورة لماذا نقارن أسرنا بالذات بغيرنا؟ يعني ما نراه من حياة الآخرين يعكس فعلا واقعهم داخل البيوت؟
2: وشوف يعني أنا ما أخفيك، المقارنة أصلا يعتبر في أصلها، وأشوف أن السلوك طبيعي يعني عادي إنساني طبيعي جدا أنك تشوف الآخرين، تنظر للي حولك، حتى تشوف يعني وضعك أنت وين، وين أنت واقف، وبناء عليه أنت تتخطى خطوات أو تتقدم خطوات للأمام بناء على أنه هذا هو الآن المجتمع اللي حولي واصل إلى هذه الدرجة. بس ما تروح تقيس حياتك بناء على ما هم وصلوا، فبالتالي تبدأ المقارنات السيئة للأسف. تشوف حياتهم الخارجية، احنا ما بدنا غير الظاهر من حياتهم، شوف سياراتهم، مستوى السكن، الحي، المدارس، التميز، الأبناء، صحتهم، بس ما نشوف المشاكل، ما نشوف الأشياء الداخلية. فنشوف مثلا سفرياتهم، نشوف مثلا أبناء متفوقين، نشوف إن الزوج مثلا يهدي زوجته مثلا من خلال السوشيال ميديا هدايا على إلى أي مدى بعيد. فبالتالي هذه التفاصيل مجرد أني أطرق فيها النظر، هنا أبدأ أقارن في حياتي، فهنا تصير مقارنة غير عادلة، بالتالي تنشب الخلافات، بتصير بين قد ما نقدر ضغوطات، بصير تعب، ممكن أني أروح أضغط على نفسي مثلا بأقساط مالية عشان أجاريهم، وهذا هو الخطأ. فهذا إحنا دائما نقول قد ما نقدر أنه هي طبيعي المقارنة، بس أنه لا تأخذها كمقياس، يعني بس عشان تعرف أنت وين واصل، هل الناس فعلا تطوروا عني، هل أنا لازلت أنا متأخر عنهم، هل إحنا كلنا في نفس المستوى، تمام. فخلاص كل إنسان بناء على قدرة مالية وعلى مدى تعليم وثقافته هنا يتطور، لكن المهم أنه ما يأثر علي أنا كمقارنة غير عادية، وبالتالي أنا أبدأ في يعني ضر نفسي على نفسي.
0: نعم، طيب دكتورة، لا شك أنه موضوع المقارنات والإشكاليات المرتبطة بها أصبحت تؤرق المجتمع. أبغى أسألك، الخطأ من الشخص اللي ينشر يومياته وبعد كذا يشتكي يقول والله جاتني عين، والله الناس تحسدني، ولا الخطأ من الناس اللي عندهم فضول و يعني متابعة مستمرة لحالات الآخرين في الواتساب، متابعة لحساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، على عاتق من تقع المسؤولية في هذه الإشكالية التي أصبحت ظاهرة في المجتمع؟
2: أنا أشوف من وجهة نظري أنها الجهتين، 50% هنا 50% هنا، لأنه الشخص الآن لما يحتفظ بخصوصيته وما تبرز على العالم الافتراضي في السوشيال ميديا، أعتقد أن يكون هناك خصوصية، ما حد يقدر أن يخترق هذه الخصوصية ويتابع حياتك الخاصة، أنت ما نشرت، حافظت عليها. المقابل الآخر 50% فضول الناس، ممكن صح أنا حافظت، لكن يروح يبحث، يروح يشوف وين أنا وفي أي حي وكيف موديل سيارتي، إيش وضعه. فالفضول يعني ما عندك حياة، ما عندك التزامات، ما عندك هدف في الحياة إلا أنك تتابع هذا الشخص وتحب تعرف عنه. فأنا أشوف أنه على الجهتين، أتوقع أنه 50% على الجهتين، لذلك إنسان يحفظ خصوصيته خصوصا في العالم الافتراضي، وفي الجانب الآخر أنه بعد يحفظ فضوله، أن تكون فعلا أنا عندي طاقة للفضول وطاقة للبحث، تكون في جهات علمية، في تطوير ذاتي، تطوير أبنائي، زيادة حتى مصرفي المالي، حتى أن أطور من حياتي الاقتصادية.
0: جميل. طيب دكتورة، لما نتكلم عن موضوع المقارنات، متى تتحول المقارنة من ملاحظة عابرة إلى مصدر دائم لعدم الرضا عن سواء الزوج أو الأبناء أو مستوى المعيشة أو حتى النفس، يعني الشخص ذاته ما يكون راضي عن نفسه؟
2: هو طبعا بس عشان بس نحدد المقارنة اللي احنا نقصدها، ترى في مقارنات اللي مثلا أشوف في جهة عملي أشخاص مميزين، هذا يحفزني أني أنا أتطور، يحفزني أنه هذا ترقى ما شاء الله، الله يبارك له ويزيدني، ويزيد هو يبارك لي أنا بعد، أنا ما يعني من باب الغبطة كمنهج إسلامي، وليس الحسد وأني أسلب نعمته وأني أضره وأني أضيق عليه الخناق في بيئة العمل.
0: هذه إيجابية ومحفزة،
2: حلو، أيوة. لكن المقارنة الثانية السيئة، أني أنا أقارن كواليس حياتي بواجهة حياة الآخرين المثالية اللي هو صانع ليها في السوشيال ميديا أو في بيئة العمل، أقارن حياتي بتعبها بنقصها في كافة مجالاتها بالحياة اللي ما شاء الله أمام عيني، فهنا تبدأ سبحان الله بوابة الشيطان، أبدأ أحسد ليش هو حياتي كذا، طب أنا ويا مولودين في نفس السنة، طيب أنا ويا في نفس الوظيفة، ليش هي كذا زوجتي وليش كذا أبنائي، طيب أنا ليش سيارتي كذا، فيبدأ يقارن الكواليس اللي عنده هو بالواجهة المثالية للآخر اللي هو مبرزها الشخص الآخر، بالتالي يقع فيها، يدخل بوابة شيطان الحسد، الغيرة، الإيقاع، حتى سبحان الله العظيم دائما نقول المقارنات حتى هي على نفس الشخص تضر، يعني في النهاية حسد وأشياء وضغط هذا على نفسه، هذا الشخص الحاسد أو المقارن ويتتبع أحوال المسلمين فهو اللي يضر نفسه في المقام الأول. الضرر الآخر ممكن أنه يأتي من باب مثلا الحسد إلى على الطرف الآخر، لذلك مهم جدا قد ما نقدر نقول إذا كان هناك مقارنة أنك تقارن يعني نفسك بأمسك، أنت إيش سويت أمس، إيش عملت بناء عليه أنت اليوم كيف يعني تتقدم تتطور، هذا شيء. تبي تقول مثلا أنه أنا لما أشوف الناس أتحمس، صح، اغبطهم وخليك مثلا ما شاء الله تبارك الرحمن شوف هذا وين وصل ما وصل، بناء عليه طور من نفسك بس لا تضرهم ولا تصير حياتهم محط يعني انتباهك وتتابعهم وتتابع وين راحوا وين سافروا كيف تزوج ايش القاعة، فهذا انك احملت حياتك وركزت على حياة الاخرين وبالتالي ضاعت نفسك وضاعت اهدافك وضاعت حياتك بالكامل.
0: على طار المقارنات بالذات بين الزملاء وخصوصا اللي مثلا لهم سنوات طويلة ما التقوا مع بعض، يكونوا مثلا درسوا مع بعض في الابتدائي أو في المتوسط، فلما يكون في شخص منهم ما شاء الله يكون ناجح والشخص الثاني يعني حياته عادية، يبدأ هذا الشخص الثاني يقول لك الله المستعان هذا فلان اللي تشوفه الآن مثلا صار في المرتبة الفلانية ولا صار تاجر ولا صار، أنا كنت أغششه زمان، أنا كنت أحسن منه. يعني البعض يعتقد أنه مسارات الحياة تسير باتجاه واحد، وأنه بما أنه أنت كان زميلك فلان على نفس المقعد أو في نفس الصف أنه مسار حياتكم بيكون متقارب أو بيكون مستوى النجاح عندكم متقارب، يمكن هذا الشخص في مرحلة من المراحل كان غير جيد لكن عدل مساره، بينما أنت ما بذلت مجهود أنه تطور من نفسك.
2: وممكن أنت بعد الآن قاعد تسقط عليه، أنت كأنك تقول ترى اللي وصله بمجهودي أنا، يعني كأنك أهمشت وجود الله سبحانه وتعالى في توفيقه لهذا الشخص، وكأنك بعد أيضا أهمشت أيضا جهوده الشخصية، فأنك كأنك تقول هذا الشخص أنا مجرد أني أنا اللي ترى وصلت لهذه المرحلة، فكان شخص كذا كذا، فهو يبحث عن ماضيه حتى يسقط ما في نفسه من حسد وإلى آخر على هذا الشخص. فإحنا دائما نقول إذا كان يعني نفس الفكرة، إذا كان في أشخاص كانوا معي من فترة من زمن وانتقلنا الحمد لله في كلهم في مجاله في الحياة، الله يبارك لنا ويبلغهم ويجعلهم إن شاء الله مساراتهم كلها توفيق ونجاح، وبالعكس لو ذكرته فبذكره بخير، يعني كان معي في ذيك الفترة بناء عليه الحمد لله إنسان خير، فأنا ما راح أذكر إلا الأثر الطيب اللي قدمه. اللي وصل هو عليها الآن أعتقد أنه إن شاء الله بجهوده وأنا إن شاء الله على جهودي، بس إنه ما أحاول إني أبين إنه ترى كل شيء أنا سويت، ترى أنا اللي وصلتهم، ترى أنت همشت أشياء كثيرة، جهوده الشخصية، تعب جهد الله سبحانه وتعالى وتوفيق لهذا الشخص. فإحنا دائما نقول حتى لو أنك تذكر ماضي هذا الشخص تحاول أنه تذكر في الماضي السيء أو أنك تحاول تسقط عليه من باب أنك تبرز نفسك على هذا الشخص. فإحنا قد ما نقدر أذكر الجانب الطيب، ولو كان هناك فعلا أفعال يعني متفضل أنت عليه لهذا الشخص من باب أولى هو يذكرها، مو باب أنت تتمنى عليه في هذا الجانب. فإحنا دائما نقول إذا كان هناك فضل فيذكرون الأشخاص اللي فعلا مستفيدين من هذا الفضل، لكن إن صاحب الفضل تتكلم فيه وتقول ترى عملت وترى سويت، أعتقد من باب الرياء من باب المن، فهنا يتأذى الشخص على الطرف الآخر.
0: نعم. طيب استأذنك دكتورة نجوى واستأذن مستمعينا الكرام، نطلع فاصل ثم نعود إليكم في نقاش.
1: نقاش على جدة اف ام.
3: جدة اف ام على هواك.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام على هواك.
1: نقاش على جدة اف ام.
2: حياكم الله مرة أخرى في نقاش، وجدد الترحيب بضيفتنا الدائمة في هذه الفقرة الدكتورة نجوى المطيري، المستشارة التربوية والاجتماعية. اليوم حديثنا عن المقارنات في زمن الأرقام والشاشات المفتوحة. دائما نطلع على تفاصيل حياة الآخرين، وأحيانا تجينا بدون ما نسعى لها بشكل أو بآخر، بحكم أنه جوالاتنا دائما في أيدينا، أحيانا لقطات سريعة تتسلل عبر الهاتف ربما تؤثر بشكل أو بآخر، إذا ما قارناها مثلا بواقعنا سواء المادي أو الاجتماعي أو واقع الأبناء. في كثير من الدراسات العلمية والإحصاءات بالذات في الجانب النفسي تشير إلى خطورة موضوع المقارنة، خصوصا في استقرار الأسر. يعني ضغوط وسائل التواصل يعني تمثل جزء كبير من الضغوط اللي يتلقاها الإنسان خلال يوم. وتؤكد أبحاث معهد الرأي العام والأبحاث الاجتماعية ودراسات منصة سايبر سايكولوجي إلى أن أكثر من 60% من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي يقرون بأن مشاهدة تفاصيل حياة الآخرين كالسفر والهدايا والرفاهية تؤثر سلبا على قياسهم لمدى نجاحهم ورضاهم الشخصي والأسري. أبغى منك تعليق يا دكتورة على هذا الجانب.
3: شوف النسبة 60%، فالنسبة مي سهلة لأن تعتبر فوق النص، وفعلا بوابة انه الشخص مجرد ان يرى هذه الحياة المثالية، السفر، التنقلات، الاموال، الحياة الرفاهية اللي قاعد تصور او تمثل امام عينه، يبدأ انه فعلا يسقطها على حياته اللي هو يشوفها، يرى انه فعلا انه فاشل. هو كذا كتسليط على هذا الشخص كحالة نفسية، يرى ان هذا الشخص متفوق وانه حقق كل احلامه، فلا شعوريا يبدأ انه فعلا ينعكس هذا بشكل سيء على زوجته، على أبنائه، يبدأ يفرغ هذا الضغوط على يعني بشكل عصبي، ممكن يأثر حتى على بيئة عمل، إنه يروح يفكر كذا فجأة إنه خلاص أنا بروح أبحث الشهرة، أبي أستقيل مثلا، فيتخذ قرارات جدا سيئة بسبب هذه النظرة وهذه المقارنة اللي غير عادلة، وبالتالي يؤثر عليه على المدى البعيد نفسيا.
2: نعم، أيضا من ضمن الإحصاءات في هذا الجانب أظهرت دراسة صادرة عن جامعة بريغهام يانغ أن الأزواج الذين يمارسون المقارنة المستمرة بشخصيات أو أسر أخرى على منصات التواصل ينخفض لديهم منسوب الرضا عن العلاقة الزوجية بنسبة تصل إلى 35% مقارنة بمن يرتكبون بدرجة أقل تلك الممارسات.
3: طبيعي جدا تحدث هذه الممارسات، وأنا أشوف بوجهة نظري يعني شوف الآن الدراسة حولتها 35%، فطبيعي جدا أنا أشوف يعني أخطر أنواع المقارنة هي اللي تكون هنا في العلاقة الزوجية، لأنك أنت الآن قاعد تضرب في صميم ذات الشخص الطرف الآخر، الزوج أو الزوجة، لما تقول شوفي فلانة، شوفي طبخة فلان، زوجة أخوي أفضل منك في أولاد تعرف ترب، أنت ما تعرفين، هي كذلك مثلا، شوف زوجة أختي كذا، شوف سيارتك كذا، شوف بيتك كذا. فالمقارنات هذه هي أو الطرفين يعني هم فاهمين رسالة إيش، إنه أنا أبي أحسن، أبي يصير أفضل منه، يعني هي أو هو فاهمين الفكرة هذه، هي لا، هي مبطنة إنه أنت مو كافي، أنت فعليا منت بنفس المقياس اللي أنا أشوف هذاك كشخص مفضل، فأنت مو مالي عين، أنت الآن مقصر في هذا الجوانب، فهنا يضرب ذات هذا الشخص، مهما حاول يقدم أنا ما أشوفه، لأن أنا عيني على الشخص الآخر، على الزوج اللي في أي علاقة أخرى، بالتالي شتتنا سبحان الله العظيم أعيننا وحياتنا واهتماماتنا، ورحنا نقارن الآخرين ونسينا أنفسنا إحنا كأزواج، بدل ما نركز على أنفسنا واهتماماتنا على الطرفين، إيش طبيعة الحياة الأسرية بيننا، إيش طبيعة الترتيب الاقتصادي المالي للأسرة، كيف بنربي أبنائنا، كم بننجب أبناء، وين بتكون مدارسهم وابتعاثاتهم. لا، إحنا كل واحد منا عينه في أي واحد يبحث ويقارن ليش ما تكون نفسه. طيب لو كان يعني بعض للأسف الانفصالات اللي تحدث، يقول طيب إذا هو عاجبك خلاص روحي تفضلي وتزوجي. فهذا اللي يحدث، ان انت تعطي رساله مبطنه انك انت اكس وغير يعني كافي لهذه العلاقه الزوجيه، وترى انك ناقص وان هذاك الشخص هو الطرف المفضل. يحاول مهما قدم يرى نظره القصور في عين الطرف الاخر. المقارنات جدا سيئه خصوصا في العلاقه الزوجيه، وينشا للاسف يعني نسبه كبيره جدا تكون تتحول الى الانفصال بينهم.
2: نعم، يمكن برضو تتفقين معي دكتورة أنه التأثير على الفئات اللي لسه في مرحلة النمو النفسي، بالذات الأطفال والمراهقين، تأثير المقارنة عليهم يكون أكبر، وهذا اللي تؤكد الدراسات. يعني جمعية النفس الأمريكية أكدت أنه نحو 47% من الأطفال والمراهقين الذين يتعرضون للمقارنة الدائمة بأقرانهم أو أقاربهم من قبل الوالدين يعانون من انخفاض ملحوظ، هذا يعني موضوع خطير صراحة، انخفاض ملحوظ في الثقة بالنفس وازدياد مستويات القلق. كيف نقدر نحفز أبناءنا بدون ما ندخلهم في هذه الإشكاليات اللي تؤثر على ثقتهم بنفسهم؟
3: هي نفس الفكرة، ترى نفس الفكرة المقارنة. يعني بعض ما تقول أنا لما أقول كذا يعني شوف ولد خالتك ولد عمك، أنا من باب إنك يعني شد حيلك
2: تحفيز،
3: إيه أنا بحفز، هي لا، هو يترك ال

0: المسابقة أو التميز هذا ويركز على ولد عمه ويكرهه، ويركز على ولد خاله ويحاول يوقعه. ليش هو في عيون أمي المفضل وأنا قاعد ولدها؟ ليش يتحبه أكثر؟ فيبدأ أن يكرهه، يوقع عليه، يحاول أن يبغضه. يعني حتى مجرد يقول طيب شو قال له، أنت ما تعرفين فلان، فلان سيء في فيرجع يروح يجيب لي كل مساوئ عشان يبين لي أنه هو سيء، لا تقارني فيني. احنا دائما نقول مقارنات خصوصا عند الاطفال هذه تهز ذاته، تمنحه ضعف شخصيه، ما راح يتقدم طول ما انت تقارنه بشخص. لكن المقارنه الصحيحه انك تقارنه يوم اليوم بامسه، امس ايش سوينا، والله ما شاء الله جبت درجه حلوه في مثلا الرياضيات، اليوم انت كده وبتشارك مثلا في الاذاعه المدرسيه وبتروح للنادي العصر، حلو. فهنا هو قاعد انه يوميا قاعد يتطور، انت ما شاء الله العام الماضي شايف انك عندك تحسن كبير، لا السنه هذه افضل وافضل. فهنا تبين لانه انا في عيون امي قاعد اكبر، انا احس اني افضل، فهو قاعد يشد حيله يعني يقارن نفسه بنفسه ذاتيا ويطور نفسه. يعني هنا يصير تشكيل صح على الهدف، لكن لما نقول لفلان وعلمتان وكذا وكذا وكذا يترك الهدف ويقعد يركز عليهم ويحاول يوقع فيهم ويطلعهم بأسوأ صورة لأني أنا اللي كرهت فيهم. فدائما نبتعد عن هذه المقارنات لأن فعلا تضعف أبنائنا، يعني مو بس أنه يخسر دراسة أكاديميا، لا حتى يخسر نفسه، يعني حتى مع مستقبلا أنه يشوف نفسه ضعيف في عيوني. وهذا يعني من يعني مساوئ المقارنات خصوصا على الناشئين والمراهقين.
1: طيب بالعودة إلى موضوع اللي هو السوشيال ميديا والمقارنات، لأنه أصبحت يعني ظاهرة مزعجة للأسف، يعني في بعض مشاهير السوشيال ميديا صح التعبير يعمدون إلى الاستعراض اللي البعض ينظر إليه على أنه مستفز. الخطأ من وين؟ من نفس هذا المشهور ولا من الشخص اللي قاعد يتابعه؟ يا أخي بما أنه أنت منزعج منه أو ما تشوف أنه إنسان يعني يستحق المتابعة، ليه أنت تعذب نفسك وتتعب نفسك وتتابعه أساسا؟
0: ألغي المتابعة وارتاح. فإحنا دائما نقول كذا، يعني كان أنا أذكر أحد الاستشارات كانت نفس الفكرة، تقول دكتور أنا عندي مشكلة الشراء الاستهلاكي، أحب إني أشري، أحب لما أروح السوق أفرغ طاقة الحزن في الشراء. طيب ليش؟ فقالت أنا والله أشوف التخفيضات وأحب إني أشتري، فصار عندك اكتناز في أدوات المنزل، الأواني. إيه ليش؟ اكتشفت إنه وش التابعين؟ كل الحسابات الخاصة ببيع الأواني. بتروحي اعملي إلغاء متابعة وركزي على أموالك وحاولي قد ما تقدرين لما تزعلين فعلا أطري لمكان هادي وامشي وغيري جو أو نادي ولا آخر. فعلا بعد فترة تواصلت معي قالت دكتور أنا حسيت إني ارتحت، حسيت إن أموالي بدأت أمسكها، يعني كأنه حل جذري. نفس الفكرة، إذا أنت الآن من الشخص أو من الأشخاص اللي الآن
1: عفوا دكتورة، للدرجة هذه تأثر علينا مواقع التواصل الاجتماعي؟
0: أكيد بلا شك. الآن لما عرض عرض عرض، طبعا أنا ماني في حاجة إني أشتري الآن. في نفس الوقت السوشيال ميديا الآن المشاهير قاعدين يمثلون حياة مثالية ليست على أرض الواقع، هو مستاجر سيارة والشركة الفلانية هي اللي معدلت له هذا الإعلان. فأنا مجرد أني أتابع يجي شيء في نفسي أنه طيب ليش مو أنا ليش كذا حياتي، ليش هذه زوجتي، ليش أبنائي كذا، أنا إلا مت على هالحال. فتبدأ أنك يعني بتقول كذا تضغط على نفسك أنه في تقصير، يعني معنات أنه يا أنه أروح أعمل يعني نفس للأسف يعني هذه القرارات وأني أترك دوامي وأروح أنطلق السوشيال ميديا وأسوي أشياء يعني خارج إرادتي مجرد عشان أصل للشهرة السريعة والأرباح السريعة اللي للأسف نجدهم الآن منتشرين، أو أنه لا سمح الله أنه تبدأ أن تضغط نفسيا على أبنائك ولا أخ. إحنا دائما نقول إيش اللي ضيق في نفسك، حاول أنك تلغي متابعته وتبعد عنه. في النهاية أنت ملزم أني أتابع شخص عشان أشوف حياته، يعني لهالدرجة أنا عندي الفراغ أني أتابع حياة فلان متى يصحى ومتى ينام. أنا عندي أهم وعندي دوام وعندي أبناء، عندي أتابع حياة أبنائي وحياتي، أنا أفضل من أتابع شخص.
1: نعم. في برضه دكتورة في طرح يحاول أنه يدخل على الناس من باب ما يسمى بتطوير الذات وصناعة الثراء وغيرها، للأسف أنه يمثل ضغط نفسي على الآباء وعلى يعني أي شخص يعتقد في نفسه أنه وصل إلى درجة من النجاح. يعني واحد مثلا خلص جامعة وتوظف وكون أسرة، هذا لا شك أنه حقق نجاحات، لكن يكتشف لما يسمع هؤلاء أنه ما سوى شيء وأنه إنسان يعني نصف فاشل. ليه ما صار ثري؟ ليه ما يك...

0: كون ثروة، وبقائك في الوظيفة هذا دفء لمواهبك وغيرها. ويبدأون يعني بمقارنته بقصص أحيانا ما تكون وقعت. يقول لك أنا أعرف فلان كان موظف وكون ثروة، فيبدأ يقارن نفسه بهذه النماذج اللي أحيانا ما تكون واقعية. فما تأثير مثل هذا الطرح اللي يستنزف نجاحات الشخص اللي كان فرحان فيها ويحولها إلى مادة للشعور بالذنب تجاه أسرته وتجاه نفسه بشكل كبير جدا؟
1: طبعا هذا المشكلة، أن بعض الأشخاص أنه أحيانا إحنا نصدق القصص الوهمية اللي صنعت فقط عشان تصور لي أن النجاح بهذه السهولة. النجاح ما يجيبها السهولة، وأي شيء يجيب بسهولة أعرف أنه بيمشي بسهولة. فمعروف إحنا دائما، وهذه الفكرة إحنا مزروعة فينا منذ نشأتنا، أن النجاح يبي جهد، يبي تعب، يبي صبر، يبي مراحل معينة سنوات عشان أصل لهذا المنصب. بناء عليه أنا أقدر قيمة الراتب، قيمة الوظيفة، قيمة بيئة العمل، أقدر الراتب حتى وين يتوجه وكيف يصرف، وبناء عليه أكون أسرتي حبة حبة شوي شوي. فهذا اللي نعرف إحنا بناء عليه كل حياتي أنا راضي فيها وعندي قناعة تامة من هذه، أنا هذه حياتي. أنا ما عندي الحمد لله يعني فكرة أني يعني بغيرها إلا إن شاء الله الأفضل، بس مو معناته أني أمد نظري للآخرين، فأنا مقتنع بحياتي. طيب مين اللي أثر وشوشر عليه؟ هم السوشيال ميديا والنجاح السريع. اترك الوظيفة، انطلق لسوق العمل. طيب سوق العمل ممكن يوم خسران، أنا ممكن يوم ربحان. سوق العمل في فترات موسمية، ما هو دائم، من السرات من الآن ثابت. طيب ليش ما عززوا فكرة أنه أنا أقدر من خلال وظيفتي أنا أشتغل بعد أيضا على الجانب الآخر؟ ممكن أشتغل تجاريا وبمواهب أنا أملكها، بأشياء أنا يعني أتقنها، أعمال خارجية حرة، وأنا على رأس العمل. ليش موجودة هذه الفكرة؟ وهذا الصح، هذا أمان وظيفي يمشي رواتب معين وأقساط ومستحقات مالية شهرية، وهذيك فعلا تزيدني، وفي نفس الوقت تحقق نجاحات كثيرة على مدارات أخرى. في حال أنها نجحت هذه التجارة، فعلا أنا أقول هنا فعلا أقدم استقالتي لأني شايف أنه أنا نجحت بالتجارة. لكن ما نجحت بالتجارة، أنا على رأس عملي. فهذه الأفكار اللي ظهرت لنا، ويظهر لي واحد صغير سن فجأة ويبين أنه ثري، ويعيش الدور أنه ثري فجأة، ويبين لنا إحنا كلنا ضايعين وما حد يفهم غير هو. فهنا يعطيك فكرة أنه كيف اختلفت الموازين، كيف اختلفت الأشياء اللي إحنا نشأنا عليها. هل فعلا النجاح بهذا الترويج اللي يروجونه السوشيال ميديا؟ هل الاستحقاقات اللي كل وحدة تظهر الآن فتتكلم؟
0: نعم،
1: تظهر واحدة الآن أيوة تتكلم مثلا تقول أنه لا أنت استحقاقك كذا، استحقاقك كذا. هل فعلا بعد وصلنا أنه فعلا تقدير النفس وصل أنه بتقدير مالي؟ فالأفكار اللي تروج الآن في السوشيال ميديا نجد أنه أصلا هم نفسهم الأشخاص اللي قاعد يروجونه هم فاشلين للأسف. أحيانا ما عندهم يعني عندهم قصور حتى فكري في جوانب معينة. أحيانا تلاحظ أنه أهدافهم ربحية ومشاهدات لا أكثر. فبالتالي أنا كشخص واصل لهذه المرحلة الفكرية والوعي التام، ما أقول يعني ما أعطي بال لهؤلاء الأشخاص، ولا أعطيهم حتى أهمية وقيمة في حياتي، ولا أتابعهم وأعزز مشاهداتهم. فإحنا دائما نقول البوابات للنفس كذا، الأفكار المغلوطة واللي تظهر وتطفو على يعني على السطح بسرعة، هذه إنه نفترض إنك تكنسلها وتركز على حياتك فعلا، وتبدأ في تطوير ذاتك، تطوير أبنائك، وقناعة تامة إن هذه حياتي. حتى أبنائك لما يقول ليش يا بابا ولد خالتي شرى بيسي، أمي أو عمي مثلا شرى ابنه مثلا الدراجة الفلانية، هذه حياته، هذه حياتنا، هذا راتبه، هذا راتب أنا أعطيك، بس متى يا بابا؟ لما تجيب إن شاء الله الشهادة، لما تنجح في اختبارك، لما إن شاء الله تتجاوز النتيجة المعينة، أنا هنا تقدر قيمة الشيء اللي أنت أنجزت بناء علي أنا كافك. لا تقارن في حياة الآخرين. لو فتحت هالبوابة وجبت الابن بي سي، يوميا بصير بس عيونه في كل ما يجي عائلة ثانية من أي جديد، يصير حتى مهما أجيب له ما يرضى لأنه عينه هناك، فمنتبه على حياة الآخرين ومو مقدر حياته أو الأشياء اللي هو يملكها، وبالتالي سبحان الله مع الوقت راح يضر نفسه.
0: نعم أكيد. ويمكن برضو فيها إحصائية لافتة، إحصائية بناء على دراسات اجتماعية تقول أنه ما يظهر على مواقع التواصل الاجتماعي من حياة الآخرين يمثل 10 إلى 15% فقط من الحقيقة، بقية تفاصيل حياتهم لا تظهر، واللي غالبا تكون فيها سلبيات، أو السلبيات ما تظهر طبعا، يظهرون الجانب المشرق، يعني

0: واحد مثلا يصور لايف أكيد ما بيجي يصور في أسوأ غرفة عنده في البيت أو في زاوية ما هي كويسة، بيختار أحسن زاوية يصور فيها ويظهر الأمور اللي ما تأثر على على على صورته أمام يعني إن صح التعبير المتابعين أو الجماهير، حتى الآن صاروا يقولون جماهيري ومتابعيني وغيرها من المصطلحات اللي تعطيهم شعور النجومية. طيب دكتورة، احنا بنطلع فاصل نخلي كذا تريحين تشربين كذا شيء دافي ونرجع نكمل بإذن الله في حلقتنا وحديثنا هذا الهام.
1: نقاش على جدة اف ام.
2: جدة اف ام على هواك. حيث ينبض قلب الخليج بشغف كرة القدم، يلتقي الأشقاء على أرض واحدة. 8 منتخبات تحمل الحلم، مدرجات تشتعل بهتافات الجماهير، وشغف لا يعرف الحدود. كأس الخليج قصة عشق كروية تتجدد فصولها على ملاعب عروس البحر الأحمر من 23 من سبتمبر إلى 6 من أكتوبر 2026. دارنا داركم، حي من جابكم، أهلاً أهلاً
3: بالخليج. جدة FM على هواك.

0: يا رب. سبحانك، سبحانك يا من بيده نواصي خلقي، سبحانك يا من إليه مصير عبادي، سبحانك أنت الرب المعبود ولا رب لي غيرك، وأنت المنعم المقصود ولا منعم علي سواك، لا يصرف عني من السوء إلا ما صرف، ولا يساق لي من الخير إلا ما سقت، ولا يقسم لي من الرزق إلا ما قسم، ولا يوهب لي من العطايا إلا ما وهبت. فسبحانك يا كاشف الضر بسلطانك، سبحانك يا مانح الخير بإنعامك، سبحانك يا واهب العطايا بإحسانك، ولك الحمد يا إلهي وربي وسيدي.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS و

0: نقاش للحديث بقية، وحديثنا اليوم عن المقارنات وأثرها على الحالة النفسية والأسرية. ضيفتنا الدائمة في هذه الفقرة الدكتورة نجوى المطيري، المستشارة الاجتماعية والتربوية. دكتورة نجوى، لما نتكلم عن موضوع المقارنات، كيف يمكن أن تقود إلى التفكك الأسري، وما الخطوات العملية اللي تساعد الأسرة على إيقاف المقارنة واستعادة الرضا والتقدير داخل البيت؟
1: طبعا التفكك دائم الأسري عادة منشأ هذه المشكلة هي المقارنات غير العادلة مع الآخرين. أن تقارن حياة زوجتك بزوجة مثلا زميلك، تقارن هي الزوجة أيضا حياتكم أنتم مثلا بحياة مثلا أخوها أو زوج صديقتها. فبناء على هذه المقارنات الظالمة وغير العادلة يبدأ سبحان الله العظيم أنه تنشب بينكم المشاكل، الاختلافات. مع الوقت يعني تكبر هذه يعني المقارنات وتؤدي إلى اختلافات، بالتالي بيروح يقل التقدير فيما بينكم، يكثر النقد، تظهر الحساسية، تظهر مستقبلا بعد الدفاع عن نفسك قد ما تقدر، يبدون في خطوة اللي هو الصمت العقابي، بعدين آخر مرحلة اللي هي الابتعاد العاطفي، ثم يدخلون إلى المرحلة الأخيرة وهي مرحلة التفكك الأسري. لذلك إحنا دائما نقول الحل مو إنك تقارن حياتك بالآخرين قد ما تقدر، إنه تقرأون في مثلا ثقافة بناء الأسرة، الثقافة الزوجية، ثقافة تربية الأبناء، نطور من أنفسنا، يعني ننظر فيهم هم وين وصلوا، بناء عليها إحنا نطور، بس ما تقارن بالشخص بشخص. بالتالي كأنك أنت تعطيه رسالة مبطنة إنك أنت شخص ناقص، أنت شخص ما تدير، شخص سيء جدا، بالتالي هو يكرهك أولا أنت كشخص منتقد إنك أخذته بطريقة سيئة، ويعني نقد ليس بناء، وأيضا يكره الشخص اللي أنت قارنت فيه. يعني حتى مستقبلا ممكن ترفض أن تروح مثلا إلى بيت مثلا زوجة أخوك مثلا، لأنك دائما تطري زوجة أخوك مثلا أنه طبخة حلو ونفسها حلو في الأكل، فبالتالي خلاص تكره هذا الشخص مع أنها ما أساءت لها، ولكن هي المقارنات اللي غير عادلة بشخصها هي أدت لهذه التصرفات، وبالتالي التشنجات اللي فيما بينكم عصبية، ثم يؤدي في النهاية إلى الانفصال.
0: ودائما المقارنات اللي تخلق أزمات كبيرة أحيانا تصير بين العدلاء. يعني الشيء الطبيعي أنه العدلاء مختلفين في المستوى المعيشي والمستوى الوظيفي، وبالتالي بعض الزوجات تبدأ تقارن حياتها بحياة أخواتها أو واحدة من أخواتها، تكون كنموذج يمكن كل الأخوات يحاولون يوصلون له بالمقارنة دون النظر إلى أنه والله ظروفهم تختلف، المستوى المعيشي يختلف. هي يمكن في بالها أنه أنا وأخواتي كنا تحت سقف واحد بنفس المستوى، بعدين هذه فرقت عنا لأنه زوجها مثلا وضعه الاجتماعي أو الوظيفي أعلى، فما تستوعب هذا الموضوع. هي تبدأ تستعيد أنه يعني أنا وأختي كنا في نفس الغرفة وبنفس المستوى، والحين أنا وين وهي وين.
1: وبعد حتى أيضا كثرة اللقاءات ترى بعد تأثر، يعني تفتح باب المقارنات حتى لو ما تقاصد، يوميا أتقابل أنا وياهم يوميا يوميا حين هنا يفتح باب المقارنات. طب شوفي كيف هي ملتزمة في أوقات مثلا أنه تنزل أولادها لجدتهم، أنت ليش ما تنزلين أولادك، هم كلهم في بناية واحدة، يوميا يلاحظون حياة الآخرين، بالتالي لا شعوريا ترى بيقارنون، بالتالي بيصير فيه مقارنات جدا سيئة. الزوجة، الأبناء، حتى الخادمات، ليش خادمتهم مين نفس خادمتهم، ليش خادمتهم ما شاء الله تشتغل ما شاء الله 24 hour وإحنا ما شاء الله ساعتين وقاعدة يعني ما تبي تشتغل. فالمقارنات أحيانا مو شرط أني أنا بعيد وأبحث عنها، أحيانا هي نفسها موجودة معي أنا وياهم في نفس المحيط، فلا شعوريا مجرد أنك تفتح عينك وتفتح سمعك تبدأ هنا المقارنات، خصوصا العدلاء، خصوصا لما يكونون في بناية واحدة. فهنا أحيانا بعد ممكن يفتح علي هذه المقارنات بابها مثلا أجداد، العمة، زوجة فلان ليش ما حضرت، طب زوجة فلان وين هذه، ليش ما تكون زي زوجة، فكلهم هنا أمام خط زبدو كذا تقنين معين وتقييم دوري يومي، فبالتالي يفتح باب الشر وباب المقارنات، وبالتالي يؤثر على الأسرة كانفصال عاطفي ثم إلى اللي هو التفكك الأسري.

0: ذكرتي يا دكتورة، وهذه الجزئية الأخيرة ما أبغى أطول عليك، ذكرتي نقطة هامة، أنه الشخص يقارن نفسه بنفسه، يعني يقارن وضعه الآن ويحاول يحفز نفسه بما كان عليه مثلا. لكن البعض يأخذ الجانب العكسي، أنه يقول لك والله أنا في 2009 كان وضع الصحي أحسن، وضع المادي أحسن من الحين. فهذه المقارنة تجي أحيانا بطريقة عكسية. إيش التكنيك الصحيح إنه الآن أنا أقارن، أضع نفسي كمقياس للمقارنة، بحيث إنه اليوم أحسن من أمس وغدا أحسن من اليوم؟
1: صحيح، هو إنك تقارن نفسك بأمسك، يعني بالأمس اللي أنت شفته.
0: وإذا كان الأمس أجمل وأحسن وأفضل وعلى كل المستويات.
1: والحمد لله الواحد يرضى، اللهم لك الحمد، مقتنعين هذه أمر الله سبحانه وتعالى، وهذه ابتلاءات الدنيا. النفس الأسوأ مرة مرتفعين مرة نازلين، فالحياة تمضي الحمد لله. هي عند مدى رضا الإنسان بحياته، بحياة أبنائه، بزوجه، بأموره، فالإنسان سبحانه وتعالى عند الرضا. فهذه النقطة أنت عجبتني في فكرة تقول إنه طيب ممكن يكون ماضي أحسن من حاضر، صحيح؟ فهذه يعطيك مؤشر إنه إن الحياة في تقلبات، بس هذا ما تضعفني، بالعكس أنا كنت في ذيك الفترة كسبت منها خبرات اللهم لك الحمد، هذا يعطيني دافع إني أصير أقوى. اللي قدر في ذيك الفترة بمعونة الله سبحانه وتعالى يحقق تلك الإنجازات، وهذه الشهادات موجودة وهذه الدروع موجودة، يعني حتى إنك تقول إنه يعني تناظر مجدك، فبناء الله سبحانه كأنك تستشفي مجدك وتنطلق من جديد، كأنك تعطي نفسك دافع أنه يلا من جديد نحاول نطرق الأبواب نسعى في الأرض. فهي هذه المقارنات اللي من نفسك في نفسك تجدد فيك روح العطاء، روح الاندفاع، روح أنك تبذل الجهود من أول جديد، بس ما تكون بوابة ندم، بوابة حسرة، بوابة أنه أنا ليش اخترت هذه المسار وليش سكنت في هالحي،
0: ويا ليتني ما سويت كذا.
1: أيوة، لو ليت ما بنو بيت. فيبدأ بوابة شرع نفسه ويبدأ يجلس مع نفسه، وتبدأ حالات الاكتئاب، يضغط على نفسه يضغط على اللي حوله، وبالتالي هو بنفسه يجيب الأذى لنفسه. فأنا دائما أقول الحياة طبيعتها أن تكون فيها يعني نزول وركود وارتفاع، خط مستقيم مثل أسهم. لكن الإنسان المقتنع واللي عنده قناعة ورضا بالله سبحانه وتعالى ورضا بأقداره يأخذ قناعته من هذه الحياة. اليوم أنا كسبت، بكرة بخسر، فالحمد لله همشينا صحتي وعافيتي أبنائي حوي، فهذه قناعتي برضاي على حياتي، بناء عليها أنا أطور من نفسي والحمد لله استعيد نفسي.
0: وطلع الحين لما نتكلم على مستوى المقارنة، هذه النقطة ما بعد الأخيرة، معلش بس هذه جت في بالي الحين، لما نتكلم عن المقارنة على مستوى الأفراد أو على مستوى الأسر، الآن صار في مقارنة على مستوى الأجيال. قبل فترة طلع ترند اللي هو جيل الثمانينات، صار في أجيال تقارن بعضها بأجيال ثانية، وغالبا تكون المقارنة ضاغطة عليهم نفسيا بشكل أو بآخر. يعني هذا الجيل اللي في الثمانينات ولا في التسعينات ترى عاش في ظروف مختلفة بتحديات مختلفة، وبالتالي ما في وجه للمقارنة بشكل أو بآخر.
1: فينعتون أنه رجعي متخلف، ويلا إحنا الجيل الزد، هذا الجيل الرقمي اللي فاهم، وأبو العريف، أنتم جيل يعني مضطهد السين، ويلا. لكن أنا دائما أقول سبحان الله، إحنا كل جيل له إيجابيات وسلبيات. في نفس الوقت هذا الشخص اللي عاش في هذا الجيل أنا مبسوط فيه، بس من اللي يضغط عليك إنه لما يجيني آخر من جيل آخر يبدأ إنه يغير هذه القناعات، يقلل من قيمتها، فأبدأ إنه فعلا أنا كبرت، أنا عجزت، أنا فعلا أنا ما عشت، ليش ما عشت نفس حياته؟ فيبدأ المسكين يقبع في ذاته، يبدأ يقلل من شأنه، يصدق هذه التنمرات، وبالتالي فعلا يؤثر حتى النفسية. لذلك دائما المقارنات هذه ظالمة، لأنه كل جيل له إيجابيات، له سلبيات، له مؤثرات. مستحيل أن نقارن جيل بجيل، مستحيل. يعني إحنا لو بنقارن بس نقول الإيجابيات فقط، يعني وش الإيجابيات قبل وش الإيجابيات الآن، لا أكثر. لكن السلبيات في كل عصر في كل زمان، لكن إحنا نتفاداها بوجود هذه الإيجابيات.
0: نعم، أنا أتقدم بالشكر الجزيل لك الدكتورة نجوى المطيري، المستشارة التربوية والاجتماعية، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك.
0: الشكر لكم أنتم أيضا مستمعي الكرام لمتابعة حلقة اليوم من برنامج نقاش. هذه تحية لكم من زميل محمد المرحبي في الإعداد، ومني أنا عزام الخديدي في التقديم، ومن زميل معتز سمير بخش في الإخراج. نلقاكم

جدة اف ام على هواك. حيث ينبض قلب الخليج بشغف كرة القدم، يلتقي الأشقاء على أرض واحدة. 8 منتخبات تحمل الحلم، مدرجات تشتعل بهتافات الجماهير، وشغف لا يعرف الحدود. كأس الخليج قصة عشق كروية تتجدد فصولها على ملاعب عروس البحر الأحمر من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة أف أم.
2: جدة أف أم على هواك.

0: جدة اف ام على هواك. في 60 ثانية.
1: تدشين خزامة الكرة الرسمية لكأس آسيا 2027 إيذاناً بانطلاق العد التنازلي للحدث القاري بمشاركة 24 منتخباً. غولف السعودية تعزز حضور المرأة بشراكات عالمية رافعة نسبة المشاركة إلى 35% ضمن استراتيجية 30,000 لاعب. محمية الملك سلمان بن عبد العزيز تسجل سبقاً وطنياً بنيل الاعتماد الدولي لعشرة مسارات هايكينج. كاوست تطور نموذجاً ذكياً بالذكاء الاصطناعي لسبر أغوار الدرع العربي وتحقيق كفاءة قياسية في التعدين. وختاماً براءة اختراع سعودية لباحثي جامعة الملك خالد عن ابتكار رقعة عظمية متطورة لترميم الفك.
0: في 60 ثانية. في الزحمة الآن على جدة اف ام.

مساكم الله بالخير مستمعينا واصدقائنا ومحبينا، مساء الله بالخير منتخبنا الاخضر، مساء جدة، مساء دول الخليج، مساء الفوز، مساء الانتصار، مساء السعادة، مساء اللعب، مساء المستوى، مساء صراحة الاجوال الجميلة، مساء يوم كان من اروع الايام، مساء النصر لمنتخبنا، مساء الكاس، مساءنا كاس خليجي 27. نعم أسعد الله مساكم مستمعينا وأصدقائنا في كل مكان، حياكم الله، يا أهلا ومرحبا فيكم. شلون؟ قلوا لي، علموني شلون مودكم، شلون نفسيتكم، شلون السعادة عندكم؟ أكيد مليار المليار.

0: الله على الأجواء اللي شهدناها أمس، الإبداع الروعة حقيقي، كانت مباراة أثلجت صدورنا كلنا. وهذا المنتخب اللي إحنا ناطرينه، هذا المنتخب اللي إحنا نتمناه من زمان، فن ولعب ومستوى ونتيجة طبعا. وفالنا إن شاء الله كاس خليجي 27.
1: للوطن في فنونك مخلص النية،
0: وشكرا أكيد للجمهور اللي حضر أمس.

عليكم. أسعد الله مساكم مستمعينا وأصدقائنا وحياكم الله. أمس واحد أعتقد أبو عبير هو اللي جابها، قال الأمينة 2-0. أبو عبير جبتها صح، قلت أمينة 2-0 3-2، وقلت لك 2-0 كثير يمكن، بس والله ضبطت معاك. عموما أصدقائي ولكم وحياكم الله بمشوار جديد يجمعني معاكم ببرنامج في الزحمة، هذا البرنامج الأفضل والأميس والأروع في درب التبانة مع أمينة العبد الله من خلف المايك والإعداد. مسيناكم مسونا وعلى جدة أف أم، يلا لاقونا. ساعتنا الأولى أصدقائي مثل ما تعودنا راح تكون عبارة عن سناكة، وسناكة اليوم سناكة شيقة صراحة، سناكة مسنكة، سناكة مقرمشة. فاللي حابين يشاركوني راح تكونون من خلال واتساب إذاعة جدة أف أم على 8002-4438-8.

شفت شلون يلا متحمسين احنا متحمسين حقكم متحمسين حق المنتخب صراحة امس اعطانا باور طاقة ايجابية مو طبيعية. ساعتنا الثانية أصدقائي رح نروح لمقولة ومقولتنا اليوم مقولة هم بعد عن الرجال صراحة الرجال الكاش الفلوس الرجال اليوم رح نتكلم عن الفلوس يا جماعة الله يعينكم شنو السالفة شنو الموضوع تبون تعرفون الموضوع الموضوع موجود على منصة إكس على جدة أندرسكور راديو وأيضا على صفحتي الشخصية ما رح أقول شو السالفة بس بيلكم فلوس الله يعينكم لازم تجيبون فلوس as you can علشان منو؟ علشان شنو؟ هذا اللي بنعرفه الساعة الثانية إن شاء الله فابدوا كتبوا اتصالاتكم وكتبوا مشاركاتكم الهاتفية كل أبناء الخليج صراحة إلى الآن ناطرة أبي اتصال كويتي عراقي إماراتي عماني يلا وينكم أصدقائي شاركوني سمعوني أصواتكم على 6477154 أيضا على 6495154 بالإضافة إلى 6478544 لا تنسون ترفقونها بمفتاح خطط في جدة على 012 ساعتين رح ننبسط ونستانس فيها أصدقائي بأحلى وأجمل المنوعات إن شاء الله اللي رح تحوز على إعجابكم ورضاكم ورح ترفع المود عندكم ورح تستانسون حتى لو كان حر حتى لو كان رطوبة لكن الفوز صراحة شتتها كلها وبرنامج في الزحمة هذه الكبسولة اليومية رح تسعدكم أكثر ولا ولا ولا ولا ولا ولا رح تحسون بالحر ولا رح تحسون بالزحمة مع مخرجنا معتز سمير بخش معتز أمس شلومك معتز شعلومكم طمنوني ها شعلومكم أصدقائي شعلومك شعلومك عيني يابا شعلومك

سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الزحمة على جدة اف ام.

اليوم جايز حياكم الله أصدقائي، شايفتكم يا زينكم، مبسوطين متحمسين حيل. شفتوا كيف النصر حلو صراحة، بس لسه نبي إن شاء الله، نبي الـ الـ الـ الـ الـ الكاس نبي عندنا هنا عندنا عين يابا، نبي هنا بجدة إن شاء الله، وبالكاس جمهور جدة، هذا الجمهور الكبير، هذا الجمهور العريق، هذا الجمهور اللي معروف مو بس عندنا في السعودية ولا على مستوى الخليج، معروف على مستوى الوطن العربي إذا ما كان في العالم، معروف جمهور جدة غير. نبيكم يا جماعة المباراة الجاية، نبي أمس كان 41 ألف، وإحنا نعرف أنكم أنتوا حتى توصلون يعني أكثر من السعة الاستيعابية للملعب الملك عبدالله. فإن شاء الله المباراة الجاية نبي نشوف صراحة الأهازيج والأغاني والتشجيع أهل الغربية، ونروح مع أصدقائنا ومستمعين الرائعين والمبدعين. سعيد القحناني من الرياض، الله سعيد يا الله عليك، متحمس حيل مليار بالمية. مساء الخير أمين عليك وعلى مخرجنا المتميز معتز نبارك، المنتخبنا الغالي التأهل المسبق والفوز في مباراة مساء أمس أمام المنتخب العراقي وفاننا كأس الخليج مع أفراح منتخبنا، نقول هاتوا لسناك يا أمينة ودامت أفراح الوطن الغالي. الله الله الله يا القحطاني، الله يا سعيد، الله عليك الله عليك الله عليك، يا سلام يا سعيد على الحماس صراحة، كلكم متحمسين. مازن الغانمي وحوش الزحمة، الله عليك يا مازن، وهاتوا السلاك يا مازن، ألف مبروك صدارة المجموعة ونصف النهائي وفالنا الكاس أمينة، أنا حاسس فيه إن شاء الله، والله كلنا حاسين حسون الكاس عندنا يا جماعة، الكاس عندنا إن شاء الله، مو طالع يلا خذ يا مازن، تستاهل الطيران. الله الله الله الله الله الله عليك. نروح لسهات، نروح للشرقية، نروح للمنطقة الشرقية، زحمة درب التبانة، ألف مليون مبروك صقورنا الخضر، نعم صقورنا صاد قاف راء صقر، صقورنا الخضر اللي حلقوا في سماء الخليج، لعب فن وجمال. أمونا معتز مبروكين وفان الكاس إن شاء الله يا رب، تستاهل يلا من جدة لسهات، عطهم أحلى طيران يستاهلون. فهد العتيبي، هات السناكة أمون، ومبروك للمنتخب، مبروك للجميع صراحة، للجميع ولحبين محبين منتخبنا السعودي. مساء الفل أمينة أبو إلاف. لحظة، انطر معتز، ما قال هات السناكة، والله العظيم صقورنا الخضر فخر لكل العرب، نعم عشان قال فخر لكل العرب، عطى الطيران، يستاهل أبو إلاف يستاهل، الله عليك الله الله. نصيحة مني أنا هشام من جازان، لأي شخص ضاقت فيه الدنيا وزادت عليه الهموم وتخلى عنا الأحباب والأصدقاء، ما لك مخرج إلا الطيران. أمين العبد الله، يا سلام، هات طيراننا سمعنا، وترى كلمة السر جدا بسيطة. كلمة السر مرة بسيطة، عفي عليك يا هشام، هاتوا السناكة، هاتوها لهشام، عاش حياته كلها تتغير للون الوردي، بمبي بمبي بمبي، وتفتح أمامه كل أبواب السعادة والفرح، حقيقة علمية مجربة. يلا هذا باحث عندنا سوى تجربة على يعني شريحة، أنا بقول لكم هذه من كيسي، شريحة من المستمعين، ولقى أن مخرج الهموم وإذا ضاقت فيكم الدنيا وزعلتم وقعدتوا تبكون على البحر، ما كل برنامج الزحمة، شنو هالبوست اللي حاطه، شنو غراب يرقص. أبو تهاني، ويلكم يا أبو تهاني، منور، مساء الخير أمينة، والفوز فال المملكة العربية السعودية الكاس إن شاء الله، يا سلام عليكم. سناك، نروح لسناكة اليوم، واللي بتتكلم أصدقائي عن دراسة أمريكية بتصنف الدول حسب النرجسية. تخيلوا صنفوا الدول حسب النرجسية، طبعا هذه دراسة أمريكية، ولكن الدراسة اللي سووها على يعني أكيد عملوها على شريحة، ولكن أعتقد الشريحة هذه شريحة يعني بتعتبر آراء شخصية في النهاية، ولكن ما أخذوا مثلا تصويت
كل الموجودين في درب التبانة، كل الموجودين على الكرة الأرضية. أنا بالنسبة لي ما جازت لي صراحة، لأن بالنسبة لي لما أجي أفنط أنا حفنط بطريقة مختلفة. لكن هذه الدراسة الأمريكية هي اللي صنفت الدول حسب نرجسيتها. خلينا نروح نتعرف على بعض أكثر الدول نرجسية. لكن بتقول لكم إن حللت الدراسة أجرتها جامعة بأحد الجامعات الأمريكية في ولاية ميشيغان إجابات 45,800 شخص. شو يعني العدد حتى مو كبير، ما اعتبره كبير. جابوا دراسة أجروها على مجموعة، الشريحة هذه كانت 45,800 شخص من 53 دولة. يلا حلو، جابوا يعني من دول مختلفة من 53 دولة. طبعا خلصت إن الولايات المتحدة لم تدخل قائمة الدول الخمس الأولى، ما دخلت. طيب بل جاءت في المرتبة 16. طيب مين هي الدول حسب ما هم صنفوا الدول الأعلى في متوسط النرجسية؟ مين تتوقعون؟ نشوف الدول الأعلى في متوسط النرجسية. في المركز الأول، في المركز الأول كانت ألمانيا. ألمانيا نعطيهم الكاس. كانت أكثر الدول كانت ألمانيا نمبر 1. نمبر 2 في الأعلى نرجسية كانت العراق. نمبر 3 المركز الثالث حصلت عليه الصين. تخيلوا الصين، والله العظيم العراق أنا مستغربة. في المركز الرابع كانت نيبال. في المركز الخامس كوريا الجنوبية. إيش رأيكم هذه الأعلى دول في المتوسط النرجسية؟ المركز الأول ألمانيا، بعدها العراق، بعدها الصين، بعدها النيبال، عقبها في المركز الخامس كانت كوريا الجنوبية. هذول الأعلى نرجسية يعني في الدراسة اللي أجروها، ولكن يقولكم أكيد في دول أقل نرجسية. مين هي الدول الأقل نرجسية؟ خلينا نتعرف مع بعض على الدول الأقل نرجسية. في المرتبة الخامسة كانت الدنمارك. إيش رأيكم الدنمارك في المركز الخامس؟ في المركز الرابع جات هولندا. وفي المركز الثالث كانت المملكة المتحدة. عجيب عجيب.

عجيب ان المملكه المتحده صراحه في المركز الثالث من الدول الاقل نرجسيه، من الدول الاقل نرجسيه. والمرتبه الثالثه في المركز الثاني كانت ايرلندا، ايرلندا في المركز الثاني. لكن المركز الاول في الاقل نرجسيه مين تتوقعون؟ يلا اعطوني مين تتوقعون؟ في المركز الأول من الدول الأقل نرجسية كانت صربيا. وين احنا الدول العربية والدول الخليجية؟ وين؟ ماكو ماكو ولا تصويت، وين احنا موجودين؟ ماكو أبد كلش. هذه الدول الأقل نرجسية والدول الأكثر نرجسية. أيضاً أصدقائي يقول لكم مقسم الباحثون النرجسية إلى نوعين، طبعاً الإعجاب في المرتبط بجذب الانتباه والتنافس المرتبط بمحاولة إسقاط الآخرين والتفوق عليهم. هذا هم فنطوها بهذه الطريقتين. الطريقة الأولى هي الإعجاب والمرتبط بجذب الانتباه والتنافس المرتبط بمحاولة إسقاط الآخرين وإن نتفوق عليهم. أيضاً وجدت الدراسة أصدقائي أن الشباب والرجال ومن يرون أنفسهم في مكانة اجتماعية أعلى سجلوا دراسات أو تسجلوا درجات نرجسية أكبر، مع التأكيد أن النتائج بترصد ارتباطات إحصائية ولا تثبت أسباب مباشرة. إنزين، شافوا أن الشباب والرجال واللي بيشوفون نفسهم في مكان اجتماعي أعلى هم اللي سجلوا درجات نرجسية أكبر. يعني حطوا الشباب والرجال بس ما مدخ الحريم النساء وين؟ شفتوا أن النساء أقل نرجسية، الرجال أكثر نرجسية بناء على الإعجاب والتنافس وإزاحة شخص وأنه يكون هو مكانه. هذه الدول الأكثر نرجسية والأقل نرجسية. This is our snack for today. دن دن، حلو حلو، وايد حلو وايد حلو. انزل خلينا نروح لأسئلتنا لليوم. ايش رأيكم انتم بالتصنيف اللي هم صنفوه؟ تتفقون ولا تختلفون معه؟ هذا اول شغلة. الشغلة الثانية، مين اكثر دول انتم اكيد الاغلبية سافرت، ومن خلال تعاملكم مع الاخرين انتم من بتشوفون الدولة؟ ما ابغى انا تصنفوا لي دول، اعطوني دولة دولتين من خلال تعاملكم بتشوفون هم الاكثر نرجسية وفي دول اقل نرجسية بناء على التعاملات تعاملكم معاهم. واعطوني اكثر الدول صراحة انتم بتحسون بأريحية من خلال تعاملكم ايضا انتم مع الاشخاص. طيب لما كلنا بنسافر، لما تسافرون وتشوفون أشخاص نرجسيين حتى في يعني مثلا في بلدكم، كيف تتعاملون مع الأشخاص النرجسيين بالذات إذا سافرتم؟ يعني أنا عني يعني في أحد الدول يعني لقيت في نرجسية عالية عندهم، في ثقة عالية عالية. فرنسا ثقة عالية وتعامل عالي، وألمانيا شوفوا أنا معاهم في ألمانيا أن التصويت الأول كان لألمانيا، في تعامل شديد كذا وفي تعامل بقسوة. قلولي شلون تتعاملون، شلون تتعاملون أنتم؟ هل تتعاملون بسلاسة أو بيكون التعامل بشكل جدا رسمي؟ أعطوني شلون تتعاملون. يلا راح أطلع فاصل، بعد الفاصل على 800-24-22-8-8 ويلا بينا أصدقائي.

0: الخامسة معايا رهيبة شعبان، الجمعة والسبت الخامسة مساء على جدة أف أم.
1: مستعد للحماس؟
2: أي كرة قدم؟
1: متشوق للمتعة والإثارة؟
2: أي متعة؟
1: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
3: تيكي تاكا.
4: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الزحمة على جدة اف ام.

اليوم مسلكتنا أصدقاء بتتكلم عن دراسة أمريكية بتقول بتصنف الدول حسب النرجسية. طبعا هذه دراسة أجروها على 48,800 طبعا مشترك ومن 53 دولة, يعني العدد جدا قليل على أساس أن يكون التصنيف. وأعتقد التصنيف أنا بالنسبة لي غير منصف, أنا شفته غير منصف صراحة وغير صحيح, وخسر على شريحة بسيطة. يعني ما تقدر تصنف الأعلى نرجسية والأقل نرجسية. أنا بالنسبة لي ما اتفقت صراحة, ما اتفق مع التصنيف أبدا أبدا أبدا. شفت تصنيف حقيقي ظالم وتصنيف غير صحيح, أبدا غير صحيح, لأنه بيعتمد على الشخص.

صحيح ابدا غير صحيح، لانه بيعتمد على الشخص انا وبيمعهم صراحه تزهلونهم تعطونهم الاذن الصامخه ما كانكم شايفينهم ولا لا بتتعاملون معاهم، بس بتتعاملون يعني كله النفسيه هي يعني باي ذا واي ترى انواع واشكال ودرجات، وفي فرق بين ان الشخص يكون هم حتى حطوا الاعجاب بالنفس، في فرق بين ان الشخص يكون اناني وبين ان الشخص يكون معجب بنفسه وبين ان الشخص يكون ثقته جدا عاليه وبين ان الشخص يكون يوصل لاعلى مراحل يكون نرجسي، بتختلف. انتوا قولوا لي قابلتوا النرجسيين كيف تتعاملوا معاهم، وهل قابلتوا نرجسيين بدول خارجيه؟ وقولوا لي كيف تتعاملون. اكثر شعب صراحه بتشوفونه حبيب، اكثر شعب تشوفونه حبيب، يعني احنا شايفين الشعب السعودي بعد دول الخليج. الله الله الله الله على مقاطع الفيديو اللي قاعدين نشوفها بالتيك توك، ايش هالجمال وايش هالروعه وكيف فاتحين صراحه قلوبهم قبل بيوتهم للخليج. فقولوا لي انتم مين اكثر الشعوب لطيفه بتشوفونها لطيفه وسلسه في التعامل، ويعطوني تجاربكم على واتساب اذاعه جده اف ام على 800-244-2828. ابو تهاني هلا امينه مساك الله بالخير والفوز في هالمملكه ان شاء الله. ان شاء الله يا ابو تهاني، احنا خلاص يعني بيننا وبين الكاس اولموست خطوتين، وان شاء الله باذن الله على المستوى الجميل والباهر اللي قاعد يقدمه منتخبنا السعودي قاعدين يقدمونه صقورنا السعوديه. ان شاء الله احنا العشم فيه مره حيل كبير. ايضا شكرا لك اخوي ما او اختي مو كاتبه اسمك، شكرا على الكومنت. سوسو حياك الله يا سوسو، تقول في يعني الدول اللي بتكون نرجسية سكانها كثير جدا عالية، تقول مستحيل اني افكر، التخمين الاول غلط، تقول مستحيل افكر ازورها ابدا، كمية غرور بتكون وتعامل صعب. صح، شوفوا التعامل بيكون صعب، وهذه واحدة من الاسباب ان السياحة تكون فيها ايضا صعبة. طيب عموما اعطوني ذكرياتكم الحلوه. ابو مرام نتعامل ببساطه امينه، نعيش وعادي وما ندقق، لا تدققون ابو مرام، هذا ابو مرام. امينه هذه وسط الزحمه، الزحمه هذه وين في الخبر ولا في الدمام، وين بالضبط؟ عموما ما شاء الله تبارك الرحمن، الف مبروك لمنتخبنا السعودي والف مبروك. طيب ياسر من جده، ويلكم يا ياسر. ياسر يقول مساء الورد، النرجسي أمينة شخص متعب جدا، أنا بالنسبة لي أتعامل معاهم بنرجسية أكثر منهم. يرد الصح صاعين، بس صعب أنك يعني شوف ترد يعني تتعامل معاهم بنفس المبدأ. في ناس كده تحب تتعامل بنفس المبدأ، نرجسي أنا كن نرجسية معاه، بس أبو مرام يقول لك طنش يا معود، طنش وكبر راسك، كبر راسك، لأن النرجسي ما منه رجاء، مستحيل أنه يتغير، بطبيع ما يغير طباعه. طيب فعلا احنا الحمد لله بالمملكة العربية السعودية ماكو يعني في اكيد ان في شخصيات نرجسية، ولكن اقل اللي قاعدين نشوفه صراحة في جدة التاريخية، في شوارع جدة، في ملعب الملك عبد الله، لان ما قد ايش الحب والتآخي والتعاضد والاحتفاء صراحة شيء يشعر يخليك تشعر بالفخر، المحبة والتلاحم واللي قاعدين نشوفه في السوشيال ميديا، حتى يعني كل في ديرته كيف بيعبرون صراحة وبيشكرون المملكة العربية السعودية على حفاوة الترحيب، على الحفاوة والاستقبال الكبير. مباراتنا يوم السبت، أمينة مازل غانمي يقول مباراتنا يوم السبت الساعة 55 دقيقة إن شاء الله في الإنماء بإذن الله تعالى، حاضرينها. نوال من سيهات، عجبني نوال، عجبني ردك. أمونة نرجسية في كل مكان تحصلينها، أنا أتفق معك في كل مكان تقول تحصلينها. أطيب الشعوب في العالم هي دول الخليج وخاصة المملكة العربية السعودية، صحيح يعني أطيب الشعوب أنا أتفق معك يعني 100% هم دول الخليج وخاصة المملكة وبالذات أهل جدة. أنا تعرفت على ناس من جدة، تحييك وتحييك الحي يحييك، وتعاملت معاهم إذا شفتهم كذا، تحييك وتعاملت معاهم إذا شفتهم كذا أبتعد عنهم. تقصدين النرجسيين، تقول إذا شفت الأشخاص النرجسيين تقصد أبتعد عنهم أطالع وأسكت. نوال من سيهات،
أنا مثلك صراحة ما أحب أتعامل يعني مع الأشخاص النرجسيين، سواء كنت في السعودية أو

خارج السعودية، يعني النرجسيين متواجدين في كل بقعة بالأرض، لكن لما أشوفهم حتى خارج المملكة التعامل، بالذات لما يكون حتى خارج السعودية التعامل معهم بالصمت، مثلك بالصمت، تعامل تجاهل، أسكت خلاص، يعني في أي مكان حتى هنا التعامل بصراحة خلاص، لأن شخصيات ما بتناسبني، ما تناسبك، شخصيات ما تناسبنا، فما نتعامل. هم عموما يعني نادر ما تلاقون حوالينهم أصلا ناس، وحتى لو لقيتوا حوالينهم ناس بتلاقون اللي حوالينهم يشبهونهم، يشبهونهم في السلوكيات. رح نطلع فاصل أصدقائي، بعد الفاصل إن شاء الله ساعتنا الثانية رح نروح فيها لمقولة، ومقولتنا أمينوس أمينوس، بانتظاركم إن شاء الله بالساعة الثانية، فكتب اتصالاتكم وشاركاتكم الهاتفية على 6477154، أيضا على 6495154 بالإضافة إلى 6478544. لا تنسون ترفقونا بمستحخطة جدة على 012 كلمة مشاركة، أو شاركوني بأراءكم من خلال واتساب إذاعة جدة أف أم على 800-24-28-88. ولا تنسون أيضا إذا تبون تعرفون الرجل ليش لازم لابد أن يحصل على مال كبير مثل ما قال الفيلسوف أو رجل الأعمال جيم، على رح تلاقون التصريح على صفحة أو المقولة على صفحة إذاعة جدة في منصة إكس على جدة أندرسكور راديو، وأيضا على صفحة الشخصية.

الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة FM

0: 5 معايا رهبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة اف ام.
1: مستعد للحماس؟
2: أي كرة قدم؟
1: متشوق للمتعة والإثارة؟
2: أي متعة؟
1: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
3: تيكي تاكا.
4: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا 6 مساء على جدة اف ام.
5: جدة اف ام على هواك.
0: الزحمة على جدة اف ام.

يا اهلا ومرحبا فيكم اصدقائنا ومستمعينا واحبتنا في كل مكان، حياكم الله مع برنامج في الزحمه. لكل اللي حابين يتواصلون معايا في مقولة اليوم، وأي مقولة مثل ما تعودنا بطرحها على طاولة النقاش، كل واحد فينا بيدلي بدلوة بكل شفافية وبكل مصداقية، وشعارنا واحد ومتعارف عليه: اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية. تصريحنا اليوم هو صراحة لرجل الأعمال جيم سيمون. كثير استوقفني صراحة تصريح مقولته، كثير كثير كثير، فقلت خلينا نطرح على طاولة النقاش، خلينا نشوف الآراء حولها. طبعا هو لا تنسون بالمقام الأول، أولا هو رجل أعمال. طبعا رجل أعمال جيم بيقول إن الرجل الناجح هو الذي يكسب مالا أكثر مما تستطيع أن تنفق زوجته. هذا فعلا الرجل الناجح، هذا فعلا مقياس أو معيار للرجل الناجح، إنه لازم يكسب مال أكثر من المال اللي بتنفقه زوجته. طيب إذا كان صحيح، إذا تتفقوا معاه إن المفروض الرجل الناجح إنه يكسب مال بشكل جدا كبير أكثر من متطلبات زوجته واحتياجاتها وش اللي تبي، كم المبلغ هذا؟ كم المال هذا يا جون؟ يا جيم؟ أي جون؟ جيم؟ كم المال جيم سيمون المفروض، يعني المفروض إنه يكسب شهرياً؟ يعني كم هذا المبلغ؟ ولا مو صحيح؟ مو صحيح الكلام هذا اللي قاعد يقوله جيم سيمون، يمكن لأنه هو قادر إنه يعني ما شاء الله ذكاء أو تجارته قادر يعني يكسب unlimited money، كثير فلوس أصلا مرته ما هي قادرة تصرف، فالكلام هذا مو صحيح. أنت شو رأيكم؟ هذه من معايير الرجل الناجح إنه لازم يكسب مال كثير ولا لا؟ عطوني بنسولف، إحنا بنسولف شنو الفلوس هذه اللي يعني مالها حصر ومالها عدد، وين تصرفها وش كثر بتصرف؟ يعني unlimited money، يكسب مال أكثر مما تستطيع زوج أصلاً؟ هل الزوج مهما يكسب زوجها راح

توقف على الصرفية، راح تقول ستوب مثلا، راح تقول ستوب. خلينا نسولف حول هذا الموضوع. يلا على الأرقام اللي أنا قلتها ورح أكررها لكم مرة ثانية، على 6477154، أيضا على 6495154، بالإضافة إلى 6478544. لا تنسون ترفقونها بمفتاح خطة الجدة على 012.

0: مساء الخير، تحياتي لكم. البارح هذا أسامة من بغداد، ويلكم ويلكم يعني يا أسامة، يا أهلا مرحبا فيك، وهارد لك. عموما هارد لك يا أسامة، هارد لك. كانت مباراة جميلة صراحة، مباراة رائعة، وأشقائنا العراقيين، منتخب العراق ما قصروا صراحة، ما قصروا لا يعني لا كمستوى ولا هم تواجد وحضور وتفاعل. المباراة كانت بصورة جدا رائعة. سألتيني كلتي يعني قلتي شنو توقعات المباراة؟ اللي قلت لك احنا نخسر امام السعودي فايز، الف مبروك المنتخب السعودي وكل التوفيق، محبتي لكم أسامة من بغداد. يقول انا توقعت فعلا، كاهي موجود توقعك موجود، امس دزيت الساعة 5:31 دقيقة، قلت توقعاتي تخسر العراق 1 العراق، بس قلت 1-3 للسعودية، وانت قلت فعلا، قلت السعودية فريق قوي جدا وسريع يركض عند لياقة ومحترف جدا، كل اللي قلته صحيح. لياقة كان ما شاء الله تبارك الرحمن عندنا عليهم باردة، كانت لياقة جدا عالية وسريعين أمس، كانوا سريعين. في مقطع رهيب صراحة، في مقطع راح أحطه على السوشيال ميديا لأحد لعبة المنتخب السعودي وهو هاجم على المرمى العراقي. طيب شكرا لك وفالكم، إن شاء الله التوفيق. أخذ اتصال. ألو نوال، بونسوار سنريتا نوال، يلا لك تحية. هلا سيهات، شو أخبارك؟
1: هلا أمونة، كيف حالك؟
0: أنا تمام، أنا مبسوطة حيل، مبسوطة حيل.
1: اي خليها، ما أنا نايمة من أمس أنا.
0: كان يبينا دولمة يا معودة، المفروض المفروض أمس متعشين دولمة ولا؟
1: متعشة دولمة؟ أنا عاد ما أحب الأكل اللي عباقي تقول لي دولمة.
0: لا حلوة والله، أنا أحبها، شوفي أنا أحبها صراحة، والله حلوة الدولمة، بس هي بتخطي.
1: أنا مشكلتي يعني إذا غيرت الأكل ما أقدر.
0: لازم تمشيني يعني
1: مو يعني السيستم؟ إيه إيه إيه إيه ما أحب يعني صراحة، يعني أي أكل أجربة ما أحب.
0: أوكي إنزين، إيش رأيك بجم سيمون؟ ما كنا، ما أدري، حسيته كنا هجمة مرتدة علينا إحنا النساء،
1: مش يعني ما جنب أتدور في الإكس ما شفته، بعدين
0: موجود
1: عندي.
0: موجود. طيب أنا بقولها لك، جيمس رجل، هو رجل أعمال ثري، بيقول الرجل الناجح هو الذي يكسب مالا أكثر مما تستطيع أن تنفق زوجته.
1: الناجح
0: إيه، هذا الرجل الناجح إنه يقدر يكسب فلوس أكثر من اللي تنفق زوجته. إيش رأيك؟
1: والله كلامه صحيح، يعني إذا يقدر يكسب يعني ناسة. في نساء أمينة، في نساء حقيقة يعني فيهم بذخ. يعني ما تراعي إن مثلا تفكر يعني من يصير فيه، يعني مثلا زوجها عنده فلوس وايد أو شيء، تفكر إنه قاعد عند النهار يغرف منه،
0: عنده بير قاعد ينزل الدلو يطلع يطلع منه رزم
1: ناجح.
0: بس ما تشوفينها معادلة صعبة؟ ان عشان الرجل يكون ناجح لازم يكسب فلوس، يكسب مال اكثر من اللي تنفقه زوجته.
1: والله اي في وايد رجال اعمال كذا يا امينه، اللي عندهم ناطحات السحاب ده، لان كيف اجل يكسبون؟
0: اكيد طبعا بتعب وسهر وجن،
1: الموضوع مو بسهلات. بدأوا من الصفر يا امينه، ترى ده لين ما نولدوا في فهمهم ملعقه من ذهب.
0: حلو، هذا تحفيز، هذا تحفيز للرجال الكلام اللي قاله، بما انه هو رجل اعمال، هذا بيعتبر كنوع من انواع التحفيز، ان الرجل لازم يعمل،
1: ما يقعد. المرأة الحين بعد ما شاء الله المرأة بعد قامت تظاهر الرجل في كل شيء، عقولهم صاروا ما شاء الله إدارية في المال.
0: بس ما ادري، انا مهما كان افضل الرجل يكون يعني افضل من الناحية المالية، افضل منها.
1: اي اكيد
0: افضل منها صراحة.
1: في بعضهم لا، بس ابيني اذا مثلا مرأة ما عندها رجل، يعني مثلا زوجها متوفي

0: او ما متزوجه او وما الى ذلك، وش تسوي زين؟ من اللي بيعطيها؟ لازم هي بتتعب على روحها.
1: لازم اي هذه حاله ثانيه، لكن لما نيجي كمعايير يعني زواجيه،
0: الرجل هي رجل، احنا عندنا في الدين الاسلام هو قوام على الاسره.
1: جميل، طيب معناته هذا كلامه صحيح، علشان يكون رجل ناجح لازم يكسب مال، لازم يجيب لازم. مال يعني يملي عينها، صح؟
0: زي ما
1: بنقول والله العظيم شوفي يعني بصراحة هذه قاعدة يعني حياتية، تلقينا مالي عينها ولا هيبتها في البيت،
0: ترى لا المرأة ولا الأولاد ما في شيء يملي عينها ولا التراب.
1: انزين طيب نوال موتش غراسيس يا نوال، مشكور بعد قلبي انا
0: ابشري لكم العصار
1: شغلنا في البدايه ونختم فيها ما طلبتي شيء، مشكوره بعد عيني عيني يا غف، فمان الرحمن. اوكي جايز نروح لاتصال ثاني. ابو عبير والله يا ابو عبير ما انتهين جبتها يا ابو عبير،
2: الله يمسيكم بالخير امينة، كيف حالك؟
1: مساك الله بالنور والسرور والرضا، يلا انك تحيي، ايش اخبارك ابو عبير؟
2: الله يبقيك.
1: جبتها يا ابو عبير جبتها؟
2: والله جبت الكويت الحمد لله وصار، والعراق وصار، المباراة الثانية مع مين الجاية القادمة؟
1: الجاية اي ثينك ان مع الامارات ولا مع العمان؟ ما أدري، أمس قالوها، أمس كان في بثوث وما أدري اللي هي، عموما ما أدري، بس شوف عموما أنت جبته، أمس قلنا لما كنا ببث يعني نهني بالمنتخب وكذا، قالوا في واحد جابها، قلت إيه، واللي جابها أبو عبير هو اللي جابها، قال 2-0 لمنتخبنا، وأنا قلت له I think إنها 1-0، قال لا 2-0، وفعلا جبتها صح صراحة، عفية عليك، عفية عفية عفية عليك. حدثك نبيل المباراة الجاية يا أبو عبير، شد حيلك معانا.
2: لا إن شاء الله قبل المباراة أعطيك متوقع إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
2: وبعدين أمينة بقول حاجة، أنا الحين الفوز إن شاء الله نهائي السعودي، ما متأكد بس لازم توقعات.
1: شلون؟
2: الفوز إن شاء الله سعودي.
1: إن شاء الله بإذن واحد أحد، الكأس مو طالع من عندنا، مو طالع من عندنا السعودية. طيب أكيد. أبو عبير إيش رأيك برجل الأعمال جيم سيموند، تتفق معه ولا لا؟
2: والله يختلف يا أستاذ أمينة، كيف يعني إذا يكون هو ترى يعني زوجته يعني لازمها تصرف، يعني مو راكبة، يعني ما
1: يراكبة إن الرجل الناجح، قال الرجل الناجح هو اللي يكسب مال أكثر مما تستطيع أن تنفق زوجته، يعني كلمة قالت له أبي فلوس، قالها سمي يلا خذي البطاقة، خذي
2: هذا مو بناجح، هذا
1: ليش مو بناجح؟
2: إسراف ده يعني
1: ليش إسراف؟ عيل من وين تأخذ فلوس؟
2: والله يمين يعني تخيل يمين مثلا يكسب اليوم كم؟ يعني مثلا في اليوم يعني نقول 500,000 مليون، معقولة يعطيها
1: طيب يعطيها، يعني هذه مو معيار لنجاح الرجل؟ أنت ما بتشوفها معيار لنجاح الرجل؟
2: أتعب يا أمينة أتعب، وده وفي الأخير يعني بطريقة هذه مثلا أعطيها بدخ، يالله كيف ما اتفق أصرفي، أهم شيء فلوس.
1: طيب يعني أنت مع تحديد الليمت؟
2: أكيد إيوه، الشيء اللي يزيد حد ينقلب ضده، ما يحتاج، بس ما أقول يعني أقيس نجاحي مهما كان على العطاء.
1: طيب ليش هو حط معيار لنجاح الرجل؟ ليه حطه؟ هو رجل أعمال ورجل كبير ترى بالعمر، إنسان خبرة، ليه حط هذا المعيار؟ ليه حطه معيار إذا إنه مو صحيح؟
2: والله ما أدري، يعني أقول لك أنا كيف تمام،
1: ما أنت عارف ليش حطه، أنا ما بيقول، أنا عندي رد بس ما بيقول،
2: لا عندي رد بس ما، بس هذا يمكن عنده منجم ذهب هذا.
1: بغض النظر هو قال عشان تكون رجل ناجح لازم كل مطلبتك مرتك تعطيها، يكون متوفر المادة، ها يلا بسطتها لك.
2: النجاح هذا ما راح يجوم على طول،
1: ما رح يدوم على طول النجاح، وجهة نظر أبو عبير، موتشي غراسيس يا أبو عبير، يومك جميل إن شاء الله، مشكور، شكرا لك يا أبو عبير. أنا حاسة أبو عبير تحفظ صراحة، أنا حاسة أبو عبير تحفظ على الإجابة. طيب مقولتنا اليوم هي لرجل الأعمال جيم سيمون، بيقول إن الرجل الناجح، شوفوا الرجل الناجح هو الذي يكسب مالا أكثر مما تستطيع أن تنفق زوجته، بيكسب مال أكثر مما تستطيع أن تنفق زوجته فكروا فيها تتفقوا ولا تختلفون مع جم. شاركوني سمعوني أصواتكم على 6477154 أيضا على 6495154 بالإضافة إلى 6478544. منطقي يا جماعة ولا مو منطقي؟ هذا معيار منطقي لنجاح الرجل ولا لا؟ طبعا كلمة مشاركة وشاركوني من خلال واتساب إذاعة جدة أفأم على 800-244-8828.

0: الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت اكيد حتسأل طيب الحق على ايش؟ الحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: حيث ينبض قلب الخليج بشغف كرة القدم، يلتقي الأشقاء على أرض واحدة. 8 منتخبات تحمل الحلم، مدرجات تشتعل بهتافات الجماهير،

وشغف لا يعرف الحدود. كأس الخليج قصة عشق كروية تتجدد فصولها على ملاعب عروس البحر الأحمر من 23 سبتمبر إلى 7 أكتوبر 2026.

0: ويلكم ويلكم أولا أصدقائي، أهلا مرحبا فيكم، حياكم الله بالزحمة. اليوم عندنا مقولة، ومقولتنا اليوم هي لرجل الأعمال جيم سيمون، وصرح أو قال مقولة وتداولت على نطاق واسع، بيقول فيها إن الرجل الناجح هو الذي يكسب مالا. الرجل الناجح، شوفوا حط هذا، حط هذا المعيار، النجر الرجل الناجح هو الذي يكسب مالا أكثر مما تستطيع أن تنفق زوجته. هذا الرجل الناجح، الرجل الناجح هو اللي بيكسب مال أكثر مما تستطيع أن تنفق زوجته، يعني أكثر من يعني قواها أو قدرتها على الإنفاق. تخيلوا هذه مقولة اليوم لرجل أعمال جيم سيمون. إيش رأيكم أنتوا، تتفقون ولا تختلفون معه؟ اللي بيتفق يقول لي ليش يتفق، واللي يختلف يقول لي ليه، ولا أختار المال هو المعيار لنجاح الرجل. وطبعا يعني مثلا ليش اختار المال، ما قال المشاعر، ما قال الكرم، ما قال الصبر، ما قال التحمل، ما قال الحنان لما أمس تكلمنا عنه. ليش اختار المال بلس شنو، عطوني عطوني، هل فعلا المال زي ما قال هو معيار نجاح الرجل ولا في معيار آخر؟ ابدوا شاركوني، سمعوني أصواتكم أصدقائي. رح نبدأ نفتح الاتصالات على 64-77154، أيضا على 64-95154، بالإضافة إلى 64-78544. لا تنسون ترفقونها بمفتاح خط هاتف جدة على 012، ويلكم أيضا، ويلكم أيضا من خلال الواتساب إذاعة جدة FM على 800-242-8828. محبين الزحمة يسلمون عليكم أمولة، وهم بعد إحنا نوجه لهم أحلى تحيات ونسلم عليهم. يا خالد الله، وش الزحمة في جدة، وين هالمكان يا خالد؟ خالد هلال من جدة غير، الأحلى برنامج، الله عليك يا خالد، مشكور مشكور مشكور. طيب هم بعد أسامة من بغداد، لسه ما زال مشاركنا أسامة، حياك الله يا أسامة. أسامة يقول أستاذة أمينة، مو كل رجل أعمال أو أي شيء أعمل إني أستاذ جامعي في الجامعة الأمريكية في بغداد مو مقصر مع، طيب عشان اللهجة مختلفة رح أخذك بعد شوي. طيب خلينا أروح لي، هلا هلا عدل، هلا من الرياض، بونسوار سنيوريتا، هلا
1: هلا والله،
0: يا هلا مرحبا، شو أخبارك يا هلا؟
1: الحمد لله معاكي. هلا هلا
0: هلا، أوه هلا، وحلا كلهم حلوين، وزاد حلاك، أنا قلت هلا والله يا بختها اسمها هلا، يعني كل الناس ترحب باسمك، كل اسمك على لسان كل العالم. هلا مرحبا، هلا وغلا. بس حتى الحلا حلو يا زينك، حياك الله يا حلا. حلا تتفقين مع رجل أعمال سيمون جيم ولا تختلفين معه؟
1: والله أختلف اختلاف تام.
0: ليش؟
1: من وجهة نظري أنه في مثل يقال أنه وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة.
0: طيب
1: والمرأة العظيمة هي اللي تعرف كيف تدير زوجها بالناحية المال،
0: تكون
1: كيف تدير أمواله،
0: أي يعني تكون إدارة مالية جيدة هي
1: فعلا
0: المفترض.
1: والرجل الناجح هو اللي يقدر المرأة في هذا الشيء، يعني يقدر المرأة أنه قاعدة تدير فعلا أموالها بطريقة صحيحة.
0: طيب
1: أكبر مثال في هذا الشيء الوالدة الله يرضى عليها،
0: يا
1: كانت
0: رب الله.
1: فعلا كانت إدارتها جدا جيدة،
0: إدارتها
1: على الرغم،
0: قولي
1: على الرغم أنها ما كانت مقصرة معانا في أي شيء.
0: طيب يعني أفهم منك الوالد كان يعطيها الراتب؟
1: لا لا مو
0: أجل، كيف تدير، كيف تدير المال؟
1: تدير انه يعني تقترح عليه اقتراحات،
0: استثمر
1: اقتراحات، ايوه بالضبط. يعني الان الوالد رجل ناجح الحمد لله، بسبب يعني سبب يعني قدرته، وفي نفس الوقت يعني
0: وبسبب شعورها، بسبب انها عارفه كيف تستثمر فلوسها، مو زي ما قال سيمون جيم سيمون انه بتنفق تنفق، هو قال تنفق أكثر، يعني اللي بيجيب فلوس الرجل الناجح هو اللي بيقدر يحصل على فلوس أكثر من طاقتها في الصرف.
1: والله أنا من وجهة نظري مهما بلغت ثروة زوجي ما حظن اني حكتفي بالاشياء اللي يعني استمر اني اخذها، فمهما بلغت الثروه ما حتكفيني.
0: المراه عموما ما راح تكفيها، اعتقد انها راح تقعد تصرف كل ما في فلوس
1: تصرف بالضبط.
0: اي والفلوس ما شاء الله بتجيها على طبق من ذهب، كل ما قالت هل من مزيد قالها نعم تفضلي. اكيد انه شلون من وين يعني بيصير يجيب فلوس؟ شلون هذا المعيار معناته معيار غير صحيح؟
1: جدا غير صحيح.
0: شنو تتوقع عن المعيار لنجاح الرجل؟ مو مع مرته مو في الحياه الزوجيه. معيار لنجاح الرجل هو حطه معيار المال، هذا رجل ناجح معناه لانه بيكسب، ما هو شاف لانه بيكسب مال كثير. لكن شنو معيار الرجل؟ انا اقول هذا رجل ناجح بغض النظر مو بزوجي ولا، انا اقول هذا رجل ناجح بناء على ايش؟
1: والله هي عده معايير كثيره،
0: اعطيني واحده
1: منها. انه التخطيط الناجح، انه قادر على انه يخطط بشكل صحيح،
0: التخطيط في الحياه بطريقه صحيحه
1: بالضبط، يعني ما يكون كل شيء عشوائي.
0: انه يخطط لاموره، يخطط خطواتها، يخطط للمراحل القادمه، ما يتعث. هذا انت شايف التخطيط، الرجل البلانينج او اللي بيخطط هو هذا يعتبر رجل ناجح بينجح في كل الامور.
1: مثل يقول كمان اذا طاح الجمل طيب يقدر، يعني انه يقدر يقوم مهما حصلت من طيحات، مهما حصل يعني.
0: اوكي،
1: فهذا بعد معيار ثاني للرجل، انه ما يكتفي بطيحه واحده ولا طيحتين خلاص يستسلم.
0: اللي عنده اصرار وعزيمه هذا يعتبر رجل ناجح. حلو جميل. طب انت ايش شفتي في الوالد؟ تقولين هذا والدي رجل ناجح. اكثر صفه شفتيها؟
1: احترامه يعني للوالده، بحيث انه يعني يقدر كل شيء يفرض منها.
0: اوكي، الاحترام
1: هذا الشيء بالضبط، هذا الشيء يعني ما ما ما استصغر المعلومات والخبره اللي عندها، ما استصغرها ابدا،
0: خلى
1: هذا الشيء. ايوه بالضبط،
0: دافع ومساعد له. شكرا يا حلا، واللي يخلي لك الوالد والوالده، وتحياتي للماما لوالدتك، وشكرا انك شاركتينا هالدقائق. شكرا.
1: العفو حبيبتي، العفو،
0: تسلمي، موتش غراسياس، موتش غراسياس. نروح لعاطف ولا مازن بونسوار سينيور مازن، شلونك؟
2: يا هلا وغلا والله ام عبد العزيز،
0: يا هلا مرحبا، حياك
2: بخير يا رب.
0: يا مازن قولي ايش رايك، تتفق مع جون جيم؟ انا مصره ان جون، تتفق مع جيم سيمون ولا تختلف معه؟
2: والله انا لا معاه لانه الرجل الناجح مش في الفلوس كل الأحوال، لكن لما أقول لك الفلوس هو ناجح أكثر،
0: المادة هي اللي بتخلي الرجل يعني يكتفر. شوف هو ربطها بالزوجة، في نظر الزوجة إذا كان صحيح. في شاطر في كسب المال، وإذا طلبت تلاقي المال، هذا معيار عند الزوجة بيكون إنه ناجح.
2: أكيد طبعا،
0: لأنه بيزرع الثقة مثلا والطمأنينة والأمان.
2: اي اكيد طبعا يا ام عبد العزيز، يعني لانك انت اذا عندك زوجه صح وتراعي في كل الامور، حتكون ناجحه معاك حتى لو كانت على الفلوس،
0: حتى لو كانت متطلبه. هو قال
2: حتى لو كانت متطلبه ليل نهار، حتى
0: لانه يا سلام. شفتوا هذا رجل وافق مع جيم سيمون. طيب شكرا لك يا مازن،
2: مبروك للاخضر. أيه. وانا حاسس بالكاس يا امينه، ترى والله اني حاسس
0: ان شاء الله ان شاء الله
2: باذن
0: واحد احد ان شاء الله، زي ما بيضوها امس، وهذا اللعب الجميل والمرتب واللعب الكبير حقيقي، المستوى المستوى الجميل اللي قدموه أمس منتخبنا، والمباراة اللي قبلها مع السلطنة، إن شاء الله المباراة القادمة
2: رح
0: يقدمون مستوى أكبر كمان. شكرا لك.

0: يلا
1: طبعا فمان الرحمن. للي حابين يشاركوني أصدقائي سمعوني أصواتكم وشاركوني على 6477154. أعطوني معيار نجاح الرجل، هل فعلا زي ما قال جيمس سيمون أن معيار نجاح الرجل هو أنه يكسب من المال أكثر مما تنفق الزوجة؟ أيضا على 6495154. معقول يا جماعة؟ معقول أنتم بتشوفون هذا الكلام منطقي ولا لا؟ أيضا سمعوني أصواتكم على 6478544. لا تنسون ترفقونا بمفتاح خطات في جدة على 012 والكم من خلال واتساب إذاعة جدة FM على 8002 4428 28.

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله.
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يوميا 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
3: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: طيب أخونا صديقنا أسامة من بغداد يقول أستاذ أمينة أنا مرج الأعمال لكني أعمل أستاذ جامعي بالجامعة الأمريكية في بغداد وما مقصر ما مقصر مع زوجتي. شو تريد تطلب مدللها دلالة بالأخير أنا ما أهتم لأن أولادي وبيتي مو خسارة فيهم أحب زوجتي وأحب أمي اللي عوضتني. طيب هذه وجهة نظر يعني معناتها المال يمكن مش معيار عند الرجل ولكن يعتبر معيار ترى عند المرأة. أنا قاعدة أقول لكم يا جماعة من الأول قاعدة أقول لكم معيار معيار معيار فأنتوا شوفوا هو ممكن يكون مش معيار هو رجل أعمال جيم سيمون هو بالنسبة له بيشوف الفلوس مش مهمة فعلشان كده مهما تطلب الزوجة بيعطيها هو عشان كده شاف لأن ليش ليه بيعطيها بسخاء لأنه عارف أنه معيار عندها هي كزوجة. عموما يلا نروح لآخر مجموعة معانا من الاتصالات. منو؟ عاطف ولا محمود؟ مرام. مروم ويلكم يا مروم يلا
1: أهلا وسهلا
0: يا هلا مرحبا
1: نظامه هو مسك أنا أتوقع أن إن شاء الله مشاركة اليوم تعجب الجميع.
0: أنت سمعت المقولة اللي قالها الرجل الأعمال جيم سيمون ترى هو ثري ملياردير
1: عشان رجل أعمال
0: الرجل الناجح هو اللي يكسب مال أكثر مما تستطيع أن تنفق زوجته.
1: طيب أنا بقول لك شيء
0: قولي.
1: إذا تقولين عن نظرتي
0: السطحية
1: لا شوفي نظرة سطحية بقول لك إيه ممكن أني أتوافق معك بشيء بسيط بس لما تتعمقين في الموضوع لا أنا بالنسبة لي ما أقيس نجاح الرجل أنه يملك مال أكثر من اللي تنفق زوجته. لا نجاحها تتكلمين عن النجاح
0: نجاحها كرجل
1: لا لأنه شوفي في رجال ناجحين انهم كيف انهم يعرفون كيف يصرفون هذا الشيء كيف انهم مثلا يدخلون فلوس كيف انهم يكونون ناجحين في إعالة اسرتهم يعني دائما نشوف في رجال ناجحين وعندهم فلوس لكن ما عنده اي نجاح ولا حول النجاح انه كيف يعيل اسرته كيف ينفق ماله
0: مستحيل يا مرام لا لا لا رجل اعمال ناجح في حياته هذا انسان بيكون عنده خبره وعنده
1: عنده نظر شوفي ناجح الا كيف انه انفق يعني اكتسب مال مو شرط انه يكون ناجح فانا ما ليش اقيس نجاح الرجل. شوفي لو تساليني بقول لك اي والله حلو انه الرجل يكون ناجح ويدخل لي فلوس اكثر من اني انا انفق لكن في ناس دخلهم متوسط وناجحين رجال
0: طيب يعني انت ما بتشوفينه معيار لنجاح الرجل
1: لا.
0: المال طيب ليش هو كرجل اعمال ناجح رجل اعمال معروف حط هذا المعيار ليه هو حط هذا المعيار
1: لان انا بقول لك ليش لان ما أدري أنا ومنه هو ولا أعرف شخصيته لكن أتوقع أنه يشوف أنه خلاص أنا إنسان ناجح أدخل فلوس حب النساء له سواء زوجاته أو بغض النظر عن أي شيء بخصوص عشان ماله فقط
0: عشان المال أو بيشوف أو أو أو بيشوف أن المرأة تحب المال
1: أي المرأة تحب المال وأنه يعتبر نفسه ناجح لأني أنا قدرت أدخل مليارات مثلا لكن بالمقابل هل أقول للرجل الآخر ما قدر يدخل هذا الدخل فإنه مو بناجح؟ لا طبعا
0: مو صحيح طيب معناته المعيار الرجل إذا كان بيملك مال كل ما طلبت يعني زوجته من المال بيوفر لها إياه هذا مو معيار مو معيار مو معيار المال طيب أعطيني معيار أعطيني طيب معيار معيار طب أعطيني معيار أنت نجح الرجل في نظر المرأة
1: كل ما يعني كل ما زاد دخلك كل ما زاد انفاقك يعني الانسان بينفق على قد دخله
0: بس اعطيني معيار اعطيني معيار المراه من خلاله بتشوف الرجل ناجح
1: معيار رجل. مرام معيار مرام
0: معيارك انت
1: لما يكون شخص يعني عارف كيف يدير حياته عارف كيف يحافظ على استقرار هذه الاسره انه يعني يكون مسؤول فعلا يعني معقول لهذه العائلة أنا أشوف
0: أن
1: الإنسان ناجح
0: بأخلاقه طيب يعني أنت نفس كلام حلا لما قالت اللي هو لما قالت التخطيط الرجل اللي يخطط صح؟
1: أي طبعا
0: التخطيط اللي يعرف يخطط حياته حتى لو ما كان عنده فلوس
1: الفلوس تجي ما عنده فلوس يقدر يشتغل ويشغل مخه النايم ويصير ذو دخل عالي
0: ذو دخل طيب فايز من الطايف مرام أنا ممكن أحول السؤال هذا على المتصل اللي عقبك بس أبيك أنت تجاوبينا فايز من الطايف يقول والله المرأة لا تراك على قدر من النجاح وأنت ما عندك فلوس لا تشوفك رجل ناجح إلا إذا كان عندك فلوس مهما كانت صفاتك ورجولتك
1: طيب أنا
0: شوفي هذا رجل

0: انسان ناجح قبل النظر وش المنصب اللي هو داخله.
1: شكرا جزيلا. هذا بيسعى، هذا كفايه انه بيسعى وبيحاول على قدر المستطاع انه يوقف على رجوله ويوفر الاحتياجات. اي نعم، يامن ويوفر احتياجات اسرته. مروم شكرا لك يا حبيبتي، شكرا حبيبتي. وشكرا انك بعد يعني ضغطتك شوي بس تحملتي، مشكوره لك يا عزيزتي.
0: لا بالعكس ابدا.
1: يومك جميل ان شاء الله يا رب. شكرا لك. اخذ اتصال. ام خالد. أم خالد.
2: أهلا وسهلا.
1: يا هلا بأم خالد، شلونك سنيورتا؟
2: الله يسلمك يا رب، كيف
1: انتي؟ تمام سوبر بيرفكتو. طيبة. أنا طيبة طالما أني أسمع أصواتكم، أنت شو أخبارك؟
2: الحمد لله تمام.
1: قولي لي بسرعة، قولي لي مرام قالت أنا أختلف مع جيم سيمون، أنت تختلفين ولا تتفقين معه؟
2: وأنا أختلف بعد.
1: بعد؟ والله ما عرفتكم. طيب يا أم خالد قولي لي ليش تختلفين معه؟
2: والله صدق أحس مو معيار المادة، يعني إذا أنا بحط عند بعض النساء للأمانة دائما تقول هل من مزيد، ما تكتفي
1: ما تكتفي. تمام.
2: أي ما تكتفي، لأن المرأة والرجال إذا أنت عندك فلوس واجد وتقولين تعال أصرف، ما في أحد بيوقف، وكل ما كثر المادة اللي عندك كثرت متطلباتها.
1: طيب شيء طبيعي، شيء طبيعي انه بتكثر متطلباتها. إيه؟ لان عارفه انه
2: ما راح توقف حتى هي.
1: شيء طبيعي انه ما توقف
2: يصرف. شيء طبيعي ما راح يوقف، يعني هو مقولته انه لازم انك تصير عندك مثلا محط رنج معين او مبلغ معين اذا وصلت كذا، فطول ما ان انت بتركض هي بتركض معاك وبتصرف.
1: شيء طبيعي، شيء طبيعي ام خالد، شيء طبيعي. إيه؟ ان طالما ان عارفه المستوى المادي لشريك حياتها ان ما شاء الله تبارك الرحمن مهما تطلب هو. شوفي ليش قال بيدخل مال اكثر من متطلباتها؟ لان المرأة متطلبة أكثر مما تنفق، صح ولا لا؟
2: متطلبة صحيح، ولكن في شيء اسمه قناعة، في حريم ما عندهم قناعة،
1: في حريم
2: يعني هنا أحس الموضوع يرجع للمرأة،
1: يرجع للمرأة. يعني شكرا جزيلا.
2: إيه يرجع للمرأة، إذا أنت والله شفتي أن عند زوجك مثلا عنده خير وربي رازقة، بالعكس ليه ما أنت تخلينه يوسع شغله يزيد
1: فلوسه. موسع شغله مليونير. أنا بتكلم لك عن مليونير ولا ملياردير، بما أنه هو ملياردير. يلا تطلب ولا ما تطلب؟
2: أنا لو بتكلم عن نفسي بطلب. إيه؟ بس بالمعقول، ما أصير أنانية.
1: ليش يعني ليش ليش ليش
2: تصير طماعة؟
1: لا ما قلنا تصيرين طماعة، بس تطلبين. ممكن إن حتى تطلبين لدرجة إنك تأمنين أنت
2: نفسك. أمن نفسي. إيه؟ ممكن صح.
1: أي ها يعني شوفي صراحة. أنا ما حتكلم بمثالية عالية، أنا بتكلم اللي إحنا قاعدين نعيشه ونشوفه على أرض الواقع. أم خالد
2: على أرض الواقع أنا أتكلم عن حياتي الشخصية. أنا
1: طيب
2: أنا ما أطلب من زوجي فوق طاقته،
1: لأنك عارفة يعني عارفة دخله وعارفة قدراته المالية.
2: أي إيه؟ خلاص فأنا خلاص ما أطلب فوق طاقته.
1: حلو.
2: عارفة كذا عارفة كذا. ممتاز. أنا بالنسبة طيب. لي أهم شيء يعطيني إيه؟ حق الكفاية.
1: طيب
2: يعيش
1: أم خالد
2: كريمة.
1: ممتاز. شوفي أنت الآن ردك ممتاز. طيب لو كان زوجك ملياردير حيكون الأكيد لمت الطلب، ما كل لمت الطلب تطلبين، صح ولا لا؟
2: بطلب
1: لكي ولأبنائك.
2: بطلب معيار إنه ناجح أو مو ناجح.
1: طيب يعني أعطيني المعيار، أعطيني المعيار أنتي.
2: اللي تكون حياتها مستقرة. عنده كامل متع الحياة، يقدر يسافر، يقدر يطلع، ينتهي راتبه، ينتهي الشهر هو منطفر، هذا رجال ناجح.
1: هذا يعني معناته المال زي ما قال، زي ما قال يسافر.
2: إيه قاعد أهم شيء إنه ما يطفر لآخر الشهر. هذا رجال ناجح جدا،
1: هذا رجال ناجح جدا يا بعد قلبي يا خالد. مره مشكوره على الاتصال.
2: امينه خالد يسلم عليك.
1: ايه اعطيني اف عليك.
2: كيف
1: عانتي؟ هاي خالد هاو يو، كيفك؟ مساء النور. شو اخبارك يا خالد؟
3: زين
1: خالد كم عمرك؟ 5 خمس سنين. خالد قول
3: كي جي ثري.
1: خالد قول لي تشجع المنتخب يا خالد.
2: يتكلم انجليزي
1: امينه. اي قاعده اقعد بتكلم مع انجليزي، مخرجي قال امينه تكلمين انجليزي ليش؟
2: لانه شوي الاستيعاب.
1: اوكي طيب شو يحب خالد يسمع؟ ام خالد

0: شنو يحب؟
1: خالد؟
0: اي
1: اي شيء فيه طقة سريعة.
0: دواسر
1: احنا دواسر يا امينة.
0: يبشر. عطنا اول شيء تحية لخالد يا معود. تحية. I'm so happy. I'm so happy. This is for you خالد. This is special for you خالد. عاش الدعاج خالد. عاش خالد. عاش الدواسر. أنا مرة سعيدة إني سمعت صوتك. الله يخلي لك خالد. Also thank you for you. I'm so happy خالد. Next time I want to hear your voice. Okay. شكرا. طيب أقول لك نحط له بيبي شارك. حط له. نحط له الأغنية دي. أنا حبيت المدرب اليوناني مال المنتخب السعودي لأن دائما أسافر لليونان. أنا توني جاية من مرة حيل حلوة. عمار ويلكم يا عمار. شكرا أم خالد. شكرا لك بعد أنت عمار. وشكرا لكم جميعا. شكرا لكم أصدقائي. شكرا لكل اللي شاركوا حلقة اليوم. باي ذا واي يعني الأغلبية اختلفوا مع رجل الأعمال جيم سيمون. الأغلبية اختلفوا معه على منصة إكس. 67% أيضا اختلفوا معه مقابل 33% كانوا متفقين معه. موتش غراسيا. شكرا لكل اللي شاركون حلقة اليوم من الاتصالات من الواتساب على منصة إكس. وأيضا التصويت مازال مستمر من خلال هذه المنصة. شكرا معتز بخش من الإخراج. وشكرا أمينة العبدالله من خلف المايك والإعداد. لا تنسون أصدقائي نطروني بكرة بنفس التوقيت وبنفس الحزة من 4-6 ببرنامج مشوار جديد. اجمعني معاكم ببرنامج الزحمة. فمان الله وباي باي.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
2: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
3: استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: في 60 ثانية.
1: تدشين خزامة الكرة الرسمية لكأس آسيا 2027 إذاناً بانطلاق العد التنازلي للحدث القاري بمشاركة 24 منتخباً. غولف السعودية تعزز حضور المرأة بشراكات عالمية

0: رافعة نسبة المشاركة إلى 35% ضمن استراتيجية 30,000 لاعب. محمية الملك سلمان بن عبد العزيز تسجل سبقاً وطنياً بنيل الاعتماد الدولي لعشرة مسارات هايكينج. كاوست تطور نموذجاً ذكياً بالذكاء الاصطناعي لسبر أغوار الدرع العربي وتحقيق كفاءة قياسية في التعدين. وختاماً، براءة اختراع سعودية لباحثي جامعة الملك خالد عن ابتكار رقعة عظمية متطورة لترميم الفك.
1: في 60 ثانية. تيكي تاكا الآن على جدة اف ام.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا فيكم مستمعينا في حلقة جديدة من تيكي تاكا على جدة اف ام. سعيدين بما حققه منتخبنا بالأمس. كان البعض يتحدث عن الذهاب إلى دور نصف النهائي أمام الأفضلية، بطبيعة الحال أنه حتى ولو كان على طريقة التعادل أمام ضمان الصدارة، لكن الأخضر الحقيقة كان له رأي آخر، كان له إثبات حضور متناهي الجمال في مواجهة المنتخب العراقي. كسب تلك المواجهة، ذهب إلى دور نصف النهائي بعلامة كاملة وبشباك خالية من الأهداف، شباك نظيفة. دراما بالأمس كانت في هذه المجموعة ما حققوا منتخب عمان والذهاب إلى الدور نصف النهائي، وصدمة كبيرة لجماهير المنتخب العراقي عندما خسر حيث كان يأمل الوصول إلى الدور نصف النهائي. حديث كثير لنا في هالحلقة. أنا عبد الحارث، أحييكم رفقة الزملاء من الإعداد هذا الدغريري، من الإخراج معتز بخش. مباشرة للعناوين. الأخضر يهزم العراق بثنائية 9 نقاط وشباك نظيفة وعلامة كاملة. عمان تتأهل بالقرعة على حساب العراق، إنذار الشقصي يساوي كفة اللعب النظيف. الإصابات تقلق دونس وموقف هوساوي ينتظر الحسم الطبي. الإمارات وقطر تحسمان الصدارة الليلة، والوصيف يواجه السعودية. البحرين واليمن في ختام المشاركة، البحث عن أول هدف وأول نقطة.
3: تيكي تاكا على جدة اف ام.
2: أرحب سريعا في اللحظة بضيفينا في الحلقة. أبدأ بالترحيب بالزميل عاطف الأحمد الناقد الرياضي، حياك الله برايف، ومبروك مبروك مبروك هذا الجمال المنتخب.
4: حياك الله أبو أحمد، تحية طيبة طيبة لشريكنا في هذه الحلقة، وفعلا مبروك، مبروك للإمتاع، مبروك للتطور، مبروك للمستوى الرائع اللي قدمه المنتخب السعودي، يستاهله بصراحة.
2: أكيد. أرحب أيضا بالعزيز على الطرف الآخر المهندس محمد السراح الناقد الرياضي. بارك لك ما حققه منتخبنا. هل حالة من الإطمئنان اللي أشعر فيها الجماهير راضي عن دونس الحين؟
5: هلا والله أبو أحمد، الله مساك بالمسرات، وأسعد الله مسا جميع المستمعين وفريق العمل الموجود معك، كذلك على الأستاذ عاطف. في المقام الأول، يعني بالتأكيد أي شيء يعز المملكة العربية السعودية، يرفع اسم المملكة العربية السعودية، بالتأكيد شيء مفرح بالنسبة لنا. أي انتصارات في جميع يعني جميع المجالات، بالتأكيد هو انتصار يعني للشعب، وانتصار للقادة، انتصار للبلد ككل. وحنا تعودنا الحمد لله والشكر دائما إن يعني منتخبنا يكون يعني يمثلنا خير تمثيل، وهذا هو الأهم بإذن الله تعالى. هذا التطور أنا يعجبني إنه يعني إن شاء الله يعني التدرج في المستوى، يعني الارتفاع في المستوى وارتفاع في الرتم، هذا شيء إيجابي وشيء صراحة يعني مميز الحقيقة. دونيس بالتأكيد يعني لما يعني يضع التكتيك المناسب، اللاعبين يشاهدون في أرضية الملعب يطبقون يعني جمل تكتيكية رائعة، يقضي على موضوع التهديف وكيفية التهديف، بالتأكيد حنا يعني سعداء ومسرورين بشكل كبير جدا. هذا قمة الجمال اللي حنا يعني ننشده بالتأكيد، وإن شاء الله بإذن الله تعالى يعني الطريق للبطولة إن شاء الله إنه يعني يتم إن شاء الله تحقيق البطولة، ونفرح كلنا جميعا بتحقيقها بإذن الله تعالى في أحلى يعني مكان وأحلى وأروع مكان جدة الحبيبة الغالي على قلوبنا.
2: أكيد أكيد. عاطف، منتخبنا يعني ثلاث مباريات انتهاء باللي حدث بالأمس، وخلينا نركز على اللي قدمه منتخبنا في مواجهة العراق، والحديث عن توفير الجهود. المنتخب الحقيقة يعني حتى كلمة بدلاء يعني، وهم بدلاء على الورقة، أتكلم من تم التغيير، هم اضطرارا هم اختيارا من قبل المدير الفني دونيس. الحقيقة شفنا منتخبنا في كل هالمواجهات، انتهى مواجهة العراق بأشكال مختلفة بعناصر مختلفة، لكن الجودة الحقيقة تلقى تحية من الجماهير.
5: بالتأكيد أبو أحمد، شوف يمكن في نقطة مهمة أبو أحمد، خلينا نبدأ فيها أو نستند فيها حديثنا على المنتخب. اليوم القائمة 26 لاعب، 24 لاعب شاركوا خلال ثلاثة مباريات، وهذا في عالم كرة القدم أحيانا يكون غير إيجابي. ليه؟ لأنه تغير اللاعبين وغير من تنفيذ الفكرة بالجودة المطلوبة، وأيضا حتى على مستوى الانسجام. لكن اللي شاهد المباريات منفصلة يعني ما تابع الثلاثة مباريات، ترى منتخبنا ما في أي نوع من التغير، هي نفس العناصر اللي موجودة، نفس الفكرة، نفس الانسجام، نفس العطاء، نفس الجودة. وهذا أمر بأمانة يحسب للمدرب دونيس، إنك أنت بتشارك 24 لاعب. أعتقد منتخب من المنتخبات المشاركة اليوم شارك بهذا العدد أو بهذا الكم من اللاعبين في ثلاثة مباريات.
2: طب أول حديث عن الثبات، أنه تعرف الفنيين كان في حديث يعني في أجزاء أنه هذا أمر غير مقبول، البحث عن الثبات، بدنا تشكيلة ثابتة البحث عنها.
5: ما قلت لك أنه هذا أمر في عالم كرة القدم غير مقبول، لكن اليوم قاعدين نشوف أن كسر لهذه القاعدة. اليوم أي لاعب بينضاف حتى في آخر مباراة، يمكن تكلمت معك في الحلقة اللي ما قبل المباراة، وقلت لك أنا أتمنى أشوف عبد الله السالم في المباراة. دونيس ما قصر، قال لي هذا عبد الله السالم وهذا سجل. قلت عبد الله الخيبري ما شارك المباراتين السابقة، يحتاج نسق ويحتاج إنه يشارك في دقائق من أجل الدخول في في في معمعة الميدان في البطولة. اليوم بشوف عبد الله الخيبري. نعم. اليوم تتكلم على 24 لاعب. يمكن لاعبين فقط اللي ما شاركوا من القائمة الكاملة، وهذا أمر زي ما قدرت في عالم كرة القدم دائما بيواجه عملية الانتقاد. لكن اليوم مع المنتخب، مع التركيبة، مع فكرة دونيس، لا أنا بشوف النمط والنسق واحد. الأمر الآخر اللي ممكن نستشفه من خلال المباريات الثلاثة، عملية التطور اللي قاعد يحصل.
2: طيب اسمح لي أنا في موضوع التطور، خلنا نروح الفاصل ونعود عاطف ومهندس محمد للحديث أكثر عن ما قدمه منتخبنا خلال ثلاث مواجهات، تحديدا مواجهة الأمس أمام العراق، والذهاب إلى الدور نصف النهائي بعلامة كاملة وأيضا شباك خالية.
1: جدة FM على هواك.

0: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب له. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.
2: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: تيكي تاكا على جدة اف ام.
3: حياكم الله من جديد مستمعينا في تيكي تاكا على جدة اف ام، اعود الترحيب بكم وايضا بضيفينا المهندس محمد السراح الناقد الرياضي وايضا الزميل عاطف الاحمدي الناقد الرياضي. كنا توقفنا عند الامر الثاني معك ابو رايف قبل اسال المهندس محمد في خصوص المنتخب واللي سجلته بحق الاداء اللي قدمه المباريات الثلاث تحديدا مواجهه الامس.
4: مواجهة العراق يعني؟
3: لا لا عفوا، حياكم محمد. أنا كنت أسأل عاطف أبيه يكمل الفكرة اللي كان يتكلم عنها. حدثنا عن الأمر الأول والأمر الثاني. تسمعني عاطف؟
4: أسمعك أسمعك.
3: أي تفضل
4: أبو أحمد. أي. فكنا نقول إنه خلاف العمل الفني يمكن اللي بدأ مع أول مباراة، اليوم نتكلم على عملية تطور فني، وهذا أمر ملموس داخل الملعب سواء على مستوى الانسجام أو حتى على مستوى تطبيق الفكرة. لكن تخيل أبو أحمد اليوم في يمكن مباراة العراق، يمكن حتى اللي ذهب من بداية التشكيل الرسمي أو الرسم التكتيكي اللي لعب فيه، ليس إنه منتخب قد يكون ليس بنفس القوة اللي شفناه أمام عمان، خصوصاً على منطقة الوسط. يمكن ما قبل المباراة أكدنا إنه مباراة السعودية العراقية تكون مباراة منطقة الوسط بسبب قوة المنتخب العراقي في منطقة الوسط. اليوم بنشوف دوريس، أنا ما أدري أسميها مغامرة أو عدم رغبة، لا، عبد الله خيبري، ناصر الدوسري، محمد أبو الشامات في المثلث الأهم في الميدان في الملعب، أهم مثلث هو مثلث الوسط. اليوم بشوف عبد الله خيبري، أشوف ناصر الدوسري، وشوف محمد أبو الشومات. ما تغير علي شيء، أنا كمتابع قاعد أشوف الأداء، أشوف جودة الأداء
3: بأسماء مختلفة.
4: نعم، كان الأسماء اللي شفناها في المباراتين السابقة قدمت مستوى كبير، كان هي اللي موجودة. يعني تتكلم محمد كنو، تتكلم صالح أبو الشومات على دكة البدلة، وبالتالي نفس النمطية. فكرة إني أشارك بعبد الله السالم وخلفه عبد الله الحمدان، يمكن فكرة ما طبقت خلال المباراتين الأولى. اليوم بشوفها وبشوف النتائج لها. عبد الله السالم
3: إيه، ما هذا الجزئية الحقيقة اللي كانت مختلفة، يعني مسألة وكأنه بالأمس منتخبنا هو لعب مهاجمين. مهندس محمد، أنا بأخذ هالنقطة من عاطف حتى لا ناخذ هالجزئية، مسألة اللعب مهاجمين تحديدا عبد الله الحمدان اللي كان يعني يشعر، أو الجماهير يعني تعرض اللاعب لضغوط كثيرة بعد الأداء في المواجهة الأولى، واللحظة اللي تمكن فيها من تسجيل الهدف، أيضا مسألة تواجد عبد الله السالم في هالمواجهة. فراس سجل في لقطتين، عبد الله السالم أكد حضوره. الهجوم الآن بحالة يعني مطمئنة لإكمال الأدوار الإقصائية مع المنتخب. مهندس محمد تسمعني؟
4: اي نعم.
3: اي تفضل.
4: بالنسبة أتكلم من صناعة الفرص، بالتأكيد كانت معاناة. يعني كان المنتخب السعودي يمكن في كأس العالم علينا احنا من قضية صناعة الفرص، ما كان في يعني أي جمل تكتيكية أي شيء يعني يشعرنا بأن المنتخب السعودي بالفعل يعني يستطيع أن يصنع الفرص. وهذه مهمة مدرب الفريق، كيف يعني يجعل هذه الإمكانيات هذه بامكانيات اللاعبين يعني تقوم بهذه الادوار. ولذلك انا اعتقد يعني صناعه الفرص بالعكس، يعني انا اشوف المنتخب السعودي في خاصه البطوله هذه بالذات، يعني عندنا الاستحواذ يعني جدا رائع، يعني المنتخب قادر على الاستحواذ. عندنا ايضا ثبات الدفاع يعني بعدم اعطاء مساحات لجميع المنتخبات اللي قابلناها الثلاثه، وهذا شيء بالعكس يعني يحسب للمدرب الفريق بالتاكيد، يعني عمل عليه مدرب الفريق بشكل كبير رغم اللي تفضل فيه يعني استاذ عاطف اللي هو تنوع اللاعبين، الا ان المنتخب يمشي بثبات يعني ولا تغير التكتيك. ولذلك
3: رغم اختلاف خصائص هالاسماء في كل المراكز، اتكلم على مستوى المهاجمين، على مستوى الوسط، على مستوى الدفاع.
4: اي نعم، وحتى خط الوسط وعمليه التحولات، يعني التحولات السريعه، يعني احنا شاهدنا التحولات في اسماء مختلفه، ولذلك واضح بصمه المدرب على المنتخب بشكل جيد. انا اعتقد انه الان يعني كون اللاعبين خاصه المهاجمين يعني يقومون بالتسجيل، هذا

0: يعطي المهاجمين أكثر ثقة، لأن شوف أصعب حاجة بالنسبة على المهاجمة وعلى اللاعب هي عملية الضغط بعدم يعني تسجيل الأهداف. يعني لما أنت يكون عندك رعونة أو ضغط معين يكون عندك رعونة بالتأكيد في التهديف عدم التركيز. لكن اليوم لما شاهد فراس بريكان يسجل هدفين، لما شاهد عبد الله الحمدان، لما شاهد عبد الله سالم، لذلك هذا شيء مطمن وشيء إيجابي بالنسبة للمنتخب السعودي حتى على مستوى الدفاع. لما نشوف يعني أن الشباك نظيفة هذا شيء بالعكس ممتاز جدا بالنسبة، يعني أتكلم لمنتخب يعني يعد لبطولة أكبر من هذه البطولة، ولكن بالتأكيد هذه البطولة مهمة جدا بالنسبة لنا، مهم تحقيقها. لكن أنت قاعد تعد منتخب ل 2027 على أساس أن تدخل كأس آسيا بمنتخب فعلا يجابه جميع المنتخبات الآسيوية، ولذلك أنا أعتقد أنه هذا شيء إيجابي بالنسبة للاعبين. التطور التدريجي بالنسبة للاعبين شيء إيجابي، ولذلك أنا أعتقد أنه قضية يعني والعملية التكتيكية بالنسبة للاعبين وفي قضية الخروج التقدم وأيضا يعني العملية الدفاعية كتقدم للهجوم والعملية الدفاعية، هذه كل هذه الأشياء كان يفتقدها المنتخب ترى في وقت سابق، ولذلك أنا أعتقد أنه في البطولة هذه يعني أنا أعتقد أنه شيء إيجابي، وإن شاء الله بإذن الله تعالى يواصل المنتخب على نفس النسق. بالتأكيد أنت ممكن تقابل، أتكلم منتخب مثلا المنتخب القطري بنصف النهائي، ممكن تقابل المنتخب الإماراتي مثلا بالنهائي أو يعني أو كل الفريقين
1: هي تتحدد الليلة حد بحسب قرار المنتخب القطري أو ما يستطيع أن يحقق.
0: ولذلك يا أبو أحمد أنت حتقابل أيضا منتخبات يعني بقوة العراق، أنا أقول بكل صراحة بقوة المنتخب العماني، لذلك أنا أعتقد أنه أن المنتخبات يعني الموجودة والحالية الآن تنافس على البطولة هي منتخبات لا تقل عن المنتخب العراقي. ترى يعني مباراتنا مع المنتخب العراقي هي فعلا اختبار حقيقي للمنتخب السعودي، ولذلك أنا أعتقد اللي يرى مثلا المنتخب العراقي ما قدم شيء، لا ما أنا أعتقد أنه المنتخب العراقي قدم كل ما لديه، ولكن كان المنتخب السعودي حاضر في هذه المباراة ذهنيا فنيا من جميع النواحي، كان حاضر وكان يعني يريد عنده رغبة كبيرة عند اللاعبين نشاهدها، في كل لاعب يريد أن يثبت جدارته حقيقة ويريد أن يمثل المنتخب خير تكتيك.
1: طيب مهندس محمد أنا ببقى معك، مواجهات خاضها منتخبنا صعبة قياسا على بعض الأمور اللي مر فيها وقياسا على بعض ثقل المنتخبات اللي واجهها، اللي المتبقي مباراتين على الحصول على الكاس، تكلم دور النصف النهائي ومن ثم النهائي بإذن الله، مباراة بلا شك هي أصعب مع منتخبات أيضا تطمح في تحقيق اللقب. أنت في مشوارك أقصد المنتخب السعودي مهندس محمد عندك إصابات كادش بديلة جهاد ذكري قدم الحقيقة مستويات أقصد البدلاء إن كان التشكيل الثنائي اللي كان في المواجهة الأولى والثانية والثالثة، ومن ضمنهم جهاد ومن ضمنهم أيضا العمري ومن ضمنهم تنبكتي يتكلم الحجي والقلق اللي كان ينتاب الجماهير بعد الإصابة اللي تعرض لها، ونتمنى له السلامة إن شاء الله ويشاركهم في المباراتين المتبقية. الخيبري أمس أبهرنا الحقيقة، زكريا الحقيقة الإصابة اللي تعرض لها بالأمس واللي أيضا الحقيقة سبق ومتعب في تقديم أداء، تخشى في ظل هل الأمور اللي أيضا دونس في المؤتمر الصحفي ترى مهندس محمد كان يعني أكثر من مرة تكلم عن أنه مستاء من هالإصابات اللي تعرض لها بعض عناصر المنتخب، تخشى عليه أمام مباراتين إقصائية مباراتين مشوار منتخب نتمنى أنها تكون مباراتين مكللة باللقب؟
0: لا ما أعتقد، أنا أعتقد أن المنتخب البطل دائما يعني أمام تحديات معينة، ولذلك
1: طب إيش الرجل يبحث عن عذر مثلا دونيس يقول
0: لا لا لا, لا ما يبحث عن عذر، ممكن يبحث أو يبيوهم مثلا الخصومه إنه عنده نقص معين يعني بيتكلم في مراكز معينة، ولكن حقيقة أقولها بكل صراحة يعني لديه البديل جاهز، صحيح يمكن يكون البديل أقل نوعا ما يعني شيء بسيط لكن ما فنية كبيرة، ولذلك أنا أعتقد بعض المدربين دائما يحاول بقدر إمكانه إنه مثلا الأشياء الموجودة لديه واللي هي ممكن يعني توهم أتكلم منتخبات الثانية إنه عنده معاناة في جزئية معينة ممكن يثيرها المدرب، لكن بالأول والأخير أنا متأكد إن المنتخب السعودي

0: المنتخب البطل يعني ممكن يواجه عدد من التحديات، والمدرب الجيد هو اللي يستطيع انه يتخطى هذه التحديات. بشوف لغة الإعلام يا أبو أحمد شيء معين، ولغة الملعب شيء آخر يعني. ولذلك أنا أعتقد أنه دونيس ممكن يكون بالإعلام عنده يعني توجهات معينة، وعلى أرضية الملعب يكون عنده بالتأكيد يعني إعداد مختلف تماما عن ما يتحدث عنه في تكلم في الإعلام. فلذلك أنا أعتقد أنه هذا الأمر ما رايح يؤثر ذاك التأثير. ليش؟ لأن المنتخب السعودي الآن بالوقت الحاضر يعني في عدد كبير من اللاعبين في تقارب كبير بالمستويات بين عدد كبير من اللاعبين في عدد المراكز. فلذلك انا اعتقد انه يعني ما راح يعاني ان شاء الله باذن الله تعالى. وبعدين مثل ما يكون عندك انت كمنتخب يا ابو احمد اصابات، المنتخبات الاخرى بالتاكيد حتعاني وحيكون عندها اصابات.
1: طيب انا باخذ ايضا راي عاطف في الجزئيه. دونيس لما يصرح بهالموضوع او الإفصاح عن امتعاضه او خلينا نقول قلقه او استياء من الاصابات اللي تعرض لها عناصر المنتخب او بعض عناصر المنتخب، كيف البعض يقول لك والله عاطف انه دونيس ترى هو يبي يحمل اللاعبين مسؤوليه، يعني يبقى على رتم ان الحساسيه تجاه تحمل المسؤوليه ضمان استمراريتها حتى اللحظه الاخيره، والبعض يقول لك لا يا اخي هذه مثل ما قلنا او سالت ابو محمد ان ابو ريان ان ترى يخشى ان اشبه ما تكون ترى العذر جاهز يا جماعه الخير عندنا اصابات. كيف يضمن دونيس ان تفهم على الناحيه الايجابيه هي تحميل المسؤوليه؟
2: ليه ما أخذ أنا من ناحية إيجابية أبو أحمد، إنه الرجل بيتعامل بشفافية مع الإعلام وقاعد يطرح المعاناة اللي بيعاني منها في المنتخب، وخصوصا إنه لو لاحظنا إنه أغلب الإصابات هي إصابات عضلية ودائما الإصابات العضلية تأتي من عملية الضغط في المباراة أو المجهود البدني اللي بيقدمه اللاعبين، نظير المشاركة اليوم تتكلم على مستوى بطولة الخليج وحتى على مستوى الدوري والرزنامة المضغوطة في الدوري. وبالتالي يمكن هو بيتعامل من الناحيه هذه بشفافيه مطلقه. ويمكن تعودنا على دونيس، يمكن من اول مؤتمر صحفي تحدث فيه عن البطوله الخليج هو كان واضح وشفاف مع مع مع مع الجماهير ومع حتى مع الاعلام الرياضي. لما نتكلم على موضوع غياب مصعب الدوير واحنا قادرين ان نجد البديل، وفعلا يعني هذا الامر شفناه في الملعب.
1: تصدق انه في جزئيه انه هو يبدو لي وانا بيك صادق على هالموضوع ولا تعطيني راي اخر، انه هو ترى عنده ثقه في عقليه اللاعبين المجموعه، عقليه اللاعبين جميعا، عند استشفاف او يعني استشف هذا الموضوع من حكايه المداوره، ما في حساسيه من هالموضوع، اللاعبين عندهم تقبل كاملا من خلال هالثلاث مواجهات، حتى في تصريحات اللاعبين عاطف يعني تلقى هالموضوع، يعني تصريحات امس عبد الله ال سالم، تصريحات غالب اللاعبين سلطان مندش في وقت سابق، كل اللاعبين انا لاحظت يعني ما في مساله صحيح. حساسيه انه انا حضوري هو الدائم وهذا بديل، الامر واضح انه الرجل عنده او قدر يكسب هالموضوع.
2: صحيح ابو احمد، وهذا ينعكس على غرفه الملابس. اليوم اي تصريح للمدرب هو انعكاس، هتلاقي انعكاسه حقيقي وواضح في غرفة الملابس. استحالة انه المدرب حيتكلم كلام او يصرح تصريح هو عارف داخليا انه هذا التصريح حيأثر سلبيا داخل غرفة الملابس او في علاقته مع اللاعبين. اليوم دونيس قلت لك من بداية حديثه في كل مؤتمر صحفي هو قاعد يقدم لنا شفافية، يمكن ما اقول ما تعودنا عليها، يمكن في فترات سابقه كانت موجوده، لكن بهذه الحده من الشفافيه يمكن انا ما شفتها سابقا. وهذه شخصيه دونيس، يعني اللي متابع دونيس واللي يعرف دونيس، وانا اتكلم يمكن تعاملت مع دونيس من يمكن بقرب في فتره ماضيه. هذا هو دونيس، دائما يتحدث بشفافيه وواضح في كل الامور، وما عنده اشياء ممكن يتحفظ فيها. أيه. وهذا امر مهم، لكن في نقطه مهمه.
1: أيه. عن سريع تفضل.
2: واحنا مقبلين على دوري ارض ايا كانت النتائج المستقبليه، خلينا نتكلم على رايي الشخصي، ايا كانت النتائج المستقبليه عمليه الفوز او عدم، وهذا توفيق من الله عز وجل.
1: أكيد.
2: انا الشيء اللي انا مطمن فيه، وممكن قلت لك من فترات طويله انا ما شفت هذا الشيء، انه اليوم عندي شخصيه منتخب مرعبه. مهما تغيرت العناصر، مهما تغيرت الادوار، اليوم المنتخب قادر على إعطاء ما يرضي.
1: هذه تهمنا اليناير، تهمنا الكاس آسيا أكيد.
2: نعم لا بالتأكيد. يمكن التحدي الأكبر اللي يمكن إحنا نتكلم فيه يعني لسه بدي على كلام هذا، لكن الواحد الشيء بالشيء يذكر دونيس في عملية الاختيار القائمة في كاس آسيا حيكون تحدي بالنسبة له.
1: طيب على مسألة دونيس، أنا بسأل المهندس محمد هنا في الجزئية ما قدم قياسا، وخاصة البعض يربطها بتحقيق اللقب، مهندس محمد أن دونيس إذا ما حقق اللقب فهو يعني بيلاقي يعني خلينا نقول قبول ومساندة كبيرة أنه يكمل مسيرته مع المنتخب في كأس آسيا، في حال أنه ما استطاع المنتخب مع دونيس فالتفضيل أو خلينا نقول يعني الرأي الغالب عند غالبية الجماهير، طبعا صاحب القرار ما في شك هو صاحب القرار، لكن اتكلم انه في تفضيل انه يتغير. انت مع هالجزئيه ولا ان استمراريته حتى في حال لم يحقق لا قدر الله ولا سمح الله منتخبنا اللقب؟
0: لا ابو احمد شوف، هو قدم الان 3 مباريات جميله جدا ورائعه حقيقه يعني، واستطاع انه انت تفضلت وتكلمت قبل شوي قلت ان اللاعبين حتى بعمليه التغييرات عمليه التدوير اللي قاعد تسويها في تقبل من اللاعبين، هذا يعتمد على بالدرجه الاولى على شخصيه المدرب. يعني المدرب لما يعني اتخذ عده قرارات، خلنا ناخذها يعني تاريخ المدرب معنا احنا كمنتخب سعودي، لما في كاس العالم استغنى عن صالح بوشامات، استغنى عن زكريا، والان في هذه البطوله استغنى عن مصعب جوير، تاكد ان هذا يعني اتكلم هذه المواقف والاحداث اللي صارت أعطت رسالة واضحة حقيقة لجميع اللاعبين أني أنا ما في لاعب يعني يكون فوق المنتخب، ولذلك هذا أسلوب مدرب ما في كلام. فأنا أعتقد أنه هذا الأسلوب وهذه الطريقة هي من جعلت اللاعبين يعني يكونون يعني في أمر المدرب، وهذا جزء من التحكم في غرفة الملابس، وأنا أعتقد أنه هذا شيء إيجابي صراحة. يعني النقطة الأخرى يعني مباراتين متبقية أبو أحمد، تعتمد على مباراتين متبقية إذا يعني صار بنفس الأسلوب يعني أثبت جدارته في يعني والتكتيك يعني اللي يضعه والسيناريوهات اللي يضعه المدرب في مباريات الحسم القادمة لها دور كبير. يعني أنا أتكلم لو لا سمح الله يعني حدث في مباراة شيء يعني ما هم منطقي، بالتأكيد إن الجماهير والناس كلها ما راح تتقبل دونيس. لكن في لو حدث مثلا ما حققنا البطولة ووصلنا مثلا ضربات الترجيح أو حاجة معينة وكانت والمنتخب قدم مستويات رائعة، أنا أعتقد استمراريته بالعكس الجميع حي يعني يكون رأيه في استمرارية دونيس. فأنا أعتقد إنه المباراتين المتبقية هي لها دور كبير بالتأكيد، هو يعني أنجز 3 مباريات بالعلامة الكاملة بشباك نظيفة بتهديف جيد، لكن متبقي المباراتين هذه احنا ما نقول الفوز بالبطولة هو اللي يبقي دونيس او يكون سبب رحيله، لا احنا في المباراتين القادمة طريقة دونيس والتعامل مع المنتخبين اللي حيقابلهم هذا شيء بالتأكيد مهم جدا بالنسبة لأتكلم للمتابع. يعني هل دونيس قادر بأنه يكون عنده نفس طويل البطولات مثل هذه، ولا انه قدم 3 مباريات جيده وبعدين يعني استكان وما كان يعني ما اخذ المباريات المتبقيه يعني بالشكل الجيد يعني او ما تعامل معها بالشكل الجيد. فلذلك هذا شيء مهم جدا، وانا اتوقع يعني المؤشرات تقول انه ان شاء الله باذن الله تعالى انه بالعكس المنتخب السعودي في المباريات القادمه راح يقدم مستويات جيده، وانا اشوف ان المستوى قاعد يتصاعد من مباراه لاخرى، فهذا شيء إيجابي بالنسبة لدونيس، وأنا أعتقد أنه تقبل اللاعبين لدونيس ولأفكار دونيس هذا شيء إيجابي وشيء مميز، واللي شاهده حنا على مستوى الأندية يعني أو حتى على مستوى المنتخبات كيف اللاعبين أحيانا يكون عندهم ردود فعل معينة ما يتقبلون توجيهات المدرب، تجد اللاعب يشعر بعدم ارتياح. لا إحنا ما نشاهده في البطولة هذه بالذات في ارتياح كبير للمدرب ولأسلوب المدرب وطريقة المدرب.
1: طيب هذا المشهد إن شاء الله يتكرر أيضا في مباراة نصف النهائي اللي بتكون سيخوضها منتخبنا يوم السبت 3 من أكتوبر طبعا ما نقدر نقول أن نعرف الطرف الأول فيها. منتخبنا سيتحدد الليلة من سيلاقي، هل المنتخب الإماراتي أم المنتخب القطري بعد النتيجة التي ستنتهي بها مواجهتهما الليلة. طبعا مواجهة الانتهاء المواجهة بالتعادل سيبقي الأمور على حالها، المركز الأول في المجموعة الثانية للمنتخب الإماراتي والمنتخب القطري في المركز الثاني، على اعتبار أنه الليلة كلها تحديد مراكز متصدر ووصيف. والمواجهة الأخرى الليلة بين المنتخب البحرين والمنتخب اليمني هي البحث عن نقطة، البحث عن نقاط وعدم الخروج من هذه البطولة وهذه النسخة من بطولة كأس الخليج بلا نقاط وبلا أهداف. أنا بروح للجزء الدرامي اللي حصل بعد هذا الفاصل. الجزء الدرامي بالأمس اللي شاهدته الجماهير، ويعني حتى يمكن على مستوى البرنامج حديثها مع ضيوفنا بالأمس كان في استبعاد، رغم الحديث أنه بطولات ونسخ بطولات كأس الخليج حتى لا متوقع ممكن يحدث فيها عالم كرة القدم عموما، لكن بالأمس يعني مثل ما حصل في لائحة تحديد من المتأهل كانت آخر فقرة هي الذهاب إلى القرعة، آخر فقرات أو بنود هالاحتكام اللي حدث واللي أجبرت نتائج مباراتي الأمس في المجموعة الأولى مواجهة منتخبنا عندما انتصر، وتورط المنتخب العراقي بأنه متأخر وأمام أيضا رصيد البطاقات اللي تلقاها لاعبوه طوال هذه المواجهات محسوبا فيها ما حدث من بطاقات مواجهة منتخبنا، إضافة إلى ما أحدث المنتخب العماني الحقيقة بالأمس واللي الحقيقة كلب يده إنجاز التوصيف، على الأقل قابل مما يتوجب عليه، رغم تأخر أمام المنتخب الكويتي من الدقيقة السادسة إلى أنه استمر في الضغط، حقق 3 أهداف في نهاية المواجهة. والمصادفة اللي يعني كانت من المشاهد الدرامية أنه المنتخبين العماني والكويتي تساويا في كل شيء، ما لهما وما عليهما وأيضا في البطاقات حتى ذهبت الأمور للقرعة. أخذ تعليقك مهندس محمد بداية على هالمشهد اللي شفته أمس.
0: والله شف يعني هذا دليل يعني يعطي مؤشر أو دليل يعطينا يعني إن النقطة مهمة دائما في أتكلم مباريات المجموعات، دائما الأهداف مهمة، عدم ولوج هدف في مرماك شيء مهم جدا، عاد حتى الكروت مهمة جدا يعني عدم نيل البطاقات يعني، ولذلك أنا أعتقد أنه هذا كل هذه الأمور، هل أنا أقولها بكل صراحة، هل المنتخبات كانت يعني أو كان في تصورها أن تصل إلى هذه المرحلة؟ ما كان أحد يتخيل هذا الموضوع، ولكن بالتأكيد يعني الأمر هذا بالذات يعني مهم جدا بالنسبة للمنتخبات، بالنسبة للأندية، أتكلم على مستوى المجموعات، فلذلك مباريات المجموعات دائما يعني في أشياء بسيطة ممكن أنها تؤثر فريق على فريق. يعني لو المنتخب العماني في الأمس اللاعب ما يعني خلع التيشيرت يعني، فلذلك كان ما اضطر المنتخب إنه يصل إلى الفرقة، لكن في تصرفات معينة أو تصرفات بسيطة ممكن تؤثر على نتيجة مباراة تؤثر على تأهل، ولذلك أنا أعتقد أنه كل هذه الأمور مهمة جدا. بالتأكيد أن المشهد كان درامي، بالتأكيد أنه كان إثارة يعني حقيقة يعني جدا رائعة، حتى المنتخب العراقي يعني يعني ولج مرموه هدفين، يعني باستطاعته ممكن لو ولج هدف واحد وحافظ عليه ممكن أنه ما يتعرض لهذا الموقف، فلذلك يعني كل منتخب يعني حقيقة يعني وضع نفسه في هذا المأزق، ولذلك أنا أعتقد أنه وجود القرعة يعني كان يعني غير متوقع وغير يعني ما حد كان يتخيل أن منتخبين حيتساوون في كل شيء، ما راح يكون يعني ما راح يحسم هذا الموضوع إلا القرعة يعني.
1: أبو رايف عاطف اللي ينظر الأمس، وأنا بأخذ هالجزية معك، أنه ينظر لها على يعني على شكلين، في وجه إشادة وفي وجه لما حدث بالأمس في الحصول على هوية أو معرفة هوية صاحب أو الطرف الثاني في الوصول إلى دور نصف النهائي بعد تساوي المنتخبين العراقي والعماني، أنه في وجه إشادة بإصرار المنتخب العماني رغم أنه يعرف أنه عنده بصيص أمل، لكن لعب على هالجزئية، في إصرار عليه أنا أعمل اللي علي وإما أو يعني في كلتا الحالات. لكن في حالة أيضا خلنا نقول لوم على المنتخب العراقي، البعض راح ذهب على جراهام لوم.

0: المدرب في التعامل، بعض راح العمل الإداري في المنتخب، البعض راح الحقيقة والإعلام العراقي الحقيقة تناولهم بالأمس طول الليل على اللاعبين وعلى ما قدموه. الجزء اللي يعني ترى في أنه أنت فرط أنت يا المنتخب العماني وعناصر المنتخب العماني كل التشكيل سواء على العمل الإداري الفني، أنه أنتوا المفرطين في فرصة كنتوا الأجدر فيها أو كنتوا الأقرب لها.
1: فنأخذ على على على جزئيتين أبو أحمد، المنتخب العماني وما حدث من المنتخب العماني، هذه جينات بطولة الخليج. يعني اللي يستذكر بطولات الخليج ما يرى هذا الأمر أمر غريب، إنه عملية الانتصار والإصرار على عملية الانتصار، وممكن مباراة النتائج تخالف التوقعات، هذه جينات دورات الخليج. دائما ما تكون منتخبات يمكن مؤهلة لعملية الوصول وعملية تحقيق اللقب تلاقيها تخرج من دور المجموعات. حتى لما كان في السابق مباريات دور واحد بيشوف مباريات تكون مضمونة لفريق، فجأة تلاقي النتيجة أو نهاية الأمر النتيجة مختلفة. هذه جينات لا يمكن يعني الدخول بعمق فيها بسبب التعود اللي حصل في كثير من بطولات الخليج. المنتخب العراقي أنا ما ألوم الإعلام العراقي وما ألوم الحدة في النقد اللي حصلت أمس من المنتخب العراقي، بسبب بأمانة خلينا أخذ من ناحية وممكن تكون ناحية قاسية، عملية الاستهتار اللي حصلت في مباراة المنتخب السعودي، عملية الضمان اللي دخل فيها المنتخب العراقي إنه حاسم.
0: نشوف مسؤولية اللي حدث بالأمس تلقي يعني نسبة، أو خلينا نقول لأنه ما في مسؤول للجميع، بس جميع. بالنسب لو عطيتها بالنسب افتراضيا
1: الجميع أبو أحمد الجميع
0: بالتساوي،
1: رئيس الاتحاد لأصغر لاعب. اليوم مباراة مثل مباراة السعودية ما يتم الدخول فيها بهذا التهم. أنا ما أتكلم، شوف التوفيق من عدم هذا بديل لاعب.
0: أقول لك يوفر جهود الإقصائيات يا أبو رائف، يعني أنت تقابل المنتخب اللي أمامك ضامن التأهل، وأنا كذلك بالنسبة لي كمنتخب عراقي، بالتالي ما لا استنزاف الجهود، أنا مقبل على مباراتين أصعب.
1: هذه الفكرة اللي وصلت المنتخب العراقي إنه يخرج من البطولة. إني أنا بلعب قدام المنتخب السعودي، والمنتخب السعودي ممكن ما يكون يعني عنده
0: الرغبة، يمكن عنده نفس الفكرة أنه يوفر جهوده للإقصائيات،
1: فبالتالي لا. أنا دائما ألعب على الأمر المضمون. أنا حتى هذه اللحظة وحتى حتى إطلاق صافرة البداية أنا ما كنت ضامن عملية التأهل، بحكم أنه في مباراة ثانية قد تحدث كثير من التفاصيل وحدثت، فبالتالي انت لابد انك تدخل المباراة بكل جد بكل اجتهاد، تكون يعني واضح. حتى في عملية التحضير للمباراة ما كان التحضير الكبير المعنوي قبل الفني للاعبين، شفنا اللاعبين في حالة استسلام تام. المنتخب السعودي يعني تفوق وبشكل كبير، حتى ردة الفعل ما شفناها. أنا ممكن ما قبل المباراة توقعنا أنه ما حيكون لا المنتخب السعودي ولا المنتخب العراقي حيلعب على ردة الفعل، كل حيكون في صراع بين المنتخبين على الفعل، لكن شفنا حتى في ردة الفعل المنتخب العراقي ما كان حاضر. يمكن تكلمنا عن مباراة العراق والكويت وقلنا يمكن من أفضل المباريات اللي كانت في المجموعة الفترة التنافسية اللي كانت موجودة فيها. اليوم ما شفت أنا 5% من الشيء اللي قدمه المنتخب العراقي أمام الكويت قدمه أمام المنتخب السعودي. حتى العناصر اللي كانت مميزة وكانت تصنع الفارق في المنتخب العراقي ما شفتها. ممكن تحدثنا على كذا اسم تحديدا في المنتخب العراقي كانت غايبة تماما. حتى تدخلات المدرب اليوم أنا في مباراة حسم والحسم في تفاصيل بسيطة، يعني أنت لو سجلت حتى لو خسرت وسجلت هدف،
0: بس ما كان أحد يتخيل إنه الأمور تصل إلى أنك تحتاج حسبة بطاقات ملونة، يعني بهالشكل اللي حصل في الأمس، يعني أنك تضطر المنتخب العراقي على حسب الأفضلية اللي واصل لها قبل حتى انطلاق هالمواجهة أو حتى بعد، أنك تصل لها الجزئية إنه تحسب حتى البطاقات الملونة.
1: أبو
0: ما في شك إنه تفريط عراقي.
1: أبو أحمد لو تسمح لي، ما قبل المباراة كان في تفاؤل كبير في المنظومة العراقية كاملة، ليس على مستوى المنتخب، حتى على مستوى الجماهير، حتى على مستوى الإعلام، في تصور وإرسال رسائل إن مباراة السعودية مباراة سهلة. حتى وصل الأمر إن أنا ما بحقق البطولة بس بفوز على المنتخب السعودي.
0: طب أنا أخذني هذا
1: حتى لو كان هذا الصوت صوت نشاز تمام، لكن هذا الواقع. فبالتالي لا، أنا كمنتخب كجهاز إداري، كجهاز فني، كمسؤولين. أنا ما أبغى الفكرة هذه توصل للاعبين. أنا لسه ما حسمت أمر التأهل. أنا لازم

0: وهذا اللي كان واضح بالأمس. أنا بأخذ جزئية الحقيقة ما يقال عن السكتيوي مدرب المنتخب العماني، هذا المدرب المغربي اللي حتى تصريحاته مهندس محمد في الجولتين الماضية ما قبل مواجهة المنتخب الكويتي على اللعب على فرصة وبصيص أمل ويمكن وهو الرجل الحقيقة في كل تصريحاته من قبل المباراة كان يتحدث عن مصاعب يواجه المنتخب العماني على مسألة اللاعبين، الإحلال، ظروف المنتخب، لكنه مع ذلك الرجل قام بواجبه، أقصد في تعامل مع مواجهة المنتخب الكويتي آخر فرصة.
1: والله شوف يعني خلينا نكون صريحين، يعني اللي شاف مباراة المنتخب الكويتي أمام المنتخب العماني أنا أعتقد أبو أحمد يعني الشوط الأول كان كله يعني كان شوط كويتي، لكن رعونة أتكلم الرعونة اللي في استغلال الفرص يعني وعدم التركيز من المنتخب الكويتي هو اللي ضيع النتيجة على المنتخب الكويتي، ولذلك العودة عاد المنتخب العماني في الشوط الثاني، يعني فكان نقطة التحول في المباراة هو الهدف الأول اللي تم تسجيله، ولذلك أنا أعتقد أنه السكتاوي أنا أعتقد أنه استطاع يتعامل خاصة في الثلث الأخير من المباراة، يعني استطاع يتعامل حقيقة مع الجميع.
0: يعني أنت هدف التعادل جاء في بعد ربع ساعة من انطلاق الشوط الثاني، يعني عنده في دقيقة 64 أعتقد أو 65.
1: نعم. وقبلها كان المنتخب الكويتي يعني شخصيته داخل أرضية الملعب يعني ثبات، وكان يعني عنده قدرة أن يسجل أكثر من هدف، لكنه تسجيل الهدف الأول خلى نزل رتم المنتخب الكويتي ورفع رتم المنتخب العماني، يعني رفع الروح المعنوية، ولذلك أنا أعتقد أنه تسجيل الهدف الثاني والتعامل المدرب حقيقة أقول لك بصراحة يعني في الثلث الأخير من المباراة كان تعامل جدا يعني مميز، حاول بقدر كانوا أنه ما يلج مرمى أي هدف، ما يعطيهم مساحات، بالإضافة إلى استغلال أتكلم الهجمات، واستطاع بالتأكيد تسجيل الهدف الثالث في يعني، ولذلك حافظ على هذا الأمر. وأنا أعتقد أنه السكتاوي يعني مهما كان يعني عنده بالتأكيد عنده معاناة، يعني وما أتوقع أنا يعني أنه يروح يعني ممكن ما يروح أبعد من نصف النهائي، لا ليش؟ لأنه تشاهد المنتخب العماني عنده معاناة في بعض المراكز، لذلك السكتاوي يحاول بقدر إمكانه إنه يغطي هذا يعني هذا الضعف الموجود عنده في بعض المراكز، لكن بالتأكيد بيقابل يا المنتخب الإماراتي يا منتخب أتكلم القطري، وربما يكون المنتخب الإماراتي هو اللي حيقابل المنتخب العماني، ومنتخب الإماراتي منتخب صراحة يعني مدجج بلاعبين يعني مميزين، ولذلك كان أعتقد إنه
0: ما يندرى. والله مهندس محمد اليوم وش يصير أمام المفاجأة اللي حصلت بالأمس؟ الله اليوم مواجهة المنتخب الإماراتي والقطري ممكن لا يمكن إغلاق يعني توقع باب توقع وتوقع المفاجآت في هالبطولة الحقيقة.
1: لا طيب. لا شوف بطولة الخليج أبو أحمد يعني مليئة بالمفاجآت
0: أكيد
1: جدا، ولذلك يعني إحنا صادق أنت يعني الأمر هذا بالذات ما تقدر تجزم أو يعني تأخذ يعني أمر قطعي، لكن إحنا نتكلم على الورق يعني نتكلم على الأسماء الموجودة على المستويات اللي ذهبت، بالتأكيد إن كفة المنتخب الإماراتي يعني ترجع على منتخب العماني، لكن طيب. على أرضية الملعب ممكن في أشياء كثيرة تختلف وفي تفاصيل كثيرة ممكن تحدث، ممكن يكون في تغير كبير.
0: مكملين في الحديث عن مواجهة الليلة اللي تحدد إما الثبات على هذا الترتيب المنتخب الإماراتي في المركز الأول أو المنتخب القطري في المركز الثاني، ولا يكون للمنتخبين تحديد المنتخب القطري رأي آخر ويحدث مفاجأة درامية مثل اللي حصلت بالأمس في المجموعة الأولى. نروح فاصل قصير ونعود للحديث عن مواجهة المنتخب الإماراتي والمنتخب القطري.
2: تيكي تاكا على جدة اف ام.
3: جدة اف ام على هواك.
4: حيث ينبض قلب الخليج بشغف كرة القدم، يلتقي الأشقاء على أرض واحدة، ثمانية منتخبات تحمل الحلم، مدرجات تشتعل بهتافات الجماهير،

وشغف لا يعرف الحدود. كأس الخليج قصة عشق كروية تتجدد فصولها على ملاعب عروس البحر الأحمر من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026.

0: تيكي تاكا على جدة اف ام.
1: حياكم الله مرة أخرى في الجزء الأخير من تيكي تاكا الليلة، قبل انطلاق مواجهات الحقيقة الجولة الثالثة من المجموعة الثانية من دوري من كأس الخليج، خليج الديار العربية 27. اليوم عندنا مواجهتين، مواجهة يعني أثرها يحدث قد يحدث انقلابا على مستوى الترتيب. تجمع المنتخب الإماراتي صاحب 6 نقاط وأفضلية الأهداف، والمنتخب القطري صاحب المركز الثاني بذات الرصيد من النقاط لكن بفارق تهديفي، وأيضا مواجهة أخرى فيها أهداف خاصة تتعلق بالصورة للمنتخبين في تحديدا في كأس الخليج أو بطولة كأس الخليج. تجمع المنتخب البحريني والمنتخب اليمني. المنتخب البحريني الحقيقة الذي صدم جماهيره وهو حامل اللقب النسخة الماضية في مواجهة المنتخب اليمني، وكلاهما بلا رصيد تهديفي وبلا رصيد نقطي، وهو أمر الحقيقة مؤكد أنه يزعج جماهير كلا المنتخبين. أنا بروح عن المواجهة الأولى معك عاطف على السريع، وأيضا على السريع عن المواجهة الثانية لأنه ما عاد بقى وقت معنا. عن المواجهة الأولى المنتخب الإماراتي والمنتخب القطري. المنتخب الإماراتي مثل ما يعني تكلمنا في ثنايا الحديث الأول، زلاتكو هل يعني يخطئ خطأ وإن كان لن يكون موجعا كما هو موجع لجراهام مع المنتخب العراقي، لكن هل يخطئ زلاتكو خطأ كما أخطأ جراهام مع المنتخب العراقي بالأمس، ولا لوبتيغي مدرب المنتخب القطري يحدث شيء مثل السكتاوي؟
2: هو ما حيكون يعني نفس المنتخب العراقي، لأن اليوم الفريقين هم متأهلين. هي مسألة حسابات ومسألة أفكار.
1: أنا أقصد هي أقل وجعا على هذا القصد، أن تذهب متصدرا أو وصيفا.
2: صحيح. فبالتالي أفكار واستراتيجيات كل مدرب، يعني المدرب يقول لك لا أنا ما يهمني من أقابل في نصف النهائي، أنا أريح لاعبيني وأجهزهم لمباراة نصف النهائي أيا كان المنافس. هذه فكرة واردة قد تكون في مباراة اليوم الإمارات وقطر، وفي مدربين يقول لك لا أنا بحافظ على نسق الانتصارات وما أبغى الفريق يدخل في دوامة خسارة قد تؤثر إلى حد ما معنويا. فالمباراة صعبة للمنتخبين، يعني المنتخب الإماراتي منتخب قوي وقدم كل ما يمكن تقديمه خلال الجولتين الماضية. المنتخب القطري وإن ما ظهر في المباراة الثانية بالشكل اللي يرضي طموحات الجماهير القطرية، لكن هو منتخب ثقيل، منتخب صاحب إنجازات، عناصر يمكن متعودين على بعض لفترة طويلة، هم بيلعبوا مع بعض وحققوا من خلال هذا التناغم منجزات على مستوى القارة. فبالتالي اليوم تتكلم على إرث تاريخي، تتكلم على جودة عناصر، تتكلم على فكر تدريبي مميز عند المنتخبين. فبالتالي أنا أشوف أن المباراة صعبة، مباراة ما هي سهلة، ما نعرف كل مدرب إيش الفكرة اللي حيفاجئنا فيها اليوم في عملية التشكيلة، وحتى على مستوى الأداء داخل الملعب، ما يطلب من اللاعبين داخل الملعب، لأنه بعض المدربين إذا بيقول لك لا أنا بخرج من المباراة هذه بأقل الخسائر. أقل الخسائر أتكلم على مستوى الإصابات، أتكلم على مستوى الإرهاق البدني والجهد البدني. فبالتالي هي فكرة واستراتيجية عند كل مدرب. في المباراة حنشوف إيش المطلوب. أبو أحمد، إحنا وصلنا لمرحلة الواحد يعني صعب إنه يتوقع في بطولات الخليج، وتحديدا بعد مباراة عمان والكويت يعني. فبالتالي لازم الواحد يكون منطقي في عملية الطرح وتوضيح الفكرة. مباراة اليمن والبحرين ما أعتقد إنه البحرين حامل اللقب، إنه بيخرج من البطولة بالانتصار، فبالتالي حيكون حريص على إرضاء الجماهير لو بشكل بسيط، إني أنا لا خرجت من البطولة بانتصار. نعم هذا ما يرضي طموحات المشجع البحريني اللي هو جاي البطولة وهو حامل اللقب، لكن نتكلم عن منتخب البحريني معدل الأعمار والمجهود البدني

0: المنتخب، ممكن شفنا المنتخب البحريني دائما في بداية المباراة يقدم عطاء كبير، لكن مع وصول الدقيقة 60-65 يوضح عملية الإرهاق ويوضح فارق المجهود البدني وتبدأ عملية ارتخاء في المنتخب البحريني.
1: طيب مهندس محمد، عن أعطيت الأفضلية للمنتخب الإماراتي قبل الفاصل، ما في شك أنه أيضا يعني إذا إذا إذا قلنا مجازا المنتخبات أيضا تراعي الأفضلية كما حقق المنتخب السعودي في المجموعة الأولى العلامة الكاملة والشباك النظيفة، يريد كذلك ومتوقع وجدير أيضا ويستطيع المنتخب الإماراتي أن يذهب على ذات النحو، يذهب للدور النصف النهائي وهو بكامل الرصيد بالعمل العلامة الكاملة على حساب لكن هل يقبل المنتخب القطري هذا المرور؟
2: لكن لو نظرنا احنا يا ابو احمد ببساطه عن التهديفيه، العمليه التهديفيه بالمنتخب اتكلم الاماراتي اكبر بكثير من المنتخب القطري. القطري ما سجل الا 3 اهداف وما عليه ولا هدف،
1: مر بصعوبه امام المنتخب اليمني.
2: اي نعم، لكن منتخب اتكلم الاماراتي لا، سجل 7 اهداف وايضا شباك نظيفه. فلذلك انا اعتقد انه يعني تهديفيا بالتأكيد يعني المنتخب كيف ترجع للمنتخب الإماراتي، هذا جانب. الجانب الآخر حتى عملية التعادل بين الفريقين يعني من صالح المنتخب الإماراتي، يعني لأنه هو الأكثر تهديف. فلذلك أنا أعتقد أنه يعني يدخل المنتخب الإماراتي هذه المباراة بفرصتين، فلذلك أنا أعتقد أنه ما راح يفرط في هذه الفرصتين، خاصة أن المنتخب الإماراتي والمنتخب القطري بالتأكيد كلا الفريقين يتمنى أنه يلاقي المنتخب العماني، يعني لأنه الأقل يعني فنيا أتكلم، يمكن ما عدا مباراة الكويت يعني كان فنيا المنتخب أتكلم العماني نوعا ما يعني قدم مباراة جيدة، وخاصة قلت لك أنا في آخر يمكن 25 دقيقة من المباراة. لكن في الأول والأخير يا أبو أحمد لا، وفي المجمل بالتأكيد المنتخب الإماراتي يتفوق فنيا على المنتخب القطري، ولذلك أنا أعتقد أن المنتخب الإماراتي عينه على أنه يتصدر المجموعة ويحافظ على صدارته، لأن صدارته هذه ممكن يعني ممكن ما يواجه المنتخب السعودي، أي منتخب من المنتخبين ممكن يواجه المنتخب السعودي، والمنتخب السعودي فيه تطور ما يضمن نتيجة مباراة أكثر، ممكن يكون أنا كمدرب ما ممكن إني أنا يعني أقابل المنتخب السعودي على أرضه بين جمهوره وهو جالس يقدم مستويات جيدة، فلذلك أنا أفضل إني أنا أقابل المنتخب العماني ولا أقابل المنتخب العماني.
1: طيب أنا تبقى لي دقيقة ونص مهندس محمد، الحديث عن المنتخب البحريني، هل ممكن بطل النسخة الماضية من خليجي بطولة كأس الخليج أنه يخرج من البطولة التي تليها مباشرة بدون برصيد خالي من النقاط؟ طيب يبدو أن فقدنا ضيوفنا في اللحظات الأخيرة، ما أدري عاطف معي؟
3: معك
1: طيب أبو رايف، هل هل هل هالبطولة رباعي، احنا امام احتكام ايا كانت نتائج المواجهه اليوم، اقصد مواجهه المنتخب القطري او الاماراتي، تعطيني توقع ولا شعور بطل هالنسخه؟
3: شعور
1: اذا حبيت اذا ما انا ما ودي، والله الضيوف احيانا تدخل معهم في يقول يا اخي لا عطني بس، يعني تبيها شعور ولا تبيها توقع؟
3: شوف ابو احمد، في تفاصيل في المباريات
1: ايه؟
3: يعني قد تخالف التوقعات وقد تخالف الشعور،
1: التفاصيل
3: داخل المباراة.
1: أه.
3: لكن خلينا نبدأ بالتمني.
1: عطني على السريع، ترى باقي لي ثواني. أي عطني التمني وعطني التوقع بس فقط بدون شرح.
3: أنا خليني أكون واضح في هذه النقطة، التمني والتوقع المنتخب السعودي.
1: أكيد التمني صحيح، الشعور والتوقع، أنت لا توديني للتمني يا أخي، إحنا كلنا التمني.
3: الشعور والتوقع بإذن الله المنتخب السعودي بإذن الله.
1: أنا شاكر المقدر الحقيقة العزيزين، المتحدث أخيرا الأخ عاطف الأحمد الناقد الرياضي، شكرا أبو رايف، الشكر أيضا للعزيز مهندس محمد سراح الناقد الرياضي، شكرا لكم مستمعين على كرم طيب المتابعة ممتعة لخليجي 27 هنا في جدة في المملكة العربية السعودية.

0: جدة اف ام على هواك. حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة اف ام.
2: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
1: استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام.
3: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي، الجمعة الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
4: الدوري الأهم بالمنطقة.
5: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
4: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
6: حاول عدى، الله الله.
4: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: جدة اف ام على هواك.
1: مستمعينا الكرام، ننقل لكم وقائع جلسة افتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة التاسعة لمجلس الشورى، والتي افتتحها نيابة عن قادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أيده الله صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
2: أصحاب السمو والفضيلة والمعالي والسعادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدي سمو ولي العهد، تحت قبة مجلس الشورى نتشرف بلقاء سموكم، حيث الخطاب الملكي السنوي لافتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة التاسعة لمجلس الشورى، ليترجم المجلس ذلك الدعم الكبير والرعاية المتواصلة والرؤية المباركة من لدى الخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين يحفظهم الله. خير البدء آيات من كتاب الله، يتلوها الشيخ خالد بن فهد الجليل.

0: وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون.
1: سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أيها الحفل الكريم، يتشرف معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ بإلقاء كلمة في هذه المناسبة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أصحاب السمو الأمراء، أصحاب السماحة والفضيلة والمعالي والسعادة، أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحب السمو، إنه ليوم مبارك من أيام مجلس الشورى، حيث يحتفي بمقدمكم وتشريفكم لهذه المناسبة السعيدة التي تتفضلون فيها بإلقاء الخطاب الملكي السنوي وافتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة التاسعة لمجلس الشورى، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود يحفظه الله. فأهلا وسهلا بمقدمكم يا صاحب السمو، وبارك الله في خطاكم ومسعاكم. صاحب السمو، لقد حظي مجلس الشورى منذ تأسيسه بدعم واهتمام القيادة الرشيدة التي جعلت منه ركيزة من ركائز التنمية في هذا الوطن الغالي، وهو اليوم يستلهم من رؤية 2030 كل معاني الإنجاز والمبادرة بعد مضي 10 سنوات من إطلاقها تلك الرؤية التي أسهمت بفضل الله ثم بمتابعة سموكم الكريم المستمرة في تحويل الطموحات إلى واقع مليء بإنجازات تشهد لها الأرقام والمؤشرات في جميع المجالات. صاحب السمو، اليوم وبهذه الرعاية المباركة من سموكم الكريم، يواصل مجلس الشورى مهمته الوطنية في دراسة الأنظمة والرقابة على الأداء، وقد عقد المجلس خلال السنة الثانية من الدورة التاسعة 46 جلسة، وصدر عنه 555 قرارا تتعلق بالأنظمة واللوائح والاتفاقيات والمعاهدات ومذكرات التفاهم والتقارير السنوية للأجهزة الحكومية. وعلى المستوى الخارجي، وانطلاقا مما تحظى به بلادنا من وزن سياسي واقتصادي على الساحتين الإقليمية والدولية، واصل المجلس حضوره وفاعليته من خلال عضويته في مختلف الاتحادات والمنظمات البرلمانية وعلاقته الممتدة مع العديد من برلمانات الدول الشقيقة والصديقة، كما أن لإسهام الأجهزة الحكومية وتعاونها الأثر الكبير في إنجاز العديد من الأعمال المتصلة باختصاص المجلس. صاحب السمو، لا يسعني في ختام كلمتي هذه إلا أن أجدد الترحيب بسموكم الكريم، معربا باسمي وباسم منسوبي المجلس وأعضائه، وعن بالغ الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين ولسموكم الكريم على الدعم المتواصل للمجلس ولأعماله وعلى كل ما يحقق لهذه البلاد من تقدم ورفعة. كما أشكر بين يدي سموكم الكريم جميع أعضاء المجلس ومنسوبيه على جهودهم، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم ويسدد خطاكم وأن يديم على بلادنا ما تنعم به من خير ورخاء واستقرار، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وطن أهديته معنى الطموح والريادة برؤية تترجم عظم المستهدف وحكمة القيادة، بها سنعانق السماء ونرتقي سلم الإباء. يشرف الجميع بالاستماع إلى الخطاب الملكي السنوي لافتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة التاسعة لمجلس الشورى.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيابة عن سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، نفتتح بعون الله أعمال السنة الثالثة من الدورة التاسعة لمجلس الشورى، سائلين الله تعالى أن يكتب لنا التوفيق. إن دولتنا المباركة تكمل في يوم التأسيس القادم 300 عام منذ نشأتها، وهي قائمة في كل مراحلها على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، متمسكة بالتوحيد والعدل، وهو نهج لن نحيد عنه، محافظين على إرثها وقيمها الأصيلة التي تزداد مع الأيام تجذراً وقوة، وهو ما جعل المواطن يزداد تمسكاً بعقيدته الخالصة وهويته الوطنية الراسخة. ولقد شرف الله دولتنا بخدمة الحرمين الشريفين وعمارتها ورعاية قاصديها، ويأتي ذلك لامتداد التزامنا المتوارث في هذا الشأن واعتزازاً بهذا الشرف العظيم الذي خصنا الله به. الأخوة والأخوات، 10 سنوات حافلة من رؤية 2030 حققت فيها مؤشرات الأداء لبرامج واستراتيجيات الرؤية 93% من مستهدفاتها بفضل الله، ثم أداء وكفاءة المواطنين والمواطنات الذين كانوا أصل كل نجاح. سجلت الصادرات الغير نفطية نموا بنسبة 155% مقارنة بعام 2016 في انعكاس لتنامي حضور منتجات هذا القطاع، وارتفعت مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد إلى 51%، وأثبتت منظومة النقل والخدمات اللوجستية قدرتها على التعامل مع المتغيرات في سلاسل الإمداد والمحافظة على انسيابية الحركة السلع والخدمات. لقد باشر صندوق الاستثمارات العامة استراتيجيته للخمس سنوات المقبلة، مركزاً على بناء منظومات اقتصادية محلية بقدرات تنافسية عالية بشراكة محورية مع القطاع الخاص، وتعزيز المحتوى المحلي لتحقيق التحول الاقتصادي والوصول إلى عوائد مالية مستدامة في الوقت نفسه، مع إسهام صندوق التنمية الوطني في تنمية العديد من القطاعات مدعومة بتمويل سنوي يضمن تحقيق مستهدفاتها. إن المملكة تتقدم عالمياً في الكثير من المؤشرات، منها المرتبة الأولى في مؤشر الجاهزية الرقمية ومؤشر تنمية الاتصالات والتقنية ومؤشر الأمن السيبراني، والمرتبة الثانية في مؤشر نضج الحكومات الرقمية، كما دخلت قائمة الدول العشر الأكبر جاذبية للاستثمار التعديني. لقد أسمينا عام 2026 بعام الذكاء الاصطناعي، تأكيداً لحرصنا على أن تكون المملكة رائدة عالمياً في تطوير التطبيقات وحلول الذكاء الاصطناعي واستثمارها لزيادة الإنتاجية وتحسين جودة الخدمات وتدريب الكفاءات السعودية. الأخوة والأخوات، جاءت الأحداث التي تمر بها المنطقة حالياً برهاناً على أن التخطيط الطويل المدى لا يعني الثبات والسكون، بل القدرة على التكيف مع المتغيرات، وفي ظل ما يشهده العالم من تحولات متوالية تتجلى أهمية الإصلاحات التي عزت تنوع الاقتصاد وأسهمت في زيادة قدرة المملكة على التعامل مع الأزمات والنجاح في تحويل التهديدات إلى فرص، تعزيز مكانة المملكة ومواصلة أولويات التنموية بكفاءة واستدامة. ولعل الظروف الحالية دليل على مرونة الاقتصاد الوطني ونضج قدرات منشآته وقوة إمكانيات مؤسسات الدولة واستدامتها المالية، إن جوهر سياسات المملكة الاقتصادية هو تنمية القدرات والإمكانات الوطنية وتمكين القطاعات الواعدة واستقطاب الاستثمارات المحلية والدولية وتوجيه الموارد نحو المجالات الأعلى أثراً اقتصادياً واجتماعياً بما يحفظ قدرته على تمويل أولويات التنمية ويضمن استدامة المكتسبات للأجيال القادمة. إن الهدف الأساسي لكل ما تقوم به الدولة هو رفعة الوطن وازدهاره وتحسين جودة الحياة فيه، ويتصدرها قطاع التعليم والصحة اهتماماً المستمر، ولهما الأولوية في ميزانية الدولة. وجاء قرار نظام التعليم العام ليحقق طموحات ترفع جودة التعليم لمرتبة متقدمة عالمياً، ويقطع التحول الصحي أشواطاً متسارعة لتكون الخدمة الصحية في أعلى درجاتها ومتوفرة بتغطية شاملة للمواطنين. ومع النجاح في خفض نسب البطالة، نعمل على استثمار في رأس مال بشري بما يسهم في تعظيم فرص دخول المواطنين لسوق العمل، ويتيح لهم المنافسة والتميز في جميع المجالات ليكونوا القوة المحركة للتنمية. لقد أثمرت إجراءات إصلاح القطاع العقاري توفير خيارات متعددة للمواطنين وتعزيز كفاءة السوق العقارية ورفع نسبة تملك المساكن، ونحن مستمرون في العمل على معالجة التحديات التي يواجهها هذا القطاع، وماضون في اتخاذ خطوات التي تحقق منفعة للمواطنين في كل جوانب حياتهم بما لا يؤثر على التنمية ومقدرات الأجيال القادمة ويكفل الاستقرار المالي والاقتصادي للدولة. الأخوة والأخوات، تملك بلادكم قدرات بشرية وعسكرية عالية الكفاءة، قادرة بحول الله تعالى على التصدي وردع التهديد بشكل كامل أياً كانت مصادرها. إن الاعتداءات التي استهدفت جميع دول مجلس التعاون تؤكد على الأمن والاستقرار الخليجي كلاً لا يتجزأ، ونعمل مع إخوتنا على صون الأمن الخليجي والسعي للتعاون الاستراتيجي والتكامل الاقتصادي، والاستمرار في تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين لتعزيز العمل المشترك بما يحقق أهداف المجلس ويلبي تطلعات مواطنيه. وفي سياق إسهاماتنا في تعزيز استقرار المنطقة وتجنيبها تبعات التوتر والصراعات وتنسيق الجهود، تم إنشاء حلف مكة الدفاعي بين المملكة والجمهورية التركية والجمهورية باكستان الإسلامية، انطلاقاً من جهودنا المشتركة للقيام بدورنا في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وفي هذا الشأن نقدر وقوف الدول الشقيقة والصديقة إلى جانب المملكة وإسهاماتها في تعزيز الأمن والاستقرار. اليوم يتعرض العالم إلى أزمة طاقة مفتوحة الاحتمالات، كانت المملكة فيها صمام لأمن الطاقة العالمي بقدراتها على توفير الإمدادات النفطية للأسواق الدولية رغم التصعيد، كما بادرت على إنشاء التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات لتعزيز الأمن البحري وحماية المصالح المشتركة في الممرات البحرية الدولية، ورفض استغلالها أداة ضغط سياسي أو اقتصادي، وتبذل كل الجهود مع الشركاء للعمل على تعزيز التعاون الدولي لحفظ الأمن وخفض التصعيد ونزع فتيل التوترات لتحقيق الاستقرار الإقليمي والدولي، مع التأكيد على ضرورة إسراع المجتمع الدولي للقيام بمسؤولياته لضمان التدفق الآمن للسلع الأساسية والمساعدات الإنسانية. ندين بكل قوة استمرار الاعتداءات الوحشية لسلطة الاحتلال على إخوتنا في فلسطين في قطاع غزة وانتهاكاتها المتعددة للمسجد الأقصى، وندعو المجتمع الدولي ومجلس السلام على وجه الخصوص لممارسة دوره المأمول للوصول إلى حل سياسي داعم. إن التزام المملكة بحق الشعب الفلسطيني موقف راسخ وجهد مستمر لن يتوقف إلى أن يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، بما في ذلك إقامة دولة مستقلة وفق المرجعيات الدولية. وفي اليمن الشقيق تؤكد المملكة دعمها الشامل من خلال تحالف دعم الشرعية للحكومة اليمنية لبسط سلطتها على كامل البلاد واستعادة الاستقرار وتصدي لاعتداءات الميليشيات الحوثية الإرهابية التي اختارت الفوضى والخراب وتهديد الشعب اليمني والمنطقة مسلكا لها. كما تؤكد المملكة موقفها الثابت والداعم لوحدة السودان واستقراره والمحافظة على مؤسساتها الشرعية وتجنيب شعبه مآسي الحرب والدمار. الأخوة والأخوات، نؤكد أن نبذل كل الجهد ممكن لخفض التصعيد ودعم الحلول الدبلوماسية من دون أدنى تهاون في حفظ أمننا، ولن نتردد بالرد الحازم على أي تهديد واعتداء يستهدف المساس به. وفي الختام نفخر بأبطالنا البواسل لتصديهم لجميع أشكال التهديدات ويقظتهم واستعدادهم المستمر ليبقى الأمن مظلة بلادنا والاستقرار درعا لها والازدهار نهجها. كما نشكر الأخوة والأخوات أعضاء المجلس على ما يقدمونه من جهود مقدرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سيدي سمو ولي العهد، في الختام نشكر لسمويكم تشريف مجلس الشورى، سائلين الله أن يحفظكم ويرعاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: نقلنا لكم وقائع جلسة افتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة التاسعة لمجلس الشورى، والتي افتتحها نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أيده الله صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
5: جدة FM على هواك.

حيث ينبض قلب الخليج بشغف كرة القدم، يلتقي الأشقاء على أرض واحدة. ثمانية منتخبات تحمل الحلم، مدرجات تشتعل بهتافات الجماهير، وشغف لا يعرف الحدود. كأس الخليج قصة عشق كروية تتجدد فصولها على ملاعب عروس البحر الأحمر من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026.

0: قصص رياضية.
1: قبل 10 ثوان فقط من نهاية المباراة 6 والفاصلة في نهائيات الدوري الأمريكي للسلة عام 1998، كان فريق شيكاغو بولز متأخرا بنقطة واحدة أمام يوتا جاز. استلم الأسطورة مايكل جوردن الكرة وقطع الملعب بثبات، ثم راوغ المدافع بروعة حتى أسقطه أرضا وارتقى في الهواء ليسدد بسلاسة في اللحظة الأخيرة. سكنت الكرة الشباك مع إطلاق الصافرة ليتوج بلقبه 6 والأخير، وينتهي المشهد بأعظم ختام لمسيرة أسطورية في تاريخ السلة.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة FM.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: نتشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام. أسرار الألوان.
3: الأخضر موجود حوالينا أكثر مما نتخيل، في الأشجار، النباتات، الحدائق، وحتى إشارات المرور. ويمكن لهذا السبب ارتبط عند الإنسان بالطبيعة والحياة والتجدد. لكن للأخضر قصة ثانية مثيرة في علم النفس. في دراسة بعنوان Fertile Green, Green Facilitates Creative Performance أو الأخضر الخصيب، الأخضر يعزز الأداء الإبداعي، نشرت في عام 2012. لقوا الباحثين في 4 تجارب إنه التعرض القصير للأخضر قبل أداء مهام إبداعية ارتبط بتحسن في الأداء الإبداعي. والأجمل إنه الباحثين ما وجدوا إنه التأثير مجرد إحساس بالسعادة أو المزاج الجيد، ولكن ظهر ارتباط مباشر بالمهمة الإبداعية نفسها. وفي بحث آخر منشور في بوب ميد عام 2020، درسوا فيه الباحثين تأثير مشاهدة المناظر الحضرية الخضراء على الدماغ والاستجابة للضغط، ولقوا دلائل على مشاركة مناطق دماغية مرتبطة بمعالجة التوتر والانتباه. لهذا السبب وجود النباتات في المكتب أو البيت ما هو مجرد ديكور لطيف، اللون الأخضر ممكن يكون جزء من بيئة تساعدنا على الإحساس بالاتصال بالطبيعة. فإذا حسيت أفكارك معلقة، جرب تطلع للحديقة. يمكن الحل ما يحتاج شاشة جديدة، بس يحتاج لشجرة. وهذا كان سر لوننا اليوم.
4: لحظة وعي على جدة اف ام مع رولا بالحمر وأسامة الغريبي.
5: في ثوان قليلة قد نصنع في أذهاننا صورة كاملة عن إنسان، من موقف واحد أو كلمة عابرة أو تصرف لم نفهم أسبابه. نرى ما حدث أمامنا، لكننا لا نرى دائما ما سبقه. نسمع كلمة فنفسرها بطريقتنا، نشاهد موقفا فنصدر حكما، ثم يتحول الانطباع مع الوقت إلى قناعة، وكأننا عرفنا القصة كاملة. لكن كم من مرة أصدرنا حكما على شخص قبل أن نعرف قصته؟ لماذا نرى تصرفا واحدا من إنسان ثم نبني عليه صورة كاملة عنه؟ ولماذا نعتقد أننا نعرف ظروف الآخرين لمجرد أننا شاهدنا جزءا صغيرا من حياتهم؟ قد نرى شخصا لا يرد على السلام فنقول متكبر، ونرى شخصا قليل الكلام فنقول مغرور، ونرى شخصا تأخر عن موعد فنصفه بعدم الالتزام. لكن هل نعرف ما الذي حدث قبل أن نراه؟ هل كان يمر بظرف لم نعرفه؟ هل كان مشغولا بأمر آخر؟ هل هناك تفاصيل لا تظهر لنا؟ الإنسان ليس موقفا واحدا، ولا يمكن أن نختصر شخصا في تصرف عابر. أحيانا نحكم على الآخرين بناء على تجربة قديمة مررنا بها، فنضع شخصا جديدا في القالب نفسه لمجرد أن موقفا منه ذكرنا بشخص آخر. وأحيانا نتأثر بكلام الناس عن شخص فنكون رأيا عنه قبل أن نتعامل معه بأنفسنا، وهنا قد نظلم إنسانا دون أن نشعر. ليس المطلوب أن نثق بالجميع دون حدود، ولا أن نتجاهل التصرفات الخاطئة، لكن المطلوب أن نفرق بين الملاحظة والحكم، أن نقول هذا التصرف لم يعجبني بدلا من هذا الإنسان سيء. فالتصرف يمكن أن نناقشه، أما الإنسان فقصته أكبر من موقف واحد.

0: كل يوم أربع خطوات بسيطة. قبل أن تحكم على شخص، اسأل نفسك: ماذا لا أعرف عن قصته؟ لا تبني رأيك على كلام منقول دون معرفة الحقيقة. فرق بين نقد التصرف والحكم على الإنسان. وإذا لم تكن لديك معلومات كافية، اترك مساحة لاحتمالات أخرى. قد لا نعرف ما يمر به الأشخاص من حولنا، لذلك قليل من التريث قد يمنع كثيرا من الظلم. وقد يكون الشخص الذي حكمنا عليه بسرعة شخصا كان يحتاج منا إلى فهم لا إلى حكم. لا تجعل انطباعا سريعا يتحول إلى حقيقة في ذهنك، فالناس أعمق من مواقفهم العابرة، والقصص التي نراها ليست دائما القصة كاملة. كان معكم لحظة وعي، إلى لقاء قريب في لحظة وعي جديدة.
1: لحظة وعي على جدة FM مع رولا بالأحمر وأسامة الغريبي.

0: رب. سبحانك سبحانك يا من بيده نواصي خلقي، سبحانك يا من إليه مصير عبادي، سبحانك أنت الرب المعبود ولا رب لي غيرك، وأنت المنعم المقصود ولا منعم علي سواك، لا يصرف عني من السوء إلا ما صرف، ولا يساق لي من الخير إلا ما سقت، ولا يقسم لي من الرزق إلا ما قسم، ولا يوهب لي من العطايا إلا ما وهبت. فسبحانك يا كاشف الضر بسلطانك، سبحانك يا مانح الخير بإنعامك، سبحانك يا واهب العطايا بإحسانك، ولك الحمد يا إلهي وربي وسيدي.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: من اجل حياة اكثر ايجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم الى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
0: بناء مع ضيف الله الحربي، الجمعة الواحدة ظهراً على جدة FM.

حيث ينبض قلب الخليج بشغف كرة القدم، يلتقي الأشقاء على أرض واحدة. ثمانية منتخبات تحمل الحلم، مدرجات تشتعل بهتافات الجماهير، وشغف لا يعرف الحدود. كأس الخليج قصة عشق كروية تتجدد فصولها على ملاعب عروس البحر الأحمر من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026.

0: السر بكبسة سر.
1: أعطيني جوالك أشوف الصورة وتعطيه، وفجأة يبدأ يسحب يمين ويسار. إذا جهازك يدعم نظام أندرويد، في ميزة اسمها تثبيت التطبيق، تفعلها من إعدادات الأمان، وبعدها تقدر تثبت التطبيق على تطبيق واحد على الشاشة. يعني إذا فتحت له تطبيق معين يظل الجهاز داخل التطبيق المثبت، والخروج منه ممكن تخليه يحتاج رمز القفل أو حتى وسيلة التحقق. ومفيدة حتى لو أعطيت الجهاز لطفل وتبيه يبقى داخل تطبيق واحد، يعني المرة الجاية أحد يقول لك أعطيني جوالك دقيقة، أعطيه، بس حدد له وين يروح بكبسة زر.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة FM.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: متشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام. ذاكرة الإيقاع.
3: إيش اللي يخلي عشرات الأشخاص يتحركوا كأنهم شخص واحد؟ الإيقاع. يمكن في الخطوة الجنوبية تتناغم الصفوف مع بعضها وتتحول الحركة إلى جزء أساسي من الفن. كل واحد عنده خطوته، لكن جمال المشهد كله في إنه الخطوات بتكون مع بعض. هنا ما حتشوف شخص يمشي، حتشوف صف كامل يتحرك على نبض واحد، هي هذه الخطوة.
4: الدوري الأهم بالمنطقة.
5: ما هذا الجمهور؟ ما هذا المنظر؟ ما هذه اللوحة العالمية؟
4: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
6: حاول عدى، الله الله.
4: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: جدة اف ام على هواك. استوديو 20 الان على جدة اف ام.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، أوقاتكم دائما وأبدا سعيدة بكم.
2: مساء الخير على كل المستمعين، أهلا وسهلا فيكم عبر أثير إذاعتكم جدة اف ام وفي استوديو 20.
1: راح نكون معاكم على مدى ساعتين كاملة من الزمن، فقط كونوا معنا. طيب مساء الخير، مساء السعادة،
2: مساء النور، أهلا وسهلا فيك مريم العمري.
1: يا هلا وسهلا زميلي خالد مستور، أيضا تحيات زميلتنا في تنسيق الضيوف ريهام قبوري
2: أكيد، وأجمل الإخراج اليوم مع محمد زهراني.

0: يا هلا وسهلا بكم مستمعينا، أكيد أنتم معانا في استديو 20. طيب خلينا أذكركم بأرقام التواصل معنا 012-64-77-154 وكمان 012-649-5154، كمان ما تنسوا الواتساب 800-244-28-28، ما تنسوا تكتبوا أسماءكم خلف أي مشاركة جديدة حتى لو قبل كده شاركتوا. كمان تقدروا تسمعونا من خلال تطبيق سعودي راديو بلاس، وأكيد الدي أم الدايركت مسج في حسابات الخاصة أكيد ترحب فيكم. تقدروا كمان تكتبوا أسماء مشاركاتكم وأرقامكم، وإحنا راح أكيد نتواصل معاكم، يعني حتى اللي يتصل ولاقي الخطوط مشغولة تقدروا تكتبوا أرقامكم على الواتساب وأكيد إحنا راح نتواصل معاكم.
1: اليوم اخترنا موضوعنا هذا اللي نتكلم فيه، قلنا اليوم عاد نشوف خطة بديلة بلان بي، واحدة من الفقرات اللي موجودة معنا. يعني في مواقف معينة انت تحاول انك تطلع منها بأقل الخسائر وتطلع منها بشكل كذا جميل،
0: صح،
1: ما توضح انك مرتبك او انه في يعني شغلة غيرت عليك نوعا ما. احنا ننسى بالعادة، يعني وشكلنا امس ننسى حتى وسوينا في يومنا، فما بالك يعني بأشياء تتعلق بالآخرين. إذا الشغلات الخاصة فينا ننساها، فالأشياء الخاصة بالآخرين أحيانا كذلك ننساها. على سبيل المثال وأكثرها شيوعا أسماء الناس.
0: والله أنا أشكرك خالد إنك أنت جبت هذا الموضوع، حقيقي شكرا.
1: بعدك.
0: أنت بتحس فينا وبمعاناتنا. والله حقيقي يعني اليوم إحنا ممكن في مواقف اجتماعية كثيرة ونتعرض لها، تجيك فجأة ما تعطيك حتى فرصة إنك ترتب حتى أفكارك. هنا فعلا زي ما أنت قلت خالد، تحتاج بلان بي بالذات في أسماء الناس.
1: نعم أكيد صراحة. والمشكلة إنه بعض الأشخاص يدخل فيك دخلة يعني قوية وفيها حفاوة وفيها محبة، يعني

0: احيانا يكون بالزود، فانت تنحرج اصلا يعني بعد الموقف بعد السلام والتحيه هذه كلها والسؤال، تقول والله يا اخي ناسي اسمك.
1: والله صارت لي،
0: صارت
1: تذكر
0: رحبوا فيك انا أيه مريم شخبارك.
1: اي تذكر لما قبل شهرين حكيت لكم الموضوع قبل فتره يعني تقريبا يعني يعني بتصير للكل حقيقي، يعني ما في احد يقول انه ما صارت لي، انه في شخص يعرفك وتعرفه شكليا تمام، وبس انت من فتره غايب عنه، اوكي انت عارف شكله بس ما تتذكر اسمه، ومحرج انه تقول انت مين
0: بالضبط،
1: وهو يعني ما صدق شافك وسلم عليك وش اخبارك ووينك ومش عارف ايه، وهو يتكلم وانت تحس انه يا رب ايش اسمه ايش اقول له ايش اقول له ايش اسوي ايش الخطه البديله.
0: أيوة،
1: فكان الموقف حقيقي صعب يعني. يعني هنا ايش تسوي انت؟ تسحب منه مثلا اسمه بطريقه ذكيه، ولا تكمل السالفه وتظل كده تتذكر لعل وعسى الذاكره تسعفك، لعل وعسى
0: ممكن
1: يعني في خلال الكلام مثلا يجي يقول لك والله قابلت فلان وقال لي يا محمد مثلا، او هذا صح اسمه محمد
0: مثلا،
1: ممكن تصير هذه.
0: بس ترى احنا رجال يعني عندنا مخرج رهيب، تسأل تقول يا اخي ابوي ايش انت،
1: اي
0: ما يحتاج يعني تسأل ايش اسمك كذا عشان ما تحرج الموضوع. يقولك والله ابو فهد، اي ما شاء الله كم عمر فهد، تغير الموضوع.
1: ايوه صح، هذا مخرج مره حلو وانيق وشيك.
0: ايوه بالعكس يعني حيرد عليك الطرف الثاني، هذا فعلا من رجل توقع عندكم صاحب تقول ام فلان وش اسمي ام ايش، ما تجي صح؟
1: والله تزعل حتى لو كانت ام وكنت عارفه اسم، يعني حتقول نسيتيني انا، مو بس انا نسيتين انا وولدي، ولا نسيتيني انا وبنتي،
0: حتضم معك اشخاص،
1: يعني حيكون الزعل مضاعف. احلى شيء احنا نقول لها ما يعني، يا إما أنا أعترف صراحة أقول لها ترى يعني ناس يذكريني، ولا أديها اسم بالغلط عشان تيجي تقول لي والله لا أنا فلانة مو فلانة وكذا،
0: خاف تزعل زيادة،
1: ما هذه المشكلة. ولا أقول لها يا شيخة إيش القمر ده، أنت قمر اليوم، أنا ما حناديكي غير قمر أنت اليوم أنا ديكي وردة خلاص.
0: وبعدين تزداد العلاقة عمقا، ولكن الاسم بنسي.
1: أيوة بالضبط يعني.
0: طيب إيش الخطة بقى، ايش البلان بي اللي ممكن تتسويه؟ يعني وصل النقاش بينكم انه في حفاوه وفي تقدير، وكان علاقه قديمه يعني فيما بينكم، وانت الطرف اللي ناسي وبس يعني قاعد تداري نسيانك هذا. شاركونا على الواتساب 8024442828، وبالاتصال على 012647715. في 26 مكملين معكم المشوار.

0: جدة اف ام على هواك. استوديو 20 على جدة اف ام.
1: طيب احنا رجعنا لكم مستمعين الكرام، هلا وسهلا بكل اللي سمعنا وينضم الينا الان. اذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28. فقرتنا بلان بي اليوم تقول قابلت شخص وسلم عليك بحفاوة وانت ناسي تماما، ايش تسوي؟ كيف تتصرف؟ اول شيء تسأله بطريقة غير مباشرة عن اسمه. اثنين، تكمل الحديث وكأنك تتذكره وتحاول تستنتج من كلامه. ثلاثة، تقول له بصراحة سامحني تذكرني باسمك إذا ما يتحسس طبعا.
2: نعم.
1: أوكي. أربعة، تتصرف وكأنك تعرفه وتترك الموقف يمشي بأي طريقة. إيش خطتكم ولا عندكم بلان بي غير اللي إحنا ذكرناها؟ أعطونا تجاربكم. وأول اتصال ومازن.
3: هلا مريم.
1: أهلين يا مازن. هلا،
3: حياكم الله.
1: كيف حالك؟
3: طيبين؟
1: احنا
3: والله
1: تمام
3: الحمد لله. والله الحمد لله. كيفك ابو فيصل؟
2: خير الله يسعدك. شو اخبارك؟ انت طيب؟
3: والله الحمد لله. والله صارت لي الموضوع ذا، صار لي.
2: ايوه.
3: كنت في الظاهر في واحده من العزايم، الظاهر اي واحده من العزايم.
2: حلوين.
3: وقابلت واحد شبيه واحد اعرفه.
2: حلوين.
3: حياك الله حياك الله يا فلان، مدي أطالع شيء وإنه ما هو إيش؟
2: ما هو فلان اللي أنت تعرفه؟
3: لا لا لا، ما هو عشان من هنا ما فيه الجوادس. عبد الله قلت له معليش أنا مشبه.
2: إيه وبعدين؟
3: خلاص سبته
2: عادي، يعني عذركوا كذا. بس هذه كانت مناسبة زواج؟
3: ولا؟ ايوه زواج. زواج
2: يا اخي، زواج كان مشيتها. ما في مشبه، ما مشبه، ما دور عنك ولا انت.
3: واضح واضح كيف انا
2: لا بزواج. عاده الناس يعني يسلمون بعض بدون ما يسلمون بعض. شو اسمك؟ جايين لدعوه. اي دعوه فرح. لا لا مريم،
1: ايوه خلاص كان سلمت عليه ورحت دخلت البوفيه وتعشيت
2: ومشيت. قلت له شاي اخضر.
1: ايوه اغرف لك معاي، اجيب لك معاي شاي وخلاص تمشي الامور.
3: والله الشاي حساعه
1: كيف؟ ما فهمت عليك. ايش
3: اقول شاي حساوي.
1: بالعافيه.
2: هني ان شاء الله.
1: صحه وهنا ان شاء الله.
2: وفق خير ان شاء الله يا مازن.
3: موفقين يا حبايب. موفقين.
1: هلا وسهلا
3: ان شاء الله.
2: إذا الموقف ما هو راس براس عادي ولا لا مريم؟
1: أيوة أنا أتفق معك حقيقي، يعني إذا كان بين مجموعة أرحم.
2: أي بمجموعة سو نفسك مشغول جاك اتصال.
1: بالضبط. أيوة لكن لما يكون أنت وياه لوحدكم بس هنا خلاص أنت وجها لوجه ما تقدر تصرف نفسك.
2: دور خطبة.
1: صح.
2: نقول ألو. السلام عليكم.
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: هلا بالأخت فرح، حياك الله.
4: هلا. الله يحييكم. أستاذ خالد كيف حالك؟
2: الحمد لله. يا أهلا وسهلا فيك.
4: كيفك أستاذ مريم؟
1: هلا والله يا أفراح. أنا تمام، أنت كيف حالك؟
4: والله الحمد لله. الله يسعدك يا رب. والله شوفي هي ما حصلت معايا، لو حصلت هقول لها ذكريني، ما ليش ذكريني باسمك.
1: طب ما تزعل منك؟
4: لا ما أتوقع تزعل. لا عادي
1: أقول لك ترى لا تثقي مرة صارت لي
2: يعني.
4: لا
1: إحنا بالذات يا أفراح يعني تتحسس تقول لك هي بالعاني بتقول إنك إيش
2: قصدها؟
1: ايش قصدها؟ يعني مقولة ما هي فاكرتني غيرانة مني كده حتقول.
4: لا لا.
1: طب كويس، برافو انه ما يعني محظوظة انه ما صار لك الموقف لسه.
4: لا لا، لكن اللي حصل انه يعني عندي زميلة واختها واصواتهم زي بعض. طيب فبدل ما ناديها بس ما ناديتها باسم اختها.
1: اوكي. تزعل طيب. منك ولا عادي؟
4: لا ضحكت والله كانت يعني تلخبط بيني وبين اختي.
1: اي احيانا شوف الاصوات كثير يعني ممكن الناس بتلخبط يعني بالذات الاخوات انه سبحان الله كلهم صوت واحد عادي يعني ما تزعل.
4: انا حصل معايا هذا الشيء في طفولتي لما كنت في الابتدائي. فكانت المعلمه مثل ما تقول لي افراح صارت تقول لي بشاير.
1: اوكي.
4: كنت اضحك اقول لها افراح يا ابله افراح.
1: اي عادي بتصير هذه مو مشكله. طيب تمام يا افراح، يعني انت ما انت الخطه او بلان بي تقولي له بليز او تقولي لها بليز ذكريني باسمك معلش. اوكي تمام. الصراحه اذا افرح، شكرا لك يا افرح.
4: هلا
1: هلا والله. طيب كمان مين معانا؟ معانا أحد ثاني. طيب على الواتساب، شكرا لكل أصدقائنا اللي بيتابعونا وبيشاركونا على الواتساب وبيتفاعلوا معانا. شكرا لصديقنا مهران مالك من باكستان، يقول good evening. يا هلا وسهلا بك يا مهران، أكيد إحنا سعداء باستماعك لنا. طيب نروح نغني مع محمد ونرجع، لا تروحوا بعيد.

0: جدة اف ام على هواك. يا اهلا وسهلا بكل الاصدقاء استوديو 20، مكملين معكم الى زاوية خذ العلم اللي فيها اخبار تهم الشباب والتدريب والتوظيف. وأول أخبارنا بهذا العنوان: مسرح والفنون الأدائية تنظم ورشة تدريبية حول توظيف الفنون الأدائية. ودك تروحين يا مريم؟
1: يلا.
0: طبعا تنظم هيئة المسرح والفنون الأدائية ورشة تدريبية بعنوان توظيف الفنون الأدائية في المسرح خلال الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر المقبل في مدينة الرياض بمشاركة الممارسين المهتمين بالمسرح والفنون الأدائية. تهدف الورشة إلى التعريف بالموروث والفنون الأدائية ومصادرها وخصوصيتها في السياق السعودي، وتمكين المشاركين من قراءة الفنون الأدائية وتحليل عناصرها والتعرف على أساليب توظيفها في الأعمال المسرحية. والتفاصيل أيضا تقول: تتناول الورشة آليات توظيف الموروث والفنون الأدائية بوعي ومسؤولية مع مراعاة الجوانب المرتبطة بها، إلى جانب استكشاف إمكانيات الابتكار والاستفادة من عناصرها في تطوير تجارب وممارسات مسرحية متنوعة. تأتي الورشة ضمن البرنامج المصاحب لمشروع كرسي إبراهيم القاضي البحثي الذي تسعى من خلاله هيئة المسرح والفنون الأدائية لدعم البحث العلمي في مجالي المسرح والفنون الأدائية وإثراء الممارسات الفنية وتعزيز تبادل المعرفة والخبرات بما يسهم في تطوير القطاع وتنمية قدرات الممارسين والمهتمين به. طبعا الهيئة دعت الممارسين المهتمين بالمسرح إلى التسجيل في الورشة عبر رابط إلكتروني مخصص، فقط ابحث عن هذه الورشة بعنوان ورشة

0: تدريبية حول توظيف الفنون الأدائية، وفالكم التوفيق.
1: ولا تفوت الفرصة أبداً. وخلينا نروح كمان للفرص التدريبية اللي بتطلقها أكاديمية سدايا للراغبين بتعلم الذكاء الاصطناعي في أكتوبر. وأعلنت أكاديمية الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا عن إطلاق 15 برنامج ومعسكر تدريبي خلال شهر أكتوبر 2026، تستهدف المبتدئين والمختصين، وتغطي مجموعة واسعة من مواضيع البيانات والذكاء الاصطناعي بهدف تنمية المهارات التقنية والتطبيقية وتأهيل الكفاءات الوطنية لمواكبة التطورات المتسارعة في التقنيات الحديثة ومتطلبات سوق العمل. تتضمن البرامج المخصصة للمختصين حزمة متكاملة من الموضوعات التقنية المتقدمة، تشمل هندسة البيانات الحديثة لأنظمة الذكاء الاصطناعي، تصوير البيانات وسرد القصص، أساليب تعليم الآلة المتقدمة أو تعلم الآلة المتقدمة، ممارسات هندسة البرمجيات لأنظمة الذكاء الاصطناعي، هندسة أنظمة الذكاء الاصطناعي التوكيلي المتقدمة، وبناء أنظمة وكلاء الذكاء الاصطناعي، كما تشمل البرامج تطوير حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي، وهندسة تطبيقات النماذج اللغوية الكبيرة، ومعالجة اللغات الطبيعية التطبيقية، وتطوير أنظمة الرؤية الحاسوبية، وتحليل السلاسل الزمنية والتنبؤ، بما يتيح للمشاركين تطوير مهارات عملية في تصميم حلول الذكاء الاصطناعي وبنائها وتطويرها.
0: طبعا تأتي هذه البرامج والمعسكرات مريم تزامنا مع عام الذكاء الاصطناعي، وساهم في تحقيق مستهدفاتها الرامية لتعزيز الوعي بالذكاء الاصطناعي، تنمية القدرات والكفاءات الوطنية في هذا المجال، امتدادا لجهود أكاديمية سدايا في تقديم برامج نوعية تسهم في بناء رأس المال البشري. طبعا الأكاديمية دعت الراغبين في الاستفادة من البرامج والمعسكرات التدريبية من خلال الاطلاع على تفاصيلها، مواعيد انعقادها، وآلية التسجيل عبر منصة إكس، ولها رابط مخصص لو بحثتم عن الخبر بتلقون طريقة التسجيل وكافة التفاصيل.
1: وحقيقي في كثير من المجالات، يعني مجالات مرة كثير يعني اللي ذكرناها كلها، وكمان لسه فيه يعني، فلا تفوتوا الفرص حقيقي. 15 فرصة تدريبية رائعة في الذكاء الاصطناعي، رائعة. فلكم التوفيق إن شاء الله. مكملين، نطلع فاصل مع محمد وراجعين، لا تروحوا بعيد.

الكويت مساء الخير. ولو ما شفتك في ذيك الليلة صدفة

0: جدة اف ام على هواك. حياكم الله أصدقائنا وأهلا وسهلا بالجميع. هذا استوديو 20، واليوم احنا تكلمنا في الخطة باء وبلان بي عن يعني ايش تسوي اذا انت لقيت شخص، قابلت شخص وسلم عليك بحفاوة وانت ناسي يعني تماما، كيف ممكن تتصرف؟ تحاول تسأل بطريقة غير مباشرة، تكمل الكلام، كل موضوع طبيعي، انت متذكره عادي، تكون صريح في يعني تصرفات كثيرة ممكن احنا نسويها، انت بالعادة ايش ممكن تسوي؟ شاركونا على 012-64-77154 والواتساب 80-244-2828.
1: طيب معنا هاني.
2: مساء الخير.
1: مساء الأنوار.
2: أستاذ خالد ازيك كمان؟ بقالي كتير قوي ما كلمتكش.
0: هلا والله أستاذ هاني، حياك الله مساء النور.
2: والله انا معلش انا زيك لو ما بقالي كتير قوي ما اتكلمتش، فعشان خاطر كده اتصلت على طول يعني، فلسه كنت عارف منك موضوع البرنامج يعني.
0: يا حبيبي رحب فيك، انا اختي مريم وان شاء الله تستمتع معنا.
2: اهلا وسهلا استاذ مريم. اهلا وسهلا.
1: اهلا يا هاني، اهلا وسهلا.
0: الله يحييك، ان شاء الله امورك بخير يعني.
2: والله الحمد لله على كل شيء، الحمد لله
0: يا رب لك الحمد. يلا زمان عن صوتك، شاركنا وقول لنا في الموقف هذا ايش تسوي هاني.
2: بيحصل معي كثير قوي الموقف ده، كثير قوي.
0: وكيف تتصرف؟
1: ادينا خططك يا هاني.
2: ولا كان في اي حاجه حصلت، بكمل الحديث عادي جدا.
0: تتجنب موضوع الاسم
2: خالص.
0: خالص.
2: لحد فترة معينة كده، إذا قدرت أسترجع الاسم لو تذكرت يعني، أو أخترع حاجة كده في وسط الحديث عشان أجيب اسمه يعني.
0: ممكن صح؟
2: زي
0: وصل
2: يعني أنا ممكن أعمل حاجة صغيرة جدا وأنا بتكلم معاك مثلا، دلوقتي أنا بتكلم معاك وأنا مش فاكر اسمك كمثال يعني، وأنا بدردش معاك كده بقول لك طب أنا عايز أقول لك على حاجة، أنا عايز بس أعرف الاسم الثالث بتاعك عشان خاطر في دعوة للمكان الفلاني اللي محتاج أعرفه، بس كده.
0: طيب وإذا سألك بعدين وين الدعوة؟ مشكلة. إذا سأل بعدين وين الدعوة تأخرت عليه؟
2: لا الدعوة دي أنا هبعتها لك على الواتس كمان وأظبط لك الدنيا فيها، مفيش مشكلة، المهم اللي أنا بس أوصل للاسم وبعد كده ممكن تتلغي بعد كده عادي.
0: صاحب الدعوة مشغول يسافر. والله هي خطتك ذكية جميلة صراحة.
2: أنا بتكلم مش دعوة على المكان، أنا بتكلم على زي ريزرفيشن كده المكان في أي حاجة خاصة بالشغل اللي بتكلم فيه عشان بس أقدر أعرف المعلومة يعني، فاهم الفكرة؟
0: أي فهمت عليك، فهمت عليك.
1: يمكن عملك يساعدك يا هاني، يمكن عملك يساعدك تقول له اعطيني اسمك علشان انا بعت لك دعوة. طيب لو انا ما عندي دعوات ايش اسوي؟
2: طيب لو ما عندي دعوات وانا بتكلم في الحديث، لان انا طبعا هيبقى عندي مجموعة اسماء في دماغي كده، ففي اسم ممكن يكون بيقال على عدة اسماء من الاشخاص يعني، مثلا لو الشخص اللي بتكلم معاه اسمه احمد، محمود، محمد مثلا يعني.
1: أيوة.
2: الاسماء دي كلها ممكن تجمعها اسم واحد في مصر مثلا، بيقول لي ابو حميد، ابو حميد دي بتشمل جميع الاسماء دي، متخيل الفكره؟
0: تمشي
2: حاجه كده يعني، فممكن حاجه زي كده يعني. ولكن لو انا عايز اطلع الاسم نفسه يعني، في كام تركه كده بتخدمني فيها الحديث يعني، يعني مش على حسب.
0: جميل والله. لا لا يعني. اليوم تعلمنا والله خطط جميله، خطط هاني. تسلم يا حبيبي. شرفتنا بسمعك.
2: شكرا جدا ليك وسعيد ان انا كلمتكم. شكرا.
1: شكرا يا هاني. طيب هذا بالنسبة للشباب يقولوا يا أبو حميد مثلا كذا. طب البنات والله إحنا ترى مشكلة.
0: أنا حزيدك من الشعر بيت بس بعد الاتصال أقول لك.
1: أوكي معانا سليمان.
3: هلا مساء الخير أختي مريم وخوري خلف السور وخي من يسمعني من المستمعين الكرام.
0: صح سعرك.
1: يا هلا وسهلا ومرحبا.
3: كيف حالك طيبين؟
1: أحنا تمام الحمد لله، أنت كيف حالك؟
3: تذكيت مدخلت وذكيت أختي مريم.
1: ها؟ ايش
3: مداخلة اعلامي دخلت يا
1: ما شاء الله عليك.
3: ايوه انا ان شاء الله مستقبلا ان شاء الله ان شاء الله من جميل باذن الله.
1: ما شاء الله الله يعطيك العافيه.
3: الله يسلمك. طيب يا ناس يا جماعه انا والله العظيم يعني ماني فاهم ليش في احراج، مش المشكله انا عادي اقول له والله يا خوي ناس اسمه لا تذكرني فيه عادي ترى يعني، إذا زعل بقول يا أخي هل أنت إنسان مشهور كل يوم تطلعنا بالتلفزيون بالجوال؟ لا. هل أنت عالم نقرأ في الكتب كل يوم؟ لا. أنت إنسان عادي علاقة. أيوة أقسم بالله والله انا اسمك شو المشكله يا اختي؟ افلام مناسبه ودعوه واللي يقول قمر وشمس ليه؟ والله ما الدنيا ترى احنا نتعب نفسنا ونصعب الحياه عادي ترى والله ايزي يعني شو المشكله بس.
0: أيوة والله.
1: والله اني اتفق مع سليمان
0: اكيد بعد
1: اسلوب والله برافو عليك
3: اقسم بالله والله العظيم كذا. انا مره يا جماعه واحد 12 سنه معي نفس المكتب يوم تقاعدت انا بعد تقاعدت 9 شهور قبل تسوي ماركت قلت له انا الوجه اعرفه بس نسيت اسمه. قلت له اخبارك طيب ما ذكرني بالله بالاسم. قال ف 12 سنه ما كنت شيء وزدت 12 سنه معي خلاص احمد ربك انا لو ذكرت.
0: اي والله احمد ربك صادق
3: انا حسيت فيك لاني اذكر اسمك ثاني. انا ما حسيت فيك انا ما حسيت فيك انا ناسي اسمك.
0: ما تدري هو يبسط الحياه ولا انا مره عالي حبيبي والله يا سلمى.
3: عادي انا سالي الحياه يجي كم يجي دروس سليمان التميمي يا الدمام.
0: ونعم ونعم والله ونعم. واعطانا صوت قطار الماشي.
1: اعطانا القطار اوكي
0: حتى طبعا. كان عندي سالفه بغيت اقولها بطلت.
1: خلاص ما اعطانا مجال. خلاص بعد كده حنقول لسليمان انت مين نشوفه يزعل ولا لا.
0: والله خلينا نسويها
1: ايوه ما نعرفك انت مين.
0: صار جاي
1: اوكي
0: طيب نكمل معكم هذا موضوعنا. شاركونا انتم بعد استقالة فاصل وراجعين لكم
1: يلا.

0: جدة اف ام على هواك.
1: طيب نعود لكم مستمعينا، هلا وسهلا بكل من انضم إلينا الآن، وعلى طول خلينا نروح لفقرة أثر غير متوقع. طيب طبعا احنا عارفين هذه الفقرة اللي لها جمهورها الخاص صراحة، وكثير مستمتعين احنا شخصيا في إعدادها وكمان المستمعين. واليوم طبعا اختيارات خالد فيها سيارات وحركات.
2: اي نعم.
1: دار سؤال، احنا كلنا كل يوم بنطلع السيارة عادي، طيب ما فكرنا انه ليش بعض الدول تقود على اليمين والاخرى على اليسار؟ اكيد في سبب وفي قصص وفي قوانين وفي نظريات تاريخية في الموضوع، يعني الموضوع مو سهل ابدا.
2: صحيح فعلا. طيب اليوم لو سافرنا بريطانيا، استراليا، الهند، بنلاحظ

0: لذلك يقول لك كان إبقاء اليد اليمنى باتجاه حركة المرور يعني الناس القادمة يمنح المسافر قدرة أفضل على التعامل مع أي خطر محتمل. هو بيمشي في اليسار. بس هذه نظرية تاريخية وما في يعني أي وثيقة تقول إنه هذا السبب اللي خلى العالم يختار إنه مثلاً في السيارة يكون المقود على اليسار.
1: تمام. طيب المؤكد أنه قواعد السير بدأت تتحول تدريجيا من عادات محلية إلى قوانين إلى قوانين تمام؟
0: نعم.
1: ففي بريطانيا ظهرت قواعد رسمية للسير على اليسار في أماكن محددة منذ القرن 18 ومن بينها لندن، ثم جاء عام 1835 ليجعل السير على اليسار قاعدة قانونية عامة في بريطانيا. أما في فرنسا فكانت الصورة أكثر تعقيداً. قبل الثورة الفرنسية كان السير على اليسار مرتبط في بعض الأماكن بالعربات والنبلاء، بينما كان المشاة يستخدمون أجزاء أخرى من الطريق. هذا قبل الثورة.
0: يعني الناس النبيلة وكذا على اليسار.
1: على اليسار.
0: أنت من عامة الناس أو من العاملين؟
1: روح أي مكان ثاني. أيوة. لأنه أحس إنه كل القوانين الطرق ظهرت من مشاكلهم مع العربات والخيول.
0: أي نعم.
1: صح.
0: زي موضوع الإشارة.
1: زي موضوع إشارة المرور. طيب المهم، بينما كان المشاة يستخدمون أجزاء أخرى من الطريق، بعد الثورة أصبح السير على اليمين مرتبط بفكرة المساواة. الموضوع صار في مساواة وفي نظريات، المهم ورفض امتيازات الطبقة الأرستقراطية. قالوا إيش معنى يعني النبلاء وعلية القوم والعربات يمشوا على اليسار وإحنا يخلونا في أي مكان. فلما صار إنه لأ يعني أصبح المشاة يستخدمون، وهذا طبعا بعد الثورة، أصبح السير على اليمين مرتبط بفكرة المساواة ورفض الامتيازات الطبقية. هذا ساهم انتشار القواعد الفرنسية والنفوذ الفرنسي في أوروبا في تعزيز السير على اليمين في عدد من الدول.
0: يا سلام. طبعا في روايات كثيره يعني تاريخيه يعني وغالبها يعني في اوروبا وما الى ذلك، يقول لك يعني منها احد الروايات التاريخيه هذه مختلفه حول حجم الدور اللي لعبته يعني فرنسا ومشاكلها وما الى ذلك يعني في هذيك الفتره. لذلك يقول لك من الادق اللي نقول انه الثوره الفرنسيه مثلا او يعني الحروب أدت إلى أن القيادة تكون على اليمين في أوروبا. عموما مع مرور الوقت بدأت الدول تحط أنظمة مرور وطنية أكثر وضوح مع ظهور سيارات، أو مع ظهور السيارات أصبح هذا الاختلاف جزء ثابت من قوانين الطرق. عشان كذا لما أنت تدخل سيارة بريطانية للطريق يكون المقود عادة في الجهة اليمنى. أنا صراحة لو شفتها يمكن ما أستوعب وما بعرف أسوق.
1: أكيد لا. مستحيل. كيف اليمين؟
0: ما
1: أدري. متعود على اليسار.
0: أي متعود على اليسار، مع أنه يعني ما أدري إذا أحد قد راح وجرب يشاركنا أنه أنت جربت أنه يكون دركسون على اليمين وتشوف الطريق من جهة اليسار، قل لنا شعورك كيف. طبعا اللافت مثلا في دول زي اليابان، اليابان عندها نفس الشيء تقريبا.
1: نعم.
0: ولكن قصتها مختلفة. يعني في سنة 1872 افتتحت اليابان أول خط سكة حديد رسمي لها بين طوكيو ويوكوهاما بمساعدة بريطانية شركات يعني. مع تطور وسائل النقل الحديث صار السير على اليسار جزء من نظام المرور الياباني.
1: تمام.
0: فهي ما لها يعني كذا حدث معين، كل دولة تقريبا يعني راحت للشيء اللي يعجبها. في بلدان ترى غيرت يعني، منها بلدان أوروبية، بس ترى الموضوع إيش مشكلته؟ إنه أنت لازم تغير الطرق، تغير اللوحات الإرشادية مريم،
1: مرة أشياء كثير،
0: تغير أنت البلد كامل.
1: بالضبط. يعني إحنا أحيانا ترى يعني لا أخفيكم، أحيانا إحنا نلخبط بين اليمين واليسار يعني. والله من جد تقول مثلا احد معك يقول لك روح يمين هو يأشر لك يسار
0: في المسار،
1: هذا هو الانسان نفسه.
0: أي.
1: يلخبط بين، فما بالك اذا انت متعود على اليسار وفجاه صرت تقود على اليمين،
0: هو
1: حيكون في لخبطه.
0: اي صح، يعني تصير خاصه ببعض الطرق اللي يكون فيها ما في رسمه معينه توضح. بس خذي قاعده، اي مسار تمشي فيه امسك اليمين.
1: والله حتى لو كنت تسوق على اليمين. طب حيصير اذا تسوق على اليمين راح يكون هو الهاي واي على السريع،
0: يعني هو يمين وانت يمين. لا اذا في مسارات مثلا
1: لا
0: ما
1: بس
0: هي واضحة.
1: الناس اللي بيسوقوا يمين،
0: اي
1: يعني القياده على اليمين،
0: ايوه
1: حيكون الخط السريع هو اليمين.
0: شلون؟ لا انا اتكلم في مسار معانا مو واضحه، يعني خشيت المسار معانا مو واضح. اي تمسك اليمين، الطرف الثاني يمسك اليمين.
1: انا مجرد التفكير لخبطت.
0: فما بالك يعني انه تعكسين الايه.

0: ويعني الناس اللي شوية تتعب في الموضوع اللي تتنقل بين بلدان خاصة صحيح. اللي تعيش في بلدان يعني فيها قيادة يسار يمين والله لخبطة
1: صح
0: والله إيه الله يعينهم صراحة. طيب كان أثر غير متوقع لموضوع القيادة واللي ما حسم أصلا عالميا كل منطقة أو بلد في العالم له أنظمة.
1: أيوة واللي جرب يعطينا فكرة ترى.
0: أيوة والله.
1: إذا أنتوا جربتوا وقولوا لنا كيف كانت التجربة.
0: أحس مستحيل أسوق.
1: ما أدري يمكن أنت دحين عشان ما جربت لكن لو جربت ممكن تلاقيها أسهل.
0: حتى. ممكن ممكن صح.
1: صحيح.
0: تغلب على الموضوع.
1: ممكن.
0: كمل معكم ونواصل في 26 كثير من الفقرات ومن المواضيع اللي نتكلم فيها وإحنا نذكركم بالاستماع لنا من خلال تطبيق الإذاعة السعودية. سعودي راديو بلاس وأيضا تواصلوا معنا دائما الواتساب 8024442828 وأرقامنا كذلك مريم
1: 012-647-7154 وكمان 012-649-5154.

0: جدة اف ام على هواك.
1: يا اهلا وسهلا فيكم اصدقائنا وحياكم الله استوديو 20، رحب بكل المستمعين.
2: طيب موضوعنا اليوم احنا في بلان بي يقول، يعني لو انت شفت شخص ومش متذكر اسمه وكان يستقبلك بحفاوة وانت ناسي تماما، ايش تسوي؟ تسأله بطريقة غير مباشرة عن اسمه، تكمل الحديث وكأنك تتذكره، تقول له بصراحة سامحني ذكرني باسمك، ولا تتصرفه كأنك تعرفه وتترك الموقف يمشي بأي طريقة كانت. طبعا خلينا نروح لبعض من مشاركاتكم. سارة من مكة، هلا وسهلا. تقول مريومة وخالد، أنا عندي حركة، أقول له أو أقول له بالله ذكريني باسمك كامل.
1: ذكريني باسمك كامل؟
2: أيوة.
1: ليه تشار أنت؟ ما يصير.
2: تقول أقول أيوة أكيد أقصد اسم العائلة وأنقذ الموقف. والله ما فهمت.
1: ممكن هو في خطة،
2: هو في بس ما في دليل.
1: بس التنفيذ صعب شوي.
2: التنفيذ صعب. طيب فيصل أهلا وسهلا، يقول أنا صارت لي والمشكلة إني كملت الكلام مع الشخص وأنا مو بس ناسي اسمه، أنا أصلا ما كنت متأكد أنا كيف عرفته.
1: ترى يعني سأتوقع يعني إحنا عندنا الرجال إذا مشت الأمور ما سألتني وما سألتك عادي، ترى نكمل.
2: ايوه يقول بالنهايه هو قال تذكر ايام الجامعه، ويقول لما انه قال تذكر ايام الجامعه تذكرت من هو.
1: يا سلام.
2: تمام خلال الحديث هذا
1: مشت الامور بينهم.

0: جدة اف ام على هواك.
1: طيب احنا رجعنا لكم اكيد مستمعينا في ساعتنا الثانية اليوم من استديو 20. نرحب بكل اللي انضم معنا الان ونجدد التحية لكل اللي كانوا معنا في ساعتنا الاولى. فقرة اما بعد، المبارزة ليست مجرد مواجهة بالسيف، بل هي رياضة تجمع بين السرعة والذكاء والتركيز والانضباط وسرعة اتخاذ القرار، وهي تمنح الشباب فرصة لتطوير قدراتهم البدنية والذهنية وتعزز لديهم الثقة بالنفس والصبر والالتزام واحترام المنافس. في عالم يحتاج فيه الشباب إلى النشاط والحيوية والابتعاد عن الخمول، تأتي الرياضة لتكون أسلوب حياة، وتأتي المبارزة تحديدا لتقدم نموذجا رائعا يجمع بين القوة والرشاقة وبين الحماس والتحكم، حيث نأخذكم اليوم في جولة مميزة نتعرف من خلالها على واحدة من أعرق الرياضات وأكثرها إثارة وتركيز، هي رياضة المبارزة.
2: طيب نرحب بالأستاذ عالي عبد الله الحسيني، شريك مؤسس في نادي وأكاديمية الباتيك المبارزة. أهلا وسهلا أستاذ عالي ومساك الله بالخير.
3: أهلا وسهلا، مساكم الله بالسعادة، شكرا جزيلا للاستضافة وشكرا جزيلا على جهودكم لرفع الوعي عن رياضة المبارزة.
1: أهلا وسهلا بك أستاذة عالية، منورتنا في استديو 20. بداية، تاريخ رياضة المبارزة، كيف تطورت حتى أصبحت اليوم رياضة تنافسية عالمية؟
3: والله المبارزة هي تعود إلى كونها فن قتالي في العصور القديمة نتكلم، بعدين طبعا لما تم اختراع الأسلحة النارية تحولت تدريجيا إلى رياضة أو مهارة استعراضية يعني أكثر. طبعا إلى الآن يوجد فصال بين إيطاليا وفرنسا كونهم مين أعرق أو مين اللي أسس هذه الرياضة، لكن هم يعتبروا من أعرق المدارس في المبارزة، وهم غالبا اللي حطوا القوانين الأولى لرياضة المبارزة، لأنهم غالبا هم الأماكن اللي كان فيها الأرستقراطيين كانوا مو حابين يعني يتركوا المبارزة، وفي نفس الوقت يبغوا يمارسوها، فخلوها رياضة وقننوها لممارستها بشكل يعني قانوني. طبعا المبارزة تعتبر من أول الرياضات اللي تم إدراجها في الألعاب الأولمبية، أول دورة ألعاب أولمبية، وتعتبر اليوم من الرياضات التي لا يمكن المساس بها في الألعاب الأولمبية يعني إلى الآن. بالنسبة لتاريخها في السعودية، الحمد لله نقدر نقول الاتحاد السعودي للمبارزة يعني صار له أكثر من 50 سنة تم تأسيسه في المملكة. الحمد لله نتكلم عليه، نحن الآن بنشوف الجيل الثالث من المبارزين، عندنا أكثر من 4000 مبارز ومبارزة حول المملكة، وإن شاء الله بإذن الله يعني نشوف إنجازات تشرف لمبارزين السعوديين بإذن الله.
2: بإذن الله تعالى بكم وبأمثالكم أستاذة عالية. طيب اليوم إذا تسمحي لي أسألك، أبغى أعرف الأدوات اللي يستخدمها المبارز، غالبا عندهم أداتين، فوش وظيفة كل واحدة منها؟
3: هي ما هي فقط أداتين، هي مجموعة من الأدوات،
2: أكثر
3: من أداتين، وكلها تكون أساسية لحماية المبارز. طبعا الرياضة المبارزة غير مؤلمة جدا، ما فيها أي إصابات، ومع ذلك اللبس حقها يعتبر يعني مشابه للدروع القديمة، فقط لحماية المبارز. يكون في الأساس عبارة عن بدلة بيضاء تماما، جاكيت وبنطلون، على حسب السلاح يضاف لها سترة أو لا. السترة هذه تكون موصلة للكهرباء، الأساسي فيها يكون تحت البدلة هذه في واقي صبر بلاستيك، ويكون أيضا في واقي للذراع اللي المبارز ماسك فيه السيف، هذه كلها فقط لحماية المبارز. طبعا كمان عندنا اللي هي القفاز عشان يحمي اليد اللي ماسك السيف، والسيف طبعا عشان يوصل يعني يوصل السيف بجهاز إحراز النقاط، عشان هذه هي الطريقة يعني عشان إحراز النقاط أن السيف يكون موصل بالجهاز بأسلاك، وأهم حاجة طبعا يكون في قناع عشان يحمي الوجه والرأس. فهي مجموعة أدوات ليست فقط أداتين.
2: لا، أنا اللي أقصد اللي يحرز فيها النقاط تقريبا، وفيها دفاع عن النفس كمان، هي فيها درع ولا ما فيها؟
3: هي فعلا تكون فقط اللي يحرز فيها النقاط هو السيف فقط،
2: السيف
3: الباقي فقط هو يكون للحماية
2: والتسجيل كمان، يعني تسجيل النقاط. أي جميل والله،
3: تسجيل النقاط يكون السيف فقط، ما يحتاج أي شيء ثاني.
1: تمام. طيب أستاذة عالية، يعني هل المبارزة رياضة ممكن أي شخص يعني يبدأ فيها، ولا تحتاج أول شيء مثلا مواصفات بدنية معينة من البداية تكون موجودة؟
3: لا بالعكس، المبارزة تعتبر من الرياضات اللي متاحة للجميع، ما فيها طبعا لا عمر معين، لا مثلا خبرة سابقة في الرياضة، ما يحتاج لها لياقة، حتى ما يحتاج لها وزن معين، تقدر تشوفي جميع الأوزان يمارس المبارزة حتى الأطوال. فبالعكس هي رياضة تعتبر للجميع، وحتى من الرياضات القليلة اللي فيها بطولات للسينيور، نتكلم حتى فوق 50 سنة، 60 سنة، 70 سنة بطولات في المبارزة. ففعلا هي ليست لها عمر ومتاحة للجميع.
2: طب إذا ما تعتمد على الطول أو الوزن والعمر، اليوم هي تعتمد أكثر مثلا على السرعة، ردة الفعل، التركيز، التخطيط، إيش اللي تعتمد عليه؟
3: هو فعلا يعني المبارزة اسمها الشطرنج البدني، فيعني ناس كثير تعتقد أنها تعتمد على السرعة أو ردة الفعل السريعة، لكن هي في الواقع تعتمد على التركيز وإنك تقرأ أفكار المنافس. كثير ناس من المبارزين كلنا نعرف أنه عادي ممكن شخص يفوز في مباراة لكن هو يكون أبطأ من الخصم. ليش؟ لأنه هو بكل بساطة يقدر يتوقع حركة اللاعب اللي أمامه، يقدر يحلل أسلوبه، يقدر يعني يشتت انتباهه بتكنيك مناسب. فهي اللعبة أصلا قائمة تماما على الاستراتيجية وعلى استدراج الخصم، إنه مثلا يعني ممكن يرتكب خطأ في أقل من ثانية وأنت تكتب هذا الشيء في صالحك وتسجل نقطة.
1: تمام. طيب أستاذة علي، البعض ممكن يقول أنا خاف من المبارزة، أحس إنه هي رياضة خطيرة، هل فيها إصابات وهل هي فعلا خطيرة ولا سيفتي أو آمنة تماما؟
3: لا أبدا، بالعكس يعني زي ما قلت لك هذيك المعدات كلها هي فقط لحماية المبارز. المبارزة عبارة عن حرفين إحراز نقطة، ولما واحد من الخصمين يحرز نقطة تتوقف المباراة ويرجع كل واحد لمكانه الأساسي، والحكم يرجع يعني يبدأ المباراة مرة ثانية. فهي حتى ما فيها التنس أو ما فيها مثلا الاندفاعية أو القوة، وبالعكس فأبدا ما هي خطرة أبدا يعني، ولا فيها أي إصابات. بالعكس حتى شفنا في أولمبياد باريس السابقة مشاركة كانت حامل في الشهر السادس ولعبت عادي ووصلت إلى مراحل متقدمة، وعادي يعني اللجنة سمحت بمشاركتها لأنها غير خطرة أبدا.
1: يا تمام، سلام.
2: أكبر دليل هذا على يعني أنها لعبة آمنة فعلا. طيب اليوم كم يحتاج اللاعب؟ يبغى شخص مثلا حاب أنه يلتحق ويخوض في المنافسات، اليوم كم يحتاج من فترة للتدريب؟
3: والله نشوف أن رياضة المبارزة هي رياضة التزام وانضباط زي ما أنتوا قلتوا في المقدمة الجميلة، تعتمد تماما على الذاكرة العضلية. فإذا الشخص كان ملتزم بالتدريبات ممكن حيحتاج 3 شهور كحد أدنى عشان يتقن الأساسيات اللي هي مثلا الوقفة، حركات التقدم والتراجع، الدفاع والهجوم. أما بالنسبة أنه يوصل لمستوى تنافس، فأنا أشوف أنها تختلف من شخص إلى آخر حسب هو كيف منضبط في التمارين، كيف ملتزم بأنه هو مثلا يتعلم المهارات المعينة. وأكيد طبعا تعتمد بشكل كبير على المدرب. المدرب يعتبر يعني شيء مرة أساسي ومهم في مسألة أنك أنت تتطور أو لا يعني.
1: تمام. طيب أنت أستاذة عالية، يعني أنت شخصيا إيش اللي أخذك لعالم المبارزة؟ إيش اللي خلاكي تستمري في هذا العالم، في هذا المجال، لدرجة تأسيس نادي يعني وأكاديمية؟
3: والله أنا يعني الشخص اللي أصلا سحبني لهذا العالم هي أختي الكبيرة. هي كانت مبارزة في أمريكا، فلما رجعت هنا قررت أنها تكمل هذا الرياضة الجميلة. وفعلا يعني أشكرها جدا أنها سحبتني لهذا العالم، لأنه عالم جميل جدا. وأنا دائما أقول لهم كيف إحنا ما إحنا مرة مركزين على هذه الرياضة، وهذه الرياضة تعتبر من ثقافتنا إحنا. حتى أنا دائما أقول لهم في واحد من السيوف عالميا اسمه السيف العربي، وهو يشبه جدا السيف اللي احنا نستخدمه، يعني السيف اللي موجود في علمنا في علم السعودية. فاحنا كيف ما عندنا يعني ما احنا مركزين على رياضة تعتبر جزء من ثقافتنا زي ركوب الخيل، زي الرماية. المبارزة ايضا المفروض تنضم لهم في القائمة. فهي رياضة جدا جميلة، رياضة النبلاء، رياضة الملوك، تهذب النفس والعقل اكثر من انها تهذب يعني او انها تزيد اللياقة البدنية.
1: طيب كيف اقبال البنات عليها؟
3: جدا رائع، لأنه هي تعتبر من الرياضات القتالية الآمنة. فمثلا يعني بدل لا تروح تمارس أي رياضة قتالية أو رياضة دفاع نفسي يعني تكون فيها خلينا نقول مثلا قوة أو بعض استخدام يعني أو فيها إصابات، المبارزة تكون خيار جدا سليم، لأنها حتى مو بس تنمي لك يعني مثلا طريقة الدفاع في النفس، كمان تنمي لك كيف أنت تفكري أو كيف تاخذي قرارات سليمة، لأنه أنت عندك وقت جدا ضيق تاخذي فيه قرار. فحتى من الناحية العقلية أنه لو كانوا مثلا في لا قدر الله في موقف أو حاجة، المبارزة تعلمهم كيف يأخذوا قرارات سليمة في وقت قصير جدا.
2: فعلا هي يمكن أقل من ثواني خلاص يعني تحسم النقاط. طب أستاذ عالية، أنا أبغى نعرف أنواع المبارزة المختلفة، هي نوع ولا أنواع ثانية يعني مختلفة؟
3: هي ثلاثة أسلحة داخل الرياضة، يعني ناس كثير هي تحسب أنها نوع واحد لكن هي ثلاثة أسلحة داخل الرياضة. السلاح الأول اللي هو سلاح الإبي أو سلاح المبارزة، طبعا هذا السلاح اللي يميزه أنه حاجتين، الحاجة الأولى أنه أي منطقة في الخصم تعتبر منطقة هدف أو منطقة إحراز نقاط من الرأس إلى القدم. الحاجة الثانية اللي تميزها أنه الإبي دونا عن بقية الأسلحة فيه له لمسة مزدوجة، يعني إذا الاثنين حطوا نقطة في نفس الوقت وأضاء جهاز إحراز النقاط في نفس الوقت عادي نحسب لهم واحد واحد النقطة، وهذا الشيء ما هو موجود في الأسلحة الثانية. سلاح الشيش يشبه سلاح الإبي، إنه طريقة إحراز النقاط تكون فقط بطرف النصل، السيف يكون في النهاية فيه زي الزر، هذا الزر هو اللي تضغطيه على الخصم عشان تحرز النقطة، لكن هو يعتبر أضيق مساحة هدف لأنه فقط الجذع، ما يشمل لا اليدين ولا الرأس، فالمنطقة جدا دقيقة، عندك فقط صدر وبطن وظهر اللاعب فقط. وهو سلاح الشيش، هو الفويل هو سلاح الشيش، ناس كثير تحسب المبارزة هي الشيش لكن الشيش يعتبر نوع من أنواع المبارزة. والنوع الثالث هو سلاح السيبر، أو اللي أقول لك هو السلاح العربي. السلاح العربي هذا اللي يميزه عن بقية الأسلحة إنه إحراز النقاط ما يكون بس بطرف النصل، يكون بحد النصل كامل، أي جزء من السيف يلمس الجزء العلوي من الخصم يتم إحراز النقاط، طبعا يكون أشمل من سلاح الفويل لأنه يشمل اليدين والرأس. والشيش والسيبر ما يكون فيه لمسة مزدوجة، يعني إذا التنين جابوا لمسة في نفس الوقت الحكم حسب القوانين يحدد مين له أولوية النقطة.
1: الله، والله التفاصيل هذه حلوة وجميلة، وأول مرة حقيقي أنا تمر علي وجميلة حقيقي، وممكن اللي سمعنا اليوم يتحمس إنه فعلا يتجه لهذه الرياضة النبيلة الجميلة، حقيقي حلوة. طيب أستاذة عالية، يعني هل هناك في تحديات ممكن يواجهها اللاعب للوصول للمستوى احترافي؟
3: والله صراحة يمكن هذا يعني في تحديات أكيد طبعا، مو تواجه فقط المبارزين، تواجه أي رياضي موجود. هو أنه أكيد أول حاجة يوازن بين الحياة الشخصية والرياضة، إحنا إلى الآن ما عندنا ثقافة الاحتراف وثقافة أن الشخص يعني يكرس حياته تماما للرياضة، هي تعتبر جزء من اليوم. فأعتقد أنه هو يوازن بين الحياة الشخصية والرياضة، هذه برضو تعتبر تحدي لأي شخص يلعب رياضة. كمان عندنا اللي هو الإعداد البدني أو الإعداد الذهني، عندنا حتى العقليات أو عفواً عقلية اللاعب أو عقلية أي شخص يمارس، غالباً بالذات إذا كانت رياضة قتالية زي كده يكون عادي يعني يتحمس إن هو يبدأ يلعب بطولات ويحترف ويعني يوصل فيها الأماكن بعيدة، لكن بتلاقي إنه لا، فيه هو مثلاً أو حسب مثلاً مجتمعنا إنه لا الدراسة أولى، أو مثلاً وظيفتك أولى جامعتك أولى. فالمفضل يعني أحس إنه تحدي بالنسبة للاعب إن هو يكون جاهز ذهنياً، إنه أنا مثلاً خلاص أنا بخلص جامعة وبحترف في هذه الرياضة وبكمل، أو مثلاً أنا من عمر صغير أبى أبدأ في هذه الرياضة عشان ما أوصل جامعة إلا وأنا مثلاً بطل فيها. فأحس هذه كمان برضو من التحديات. وأكيد أهم تحدي بالنسبة لنا اللي هو الاحتكاك، المبارزة رغم أنه في اتحاد عالمي لها وفي بطولات لكن برضو الاحتكاك يكون جدا محدود. نحن بنتكلم برضو على مستوى المملكة، على مستوى الخليج، على مستوى آسيا، ما تحصل فرص لكل المبارزين أنهم يلعبوا مع مبارزين مختلفين، خصوصا أنه في مدارس كثيرة للمبارزة، فممكن هو يكون شاطر جدا لكن لما يطلع برا يواجه شخص مختلف، مو شرط يكون شخص أحسن منه، لكن عشان ما صار في احتكاك فتلاقي مثلا يخاف أو مثلا يعني
1: يتبادل الخبرات.
3: نعم، ففعلا أنا أشوف من تحديات المبارزين حاليا في المملكة إنه ما في احتكاك خارجي خصوصا في البدايات.
2: نعم. طول عمرك أستاذة عالية، أسعدتينا صراحة وعرفتينا على هالرياضة في جوانب ربما كانت خفية بطريقة جميلة حببتنا فيها ورغبتنا صراحة أنه نلتحق بهالرياضة أو نشاهدها. فكل الشكر
3: الله
2: يطول بعمرك. شكرا لك.
3: شكرا جزيلا لكم، وإن شاء الله بإذن الله تجربوه، يعني أي شخص يسمعنا وأنتم كمان تجربوه على الأقل مرة واحدة في حياتكم
2: بإذن الله تعالى. الأستاذة عالية عبد الله الحسيني، شريك مؤسس في نادي وأكاديمية الباتك للمبارزة، كل التوفيق وشكرا لوقتك معنا اليوم.
1: رياضة رائعة صراحة.
2: والله أنا ودي صراحة أجرب.
1: أيوة
2: بعد كلام الأستاذة عالية حمستنا.
1: شفت السيرش على طول يعني ما شاء الله. إن شاء الله ليش لا، يعني ليش لا، لأنه الأستاذة عالية قالت يعني بأي وقت بأي عمر بأي شيء يعني على طول ممكن تدخل لهذه الرياضة، يعني صح. ما في مواصفات معينة ولياقة بدنية معينة وعمر معين، عادي الصغير والكبير يقدر يروح.
2: وزي ما قالت هي الشطرنج البدني.
1: نعم.
2: فخلص إن شاء الله لنا منها نصيب. نكمل معكم إن شاء الله في استديو 20، بسمحونا نطلع الفاصل ونرجع نواصل.

0: جدة اف ام على هواك. يا اهلا وسهلا بكل اصدقاء الكرام، نكمل معكم في استوديو 20. موضوعنا اللي كنا نتكلم فيه اليوم مريم،
1: ايوه بلان بي طبعا، قابلت شخص وسلم عليك بحفاوه وانت ناسي تماما، ايش تسوي؟ كيف تتصرف؟ تساله بطريقه غير مباشره عن اسمه، تكمل الحديث وكانك تتذكر وتحاول تستنتج اسمه من كلامه، تقول له بصراحه سامحني ذكرني باسمك، ولا تتصرف وكانك تعرفه وتترك الموقف يمشي باي طريقه، ولا في عندكم خطه جديده غير اللي احنا ذكرناها؟ طيب معانا ميلا. هلا وسهلا يا ميلا.
2: السلام عليكم.

0: هلا وسهلا وعليكم السلام ورحمة الله.
1: يا أهلاً ومساءاتك خمسة وردة أستاذة مريومة.
0: مساءاتك تمطر وردا يا ميلا.
1: يا أهلاً ومساءاتك يا أستاذ.
2: الله يحييك يا أهلا.
0: كله تمام؟
1: الحمد لله كله تمام.
0: يلا قولي لنا يا ميلا، صار معك قبل كده الموقف؟
1: والله شوفي ما قد صار معي هذا الموقف، لأنه أنا مستحيل يعني مستحيل أني أنسى وجه أحد أكون عرفت اسمه يعني.
0: آه أوكي تمام.
1: يعني بس انه صار موقف مره مع اختي، يعني قابلت واحده فهي استرحت فيها وكذا، وكمان اختي رحبت فيها بس هي نسيت اسمها وقالت لها انت اختي دام تسال عنك وتتمنى تشوفك زي كذا، فاجت لي انا عشان اعلمها باسمها.
0: اوكي.
1: فانا قلت لو حصل معي هذا الموقف راح اكون اسوي يعني نفس موقف اختي.
0: حبيت، حلوه الفكره، حلوة. انتو يعني هي انت ساعدتيها عشان تعرف اسم البنت اللي نسيها.
1: يعني صعب انه نقول يعني احد يرحب فيك وكذا وانت تقول له ايش مين انت؟
0: مين انت؟
2: والله صعب.
0: انت مين؟ صح والله، بالذات لو كان يعني شخص قاعد يقابلك بفرحة وكلام جميل وحفاوة وبعد هذا كله تقول
1: كمان نقول له كلام حلو زي كذا، يا اهلين ومدري ايش زي كذا، نحاول نمشي الموضوع يعني.
0: ايوه صح،
1: بس انا ما يعني ما اتوقع اني ما قد صار معي يعني ما اتوقع اني راح انسى احد يعني كذا.
0: طيب لو صار معك قولي لنا ايش صار، ايش حيصير. اوكي شكرا يا ميلا.
1: يسلام.
0: مع السلامه.
2: يا اهلا وسهلا يا محمد، حياك الله.
3: اهلا وسهلا، الله يحييك.
2: شخبارك ابو صالح؟ طيب
3: الحمد لله،
2: يطول بعمرك. يلا شاركنا قول لنا.
3: والله يا أخي شوف أنا مكفوف، لكن إذا ما عرفت اسم واحد
2: أيه.
3: أقول له أنا إيش اسمك، حتى من أبناء عمومتي أحيانا ما أعرفهم، وأبناء أبناء عمومتي أقول له من أنت، يعني بكل بساطة ما
2: بدون تعقيد.
3: إيه بدون تعقيد، واحد ما تعرفه ناسية تقول له أنت إيش اسمك حتى لو من أقاربك. أنا كثير في العيد وهذا اللي يجون كلهم أبناء عمومتي وأبنائهم أقول لهم، بعضهم أقول لهم أنت إيش اسمك، خاصة أبناء عمومتي يقول أنا فلان. هي يعني بكل بساطة ما فيها حاجة.
0: تمام، يعني ما تلاقي فيها حرج أبدا، أنت مع الصراحة. يا أبو صالح.
3: تقول
0: أنت مين، ذكرني باسمك. عفواً. كده تمام. شكرا. طيب شكرا.
3: العفو.
0: شكرا يا أبو صالح، لك سعيدة.
3: العفو،
0: باي باي. طيب والله يعني تفاوتت اليوم الناس، قاعدين أكثرهم يقولوا، مستمعين الكرام بيقولوا لا والله إحنا نسأل. طيب عبد الله بركات على الواتساب بيقول مساء الخير خالد مريم ومحمد، أنا راح أسولف معاه لين ما أتذكره، إذا ما تذكرت راح أقول له صوتك مو غريب علي، هو رايح يعطيني اسمه. والله عبد الله أنت أحس إنك أنت صعدت الموضوع، يعني تبغى تكحلها عميتها مرة واحدة.
2: هو أنت شايفه الحين؟
0: يعني أنت دحين تقول له أنت صوتك غريب. صوتك مو غريب علي، يعني أنت
2: بس
0: لا طريق. اسمك ولا صوتك ولا شكلك ولا أي شيء، يعني أنت كده خربتها على خير يا عبد الله. أنا أشوف أنك تسأله أحسن، تقول له إيش اسمك كده من الآخر يعني.
2: ممكن تنقال إيش اسمك.
0: طيب إحنا مكملين نغني مع محمد وراجعين.

0: جدة اف ام على هواك. يا اهلا وسهلا فيكم اصدقائنا، نكمل معكم في النصف ساعة الثانية من استوديو 20 اليوم في بوكس اوفيس. نحب لغة الارقام، ولغة الارقام اللي عندنا اليوم يعني تأتي بعد تنازلي 100 يوم على كأس آسيا، السعودية تعلن الجاهزية. أكدت اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا السعودية 2027 جاهزية المملكة لاستضافة البطولة بالتزامن مع بدء العد التنازلي 100 يوم على انطلاق منافستها في 7 يناير 2027 في أول نسخة من كأس آسيا تقام هنا. وأوضحت اللجنة أن الاستعدادات دخلت مرحلة تشغيل مع مواصلة الأعمال التنظيمية والتجهيزات في المدن والملاعب المستضيفة، استعدادا لاستقبال 24 منتخب يتنافس على لقب البطولة.
1: طيب، قال رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة إنه مع اقتراب

0: أعد النسخة الأكبر في تاريخ كأس آسيا نتقدم بالشكر إلى قيادة المملكة وحكومتها واللجنة المحلية المنظمة والاتحاد السعودي لكرة القدم على الجهود المبذولة لاستضافة البطولة ومع بقاء 100 يوم على أكبر احتفالية كروية في القارة تؤكد هذه المحطة أن المملكة تمضي وفق الخطة لتقديم نسخة غير مسبوقة ووفق أعلى المعايير بدءا من جودة الملاعب والمنشآت ووصولا إلى تقديم تجربة مميزة للمشجعين.
1: طبعا أكد ثقتهم بأن جميع التحضيرات ستكتمل على أفضل وجه بحلول شهر يناير لتكون المملكة على تم الجاهزية لاستقبال هذا العرس الكروي الآسيوي. من جانبها أكدت الرئيس التنفيذي اللجنة المحلية المنظمة الكأس آسيا السعودية 2027 مي الهلابي أن جميع الاستعدادات تتكامل مع بدء العد التنازلي وتسير أعمال تجهيز الملاعب الثمانية وفق الخطة فيما تعمل أكثر من 50 جهة بروح الفريق الواحد لتقديم تجربة مميزة للمشجعين منذ لحظة وصولهم وحتى مغادرتهم المملكة.
0: طبعا أضافت أنه حجم الاستعدادات يجسد طموحاتنا لهذه البطولة وما تتمتع به المملكة من قدرات وإمكانات في تنظيم أبرز الأحداث الرياضية، ونرى ذلك على أرض الواقع اليوم في جدة حيث تستضيف المملكة حاليا بطولة خليجي 27 في محطة جديدة تضاف إلى رصيدها في استضافة كبرى الفعاليات الكروية، وتتواصل خلال الفترة القادمة مجموعة من المبادرات والفعاليات المصاحبة تمهيدا لانطلاق البطولة، تشمل فيلما يستعرض أبرز محطات الاستعداد قبل 100 يوم والكشف عن التميمة الرسمية وإطلاق الهوية الصوتية الرسمية للبطولة، كمان إلى جانب عدد من المبادرات الأخرى.
1: يا حماس كبير صراحة لهالبطولة، يعني في بطولة الخليج وشايفين الأجواء كيف جميلة ورهيبة، مبالك بطولة آسيوية وتضم هذا العدد منتخبات القياسي صراحة 24 منتخب يتنافسون عليها، وغير كذا احنا يعني متحمسين بزيادة حتى نشوف ملاعبنا.
0: صح، عندنا 8 ملاعب كلها ان شاء الله جاهزة، بالإضافة إلى روح المملكة، يعني هذا اللي بيعطي كمان جمال على وجود الضيوف عندنا المنتخبات، يشاهدوا ثقافة المملكة العربية السعودية، المجتمعات المتنوعة، التطور، التقنية، كرم الضيافة، كل شيء، يعني أحسها إكسبيرينس حلوة راح تكون وجميلة وممتعة كالعادة. اليوم احنا شفنا في خليجي 27 كيف المنتخبات والضيوف عندنا يعني في منتهى السعادة ومنتهى الراحة، وراح ونشوف كثير من الفلوقات اليوم قاعدين يصوروها في جدة وفي مختلف مناطق جدة، سواء من جدة التاريخية إلى البحر إلى الملاعب إلى الشوارع إلى المحطات إلى كل الأماكن، كلهم أكيد محل الترحاب والسرور، وكلنا أكيد سعداء بوجودهم، وإن شاء الله حيشوفوا أكثر وأجمل بإذن الله. كمان
1: أهلا بأشقائنا وأخواننا وحياكم الله دائما وأبدا. طيب احنا مكملين معكم، خلونا نروح الفاصل نرجع نكمل في استوديو 20.

0: جدة اف ام على هواك.
1: حياكم الله، اهلا وسهلا بكل الاصدقاء الكرام. نواصل معكم ان شاء الله في استوديو 20. اليوم تكلمنا عن الاشخاص اللي ننسى اسمائهم ويرحبوا فينا بحفاوة، يعني سعيد جدا، تحس انه صعب انك تسأله وسط هالكلام والمحبة، انه والله يا اخي شو اسمك، الناس اسمك
2: صح،
1: فكيف تتصرف في بلان بي؟ هذا سؤالنا اليوم، حياكم الله.
2: تمام، طيب معانا نوال. هلا وسهلا يا نوال.
3: يا مرحبا مريم، كيف حالك؟
2: يا هلا وسهلا، انا تمام، وانت كيف حالك؟
3: ما تخبرك خالد.
1: يا هلا والله اختنا الكريمة، حياك الله.

0: قواكم الله.
1: وياك إن شاء الله. حياك.
2: هيا نوال، صار معك الموقف؟
0: قبل كم يوم.
2: يا فريش يعني، أعطينا أعطينا الموضوع، إيش سويتي؟
0: أبي سلك رايحة كذا، شاقتني واحدة وأنا قاعد وطالع فيني
2: كان الصوت مو واضح يا نوال.
0: كده زين.
2: ايوه
0: الو.
2: ايوه تمام.
0: فكنت صاعده فشافتني واحده وسلمت وما ادري ايش تقول، انتي نوال انتي نوال، وانا طالع فيها ويعني طول الوقت جالسه طالع فيها، بتقول مو انتي نوال، قلت لها هي انا نوال، كنت احط ديني على راسي اتذكر اسمها يعني ماني قادره، بس لله الحمد الحمد لله رب العالمين اسعدتني الذاكره وعلى طول ذكرتها.
2: اها، ايش اللي خلاكي تتذكريها؟
0: ما ادري عيونها.
2: اوكي،
0: من عيونها عرفت يعني على طول بسرعه يعني الحمد لله، بس اخذت فتره عشان اتذكر، هي طالع فيني تقول صار زهايمر.
2: يعني في شيء ربطتي فيها وتذكرتيها كده، في حاجه ارتبطت
0: يعني
2: فيها.
0: اي على طول يعني الحمد لله، يعني ما شفتها من اكثر من 7-8 سنوات ما شفتها.
2: الله.
0: يعني مو ما التقي فيها يعني من زمان، يعني 7-8 سنين تقريبا ما التقيت فيها نهائيا.
2: ايوه، ف يعني بس تقبلت خلاص، انت يعني تذكرتيها الحمد لله.
0: في يعني في مواقف صارت لي بعد فتره يعني من زمان، يعني يعني واحده تجي تعرفني وكذا وانا ما اعرفها، فمن الاحراج ان لما نعرفها كذا اقعد اياها اقعد اسولف اياها الى ما انا اتذكر الاسم، بس ما اقولها ذكرتها، اتاكد ان انا مشيها وياها ان انا اعرفها.
2: ايوه، بينك يعني وبين نفسك لحد ما يجي مثلا اسم او موضوع او سالفه معينه، اوكي هذيكي وصح.
0: لا ترى يا مريم صارت قعدت يا ناس ما اتذكرت اساميهم، قلت عنهم انا ما اتذكر اساميهم.
2: والله تصير، والله تصير
0: كثير وايد، لانه وين مخنوش يتذكر يعني.
2: ايوه،
0: خصوصا اذا الناس ما تشوفينهم كثير بعد، هذه مشكله كبيره.
2: صح صح، اتفق معاكي. طيب شكرا لك يا نوال، وشكرا لمشاركتك معنا. باي باي. هلا والله.
1: يلا كمان راح احب السمي خالد، اهلا وسهلا.
3: مساكم الله بخير اخوي خالد اخت مريم مري، ومساكم الدوم يا رب.
2: يا هلا وسهلا بك يا خالد، تفضل.
3: حياكم الله. انا والله اخوي خالد انا عكس الناس اخوي خالد اخت مريم.
1: يلا فاجئنا عاد.
3: يعني انا اليوم كنت في احد البنوك بسحب مبلغ، وشوي في احد العمال من الجنس الاسيويه، فجاني انا بصراحه تفاجأت بالله، قال لي انت وين شغال فيه وكيف، فقلت انت مين انت؟ قال انت تذكر انا كنت شغال معاك في المكان الفلاني وكنا في القسم الفلاني، فسبحان الله الشكل والهيئه تغير عليه، فقلت لا والله ما عرفتك والله، قال انا اللي كنت كذا كذا كذا من العمر هذا، فانا من الناس اللي اذا شافوني يذكروني انا، لكن انا لما اشوف انا ما اذكر احد. انا
1: تنسى؟
3: انسى مين؟
1: هذا زين الحمد لله، محبه الناس لك هذا شيء طيب، يا رب لك الحمد.
3: اكيد اشوف عمر السنين اخوي خالد، يعني الواحد يعني لما تشوف شخص بعد كم سنه وتتفاجئ انه عرف على طول بدل ما تعرفه انت، هو اللي عرفه على طول.
1: كم لسان هذا انت ما لقيته؟
3: والله تقريبا 10 سنوات اخوي خالد.
1: والله عمر يعني 10 سنوات
3: مو شيء بسيط يا اخوي خالد يعني.
1: اي ما الانسان اللي اثر، فان شاء الله انه اثرك كان طيب يعني في نفس الشخص ونفس
3: الولاد. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله
1: يا حبيبنا، الله يسعدك طولي بعمرك.
3: شاكر لك اخوي خالد.
1: شرفتنا يا مرحبا.
3: الله يسلمك. السلام عليكم.
2: طيب عبد العزيز من الرياض كمان عنده حل خالد، يقول انا من النوع اللي يحاول يعني يستخدم الجوال او يعني يحلها مع الجوال، اقول له أعطيني حسابك أو رقمك ويمكن يطلع لي الاسم وأنجو من السؤال المحرج.
1: ممكن
2: ترى هذه أحسها يعني أحلى فكرة حقيقي. أيه. كيف إنه مثلا تشوفه هلا كيف حالك شو أخبارك وينك من زمان وكذا، بالله أعطيني رقمك. ترى رقمك راح من عندي، وتكتب رقمه في الجوال ويطلع الاسم.
1: بس هذه بتجي في نهاية الحوار بينك وبينه،
2: ما تجي
1: خلاص سيدة مشت. يعني أنا نسيت أقول لك في إضافة إنه إحنا يعني كرجال ترى الموضوع عادي لحد ما، مثلا في ناس إحنا نلتقيهم بشكل دوري في العمل في الأندية الرياضية على سبيل المثال، نسلم على بعض ترى، وأحيانا نسولف ندخل والله نفتح مواضيع.
2: وإنتوا ما تعرفوا بعض؟
1: لا ولا أعرف اسمه ولا أعرف اسمي ولا قد سألت ولا قد سألني،
2: بس شكليا تعرفوا بعض.
1: إيه شكليا وعادي، سلام شو أخبارك
2: اوكي يعني ايه. طب انت ما تعرفه مو صديقك صح؟
1: انا ما بس لا يعني نفتح مواضيع مع بعض، فمساله الاسم احيانا
2: اوكي قصدك يعني ممكن يعني تشوف شخص و

0: هذا الموضوع قد ينطبق علي أنا، أنا نفسي أنسى، فليش أزعل لما الناس تنساني وأنا بنساهم؟
1: صح
0: يعني، والواحد مو قاصد.
1: لا فعلا مو قاصد. كذلك أنا أتحرج من هالموضوع أحيانا لأنه أنسى بزيادة. يعني أذكر الناس وأشكالهم كذا، بس أنه موضوع الأسماء ما أدري إيش مشكلتي مع الأسماء دائما.
0: والله أغلب الناس فعلا يعني أنا أتذكر الشكل بس ما أتذكر الاسم، ممكن أتذكر الموقف، أتذكر الموضوع، أتذكر موضوع معين بس ما أنسى الاسم.
1: أي.
0: وفي ناس لا يتذكروا الأسماء وينسوا الأشكال، وفي ما شاء الله ناس لا حافظين الاسم مع الشكل كله يعني. وبالذات الناس اللي بنغيب عنهم يعني فترة طويلة، فالمفروض احنا ما نزعل من بعض ونراعي بعض عادي يعني. ذكرني باسمك ابو فلان، او زي ما قال عبد العزيز ناخذ الرقم، او ممكن نجيبها بطريقة او من زمان انا ادور عليك الان شفتك بسرعة اعطيني رقمك قبل ما انسى. هذا ممكن.
1: طيب وتقول له شو الاسم ولا تشيك يعني؟
0: لا لا، مثلا الحين شخص أنا يعني من زمان ما شفته، شفته تمام بس ناسي اسمه، فأنا إيش أقول؟ يصير الحوار الآتي: كيف حالك، شو أخبارك، كذا. قبل ما نبدأ أي كلمة أعطيني رقمك عشان أنا ما أنسى، لأنه رقمك راح من عندي.
1: بس صدقيني غالبا اللي أنت ناسي اسمه رقمه مو موجود عندك.
0: لا تعقدها يا خالد، خلاص أنا أحاول أجيب حلول.
1: خلينا نروح على موضوع أنه أبو فلا أبو إيش، أبو إيش تمشي صراحة ونسعد فيها، تريني ما حد يسألنا أبو إيش. جميلة جدا.
0: أوكي طيب، هذا أنتوا وإحنا، إحنا
1: أنتوا صعب تقول يوم فلان.
0: أي طيب أيوة يعني أنتوا شباب عندكم الأمور سهلات أكثر، إحنا شوية معقدة نوعا ما يعني.
1: لا تدرين قولي أنا ما راح أناديك باسمك. واختاري لها كذا شيء يعني جدا جميل،
0: الموناليزا
1: مثلا، تقولك لا يا شيخ ناديني مريم.
0: ممكن. حبيت الفكرة، ممكن
1: تتواضع يعني.
0: نعم
1: ممكن خطة يعني.
0: يعني اليوم انتوا عطتونا أفكار كثير حقيقي، شكرا على يعني تفاعلكم معنا، تجاوبكم معنا، اللي أعطانا من تجاربه، اللي كانت تجاربه لسه فريش زي نوال أمس شافت صديقتها، اللي يقول الموضوع عادي ترى يا جماعة لا تكبر الأمور، اللي يقول أعطيني رقم الجوال، اللي يقول بصراحة والله أنا نسيت اسمك. يعني حبيت التنوع هذا في الأفكار.
1: تمشي والحياة ماشية.
0: أكيد.
1: شكرا لكل الأصدقاء اللي استمعوا لنا اليوم، كنا جزء من وقتهم، إن شاء الله قدمنا محتوى جميل كان يعني يرتقي لذائقتكم. استديو 20 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء. ألف شكر لك مريم العمري، يعطيك العافية.
0: شكرا لك زميلي خالد مستور، يعطيك ألف عافية.
1: الله يعافيك.
0: كمان الشكر لزميلتنا العزيزة ريهام قبوري في تنسيق الضيوف، يعطيك العافية ريهام.
1: وألف شكر للمخرج الرهيب محمد الزهراني.
0: شكرا محمد.

0: جدة اف ام على هواك.
1: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
2: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. في 60 ثانية.
1: تدشين خزامة الكرة الرسمية لكأس آسيا 2027 إذاناً بانطلاق العد التنازلي للحدث القاري بمشاركة 24 منتخباً. غولف السعودية تعزز حضور المرأة بشراكات عالمية رافعة نسبة المشاركة إلى 35% ضمن استراتيجية 30,000 لاعب. محمية الملك سلمان بن عبد العزيز تسجل سبقاً وطنياً بنيل الاعتماد الدولي لعشرة مسارات هايكينج. كاوست تطور نموذجاً ذكياً بالذكاء الاصطناعي لسبر أغوار الدرع العربي وتحقيق كفاءة قياسية في التعدين. وختاماً براءة اختراع سعودية لباحثي جامعة الملك خالد عن ابتكار رقعة عظمية متطورة لترميم الفك.
0: في 60 ثانية. عالم النكهات مع آلاء محمد على جدة اف ام.
2: التمر الهندي فاكهة ليست هندية. اسم التمر الهندي ممكن يخلينا نتوقع شيئين: أولاً إنه نوع من التمر، وثانياً إنه أصله من الهند، لكن الاثنين ما هي معلومات دقيقة بالكامل. التمر الهندي مو تمر أصلاً، هو ثمرة شجرة كبيرة تنتمي إلى عائلة البقوليات، يعني من نفس العائلة النباتية اللي بتضم الفاصوليا والبازيلا. أما أصله فالموضوع هنا أكثر إثارة، لأن الشجرة زرعت وانتشرت من زمن قديم جداً، والمراجع النباتية بترجح أنه أصلها يرجع إلى أفريقيا الاستوائية ومدغشقر، وبعدها وصلت إلى الهند وآسيا في وقت مبكر جداً. طيب إذا ما كان التمر الهندي تمر، ليش اسمه تمر هندي؟ لأن التجار العرب لما عرفوا الثمرة في الهند شبهوا اللب الداكن واللزج الموجود داخل القرون بالتمر، فصار الاسم تمر هندي. ومن الاسم العربي نفسه تطورت لاحقاً كلمة تمرند المستخدمة في لغات أوروبية كثيرة، يعني اسم الفاكهة العالمي اللي نسمعه اليوم أصله عربي بالكامل. شجرة التمر الهندي نفسها كبيرة جداً، وممكن توصل في بعض الحالات إلى 20 متر وأكثر، وتنتج قرون بنية طويلة داخلها بذور محاطة بلب بني لزج، والجزء اللي نستخدمه في الأكل والمشروبات هو هذا اللب تحديداً. لكن أكثر شيء يميزه فعلاً هو الطعم، لأن التمر الهندي يجمع بين الحلاوة والحموضة في نفس الوقت، والسبب إنه اللب يحتوي على سكريات، لكن كمان يحتوي بنسبة واضحة على حمض الترطيق، وهو المسؤول عن جزء كبير من الحموضة القوية والمميزة للتمر الهندي. وعشان كده حتى التمر الهندي الناضج والحلو بيظل فيه هذا الطعم الحامض الواضح. وبالنسبة لاستخدامات التمر الهندي فهو أكيد مو مجرد مشروب. في الهند مثلاً بيدخل في أنواع كثيرة من الكاري والصلصات والشتني، وفي تايلاند بيستخدم في أطباق حلوة ومالحة،

المكسيك وأمريكا الوسطى يتحول إلى مشروبات وحلويات ونكهات للحلوى، وفي مطابخ كثيرة يستخدم كمصدر للحموضة بدل الليمون أو الخل، لكن بطعم أعمق ومع حلاوة طبيعية تخليه مختلف عن الاثنين. واللافت إن استخدامات التمر الهندي ما تتوقف عند اللب فقط، حتى البذور نفسها ممكن تستخدم في الأكل بعد تجهيزها ويستخرج منها زيت. أما خشب الشجرة فيستخدم في صناعة بعض الأدوات والأثاث، وكمان يستخدم كوقود وفحم. يعني الشجرة تقريباً كلها لها استخدامات، مو بس الجزء اللي نعرفه في العصير والأكل. وفي كمان فرق واضح بين أنواع التمر الهندي نفسها، بعض الأصناف حامضة جداً وبعضها يعرف بالسويت تاماريند ويكون أكثر حلاوة وأقل حموضة. وفي تايلاند تحديداً في أصناف حلوة تؤكل الثمرة فيها مباشرة بدون ما تحتاج تدخل في مشروب أو صوص. واللافت إنه الاسم العلمي للتمر الهندي هو تاماريندوس إنديكا، وكلمة إنديكا مرتبطة بالهند مع إنه أصل الشجرة أفريقي، وهذا يعكس مدى ارتباط التمر الهندي بالهند تاريخياً بعد زراعته وانتشاره هناك لقرون طويلة. وفي النهاية التمر الهندي انتقل بين قارات كثيرة، لكن الاسم اللي حمله معاه إلى العالم ما جاء من موطنه الأصلي، جاء من جملة عربية بسيطة وهي تمر هندي، ومن هنا خرجت كلمة تامريند اللي يعرفها العالم اليوم. وبكده بقي الاسم العربي ملازم للثمرة حتى بعد ما انتشرت في أغلب مطابخ العالم.

0: له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا، فيلم هناك، مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت أكيد حتسأل، طيب ألحق على إيش؟ ألحق على بانوراما. نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: بالعكس،
2: بدأ موسم الزكام وأول شيء نسويه فيتامين سي، لأن الفكرة عند كثير من الناس إذا أخذته خلاص ما رح أمرض. بس بالعكس، فيتامين سي مهم للجسم طبعا، لكن عند أغلب الناس أخذه بشكل منتظم، يعني أنه أنت صرت محصن ضد نزلات البرد. الأبحاث تقول أنه ممكن يقلل مدة الزكام بشكل بسيط عند بعض الناس إذا كان يؤخذ بانتظام، لكن هذا مختلف تماما عن أنه يمنع الإصابات من الأساس. يعني البرتقال ممتاز وفيتامين سي مهم، بس مو درع سحري خلي فيروس الزكام يشوفك ويقول وآخذ فيتامين خلاص خليني أرجع. مهم للجسم أكيد، يضمن لك إنه ما يجيك زكام؟ طبعاً لا.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة FM.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: متشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا.
3: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة FM. قصص رياضية.
4: قبل 10 ثوان فقط من نهاية المباراة السادسة والفاصلة في نهائيات الدوري الأمريكي للسلة عام 1998، كان فريق شيكاغو بولز متأخرا بنقطة واحدة أمام يوتا جاز. استلم الأسطورة مايكل جوردن الكرة وقطع الملعب بثبات، ثم راوغ المدافع بروعة حتى أسقطه أرضا وارتقى في الهواء ليسدد بسلاسة في اللحظة الأخيرة. سكنت الكرة الشباك مع إطلاق الصافرة ليتوج بلقبه السادس والأخير، وينتهي المشهد بأعظم ختام لمسيرة أسطورية في تاريخ السلة.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: متشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
3: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
4: ليش نسوي كذا؟
5: ليش نبحث عن هدف جديد بعد الإنجاز؟ بعد تحقيق هدف تعبنا عليه نفرح، بعد فترة قصيرة نحس بفراغ ونبدأ ندور عن هدف جديد. السبب إنه الدماغ مبرمج على التقدم المستمر. المتعة الحقيقية مو بس في الوصول بل في السعي والتطلع للأمام. بعد أي إنجاز يفرز الدماغ شعور الرضا، لكنه شعور مؤقت لأنه مصمم يدفعنا نواصل النمو ونطلب معنى جديد. هذا الشيء في جوهره نعمة لأنه سر تطور الإنسان وطموحه، لكن لو ما فهمناه ممكن يخلينا نعيش نلهث وراء أهداف من دون ما نستمتع بأي إنجاز. لذلك يجب أننا نتوازن بين الأمرين، نحدد أهدافنا ونعطي حياتنا اتجاه ومعنى، في نفس الوقت نتعلم، نوقف، نحتفي بما حققناه ونستمتع بالرحلة نفسها مو بس بخط النهاية. اتذكر السعادة مو محطة نوصل لها، هي وسيلة نمشي فيها لآخر الطريق.

0: سعوديون على جدة اف ام مع ريهام قبوري وهاني المرواني.
1: ليس كل إنجاز يقاس بحجمه، وليس كل أثر يرى بالعين. هناك سعوديون اختاروا أن يصنعوا الفرق، ومن بين هذه الأسماء تبرز الأستاذ

مريم الغامدي، واحدة من الرائدات في الإعلام السعودي، التي لم تكتفي بأن تكون أمام الميكروفون أو الكاميرا، بل صنعت لنفسها مسيرة امتدت لعقود في الإذاعة والتلفزيون والتمثيل والكتابة. إنها قصة امرأة بدأت في زمن كانت فيه الخطوات الأولى للمرأة في الإعلام شجاعة بحد ذاتها، وانتهت إلى أن تصبح جزءاً من ذاكرة الإعلام السعودي. ولدت مريم الغامدي في مدينة الدمام، ونشأت في بيئة شكلت بداية شخصيتها واهتمامها بالتعليم والثقافة، وكانت من أوائل السعوديات اللواتي دخلن مجال الإعلام، إذ بدأت مسيرتها في الإذاعة السعودية لتكون من الأصوات النسائية المبكرة التي عرفها المستمع السعودي. في ذلك الوقت لم يكن العمل الإعلامي للمرأة أمراً معتاداً كما هو اليوم، ولهذا كانت تجربتها خطوة مهمة في فتح المجال أمام أجيال لاحقة من الإعلاميات السعوديات. وبصوتها وحضورها بدأت مريم الغامدي رحلة طويلة انتقلت خلالها بين الإذاعة والتلفزيون، وشاركت في تقديم البرامج والأعمال الدرامية لتثبت أن الإعلام مساحة يمكن للمرأة السعودية أن تصنع فيها حضوراً مؤثراً.

تتوقف تجربة مريم الغامدي عند العمل الإذاعي، فقد دخلت مجال التلفزيون وشاركت في عدد من الأعمال الدرامية، وأصبحت مع مرور السنوات وجهاً معروفاً لدى الجمهور السعودي والخليجي. تميزت في أدوارها بالقدرة على تقديم الشخصيات المختلفة، واستطاعت أن تجمع بين الحضور الإعلامي والموهبة الفنية، كما ارتبط اسمها بالكتابة والتأليف لتتسع تجربتها من مجرد الظهور أمام الجمهور إلى صناعة المحتوى والتعبير عن قضايا المجتمع والإنسان.

وخلال مسيرتها الطويلة عاصرت مريم الغامدي مراحل مهمة من تطور الإعلام السعودي، من البدايات البسيطة للإذاعة والتلفزيون وصولاً إلى عصر الإعلام الحديث وتعدد المنصات. وبمرور الوقت أصبح حضور المرأة السعودية في الإعلام أكثر اتساعاً. وفي خلفية هذا المشهد تقف تجارب الرائدات الأوائل، ومنهم مريم الغامدي كجزء من الحكاية التي أوصلت الإعلام السعودي إلى صورته الحالية. مريم الغامدي واحدة من هذه الشخصيات، فقد جمعت خلال مسيرتها بين الإعلام والفن والكتابة، وحافظت على حضورها لعقود لتصبح تجربتها نموذجاً للاستمرارية والتطور. ومن جيل الإذاعة والتلفزيون إلى عصر المنصات الرقمية بقي اسمها حاضراً في المشهد الإعلامي والفن السعودي.

0: الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا، فيلم هناك، مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت أكيد حتسأل، طيب ألحق على إيش؟ ألحق على بانوراما. نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: ذاكرة الإيقاع.
0: إيش اللي يخلي عشرات الأشخاص يتحركوا كأنهم شخص واحد؟ الإيقاع. يمكن في الخطوة الجنوبية تتناغم الصفوف مع بعضها وتتحول الحركة إلى جزء أساسي من الفن.

0: واحد عنده خطوته، لكن جمال المشهد كله في إنه الخطوات بتكون مع بعض. هنا ما حتشوف شخص يمشي، حتشوف صف كامل يتحرك على نبض واحد، هي هذه الخطوة.
1: يوه، وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
2: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق، مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخد ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله، من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة FM.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: متشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام. أسرار الألوان.
3: الأخضر موجود حوالينا أكثر مما نتخيل، في الأشجار، النباتات، الحدائق، وحتى إشارات المرور. ويمكن لهذا السبب ارتبط عند الإنسان بالطبيعة والحياة والتجدد. لكن للأخضر قصة ثانية مثيرة في علم النفس. في دراسة بعنوان Fertile Green Green Facilitates Creative Performance أو الأخضر الخصيب، الأخضر يعزز الأداء الإبداعي، نشرت في عام 2012. لقوا الباحثين في 4 تجارب أنه التعرض القصير للأخضر قبل أداء مهام إبداعية ارتبط بتحسن في الأداء الإبداعي. والأجمل أنه الباحثين ما وجدوا أنه التأثير مجرد إحساس بالسعادة أو المزاج الجيد، ولكن ظهر ارتباط مباشر بالمهمة الإبداعية نفسها. وفي بحث آخر منشور في بوب ميد عام 2020، درسوا فيه الباحثين تأثير مشاهدة المناظر الحضرية الخضراء على الدماغ والاستجابة للضغط، ولقوا دلائل على مشاركة مناطق دماغية مرتبطة بمعالجة التوتر والانتباه. لهذا السبب وجود النباتات في المكتب أو البيت ما هو مجرد ديكور لطيف، اللون الأخضر ممكن يكون جزء من بيئة تساعدنا على الإحساس بالاتصال بالطبيعة. فإذا حسيت أفكارك معلقة، جرب تطلع للحديقة. يمكن الحل ما يحتاج شاشة جديدة، بس يحتاج لشجرة. وهذا كان سر لوننا اليوم.
4: الدوري الأهم بالمنطقة.
5: ما هذا الجمهور؟ ما هذا المنظر؟ ما هذه اللوحة العالمية؟
4: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
6: حاول عدى الله الله.
4: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام.
2: ريشة.
3: تصور اللوحة خروج فينوس رمز الجمال من الأساطير الرومانية من البحر، امتازت بألوانها الرقيقة وتوازنها الفني وأصبحت إحدى أيقونات عصر النهضة الإيطالية.
2: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف.

0: جدة اف ام على هواك.
1: لحظة وعي على جدة اف ام مع رولا بالحمر وأسامة الغريبي.
2: في ثوان قليلة قد نصنع في أذهاننا صورة كاملة عن إنسان، من موقف واحد أو كلمة عابرة أو تصرف لم نفهم أسبابه. نرى ما حدث أمامنا، لكننا لا نرى دائما ما سبقه. نسمع كلمة فنفسرها بطريقتنا، نشاهد موقفا فنصدر حكما، ثم يتحول الانطباع مع الوقت إلى قناعة، وكأننا عرفنا القصة كاملة. لكن كم من مرة أصدرنا حكما على شخص قبل أن نعرف قصته؟ لماذا نرى تصرفا واحدا من إنسان ثم نبني عليه صورة كاملة عنه؟ ولماذا نعتقد أننا نعرف ظروف الآخرين لمجرد أننا شاهدنا جزءا صغيرا من حياتهم؟ قد نرى شخصا لا يرد على السلام فنقول متكبر، ونرى شخصا قليل الكلام فنقول مغرور، ونرى شخصا تأخر عن موعد فنصفه بعدم الالتزام. لكن هل نعرف ما الذي حدث قبل أن نراه؟ هل كان يمر بظرف لم نعرفه؟ هل كان مشغولا بأمر آخر؟ هل هناك تفاصيل لا تظهر لنا؟ الإنسان ليس موقفا واحدا، ولا يمكن أن نختصر شخصا في تصرف عابر. أحيانا نحكم على الآخرين بناء على تجربة قديمة مررنا بها، فنضع شخصا جديدا في القالب نفسه لمجرد أن موقفا منه ذكرنا بشخص آخر. وأحيانا نتأثر بكلام الناس عن شخص فنكون رأيا عنه قبل أن نتعامل معه بأنفسنا، وهنا قد نظلم إنسانا دون أن نشعر. ليس المطلوب أن نثق بالجميع دون حدود، ولا أن نتجاهل التصرفات الخاطئة، لكن المطلوب أن نفرق بين الملاحظة والحكم، أن نقول هذا التصرف لم يعجبني بدلا من هذا الإنسان سيء. فالتصرف يمكن أن نناقشه، أما الإنسان فقصته أكبر من موقف واحد.

0: دعونا نجرب اليوم 4 خطوات بسيطة. قبل أن تحكم على شخص، اسأل نفسك: ماذا لا أعرف عن قصته؟ لا تبني رأيك على كلام منقول دون معرفة الحقيقة. فرق بين نقد التصرف والحكم على الإنسان. وإذا لم تكن لديك معلومات كافية، اترك مساحة لاحتمالات أخرى. قد لا نعرف ما يمر به الأشخاص من حولنا، لذلك قليل من التريث قد يمنع كثيرا من الظلم. وقد يكون الشخص الذي حكمنا عليه بسرعة شخصا كان يحتاج منا إلى فهم لا إلى حكم. لا تجعل انطباعا سريعا يتحول إلى حقيقة في ذهنك، فالناس أعمق من مواقفهم العابرة، والقصص التي نراها ليست دائما القصة كاملة. كان معكم لحظة وعي، إلى لقاء قريب في لحظة وعي جديدة.
1: لحظة وعي على جدة FM مع رولا بالحمر وأسامة الغريبي.

0: 2020 إذاناً بانطلاق العد التنازلي للحدث القاري بمشاركة 24 منتخباً. غولف السعودية تعزز حضور المرأة بشراكات عالمية رافعة نسبة المشاركة إلى 35% ضمن استراتيجية 30,000 لاعب. محمية الملك سلمان بن عبد العزيز تسجل سبقاً وطنياً بنيل الاعتماد الدولي لعشرة مسارات هايكينج. كاوست تطور نموذجاً ذكياً بالذكاء الاصطناعي لسبر أغوار الدرع العربي وتحقيق كفاءة قياسية في التعدين. وختاماً، براءة اختراع سعودية لباحثي جامعة الملك خالد عن ابتكار رقعة عظمية متطورة لترميم الفك.
1: في 60 ثانية.

جدة اف ام على هواك. حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة.

السلام عليكم، حلقة جديدة من دورينا غير إلى العناوين. الأخضر السعودي يضرب موعدا مع منتخب قطر في نصف النهائي، هات هي الأخضر. مواجهة الصدارة بين قطر والإمارات تنتهي بالتعادل، الأبيض متصدرا وينتظر عمان. تلاعب بالبحرين ودك مرمى بخماسية، اليمن يعزف قبل الوداع موسيقى إبداعية. رونالدو يغادر معسكر البرتغال غاضبا ويقول ستحدث بالوقت

0: حياكم الله في قناة اس بي سي وإذاعة جدة فم ومنصة شاهد ومنصة الأولى. الحلقة الأخيرة لرونالدو ومنتخب البرتغالي شكلها أعلنت على ما يحدث بين رونالدو جيسوس من التصاريح من مغادرة رونالدو اليوم من معسكر البرتغال. أعتقد هي الحلقة الأخيرة لرونالدو مع منتخب البرتغال. 42 سنة منتخب البرتغال بالنسبة له انتهى، ولن نراه أعتقد مع منتخب البرتغال في المستقبل. والألف هدف تدخل في مرحلة الشك، وصول الألف هدف بدأت مرحلة الشك الآن، هل يصلها نعم أم لا؟ الله أعلم. أنا خالد الشنيف ضيوف الكرام الكابتن سعد سلطان، مساء الخير.
1: مساء النور يا مرحبا،
0: هلا وسهلا.
1: مرتاحين واليوم واليوم طالعين حبايب مع ربعنا المراد
0: عادل عباس. مساء الخير.
2: مساء النور علي عباس.
0: انا ليش عادل عباس؟ انا يمكن اقولها علي. مساء الخير علي.
2: مساء النور.
1: ترى اسمع غلط اني افكر في نصف النهائي.
2: اكي خايف من الحين؟
1: لا لا
0: اللي مو نخاف سلم.
2: لا انتم تخافون صح.
1: لا ترفع، خليك على المنتخب. خوف
0: الله. كل شوف دور الأربعة كل الاحتمالات مفتوحة، لا السعودية لا قطر لا الإمارات لا عمان، كلها مفتوحة.
2: خلاص اللي وصل هالمرحلة لازم يعني يكون جاهز.
0: أبو علي مساء الخير.
3: مساء النور.
0: ناصر الشمران
3: راحب في الشباب.
0: أهم شيء توصف اللي على يسارك.
3: لا هذا بتوصف فيه، هذا ما قصر معي من زمان في الملعب وبرا الملعب ما قصرت.
1: لا ناصر جاينا مرتاح ما شاء الله، منور اليوم ما شاء الله.
3: بنوركم والله. اللي بصراحة وضعه اليوم سيء.
0: أنا بخليل الأخير.
3: إيه هو والله. الله يعينك والله يا أخوي.
1: مغبون مغبون.
4: طوفوني
0: طوفوني. مو معنا. سوي سكيب.
4: إذا شر سوون لي سكيب سوون لي سكيب.
0: وش ده؟ فهد الحردان مساء الخير أبوجي.
4: وش ده؟ مساء النور كابتن.
0: وش ده؟
4: مساء الخير بالوليد.
0: مساء النور. مساء الخمسة.
4: رحب فيك. بغير السالفة قد ما أقدر. نرحب في الكباتن اللي وياك، مبارك الكابتن علي عباس والكابتن سعد والكابتن ناصر.
2: الله يبارك فيك.
4: ونتمنى لكم التوفيق في البطوله وفي فالكم كلكم الفوز، بس بالفوز به حق واحد. اما موضوعي انا خليه حق بعدين ابو الوليد، خليه تنسم شوي.
0: اشرب اشرب شاي بالنعناع ولا تبي الليمون بالنعناع؟ كله ترى
4: بعد حار.
0: كله حار.
4: كله حار.
0: طيب بس موضوعين سريع قبل ما ندخل على كاس الخليج، والحديث طبعا ما حيكون عن المباريات، حيكون عن دور الأربعة اكثر وش اللي حيصير فيها وارقام من هنا وارقام من هنا. رونالدو ناصر ومغادرته من هو اللي رحل من المعسكر، شال شنطته يقولوا راح، هذا حسب ما وصل، حسب ما هو متداول. الألف هدف يوصلها هذا السؤال.
3: والله شوف يا ابو الوليد، رونالدو واحنا عارفين يعني انه انا ممكن تكلمنا في ذا الموضوع قبل هنا على الطاوله ذي، انه رونالدو حتى لو راح المنتخب ممكن ما يلعب. واللي صار اليوم هذا متوقع، هذا متوقع انه رونالدو راح يرحل من المنتخب، لان نعرف جيسوس ايش يبغى بالضبط. جيسوس دائما يدور على اللاعب الجاهز اللي يركض واللي يتحرك
0: اللي يضغط.
3: جيسوس اكثر شخص يدور الضغط. متى ما لقي جيسوس اللاعب اللي ما راح يخدمه صدقني راح يرتاح. واللي صار بصراحة شيء متوقع، لكن الموضوع الألف هدف ما له إلا شد حيله مع النادي. منتخب خلاص أتوقع أن هذه خلاص، أنا هو كتب على نفس النهاية.
0: النهاية مع المنتخب.
3: مع المنتخب خلاص.
0: إذا جيسوس موجود.
3: إذا جيسوس موجود جيسوس راح يكون موجود يا أبو الوليد.
0: 779 هدف، 979 هدف، المتبقي 21 هدف. من مصلحة النصر ابتعاد رونالدو عن المنتخب؟
1: والله أنا أشوف أن من الأفضل أن رونالدو يركز على النادي أفضل، يعني لاعب هذه القيمة ووصل مرحلة، يعني ما أعتقد أن لاعب من اللعيب العالمين وصل لها رونالدو. رونالدو طبعا لاعب كبير وقائد وكابتن سواء في المنتخب البرتغالي او في نادي النصر. واتمنى والله انا شخصيا اتمنى ان رونالدو خلاص يعني يعطيه الف عافيه وما قصر ويكون تركيزه على النصر، وصدقني لو ركز على النصر راح يرجع مستواه في المباريات القادمه ويرجع للتسجيل ويرجع للتاثيره سواء على الدوري او البطوله الاسيويه.
0: العلاقه بينه وبين بين المنتخب البرتغالي انقطعت اذا جيسوس موجود مع ناصر انت خلاص؟
1: والله انا مع ناصر، بس انا اتوقع انه ممكن يمشون جيسوس عشان رونالدو. انه صارت في مع كذا مدرب وممكن انه يروح.
3: البرازيل ونيمار.
1: اي نعم.
0: مع البرازيل؟
3: البرازيل ونيمار. انشلتي.
0: لا انشلوت جاب انشلوتي.
3: لا بس صار في ضغط جماهيري.
0: ورجعوه في كاس
3: العالم. رجعوا نيمار حتى الرئيس تدخل.
1: رونالدو ما كان مش موجود مع المجموعه اصلا.
0: موضوع ترى هو حديث الساعة.
5: شوف الغريب الغريب بالوليد ترى شنو في هذه النقطة؟ دائما في هاي سنة الحياة في النهاية صح ولا لا؟ أرد إن كل النهايات الفراق مثل ما يقولون، لو طال الزمن ولا قصر.
0: صحيح.
1: الله عليك.
5: بس الغريب ترى شنو؟ إن قبل 5 شهور خيسوس يدرب رونالدو وأفضل، وما في أحد يعرف خيسوس كثر رونالدو لازم، صح ولا لا؟
0: والعكس
5: احنا كلنا ندري في كرة القدم الخليجية والعالمية ان خيسوس مدرب مستحيل يرضى في احد يملي عليه شيء، صح ولا لا؟ ورونالدو في هذه العمر لازم يعرف انه في بيه ذي اليوم سواء طال الزمن ولا قصر. شنو النهايات؟ انا اتمنى انه يجيب 1000 هدف.
0: يقدر اقول لك هذا السؤال؟
5: رونالدو يقدر.
0: طيب علي، اللي صار بين رونالدو وجيسوس ممكن يصير له ايضا في نادي النصر؟
2: بداية خلينا نشوف موضوع المنتخب. انا اتوقع شيء زعل يعني يوم نشوف لاعب قيمه رونالدو اي مدرب عقب التضحيات هاي اللي كمل المنتخب يجي بهالطريقه يطلع من الباب الخلفي. يعني احنا كجمهور رونالدو ونحب رونالدو على مستوى العالم قدوة.
0: انت ميساوي ولا رونالداوي؟
2: ها؟
0: انت ميسي ولا رونالدو؟
2: لا انا
0: ميسي ولا رونالدو؟
2: انا ميسي ورونالدو احطيهم في الليفل الثاني وبعدين اقدر اتكلم عن الباجين. قدوة لكل الاجيال واللعيبه الصاعدين. اليوم رونالدو ما يستحقها بهالطريقه انه يطلع المنتخب. المفروض نوع من التقدير والتكريم لاسم اللاعب هذا اللي جاب بطولات مع المنتخب البرتغالي اللي قبل ما حد يتابع المنتخب البرتغالي. رونالدو غير الكرة البرتغالية خلاها في مصاف المنتخبات العالمية. اليوم رونالدو انت تقول له والله جيسوس ترى رونالدو مشينا في رونالدو في النصر. رونالدو هو كان حتى احنا نشوف بعض المباريات جيسوس يستأذن منه على سبيل المثال. اليوم انت تقول انا ما لعبك وقام مثل رونالدو تخليه 90 دقيقة على الخط يسخن وما دخله. هذا رونالدو لازم يعرف ان اللاعب اللي عنده.
5: بس اليوم في المؤتمر كابتن ترش قال ان انا متفق وياه.
2: ما في متفق، هذا في اسم كبير رونالدو ميسي، هاي مو باللمس.
0: طيب سؤال والكلام لكم، مصلحة المنتخب اهم ولا مصلحة اللاعب اهم؟ لما تجي مصلحة للمنتخب ولا للاعب تختار من؟
2: في هالوقت يا رونالدو وميسي ما يصير تقارن.
0: ما في يعني مصلحتهم قبل المنتخب.
2: نعم ميسي ورونالدو شيء استثنائي،
0: هم الوحيدين.
2: مو احنا مع احترامي للكل موجودين على الطاوله احنا ما نقيم اللعيبه ونتكلم عنهم، بس انا اقول لك هيل اللي سووه في كره القدم غيروا طريقه كره القدم. ما علي انت تعال كمدرب او كمسؤول اطلب من رونالدو انه خلاص رونالدو انه وقتك انتهى من المنتخب، اعلن اعتزالك او بتكون مع المنتخب مده سنه لكاس امم اوروبا ولا شيء سنتين لما توصل 1000 هدف. بس بهالطريقه رونالدو يطلع من باب الخلفي صراحه يعني واحد يعني يزعل ويضاج على رونالدو اللي ضحى يمكن اكثر عن عجم من 2004 لليوم.
3: مفروض علي انه المدرب طالما انا ما راح يلعب معي اللاعب
2: اجتمع معه
3: وما استدعي
2: واطلب منه انه يعتزل دوليا
3: عشان لا يصير احراج. احنا سمعنا اقاويل تتحدث انه ميسي راح يعتزل دوليا وبيسوون له حفله اعتزال مباراه تكريميه في الارجنتين، صح ولا لا؟
0: صحيح.
3: ممكن يكون نفس السياق مع البرتغاليين
0: اذا كان اللاعب يبغى يلعب. عارف
3: انا معاك بس شوف
0: يبي يلعب.
3: احنا نعرف جيسوس وبصراحه يعني يلام على جيسوس انه السنه اللي فات كانوا مع بعض فريق واحد وحققوا الدوري مع بعض. المفروض يجتمع مع اللاعب زي ما تفضل عليه ويتكلم معه يقول له خلاص 1-2 هذا اللي بيصير. لكن تجيب رونالدو مع احترامي لجيسوس صحيح مدرب عظيم بس انا اجيب رونالدو 90 دقيقه على الخط يسخن ترى
2: عيب.
3: عيب رونالدو. قيمة رونالدو
1: ميسي ورونالدو هذه شيء استثنائي للأمانة،
6: ما حد يلمسهم،
1: ما حد يلمسهم على التاريخ والسنوات اللي قضاها وامتعونا احنا كجمهور مثل برشلونة ومدريد على مستوى العالم، يعني حالة استثنائية. سواء تبيه يلعب ولا ما يلعب، حتى لو اللاعب عنده رغبة انه بيلعب لازم اجتمع فيه واتكلم معه، حتى مش على مستوى رونالدو، حتى على مستوى لعيبتنا لعيبة المنتخبات الخليجية والعربية.
6: يعني اللي فهمته منكم، يعني اللي اخذته منكم الأربعة،
1: لازم يكون في تقدير، يعني
6: في تقدير، يعني ما تبيه لا تستدعيه،
1: مش ما استدعيه بعد استدعي. لا اطلبه واقعد معاه واتكلم معاه باجتماع خاص واخليه يعني يطلع من عندي هو يعني مرتاح مقتنع نفسيا ومقتنع انه خلاص هذا الوقت لازم اعتزل فيه، او اني ما او اني اكون مع المنتخب او اكون مشرف على المنتخب. طيب بهذه الطريقه يعني.
6: طيب مثلا في الانديه الخيارات قليله، بس في المنتخب البرتغالي الخيارات كثيره الهجوميه.
1: يبقى رونالدو هو رونالدو،
2: خيارات
6: عنده، خيارات عنده، راموس على ضرب المثال.
2: تقارن راموس برونالدو
6: في الوقت
2: حتى في الوقت الحالي ورونالدو مو في الفورمه، انا اقول لك رونالدو افضل عنه.
3: تدري
2: ابو اسمه يخوف في الملعب.
3: تدري مصلحه نادي النصر انه رونالدو يركز على النادي، يركز اكثر،
1: هذا الصح،
3: يحقق اكثر، يسجل اكثر،
5: عشان يسجل اكثر
3: أصلاً. صح ولا لا؟ من مصلحه نادي النصر ترى انه رونالدو بيرجع بحرقه، ترى مصلحه النادي.
1: وفي في بعد لعيبه كثير ترى،
2: بس خلينا من النادي احنا لو سعد، بس اليوم انت مثل رونالدو هل يستحق هالمعامله؟
1: لا طبعا، لا لا لا.
2: هذا اللي اقصده انا.
1: لا. ورونالدو انا اقول
2: تركيزه طيب. في نادي ورونالدو
6: بس
1: رونالدو خط احمر
6: بس بلحظه بس عشان نمشي على نفس الخط. اذا كان في اجتماع بينه وبين المدرب وكان قبله وضع النقاط على الحروف، ترى ما هتلعب معي كل المباريات، هتلعب معي بعض الدقائق من المباريات، يكون جسس عمل اللي عليه.
2: احنا نعم متابعين رونالدو ونعرف شخصيته.
6: أيه.
2: رونالدو ما بيرضى بهالشيء
5: حتى لو جلس وياه،
2: ما بيرضى انه يكون يلعب مباراه وثلاث مباريات ما يلعب، بيرضى بعامل السن وكذا، بيتفق معاه تعطيني مباراه، تعطيني مباراه اللي بعده ممكن 10 دقائق ربع ساعه ممكن، بس انت تخليني انا اسخن لن رونالدو 90 دقيقه
6: واخر شيء. تعرف شو اللي صار في مباراه النرويج؟ كانت في اتفاق، واعتقد على حسب ما قرات اتفاق

0: بين رونالدو والمدرب
1: صح
0: يشرك في اخر 20 دقيقه او 30 دقيقه. لما شاف النتيجه 2-1 قال لا محتاج لواحد
1: يؤدي. ظروف المباراه غيرت التبديل.
0: غيرت مباراه الدنمارك اعتقد ابعد انه يشرك نهائيا، لذلك شال شنطته وطلع.
2: من حقه.
0: من حقه.
2: انا بالنسبه لي من حقه هذا.
0: بيرجع المنتخب؟
2: والله اتمنى يرجع.
0: لا يعني السيناريو رجعت المنتخب.
2: جيسوس إيه؟ جيسوس اولد سكول. عقليه قديمه جدا. اوكي مع احترامي لتاريخه وانجازاته ما عنده التعامل مع اللعيبه، اذا نشوفه حتى في النصر العام طريقه تعامله مع كثير من اللعيبه ما عدا رونالدو كانت سوري على الكلمه همجيه. بس رونالدو الوحيد اللي كان تحس انها معامله خاصه.
0: أنا طيب اما تطالبون اسمعكم كلاعبين شخصيه المدرب تطغى على اي لاعب؟ هذه قاعد اسمعها في كل مكان. ليه مختلفه مع رونالدو؟
3: يعني يبقى رونالدو
0: بس رونالدو
3: رونالدو ميسي
0: بس هذول أسماء. هذول اعلى من المدرب.
3: نعم. والله لا مش اعلى من المدرب.
2: هي اعلى من المدرب.
3: اعلى من المدرب.
2: اعلى من المدرب مع مارادونا بعد
4: نسينا. انت تدري انه المدرب لما يدرب رونالدو وميسي في السي في حقه يدرب احسن منتخبات العالم واحسن انديه العالم كسي في اكلمه. انت لما تدرب ميسي ورونالدو خلاص مين تدرب بعدهم؟ اكلمك بامانه يعني شوف اللي خدم جيسوس بعد ما طلع من عندنا ورجع انه درب رونالدو وفي النصر واخذ دوري. اوكي تعالي يتكلم انه مدرب طريقه قديمه وتفكير قديم تمام. اللي خدمه ترى رونالدو. شوفها شوف اللقطات هذه هي اللي تبين.
2: ابو علي احنا مر علينا مدربين يعطونا يعني السي في مالي انا لعبت ضد مارادونا مو مع مارادونا. مو بالك هذا مدرب رونالدو يعني رونالدو رفعه.
4: احنا حارس جانا مره.
0: طيب بيلعب السؤال بيلعب الى متى في المنتخب البرتغالي؟
4: هو شوف بيلعب متى ما ندري.
3: ليه مو يوصل ألف؟
4: لا شوف احنا ما ندري يلعب.
0: ايش السؤال بيلعب الى متى؟
4: احنا ما ندري
0: يلعب. لين هو يقرر ولا
4: هو يقرر؟ هو يقرر هو يقرر.
2: شوف هالانسان
0: ما صارت كرة قدم.
2: لا لا لا لا هذا شوف هذا عنده شغف يعني حالة استثنائية. رونالدو عنده يعني كاريزما خاصة فيه.
0: بس وتدرب عالي عالي. رونالدو متى بيلعب؟
2: هدفه واضح. يبي ألف هدف ممكن خلال سنة مع النصر مع المنتخب يوصل. والبطولة هاي اللي أنت تلعبها بطولة شو اسمها الأمم الأوروبية شيء
0: دوري
2: يعني بطولة مش ذات السياط العالية على قولتهم يعني مو بكأس أمم أوروبا ولا كأس العالم. خليه يلعب خليه يوصل هدف بعدين نقول له شكرا مع السلامة.
0: يقول المدرب أنا بفوز إذا لعب رونالدو بيقلل فرص الفوز.
3: بالعكس رونالدو ثقل في مع المنتخب أصلا. احنا بعض المباريات اللي نشوفها ولا كل مباريات المنتخب
0: شفتها في كأس العالم أنت؟
3: لا انا اتكلم عن
0: لا شفت رونالدو في كاس العالم
3: موجود في رونالدو كاس
0: العالم. إيه كيف كان في كاس العالم
2: ما كان
3: يعني نعم. الفريق كان
0: لا انا اكلمك على رونالدو
3: لا بالعكس بالعكس انا اشوف
4: من اقل خمسة لاعبين فنيا
2: طيب. تعرف ليش لان اللعيب اللي معاه ما يشتغلون رونالدو رونالدو لاعب بوكس حاليا صار
4: ما كان
2: اللي يلعبون معاه يلعبون تحت وينزل تحت عكس ميسي. ميسي دائما يريح على قدام. انا شوف انا لا ضد ميسي ولا انا احب ميسي ترى واحب رونالدو. في فرق يوم المجموعه تشتغل لي وفرق المجموعه تشتغل ضدي.
0: البرتغال يشتغلون ضدي؟
2: نعم. وهذا شيء واضح في كثير من المباريات شفناها.
0: عاد له تعليق.
3: بس الافضل رونالدو للامانه الافضل رونالدو انه خلاص يكون تركيزه على نادي النصر. ورونالدو للمنتخب البرتغالي ترى راجع يعني لا محاله.
4: المدرب فكر في المجموعه لانه اكثر المجموعه زي ما قال علي ضد رونالدو ففكر فيهم قال اكسب ال 17 واخسر.
0: طيب ليش ما نفكر فيها في جهه ثانيه فهد؟ جيسوس داخل يضرب في الحامل.
4: ايه
0: ها؟
4: اطق في العود اول شيء.
0: ايه عشان اطق في ذا اطق المفلوت ما ادري وش اللي يخاف
3: كثير مدربين يسوون الحركه
0: وش المثل
4: عشان المربوط يمسك.
1: شوف
0: اطق
1: شوف بالوليد في النهايه هذه خيسوس ومثل ما يقولون هذه خلاجينا حلو هو مدرب شخصيته قويه. انا بالنسبه لي هذه سنه الحياه سواء طال الزمن ولا قصر. اللي رونالدو في فترته الاخيره انا ترى أنا مع رونالدو في النهاية أنا شخص أحب رونالدو يعني
0: ما في أحد ما يحب رونالدو في
1: إيه بس قصدي إيش قصدي إن في نهاية المطاف هذه بي اليوم هذه اليوم بي بس أنا مشكلتي إن اليوم أنا شفت المؤتمر الصحفي الصراحة وهو كان يقول خيسوس إن أنا جلست وياه واتفقت وياه ظروف المباراة ما خلتني
0: مباراة النرويج
1: أيوة ظروف المباراة خلتني أغير القرار
0: بس مباراة الدنمارك ما أشرك يا ترى عشان كذا
1: إيه بس هو البداية كانت يوم المباراة

0: المباراة النرويجي هي المشكلة، هي هني بدأت المشكلة. هو هني مشى يوم خلصت المباراة، راح وما سلم على حد
1: بعد اليوم مشى، مش من اليوم، اليوم
0: لا لا اليوم مشى من المعسكر،
1: من المعسكر
0: المباراة الأولى
2: يوم ما سلم على الجمهور.
0: ما سلم على الجمهور مشى. فهو هني صارت المشكلة، فهني لازم تتخذ قرار كمدرب. فهو
2: كيف قرار يعني؟
0: يعني هو أقول لك، هو لازم كان يتخذ قرار
2: مدرب
0: في
2: رونالدو
0: أنه
2: ما سلم على الجمهور،
0: إنه صار لا لا صار قرار كابتن، انه صار هو كان حط في موقف يقول لك ان الجمهور مش اللاعب مشى والاعلام ساله، فهو يك مدرب فيهو كمدرب يبرر المشكله، فيقول لك حتى اليوم رد في صحفي انا قريته يقول لك الجو متكهرب في المعسكر من بعد مباراه النرويج، فالجو العام كان لازم تتخذ قرار انت كمدرب، صح سواء لك ولا عليك.
1: انا هاي قصدي، من اللي يحط نفسه مكان جيسوس؟ يشير رونالدو؟
3: لا ما يشيل رونالدو، يقول رونالدو انا عندي مباريات مهمه حاليا، خاص انت الحين ابيك ترتاح مثلا.
1: طيب قال لك كذا، ترى متفقين
0: على ما
1: قال.
0: انا اللي شفته اليوم، انا اللي سمعته اليوم
3: عزيزيه حتى عنده بالمعسكر،
0: انا اللي قريته اليوم انه هو قال من نفسه في المؤتمر، قال لي لست وياه، حتى قال لا اي لاعب ولا رئيس نادي ولا احد، هاي الكلام قاله بالاسم، ولا احد يقدر يغير قرار خيسوس، انا اللي اقرر من يلعب ومن ما يلعب، هاي قال اليوم في المؤتمر.
3: وشخصيه رونالدو ما يحب انه يقعد في الاحتياط اصلا،
0: بس انا بعد ما علي انه لازم كان المدرب
3: من البدايه يعني.
0: بعد يبقى رونالدو حتى لو صارت المشكله، قلت لازم بعد تطفي هاي المشكله اكثر، يبقى رونالدو لمتى ما تدري.
2: في مدربين يحتوون المواضيع
0: هاي المشكله،
2: يدورون الحل، في مدربين يشرون الغسيل،
1: احس انه مصفين،
2: وهذا المدرب فضيحه على قولتهم.
3: هذه تصفيه بغير مش بغير مباشر
1: يعني، لا يعني ممكن
3: المفروض بعد المفروض رئيس الاتحاد البرتقالي
1: سعد
3: يقعد معه،
1: شكلها مطبوخه
3: واضحه، اذا ما في تدخل من رئيس الاتحاد البرتغالي اكيد شيء مطبوخ من تحت رونالدو،
1: من رئيس الاتحاد.
3: فالافضل رونالدو، على تاريخ رونالدو احنا كلنا نحبه ونشجع رونالدو، انا يعني انا من جمهور ميسي يعني، بس انا احب رونالدو ك يعني ايقونه كرويه نتعلم منها.
1: الان الصراع بين جيسوس ورونالدو، من اللي بيكسب في الاخير؟
3: رونالدو كسبان اصلا.
4: لا شوف رونالدو اذا بنتكلم رونالدو مخلص، لكن جيسوس بيكسب هذا الصراع بمساعده اللاعبين معه، لانه اللاعبين في معظم اللاعبين ما يبغوا رونالدو في المنتخب.
3: وهذا الصحيح.
2: كيف صحيح؟
3: ومنهم برونو.
4: برونو
3: وبرونو واضح اصلا،
4: كثير من اللاعبين ما
3: يبغوا برونو، حتى في المباريات الرسميه نشوف برونو يعني في كور رونالدو فاولات واشياء هو يجي ياخذها.
2: مشكله رونالدو واصل السن نوعا ما يعني مهدي، قولتنا مهدي، صح ولا لا؟ بكثير المباريات، بس رونالدو لو وضع طبيعي لا
3: ولا حد يقدر يوقفه اصلا،
2: ولا مدرب ولا اتحاد ولا رئيس اتحاد ولا اي شخص.
4: مو يا علي، عشان نتكلم عشان الوضع الطبيعي، فالوضع الطبيعي انه رونالدو
2: المفروض كان يعتزل،
4: يستريح. خلاص يستريح، هذا الكلام اللي احنا لازم نقوله، يستريح ويلعب مع نادي النصر ويركز على ناديه، وخله اذا بيفكر في الالف هدف يجيبها مع النصر عشان كمان يحلو الدوري.
2: مشكله النصر مو في الفورم على سبب تشوف يفكر هي مع المنتخب.
4: ها
2: مشكله النصر مو في الفورم على سبب.
1: طيب انا سالت، ابعد من البرتغال ممكن يبعد من النصر؟
4: كل شيء
1: جاي بشكل اساسي. شوف
3: لا صعبه.
1: ليش صعبه؟
3: صعبه
1: خطوه اولى اتخذت مع المنتخب ممكن تتخذ مع النصر، مع انه شاهد في بعض المباريات اساسي.
4: المباريات يا سالم
3: بعض المباريات اذا ممكن يريح المدرب ممكن، بس المباريات خاصه المباريات الاسيويه انا اشوف الجمهور حتى جمهور الخصم يحضرون عشان رونالدو موجود مع النصر.
2: صحيح،
3: وهذه صارت عندنا في قطر وصارت
1: تعرف
3: جميع المباريات اللي نشوف فيها رونالدو موجود فيها. مره من المرات كانت في مباراه عندنا في الدحيل مع الدحيل، النصر مع الدحيل، كانت المباراه في نادي الدحيل، غيروا الملعب الاستاد خليفه بسبه رونالدو.
1: ليش؟
3: عشان رونالدو بس جاي الملعب، قاعدين يشترون تذاكر الملعب حق نادي الدحيل صغير.
1: كم يشيل حق الدحيل؟
3: تقريبا 10 ل 14 ألف. غيروا الاستاد خليفه عشان رونالدو بيلعب مع النصر. تفاجئ الجمهور ان ليله المباراه ان رونالدو ما جاء مع الفريق، وحنا المباراه في استاد خليفه ثلاث ارباع الجمهور ما حضر وهم شارين تذاكر، وبعضهم اللي راح للملعب وانصدم ان رونالدو ما لعب. تخيل شلون استاد خليفه نتكلم عن 40 ألف عشان رونالدو حضر معاهم. هذه قيمه كبيره لرونالدو.
1: ما في شوف ما حد يختلف على رونالدو كاسم كتاريخ
3: وجوده بس في الملعب.
1: احنا جالسين نتكلم عن الحاضر والمستقبل القريب ابو سنه.
4: لا شوف المنتج

0: المنتخب أعطى نادي النصر بصراحة أكلمك للمستقبل الجراءة حتى في شيلة رونالدو.
1: يعني ممكن يشيلونه؟
0: ممكن.
1: يعني لا يقصد أنه ما يلعب صفة أساسية مستمر في مباريات كثيرة؟
0: ممكن، بس أنه مشكلة نادي النصر اللي يعاني منها أنه ما في بديل لرونالدو أساسا، ما في احتياط رونالدو، ما لك إلا تلعب رونالدو فقط. علينا نشوف الانتقالات الشتوية.
2: وهو قال كابتن ان هذا الموسم يعتبر احتمال كبير انه يكون اخر موسم له في كرة القدم اصلا.
0: هو كل سنة يقول
1: الله اسمعني اللي عارف عقليته
0: مستحيل
1: بيلعب
2: يمشي بعد
3: لا عنده شغف كبير. حتى الولد الصغير مو مثل رونالدو عنده شغف كبير في كرة القدم.
0: هو انا معاه بس الشغف ما معقول. الشغف ظروف الحياة عضلاتك اوقات ما تشيلك.
3: انا معاك بس هذا الانسان غريب والله، لاعب غريب يعني ما شاء الله تبارك الله. على الكلام اللي تكلمون عنه انه يقولون سيء يدخل يسجل ويكون موجود ويسجل ويفرق يعني شيء. لاعب على من نصف فرصة يسجل.
1: ننتظر
3: كثير الكلام عليه لكن قاعد يسجل. وهداف الدوري عندك كل سنه هو هداف الدوري.
0: لا مو هداف الدوري، منافس. لا منافس وليس
4: بس
0: هداف.
4: لان تعرف اذا تحسب له كثير من المباريات كان يريح.
0: طيب يريح ليش يا علي؟
4: عامل السن طبيعي.
3: عامل السن طبيعي.
0: حافظ على المفروض هو بصراحه.
4: انت تباني في التمرين ولا تباني في المباراه؟ هذا اللي يسويه رونالدو، يريح يوم.
0: طيب هو تدري انت مشكله جماهير نادي النصر عامه
1: طيب
0: مشكلتها في ايش؟ الحالية في رونالدو.
4: لا بالعكس أنا نصراوي وما عندي مشكلة مع رونالدو.
1: أنت تشجع مين؟
0: هذا نصراوي.
1: نصراوي وأنت؟
2: أنا طالع النصر عشان رونالدو بس أنا هلالي بالوليد.
1: أها يعني رونالداوي أنا هلالاوي.
2: لا أنا هلالي من
1: هو
2: الحبيب من دمبطي.
3: أنا مع ناصر.
0: شكرا لك.
3: مع ناصر وين ما يروح ناصر احنا مع ناصر.
0: شكرا لك.
1: هذا لا أعلنوا يعني واحد
3: ناصر وين ما يروح.
4: مع ناصر يعني هلالي خلاص الجواب واضح.
1: ناصر شبابي هلالي وحده
3: انا وين على الخط
0: هو معايا الشباب كان معايا الهلال معايا. شكرا لك.
1: طيب أحلى. طيب عبد الله الجبل في اشياء يقدرون خير منصه اكس يقول الفرق بين كريستيانو وميسي لاعب البرتغال يلعبون ضد كريستيانو ولا يمررون له، لاعب الارجنتين يلعبون مع ميسي ويقاتلون من اجله.
3: خلاص هذا الصحيح.
0: هذا اختصر
3: لك كل شيء.
2: هذا اللي قلته انا قبل شوي.
0: خلاص يعني هذا تصديقا للكلام اللي قاعد نتكلم فيه صحيح. بس
3: يوم رونالدو
1: يعني لاعبين البرتغال مبسوطين ان بعضهم مو كلهم بعراحه.
0: انا متاكد كلهم مبسوطين.
1: كلهم
0: بدون استثناء.
3: وانا اقول لك 200% وقائدهم برونو. يعني برونو في الملعب احنا كلعيبه نشوف الحالات واضحه. الحالات والحالات الثانيه مع ميسي بعد واضحه. شوف شلون القتال عشان ميسي فريق كامل
1: تحس فيها اذا انضرب ميسي كيف يفوز.
3: اي قتال رونالدو يطيح وينضرب ويقعد يتفرجون عليه. ما يصير يا برونو. ليش يا برونو؟ يا كوتش. طيب.
1: احد له تعليق اخير في الملف رونالدو؟
0: لا والله بس احنا
2: بس ان شاء الله يوصل 1000 جول.
0: تدري
1: باقي له 21
0: زي ما سووا الارجنتين مع ميسي. نتمنى انه البرتغال يسوون مع رونالدو زي ما سووا.
1: بس خبر سريع بكل تاكيد يخص موسم يخص معالي المستشار التركي عبد المحسن ال الشيخ. سلطت صحيفه ذا صن البريطانيه الضوء على الحضور المتنامي لمعالي المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في عالم الملاكمة ودوره في استقطاب أبرز أبطال اللعبة إلى المملكة وفي مقدمهم ألكسندر أوسيك وتايسون فيوري وأنتونو جوشوا إلى جانب حضوره في صناعة الملاكمة العالمية من خلال عدد من المشاريع والشراكات الدولية. ويأتي هذا الحضور امتداد للمشروع قادة معاليه عبر الهيئة العامة للترفيه وموسم الرياض أسهم في تحويل الملاكمة من مجرد فعاليات رياضية مصاحبة للموسم إلى أحد أبرز مكونات التجربة الرياضية العالمية التي تقدمها المملكة من خلال استضافة نزالات تاريخية وجمع أبطال العالم في مواجهات كبرى وتوسيع نطاق الفعاليات إلى عدد من أهم المدن الرياضية حول العالم. ناصر
0: صراحة معالي المستشار يعني نتكلم عن الملاكمة صارت متابعة من كل دول العالم بالذات لما يكون مع بداية الموسم أو في نص الموسم. الملاكمة عندنا صارت لها طعم آخر. يعني نشوف الناس الحضور اللي عليها موضوع التذاكر اللي يصير. احنا بس نقول لأبو ناصر يا أبو الوليد يعني نتمنى أن نلقى تذاكر بس
1: تذاكر الملاكمة. تحب الملاكمة؟
0: اي والله جايب تايسون جايب جوش كل سنة

0: تايسون فيوري مو تايسون ذاك ترى
1: كلهم اي واحد اسمه تايسون بطل
0: بطل
1: والله العظيم اقوياء.
0: طيب انا اقول بعد الفاصل العناب يعبر المجموعات بامان وجمهوره يرددون المستوى اقل من المأمول.

0: جدة اف ام على هواك. حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة اف ام.
2: الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا، وانت اكيد حتسأل طيب الحق على ايش؟ الحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا انا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة اف ام.
3: حيث ينبض قلب الخليج بشغف كرة القدم، يلتقي الأشقاء على أرض واحدة. 8 منتخبات تحمل الحلم، مدرجات تشتعل بهتافات الجماهير، وشغف لا يعرف الحدود. كأس الخليج قصة عشق كروية تتجدد فصولها على ملاعب عروس البحر الأحمر من 23 سبتمبر إلى 7 أكتوبر 2026.

0: حياكم جديد على قناة اس بي سي واذاعة جدة اف ام ومنصة شاهد ومنصة الاولى. هذه نتائج مباراة اليوم: الامارات وقطر 1-1، البحرين واليمن 5-2 اليمن. عقب هذه النتائج هذا نصف النهائي، ستلعب نصف النهائي بحول الله. باي. السعودية وقطر الساعة 6:55 في استاد الانماء. الامارات وعمان الساعة 9:30 مساء في استاد الامير عبد الله الفيصل. حياك الله.
1: الله يحييك.
0: هلا وسهلا.
1: هلا بك. جاهزين انتم؟
0: انا على طول جاهزين.
1: جاهزين؟
0: على طول.
1: بس الامور طيبة ان شاء الله.
0: في كأس الخليج أتذكرها اللي كانت هي كم 15
1: 2004
0: لا لا اللي كانت
1: 15
0: في الرياض ها اللي 2002
1: صحيح
0: حقق المنتخب السعودي أمام المنتخب القطري كانوا فرصتين أيضا خليجي 15 ولا 17 هي مثل اللي كانت آخر خليجي اللي في الرياض
2: اللي في الرياض فاز
1: في الرياض 19
0: في النهائي
1: إيه؟ 19 و20
0: فازت قطر على السعودية في النهائي
2: بهدف أبو علام
0: إيش حتسوون في الدوري
2: الثاني شو اسمه أبو
1: علام و
2: لا واحد من فاز
1: بعلم بعلم او المهدي
2: مهدي
1: طيب. المهدي الجلجة صح
0: دور الأربعة
1: والله مباراة صعبة مباراة صعبة عليكم علينا بس عليكم انتم الضغط الأكثر ها في أرضك وبين جمهورك ولازم تحقق البطولة وشفت الجمهور السعودي المباراة الأخيرة كيف
0: بيملون الملعب اسمعني عشان الملعب دور الأربعة والنهائي فل
1: هذه 100%
0: دور الأربعة والنهائي فل
1: راضين الأهلاوية أهم شيء راضوهم يعني
0: مين الأهلاوية؟
1: الأهلاوية اللي في جدة
0: كله راضي
1: لا
0: كله
1: لا.
0: شوف الجمهور حاليا ايه؟ ما في أهلاوي اتحادي نصراوي هلالي جمهور سعودي
1: بس ما شاء الله تبارك الله الجمهور المباراة الأخيرة صراحة فل يعني أنت كلاعب أو كمشاهد يوم تشوف الجمهور في أرضية الملعب تستمتع
0: حتلقاه
1: شفت الهزيز شفت الكلام

0: انت لسه ما شفت شيء، تدري ليه؟ المباراة راح تكون يوم السبت اجازة وبدري
1: ونصف نهائي
0: ونصف نهائي.
1: بالعكس زينة لنا انه ضغط عليكم يا اخوي.
0: لا ما عليك،
1: بيضغطونكم ضغط يا اخوي. احنا ما عندنا مشكلة، بالعكس احنا مرتاحين، فريقنا مقدم بطولة زينة الحين ما شاء الله.
2: حتكون لنا حلقة بحول الله على دور الأربعة، حلقة خاصة يوم الجمعة عن مباراة دور الأربعة، نتكلم فيها فني، نتكلم فيها نفسي، نتكلم فيها ذهني، في جميع التفاصيل حنتكلم فيها بحول الله يوم الجمعة القادم، تفصيل من ألف إلى ياء عن المنتخبات الخليجية، من تشكيلة، من لحالات فنية، من مدربين، من كل شيء، مع ضيوفنا المتواجدين الكابتن علي، ما زال عادنا علي، الكابتن سعد سطام، وأيضا الكابتن حسن مظفر العماني، أعتقد تواجد ناصر ولا الدعية، والله ما أتذكر أنا اللي موجود معهم. طيب الدعية على مباراة خمسة قليلة كانت من اليمن،
3: قليلة لهم ولا علينا؟
2: قليلة لليمن، المفروض أكثر كانت
3: بالفرص اللي حصلوها. أي الفرص اللي حصلوها قليلة بالأرقام، قليلة في التاريخ، قليلة في الرغبة، قليلة في كل شيء. يوم للتاريخ علينا ولهم. صعب وليد، الإحساس صعب،
2: هذا سنة الحياة،
3: سنة الحياة. أبو الوليد شو تقول لك؟ أنا ما أعرف شنو أبدي وشنو أقول، بس أنا في كرة القدم أنا أتفق أن، وأنا أعرف شخصيا يعني أن المنتخب ذي في من 2019 لليوم حقق إنجازات مو موجودة في تاريخ كرة القدم البحرينية. حقق بطولتين كأس خليج، حقق بطولة غرب آسيا، كل هذه التاريخ في التسع سنوات صح تاريخ لهذا الجيل. ولكن تجي تقول لي لو أنا عارف هالشيء أن المدرب الموجود يعتمد على 11+2 في طول فترته في المنتخب، بعطي العذر للاعبين اللي يلعبوا اليوم في ذي الجانب، بس ما أعطيك العذر تحمل شرط بلادك تطلع بهذه الصورة. لا في رغبة، لا في شخصية.
2: من مين؟
3: من اللعيبة.
2: اي مو المدرب.
3: لا لا المدرب، أنا بعطي اللاعبين العذر. أنا عارف أن اللاعبين اللي لعبوا اليوم يقول لك المدرب كان في الفترة الأخيرة مهمشني، معتمد على 12-13 لاعب، هاي الموضوع عارفة أنا، بس ما بتكلم فيه الحين، هاي الموضوع ما يدخل.
2: طيب
3: إذا إذا إذا إذا ذي الموضوع في مشكلة، فمنتخب اليمن أيضا لا يتمرن، لا عنده ملاعب، ونفس الظروف
2: أسوأ،
3: ظروفه أسوأ. بس ما تجي في المباراة هاللون ما تعطيني الرغبة، ما تعطيني الحافز، ما تعطيني ردة فعل تقول حق المدرب إنه أنا موجود. وخل هذه كل الأمور الفنية أبو الوليد على جنب، كل الذي خلي على جنب، شرت بلادك فخر لك وشرف لك، إذا تلبسه فلازم ما تبخل عليه لا بدم ولا بروح، صح ولا لا؟
2: صحيح.
3: كلكم لبستوا شروط منتخبات بلادكم، وأنا أحط شعار أو علم بلادي على صدري، معناته أن أنا هذه الشعار أضحي فيه بكل ما أملك. أنا ما بتكلم عن أي شيء فني يا أخي، الرغبة الشخصية يا أخي. ذاك مباراة قطر بالوليد، بس في نقطة كان علي عباس يقول لي يا أخي إذا أنت سيء سوري على الكلمة، اضرب سامحني، اضرب، بس لا تطلعني بهذه الصورة قدام الناس، والله مو بحلو. منتخب البحرين في تسع سنوات.
2: سؤال أخير وبرجع لك فيها، بس تحس اللاعبين البحرين يبغون يمشون المدرب؟
3: عارف لا يتعمدون أنهم يمشون المدرب؟ لا
2: عارف، أنت تقول اللاعبين هذول اللي ما يلعبهم طول الفترة الماضية.
3: لا اي اوكي يمكن اقدر اقول اذا ما يخوني التعبير، يمكن هم
2: هذا السؤال، هذا سؤال وليس رايي، يعني هذا سؤال بس لا يفسر.
3: يمكن اقدر اقول انه يمكن اذا صح تعبيري ان هم ما عندهم الحافز اللي يثبتونه للمدرب فيه، يقول لك انه انا لعبت او ما لعبت، اديت او ما اديت، ما يهمني،
2: ما يقاتل،
3: ما يهمني. حلو. بس بعد هاي كل الكلام ذي انا ما يشفع لي يا اخي، وطني ذي، بلادي ذي، أنا لو بشرت بلادي، صح ولا لا؟

0: يا اخي خلي الامور الفنيه على جنب.
1: مدرب رايح ويجي مدرب غيره، اهم شيء الوطن اهم من 1000 مدرب.
0: لا مو بحلو يا اخي، انا بطل تليفوني ادش الانستغرام ادش تويتر الاقي علم البحرين مغلوب 5. ترك ما ولا احد من اللاعبين بينذكر اصلا.
1: برجع وبعطيك التفصيل الكامل للبحرين ومشاكلها. مباراه الامارات توقعت اليوم ان تفوز، وزعل عليك علي عباس كان يدور ذاك اليوم. مباراه امس ها شوف ماذا توقع ناصر الشمراني في مباراه البحرين واليمن. البحرين واليمن ها
2: فضل. تعادل
1: تعادل
2: فوز اليمن
3: البحرين.
1: ترى يدورك علي عباس ها
2: ها
1: يدورك علي عباس.
2: العباس دورني. انا يوم قلت يفوز اليمن تدري قلت ليش؟ انا توقعت انه مدربهم يعكس التكتيك الفني، لعب قدام قطر اللي كان المفروض يبدا فيه قدام الامارات ومع جمهور، يعني انت شفت جمهورهم ما شاء الله.
1: بكره بيرد عليك علي عباس.
2: منو؟ علي بكره معاي.
1: فوز اليمن انت؟
3: فوز
1: نسيت المنتخب اللي بيلعب
3: عليه
4: البحرين.
3: لا البحرين
1: مبروك التاهل ابن حلال.
3: خليك
4: البحرين. انا اروح لليمن.
1: اليمن اليمن اليمن البحرين البحرين ولا تعادل؟
2: تعادل
1: البحرين. يلا
2: انا مع اليمن يا ابو الوليد. لازم يفوزون
1: والله. انا اتمنى اليمن يفوزون.
2: لازم يفوزون يا اخي، عندهم جمهور يا اخي.
1: والله صامل، انا ما عمري شفت احد صامل زيك يا ناصر.
2: والله شوف يا ابو
1: ويستاهلون اليمن. الف الف الف الف مبروك.
2: شوف يستاهلون اليمن. اليمن رغم قله الامكانيات اللي عندهم رغم كل شيء لانهم ودهم يسوون شيء في البطوله. شوف انا تكلمت عن اول مباراه لهم قدام الامارات توقعت لانه جمهورهم كثير فوق ما تتخيل.
1: متفاعل
2: بعدين جمهورهم متفاعل داخل يا ابو الوليد. جمهورهم بصراحه ازعاج داخل الملعب. أنا توقعت إنه مدربهم يفاجئ الإمارات إنه يوقف وقفة اللي تحترم إمكانيات الإمارات. يعني الإمارات مش منتخب سهل. فتح الملعب الشوط الأول 4-0 يعني. وفي مباراة المنتخب القطري راح سكر وبالقوة فاز منتخب قطر وضيع بلنتي. يعني إحنا نتكلم عن إيش؟ إنه بالقوة فاز. لكن مباراة البحرين، البحرين ليش أنا قلت لازم إنه بيفوز ولازم يفوز. البحرين غير مقنع في هذه البطولة.
1: تمام نرجع نفصلها.
2: عشان كذا انا رشحت اليوم.
1: نرجع نفصلها بحول الله. سعيد كل السعاده لما تقدمه اليمن من تطور من بطوله الى بطوله الى بطوله. صحيح يمكن معنا فهد زعلان لخساره البحرين، لكن والله العظيم احنا سعداء لما يحدث لليمن في كره القدم. انا بالنسبه لي سعيد. منتخب معدم بلا شيء يجي يفوز بالخمسه. تبغى تعرف اليمن ليش فازت وليش تقاتل؟ شو منظر الطفلة ها اللي تبكي بعد هدف اليمن الثاني ولا الثالث؟ منظر يعني أنا وقف شعر جسمي منها. منظر الطفلة اللي بعد الهدف الثاني ها، هذا منظر يخليك علام تجي ها، خليك يا سعد وقف شعر جسمك. هذه
4: أكيد طبعا. طبعا الاطفال يوم يصحون تحس بقشعريرة على قولتهم. يعني هذا احساس صادق. طفل دائما احساسه صادق وتعبيره تعبير صادق. يعني عنده ولاء رغبه، عنده ولاء لبلاده، فخر لبلاده، يعتز ويفتخر في بلاده. هذا بالعكس، هذه من المناظر اللي احنا نعتز فيها نفتخر فيها، وهي تفتخر في بلادها ومبارك لها بالفوز. بالعكس هذا شيء فخر لهم لليمن وللطفلة هذه.
1: حلوة الحلوة الدموع هذه.
4: اي طبعا دموع الفرح غير. خمسة بعد
2: ابو الوليد. احنا لما انا ممكن قابلت كذا لاعب يمني، قابلت ناس من ادارتهم طموحهم ايش هو؟ طموح اني افوز عشان يتسجل اني فزت في البطولة الفلانية كذا كذا.
1: بس بعطيك معلومة ترى هذه أكبر نتيجة في كأس الخليج الحالي. ها
2: صحيح
1: أكبر نتيجة في كأس الخليج الحالي.
2: كأس الخليج الماضي فاز المنتخب اليمني على المنتخب البحريني
1: 1-0. بس هذه أكبر نتيجة في كأس الخليج الحالي.
2: هذه
1: اليمن تنتصر بخمسة على البحرين
4: يعني بالتخصص.
1: طيب نرجع برجع لمباراة اليمن والبحرين. خلينا نروح سريعا الى مباراه قطر

0: والإمارات وقطر مهدين الدنيا في المنتخبين، مهدين تفكيرهم في دور الأربعة مهما كان المنافس.
1: واضح من بداية المباراة من تشكيلة الفريقين أن درب منتخب الإمارات ومدرب منتخب قطر حبوا أن يركزون في على الدور نصف النهائي براحة أكثر عدد ممكن للعيبة، لأن أنت مثل ما عارف أن الأفضلية حاليا للمنتخب العماني والمنتخب السعودي لأنه عندهم يوم زيادة أكثر عن المنتخب الإماراتي والمنتخب القطري.
0: صحيح.
1: هم لعبوا البارحة. والشيء الاستشفاء واللي تكلمنا في بداية البطولة شيء جدا مهم حاليا بيطلع لك. بس أنا أتوقع المباراة كانت فرصة للعيب البدلاء للمشاركة.
0: من اللي أكثر استفادة الإمارات أم قطر؟
1: أنا أتوقع المنتخبين استفادوا. استفادوا لأن في لعيبة صار لهم فترة من لاعبين ما شفناهم أخذوا دقائق. اليوم المنتخب الإمارات جرب أكثر عدد ممكن، منتخب القطري نفس الطريقة. بدأوا بالنسبة لي أنا كمنتخب الإمارات 100% تقريبا منتخب كان غير منتخب القطري، أتوقع كان 75-80% منتخب غير، يعني العمود الفقري ما كان يلعب للمنتخبين طبيعي. حتى كل منتخب القطري كان ما عنده مشكلة يواجه العمان ولا يواجه السعودي، وبالنسبة لنا نفس الطريقة، وهذا شيء واضح من تشكيلة الفريقين. إذا كان الفريق كان في مدرب
0: يعني
1: معين،
0: يعني أنت بالنسبة للإمارات ما يهمك تواجه الإمارات والعمان أو السعودية؟ بصراحة
1: صراحة نعم،
0: يعني ما يفرق معك؟
1: احنا ما نخاف،
0: ما يفرق معك السعودية؟
1: ما يفرق، انا ما يفرق معي سواء قابلت السعودية ولا قابلت.
0: اتكلم في دور الاربعة، انا اتكلم
1: في دور الاربعة ولا في الدور النهائي بعد نفس الشيء عندي.
0: حلو، عاد لو عاد النهائي ان شاء الله.
1: ان شاء الله
0: لو عاد النهائي.
1: انا اماراتي ما اخاف عادي يعني.
0: ادري. لا، واهلنا اهلنا وحبايبنا، وشوف انا اخوك واللي يفوز فيها والله العظيم اول الناس السعداء والمحتفلين معاهم. سنعزز على منتخبنا، لكن نحتفل بالمنتصر من حق الإماراتي أو العماني أو القطري، نحتفل ونقول لهم مبروك.
1: صحيح.
0: يا عمي.
1: صحيح.
0: ونحتفل معهم من حقه، هذا أقل حقوقه نقدم لهم بالنسبة للمنتخبات الخليجية وأهلنا الخليجيين. أكبر المكاسب لمنتخب قطر اليوم؟
2: والله أكبر المكاسب عودة المعز للتهديف، يعني اليوم المعز أبدع، اليوم قدم مباراة جدا مميزة اليوم، وأنا سعيد جدا أن المعز اليوم كان في يومه وسجل هدف على مستوى عالي. وطبعا أنا نشوف أن زلاتكو ولوبوتيغ اليوم مدربين أذكياء صاعدين للدور الثاني، ما يبي يغامرون باللاعبين. لوبوتيغ بالتشكيلة الاحتياطية وأيضا زلاتكو بالتشكيلة الاحتياطية، وهذا أمر طبيعي وما عندنا أي مشكلة. أن في الدور الثاني دامك وصلت للدور الثاني أكيد راح يعني راح تقدم أوراقك اللي تعتمد عليها، وراح تدخل بكل قوة سواء تلعب ضد عمان أو ضد المنتخب السعودي. فهذه الأشياء يعني نشوفها ذكاء من المدربين إنه يريحون اللاعبين للمباراة القادمة، إن هي الأقوى هي اللي تعطيك النهائي إن شاء الله.
1: خالد، أنا بالنسبة لي هذا هو النهائي، لأن النصف النهائي إذا طلعت من النصف النهائي ما حد يذكرك
2: طبيعي،
1: بس اذا وصلت النهائي حتى لو انت ما حققت البطوله ولكن اسمك يتسجل ان انت وصلت النهائي. انا رسالتي للاعيبه المنتخب الامارات ان هذه يعتبرون هاي المباراه هي النهائيه
0: في اللقاء،
1: النهائي لحسابات ثانيه، بس انا بالنسبه لي هاي هي المباراه النهائيه، وهاي هذا المحك الرئيسي بالنسبه لنا.
3: اي مباراه؟
1: المباراه القادمه.
0: اي حسبك.
1: هي. ليش؟ لان نصف النهائي اذا انت ما وصلت للنهائي كانك انت ما سويت شيء، ولكن وصولك للنهائي هذا يعتبر شيء طيب في النهاية.
0: طيب خل بس سريع، أنا أعطينا بس قبل ما أروح لحالة التحكيمية، أعطينا مباريتين نصف النهائي. هذه السعودية قطر الساعة 6:55 مساء في استاد الإنماء، الإمارات عمان الساعة 9:30 مساء في استاد الأمير عبدالله الفيصل. النهائي بين مين ومين؟ خلي فهد المحايد.
4: شوف، أنا مساء كنت أسولف مع الشباب، كنت أقول لهم أنا في بطولات كأس الخليج ما راح أحس وأؤمن أن اللي يتأهل من المجموعات بصعوبة يهلون من خلف الكواليس ويفوز بالبطولة ويروح فاينل.
0: مين يعني؟
4: عمان.
0: مع مين؟
4: يروح عمان فاينل مع السعودية.
1: شكرا. الله ولا فالك.
4: ما تشوف الحار ليه حين كابتن علي؟ بس فنيا يعني انا ما اتكلم فنيا، اتكلم ظروف، يعني احس ان ساعات كاس الخليج انا هاي اقصده، بس فنيا يعني في البطوله ما يسمح لي ابو خالد سعد سطام، انا بالنسبه لي الامارات السعوديه فنيا هم الافضل.
0: بس توقعك؟
4: عمان السعوديه.
0: عمان السعوديه.

0: ابو الوليد جالسين على المكان.
1: صحيح
0: والله يخوفون.
1: اعطينا مين؟
0: انا اشوف عمان.
1: والطرف الثاني؟
0: الطرف الثاني بالعاطفه منتخبنا، هذا طبيعي.
1: فنيا؟
0: فنيا شوف، عشان نكون واقعيين، الاكثر خبره في تحقيق البطولات اخر 9 سنين منتخب القطري.
1: النهائي بيلعب مين؟
0: اتمنى ان شاء الله منتخبنا يفوز على منتخب قطر.
1: تتوقع مين؟
0: وان شاء الله قدامنا عمان.
1: عمان
2: ان شاء الله نفس توقع مباراه اليمن والامارات. طيب استمر.
3: انا في راسي سيناريو ان قطر
0: وعمان،
3: لا قطر والامارات هم اللي بيلعبون النهائي.
0: كل شيء جاهز.
3: كاس الخليج هذا
1: ما هو هذا يثبت وانت تشوت.
3: لا انا اقول لك السيناريو اللي في بالي والله.
1: فهمت؟
4: خلصته من الحين.
2: لا لا لا
1: لا التفتوا علينا.
3: لا لا لا والله مع احترامي.
1: القطر والامارات يلفوا علينا والتفتوا علينا.
3: والله مشتغلين.
0: واحد يثبت واحد يشوت.
3: انا مشتغل المنتخب السعودي بالعسل. المنتخب السعودي الحين منظم ما شاء الله، وكل مباراه يرتفع الرتم، وهذا متعودين عليه المنتخب السعودي. انا اشوف على ضغط الجمهور في المباراه الجايه. منتخبنا ترى متمرس في عارف منتخب اذا وصل قبل النهائي، والنهائي منتخبنا غير.
1: اعطيك اياها من الحين ان شاء الله 3-0 3-1 للسعوديه وريحك.
3: صدقني
1: لا تتفرج على،
3: صدقني انا اقول تفرج عليها وانت استمتع مع المنتخب القطري.
1: 3-0 او 3-1 للسعوديه.
3: انا السيناريو اللي في بالي
1: خله موجود، خله يتذكر.
3: خليج شوف 2004 خليج 17 السيناريو نفسه بيتكرر مع المنتخب.
1: 3-0 3-1 ان شاء الله.
0: شايف تدري مين
1: قطر؟ ها
0: شايف فراس البركان احتفل في الباب ذا.
3: زين
2: هو الكلام سهل
3: وعلام ينتظره.
2: كلام سهل ولكن في الميدان اليوم التحدي موجود. طيب. والمباراه اكثر عن 90 دقيقه جاهزيه.
0: صح.
2: لازم عندك سلكت بدله بعد على مستوى عالي.
0: ممكن توصل
2: المباراه توصل لاشواط اضافيه.
1: زي ما انت مؤمن في منتخبك والرجل مؤمن في منتخبه. لا والله فهد
0: فهد معايا.
3: انا مع ناصر خلاص.
1: انا مؤمن في منتخبي. صحيح. وشاهد الاداء بحول الله. 3-0 3-1 ونريح بدري ونفكر في اللي جاي من عمان ولا الامارات. ان شاء الله يجينا الامارات.
2: احنا نباكم اصلا.
1: اقول يا رب.
3: لحظه لحظه احنا اللي نبيه.
0: طلعوك برا شفت؟
3: هم اللي يبيه. احنا اللي نبيه.
2: قال لك برا قال نبى الامارات.
1: اي والله
2: ترى هو قال ابى الامارات.
1: لا لا لا
3: لا
1: لا ترى قال ان شاء الله.
2: لا
1: قال
2: ان شاء الله.
3: قال ان شاء الله.
2: لا لا ما قلت ان شاء الله، قلت له احنا موجودين جاهزين.
0: لا لا كيف تقول؟
1: تقول ان شاء الله.
2: قلت ان شاء الله. شغل الفاش.
0: ان شاء الله بكون موجود في النهائي.
2: انا قلت ان شاء الله موجود في النهائي.
0: والسعوديه
2: النهائي الامارات وقطر في النهائي. انتم بتكونوا متفرجين. بعدين في اجتماع بالسعادة.
0: شوف
3: في اجتماع بعد
0: المباراه. ابو
3: تحمس تحمس.
0: لو فزتوا لو فزتوا علينا ولو فاز المنتخب القطري ترى والله اول مباركين احنا.
2: تسلمون. اكيد اكيد اليوم هذا
0: بالعكس
2: هذا تحدي وهذا هذا خارج الملعب. ولكن نفرح للجميع.
1: انتم اهلنا ترى. الخليجيين اهلنا، دمنا شعبنا والدم واحد. ترى 90 دقيقه هي اللي فيها الصراع، قبلها وبعدها لا والله اخوان، نبي نضحك ونسولف ونبارك البعض ونضحك على بعض وقفلت المباراه وانتهينا. ترى كره قدم والله، لا تقدم ولا تؤخر. مبروك اذا فزتوا فيها، ومبروك اذا فازوا فيها، ومبروك للي يفوز فيها. حتى لو عمان فازت فيها الف الف مبروك. ترى كلها كره قدم يا جماعه.
3: احنا والله
1: ما تتعدى يعني ما تتعدى حدها
3: استاذ خالد.
2: ما تتعدى بس الا تاثيرها يعني.
1: انا بس يعني اللي اقصد يعني ما يشيل الواحد اذا فازت الامارات.
3: لا لا لا لا لا لا
1: وقرب الدنيا وقرب الدنيا.
3: الوليد احنا وجودنا اليوم كخليجيين في مكان واحد ومنطقه واحده ومكان احنا نحبه ونغليه ونغلي ناس ونغلي اهله، احنا اصلا فايزين. كلنا فايزين.
1: صحيح.
3: وجودنا اليوم
1: صحيح.
3: قعدتنا مع بعض وطلعتنا مع بعض وروحتنا مع بعض هذه كلها فوز. بالعكس فوز واتحاد مع بعض. بالعكس
0: جالسين تتصارعون هنا. انا ما ادري ليش احس ذاك اللي كان قاعد امس هنا
1: عماني. انا
0: ما ادري ليش احس.
2: لا لا لا لا لا لا شوف
0: متاكد.
2: شوف انا اقول لك حسابيا على الورق يقول لك منتخب الامارات افضل وكذا افضل.
0: صح.
2: انا اقول لك على الورق.
0: على الورق
2: في الملعب احنا افضل بعد.
0: يعني حسن ظفر
3: قوي.
2: انا اقول لك احنا على الورق وفي الملعب افضل.
3: بس سواها فيني ترى.
1: مين هذا؟
3: اول ما جيت اول مباراه
2: انا اقول منتخب الامارات.
1: ايه؟
2: على الورق افضل عن عمان.
1: ايه؟
2: وفي الملعب افضل.
1: اي حسبك مدحت عمان. تبي انا اذا مدحت احد تطلع.
2: لا قلت لك اعطوهم يوم زياده عني. هالشيء بعد يخوفني انا.
1: طيب خلوا خلوا نريح شوي. ها وترى الكلام هذا بيزود من هنا الى يوم السبت. حتصير المشاحنات إلى يوم السبت وبعدين اللي يطلع

0: نقول كل سنة وانت طيب، موعدنا بعد سنتين وإن شاء الله ما نطلع. روح الحالات التحكيمية مع الكابتن عبد الله القحطاني. أبو زياد مساء الخير.
1: مساء الخير أخوي أبو الوليد، مسي على الزملاء الأعزاء في البرنامج، على السادة المشاهدين والمستمعين.
0: قدامك العافية، الصوت رايح فيها ها؟
1: إي والله شكلها بداية.
0: يلا قدامك العافية. نبدأ في مباراة الإمارات وقطر أبو زياد، تفضل.
1: بإذن الله، مباراتنا الأولى اليوم مباراة هنا اللي هو الإمارات وقطر. نبدأ بالحالة اللي كانت في الدقيقة 20، هنا لا يوجد مخالفة على لاعب المنتخب الإماراتي، تصادم عرضي نتيجة اندفاع اللاعب، التوقف هنا كان للعلاج، لا يوجد أي عقوبة مستحقة على لاعب الإمارات، من قفز تجاه الآخر هو حارس منتخب قطر. نشوف هنا عملية القفز، ولاعب الإمارات لم يرتكب أي مخالفة يستحق عليها العقوبة، وبالتالي لا يوجد مخالفة، والتوقف هنا بكل العلاج بدون أي عقوبة انضباطية. نذهب إلى حالة أخرى في الدقيقة هنا 24، وهي طبعا الحالة التي من خلالها تم إنذار لاعب منتخب قطر، إنذار صريح وصحيح بالإنذار لوجود التهور، الحالة لا ترتقي إلى القوة المفرطة، السبب في ذلك هو عملية سلايدنج اللي حدثت على كعب لاعب منتخب الإمارات، القدم لم تستقر بشكل كامل على قدم اللاعب، هنا كانت حدة الدخول ترتقي إلى أعلى درجات التهور، وبالتالي لا ترتقي إلى القوة المفرطة، وإنذار صحيح على لاعب المنتخب القطري. نذهب إلى حالة أخرى في الدقيقة 43، وهي الحالة التي هنا من خلالها كان هناك سقوط للاعب منتخب هنا الإمارات، حالة تدافع. نشوف هنا اللاعبين اللي قريبين من حارس واللاعبين اللي في منتصف منطقة الجزاء، كلا الحالات حالات تماسك وتدافع مع اللاعبين، وبالتالي لا يوجد أي مخالفة في هذه الحالة، والاستمرار كان قرارا صحيحا من حكم المباراة. حالة أخرى في الدقيقة 56، هنا حالة تصادم ما بين حارس المرمى ولاعب منتخب الإمارات، لا يوجد ركلة جزاء لمنتخب الإمارات، السبب في ذلك هو أن حارس المنتخب القطري نجح في قطع الكرة، ومن ثم حدث احتكاك بدني طبيعي نتيجة اندفاع اللاعبين، ولكن المؤكد أن لاعب أو حارس منتخب قطر تحديدا لم يرتكب أي مخالفة، وبالتالي لا يوجد ركلة جزاء لمنتخب الإمارات. أيضا حالة أخرى في الدقيقة 58، حالة سقوط لاعب منتخب الإمارات، حالة تدافع هنا طبيعية ما بين المدافع والمهاجم، حاول لاعب الإمارات استغلال مثل هذا التدافع بالقفز بهذا الشكل، ولكن المؤكد أن هذه الحالة حالة تلاحم جسدي طبيعي، لا يوجد فيها أي مخالفة، وبالتالي لا يوجد ركلة جزاء لمنتخب الإمارات في هذه الحالة.
0: إلى مباراة ها، وش عندك يا سعد؟ وش في جوالك؟ عطني وش؟ أنا انفجعت منه، وش فيه جوال؟
2: مشير اليوم.
3: شغال على الجوال.
0: شايل هم السبت.
2: كلها من ناصر.
0: شايل هم السبت.
2: ترند ناصر.
3: أنت تدري ايش قلت؟ قلت هدف هنا وهدف هنا. هدف راس أنا شايفه، وهدف عبد الإله بالراس.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: خلنا نروح إلى مباراة اليمن والبحرين أبو زياد، تفضل.
1: مباراتنا الثانية اليوم مباراة اليمن والبحرين. واليمن نبدأ حالة أولى في الدقيقة 18، وهي حالة تسجيل هدف صحيح لمنتخب اليمن، لا يوجد تسلل، بيوضح معانا الرسم هنا وجود مدافع يكسر التسلل بشكل واضح، وبالتالي حالة استمرار صحيحة، ولا يوجد هنا ما يستوجب إلغاء الهدف، وهدف صحيح سجل للمنتخب اليمني. نذهب إلى حالة أخرى في الدقيقة 32، حالة سقوط للاعب منتخب البحرين، لا يوجد ركلة جزاء، الحكم هنا في موقف مميز، نشوف هنا حالة انزلاق هنا للاعب المنتخب البحريني قبل أن يصل إلى الكرة، الحالة حالة تنافسية في الأخير، قام لاعب المنتخب اليمني بقطع الكرة، وبالتالي لا يوجد ركلة جزاء، توضح معنا هنا أثناء ارتداد الكرة على مشارف منطقة الجزاء، لاعب المنتخب البحريني هنا انزلق قبل أن يصل إليه لاعب المنتخب اليمني، وبالتالي لا يوجد ركلة جزاء، وقرار الحكم بالاستمرار كان قرارا صحيحا. نذهب إلى حالة أخيرة هنا في الدقيقة 89، أيضا حالة سقوط للاعب المنتخب البحرين داخل منطقة الجزاء، لا يوجد ركلة جزاء، نشوف هنا حالة قفز ما بين اللاعبين، ما أدى إلى هذا التصادم في اللاعب الآخر اليمني، هو التنافس من اللاعب اليمني الآخر، ولكن لا يوجد عملية ضرب على مستوى اليد، اللاعب هو من اتجه إلى يد لاعب المنتخب اليمني نتيجة التنافس مع اللاعب الآخر، وبالتالي أيضا لا يوجد ركلة جزاء لمنتخب البحرين في هذه الحالة.
0: شكرا أبو زياد، موعدنا بحول الله يوم السبت القادم، قدامك العافية كابتن عبد الله القحطاني، تفضل.
3: إذا يمديك يعني إذا فيها شيء جهز حكم يعني

0: ما يحتاج
1: ما يحتاج
0: انتم صايرين ما شاء الله خبره يعني. شوف اهم شيء الحين انكم تصلحون في اللي بينكم.
2: مع الامور طيبه.
3: لا الامور طيبه.
0: لا لا لا اقصد في الخيارات اللي بينكم وفي
4: كابتن عبد الرحمن.
2: عبد الله.
4: عبد الله. من ترشح للحكام مهيئين وجاهزين لنصف النهائي؟
0: شوف عندنا ذا الحين منتخبات طلعت من التنافس صح ولا لا؟
4: صحيح.
0: اللي هو منتخب الكويت ومنتخب العراق والمنتخب اليمني ومنتخب البحرين. وعندنا ثلاثة أطقم موجودة من ثلاث دول، من العراق ومن الكويت ومن البحرين. أنا وجهة نظري كخليجي والبطولة زي كذا أعطيها واحد من الأطقم هذه. أنا إذا أنا لجنة قوية أقدم على هذا القرار. إذا لجنة ما تبغى شوشرة وتبغى يمر هالدور بشكل يعني بدون أي يعني ما يسبب لهم أي ضغط، يختارون الحاكمين اللي من خارج الخليج والعرب اللي هو الطاقم البرتغالي والهولندي.
2: والأردني وينه؟
4: المغربي بعد موجود.
0: المغربي حكم اليوم.
2: والأردني وينه؟
0: أنا وجهة نظري من الأساس الأردني المفروض يستبعد إلى آخر البطولة.
1: لا لا
0: أعطوها رابع أمس طبعا.
2: بيحكم أحد نصف النهائي.
0: شوف أبو وليد بقول لك شيء، أنا مع دعم الحكم إذا أخطأ، ولكن إذا بأدعم حكم عشان استعيده يعني لا يكون على حساب ستة سبعة أطقم ثانية، لأنهم ترى يطمعون في نفس الموضوع. فأنا ما أوجه دعمي لحكم وأخسر ستة أو سبعة. لا أحد يقول لي ما حد يتأثر طيب. من الحكام، الحكام زي اللعيبة أبو الوليد، يتمنى يأخذ مكانك زميلك صح ولا لا؟ يتمنى يقدم مستوى زين عشان يأخذ مكانك صح ولا لا؟ إذا أنا قدمت مستوى زين وانت اخطيت وما خذيت مكانك ما بيجي بخاطرك ابو الوليد؟
2: شوف
0: هذا اللي انا اقوله.
2: شوف ابو زياد عارف ايش اللي قاعد يدار الان؟ يمكن اخذها من علي ومن سعد، كله قلق من التحكيم.
0: صحيح.
2: ها كله قلق من التحكيم، لا السعودي ولا القطري ولا العماني ولا الاماراتي، لاول مره في البطوله كله قلق من التحكيم،
5: حتى من الفار
2: اتكلم التحكيم. كله قلق من التحكيم. كله متفقين ولا لا؟
4: صحيح. تدري السبب؟ اتمنى ان يعني خاصه كمنتخب الامارات اتمنى يكون حكم خارج دول الخليج،
0: وهذا اللي انا اقوله لك. لكن انا شوف عشان برضو ننصفهم اخويا علي، الاطقم الخليجيه كل مبارياتهم بدون اخطاء، مو هذا حق لهم؟ صحيح. المشكله الاطقم اللي من برا هي الاقل جوده يعني، حتى جيد
4: والهدف الابتعاد عن الحساسيات يعني، يفضل ان يكون حكم الدول العربيه او حكم اجنبي يكون افضل في هالوقت يعني.
0: علي
4: ممكن الادوار التمهيديه ممكن شيء مقبول، بس في نصف النهائي والنهائي
0: انا اعطيتك راي. انا بالنسبه لي انا مع القوه اذا المنتج عندي قوي. انا عندي حكام خليجيين مميزين خاصه من المنتخبات اللي طلعت، عندي الطقم الكويتي كويس وعندي الطقم البحريني كويس.
4: هل يعدهم الحكام من النخبه على مستوى اسيا؟
0: ايه كلهم نخبه، كلهم. الجمالي في الكويت يحكم، وعندك البحريني يساعدنا فهد في اسمه والله ما ادري شو اسمه الطاقم البحريني، كلهم يحكمون في اسيا، هم اصلا من حكام النخبه. ولكن انا على قولتك اذا بتبعد ابعد مره واحده، روح للاطقم الاجنبيه والله اللي هو البرتغالي والهولندي.
5: استاذ عبد الله انا اتمنى ان ما دام ان بطوله خليجيه اتمنى ان الطاقم في الادوار الجايه يكون خليجيين.
0: انا معك، انا والله انا شوف
5: والحكام الخليجيين بالنسبه لي انا اشوفهم احسن من الاجانب
0: اللي قاعدين سعد
5: يتخبطون وقاعد نشوف الاشياء يعني اخطاء واضحه يعني في اخطاء كارثيه.
0: والله كلام جميل.
5: اتمنى ان الحكم الخليجي يتواجد معنا في العرس الخليجي.
0: سعد كلامك جميل وانا احب ذا التوجه. انا لا اخاف، انا كلجنه حكام ما دام الحكام الخليجيين قدموا انفسهم بشكل ممتاز في هذه البطوله وفي المباريات اللي راحت بدون اخطاء، ليه لا ما ادعمهم ويحضرون بمجهودهم مش مجامله، بدل ما اجامل طاقم اقل جوده منهم. ولكن زي ما قال الاخ علي، إذا بيروحوا الموضوع أنه والله بريح راسي وزي كذا، ابعد عن الخليجيين والعرب وروح عندك طقمين أجنبية مرة، لأنه الطقمين العربيين اللي أحضرتهم أقل من الخليجيين، فعندك خيار يا خليجيين صرف يا الطقمين الأجنبية. أما الأخ أدهم والكابتن خليل جيد فهما أقل.
2: أبو زياد دور الأربعة والنهائي لن يحكمها إلا حكام غير خليجيين،
4: هذا الصح بالنسبه لي انا
2: هذا اللي حيصير. ممكن افهم وادرى ها، لكن لن يحكم الا حكام غير
5: هو بيصير ضغط عليهم للامانه، هو بيصير ضغط عليهم بس هن

0: كخليجيين
1: سريعا ابو زياد من فضلك.
2: اتكلم ابو الوليد. انا ذا الحين لما اجي في بطوله واقدم مستوى وابغى اروح المكان افضل، ليه يعني اخضع تحت وطأة انه ذا خليجي وانه
1: انت تتكلم على لجنه الحكام في الاتحاد الخليجي، ولا تتكلم على مين؟
2: انا اتكلم كمبدأ عام. انا
1: لا، انت تتكلم لجنه الحكام تقول لك لا يا عمي خلنا نحمي نفسي واجيب حكام غير خليجيين وارتاح.
2: بس ترى هذه على حساب معنويات الحكام ابو الوليد، لسبب ترى الحكام الدوليين بيروحون معك اسيا، في المفترض اني واللجنه هي نفسها، يعني الاخ هاني بلان هو رئيس لجنه الحكام في خليج. طيب. ورئيس لجنه الحكام في اسيا، في حكمي هذا لما ارفع من معنوياته زي ما قال سعد، وهو اصلا انا ما جاملته، شوف عندي مبدا رئيسي. نعم. طيب. الحكام قدموا. طيب. الحكم السعودي والقطري والاماراتي والعماني ما اقدر استعين فيهم اوريدي، فهذا عذر بين للجنه، لكن الكويتي والبحريني ليه لا ما يحكمون؟
1: طيب هم جايبين الاجانب ليش اساسا؟
2: اصلا جابوهم في مباريات، انا يعني اليوم مباراه المغربي وش المباراه اللي حكمها؟
1: قطر والامارات.
2: طيب في العرف اليوم انها فقط تحديد مراكز مش. طيب. تحديد متاهل صح ولا
0: ليش ما يكون خليجي؟
3: بس يعني. ما يصير الكابتن تحكم بهالطريقه، لان في مباريات عاديه وفي اخطاء كثيره في بعض المباريات.
2: من مين؟
3: يعني مثلا مباراه قطر واليمن.
2: من مين؟
3: حكم الفار عن يخطا في يسمونه في حاله الفار.
2: من كان الحكم علي؟ كان الحكم ادهم مخادمه، انا اقول لك لا
3: بس هذا ترجع للفار ما يرجع لحكم المباراه،
2: يعني كل الاثنين
3: هذا حكم دولي وحكم كاس العالم، ولكن في اخطاء، يعني مو بشرط ان المباراه لازم تكون مباراه قويه على سبب الاخطاء كثيره، لا ممكن مباراه ضعيفه يعني من جانب وجانب وفي اخطاء كثيره.
2: اخوي علي انا اتكلم الحكام. طيب. الخليجيين قادوا المباريات التنافسيه.
1: ممتاز.
2: يعني الحكم السعودي مثلا قاد مباراه مين؟
1: خلاص
2: كانت قطر ومين البحرين ولا مين كانوا من اللي لعبوا في نفس المباراه؟
3: اول مباراه
2: لا اللي كان فيها ركلة جزاء القطر سعد، وش مباراتكم مع مين؟
3: اي مباراه ويا البحرين.
2: ويا البحرين والمباراه كانت تحدد من ممكن يتاهل من المجموعه. انا اقصد اللي ابغى اوصل له النتيجه، يا انك شخص قوي
1: خلاص
2: وتقاتل على منتجك اذا هو كويس الخليجي، او تبغى تقول بريح راسك، ريح راسك روح للاثنين الاجانب وليس العرب. بالنسبه لادهم انا مشيول من حساباتي تماما، وايضا الكابتن خليل اللي حكم اليوم جيد المغربي ايضا ترى في مباراه الكويت حسب ركله جزاء لك عليها، يعني مش ركله جزاء. طيب. فهذولي عندهم شيء يبين، لكن الحكام الخليجيين ولا حكم خليجي عليه علامه استفهام. وانا اتكلم عن حكام الساحه. نعم الحكم اللي مع ادهم مخادمه السعودي سلطان الحربي اخفق، نعم قلنا يستبعدون اثنين اللي هو ادهم وسلطان، هذا بالنسبه لي قرار لا رجعه فيه، اقصد كرائي انه اثنين لازم ما يحكمون اي شيء في البطوله حتى نهايتها، رغم انه ما اعطوا رابع امس ادهم مخادمه من باب ان نحافظ عليها وما نضغط على نفسياته اعتبارات انا صراحه ما احبها في التحكيم.
1: واضح
2: اللي يغلط يرتاح.
1: يا خبر بفلوس بكره ببلاش، والبقى بتشاهد الاجانب هم اللي يحكمون، والغير خليجيين ما اقول الاجانب، الغير خليجيين هم اللي بيحكمون نصف النهائي والنهائي. شكرا كابتن عبد الله القحطاني، موعدنا السبت القادم في مباراه نصف النهائي بعد الفاصل. الامارات قوه هجوميه الاكثر في البطوله بثمانيه اهداف.

0: على هواك.
1: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
2: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
3: لا لا لا لا لا تأخذ هذا المكمل.
2: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
1: طيب وش الصح؟
4: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة أف أم.
2: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
3: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة اف ام.
4: الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا، وانت اكيد حتسأل طيب الحق على ايش؟ الحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة اف ام.
5: حياكم جديد على قناة اس بي سي وإذاعة جدة اف ام ومنصة شاهد ومنصة الأولى. هذه مقارنة هجومية بين قطر والإمارات، 8 أهداف للإمارات، 4 أهداف لقطر طبعا في 3 مباريات في البطولة، 44 تسديدة للإمارات مقابل 36 قطر، تسديدات على المرمى 20 للإمارات 14 قطر، وعرضيات الناجحة 20 قطر 11 للإمارات، الاستحواذ 52% الإمارات 55% قطر. طيب نروح إلى مطر الظاهري المشرف العام والإداري في المنتخب، مدير الفريق مدير المنتخب الإمارات مع مراسلنا أحمد الجابري.
6: مبروك التأهل. الله يبارك فيك أخوي، إن شاء الله نوصل للنهاية بإذن الله، نحاول نوصل إن شاء الله للنهاية ونخلص المباراة.
7: المستويات اللي قدمتوها، أنت مرشح أول أو ثاني للبطولة؟
6: حتى المنتخب السعودي بعد مرشح، أنا أرشح المنتخب السعودي يوصل للنهاية.
5: من اللي بدك ترد عليه؟
8: جيد جيد، هذا سياسي مثلك. لا لا جيد ما شاء الله.
9: لا احنا سياسيين اصلا بشكل عام.
5: تبي ترد على
8: السلام الحين؟
5: ترد على كابتن مطر؟
9: لا لا هو راي
8: انا معاكم والامارات والامارات.
9: لا لا شوف هناك واحد عنده راي، هذا راي مشرف الفريق.
8: بالعكس نحترمه
9: مشرف المنتخب، بس انا رايي نفس ما هو ما بغيره. انا اتوقع ان هاي امارات قطري، هذا توقعاتي كذي يعني.
5: تفقين انتم؟
8: لا والله انا اشوف ان السيناريو 2004 لحين في بالي، السيناريو مع المنتخب العماني
5: ممتاز
8: في الدور الاول ورحنا نهائي.
5: طيب خلينا نروح الى فابيو ليما لاعب منتخب الامارات مع مراسلنا احمد الجابري.
10: كانت مباراة أمام منتخب قوي، والآن علينا أن نستعد جيدا لمواجهة عمان في نصف النهائي. لدينا يومان من أجل الاستشفاء. أعتقد أننا قدمنا اليوم مباراة جيدة والنتيجة كانت عادلة. سنحاول أن نقدم أفضل ما لدينا وأن نستعيد جاهزيتنا بنسبة 100% من أجل خوض مباراة رائعة أمام عمان. عملنا بجد من أجل الوصول إلى نصف النهائي، والآن أمامنا فرصة لتقديم مباراة جيدة أمامهم. علينا أن نعطي كل ما لدينا وسنحاول أن نقدم أفضل ما نستطيع.
5: هذا حديث فابيو ليما، وحديثه بكل تأكيد. لوبوتيغي رضيت ولا لسه في شك؟
8: لا لا أنا ما أرضى إن شاء الله إلا في النهاية على لوبوتيغي. أنا أرضى عليه إن شاء الله إذا وصلنا للنهاية إن شاء الله، ومنتخبنا يعني قادر أن يصل النهاية. عندنا مجموعة مميزة من اللاعبين لحين ما شفناهم بالمستوى اللي حنا نعرفهم فيه.
5: ليش؟
8: والله ما أدري بالضبط، لكن من التشكيل اللي قاعد يسويها المدرب، ودائما المدرب ما يدخل بالتشكيل اللي حنا يعني نشوفها يعني. لكن أنا أشوف المدرب بعد الدور هذا أكيد الدور الجاي إن شاء الله أكيد راح يدخل التشكيلة إن شاء الله تكون مميزة وراضي ويعني يرضي جميع.
5: أكرم جاهز؟
8: أكيد طبعا أكرم جاهز، أكرم جاهز إن شاء الله، والفريق كامل جاهز، ما عندنا أي يعني إصابة، اللي يمكن اليوم عندنا مناعي يمكن انصاب، بس ما عرفنا إيش إصابته بالضبط، لكن أنا أشوف أن منتخبنا إن شاء الله جاهز للمباراة القادمة إن شاء الله، فلهم التوفيق والنهاية إن شاء الله تعالى.
11: بدرو ميغيل لاعب منتخب قطر مع مراسلنا أحمد الجابري.
12: كانت مباراة صعبة أمام منتخب جيد يملك لاعبين مميزين. أنا فخور جدا بزملائي، حاولنا تقديم أفضل ما لدينا من أجل الفوز، لكن ذلك لم يكن ممكنا. تعادلنا ونحن سعداء لأننا تأهلنا، وهذا هو الأهم بالنسبة لنا، الوصول إلى نصف النهائي. الآن علينا نفكر في مواجهة السعودية ونستغل اليومين المقبلين من أجل الراحة والاستشفاء، ثم ندخل المباراة بكامل جاهزيتنا. ستكون مباراة صعبة أمام السعودية، فهم يقدمون مستوى جيد ويلعبون على أرضهم، لكننا واجهناهم مرات عديدة ونعرفهم جيدا. نحن مستعدون لمواجهتهم وإن شاء الله نحقق الفوز ونتأهل إلى النهائي.
11: هذا حديث بدرو ميغيل لاعب منتخب قطر. طيب علي، وأنا قاعد أشاهد المدربين الثمانية، هل زلاتكو وصلنا في الأول الثاني الثالث أو الرابع بالنسبة للمدربين في كأس الخليج حتى الآن؟
13: كأسم
11: لا كعمل
13: عمل في البطولة حاليا؟
11: في البطولة اي.
13: لا انا البطولة اول شيء يصير مع مدرب السعودية
11: دونيس،
13: حكم انه عنده 9 نقاط. بعد ذلك نفس المركز الثاني مدرب قطر ومدرب الامارات. بعد ذلك
11: عمان،
13: ممكن عمان
11: ولا اليمن؟
13: عمان. لا اليمن، لا اليمن اوكي. اليوم فوز اليمن على على البحرين، اتوقع كارثة كروية يعني
11: هاي حتجي فيها. وزلاتكو،
13: زلاتكو قلت لك ترتيب الثاني بالنسبة لي، زلاتكو المركز الثاني.
11: العمل اللي مع زلاتكو، أتكلم على الاتحاد الإماراتي بكل تأكيد، والعمل اللي يمكن قلت له أنت قبل فترة،
13: مشروع
11: هو كأس خليج عشان كأس آسيا، هذه مرحلة ثانية، مرحلة ثالثة
13: كأس العالم.
11: كأس العالم الهدف الوصول إلى كأس العالم.
13: نعم.
11: واضح ومعلن المشروع.
13: واضح للشارع الرياضي خاصة بعد يعني إخفاقات كثيرة صارت لنا للكرة الإماراتية، ولكن شوف اليوم مثلاً أنا بعطيك مثال اليوم عن مباراة اليوم. مباراة اليوم تعتبر بالنسبة لنا تحصيل حاصل. الجدية من المدرب ومن اللعيبة هذا شيء طيب، هذا اللي نحتاجه إحنا. في الفترة السابقة ما كانت يعني الرغبة والجدية اللي احنا ندورها كشارع رياضي. اليوم انا اشوف المدرب 90 دقيقة واقف على الخط يوجه وينبه اللعيب، والفريق خسر ورجع للتعادل. انا هذا اللي ابحث عنه، ان اليوم مستوى اللاعب البديل يكون نفس مستوى اللاعب الاساسي وشخصية اكيد. نعم
11: المنتخل.
13: انا بالنسبة لي البدلة مو بنفس الاساسية للامانة بتكلم، ولكن ان نتمنى انهم شوية يطورون اكثر، ياخذون دقائق اكثر، حسبت المدرب يكون عنده مساحة أكبر وعدد أكبر في اختيار اللعيبة والتشكيلة المناسبة للمنتخب المباراة القادمة.
11: الفيتو فيها الشاك دورينا غير منصة تكس ناصر يقول، هل قطر كانت تبحث عن السعودية بالمربع بتعادلها مع الإمارات؟
14: لا ما أتوقع. لا ليش؟ لأنه اليوم لما نشوف مباراة الإمارات وقطر المدربين كأنهم مقتنعين بالتعادل، حتى اللاعبين اللي نزلوا بدلا. يعني لو نشوف المباراة تحصل حاصل، أنا زي ما قال علي تحصل حاصل. فاحنا ما دام احنا جاهزين والمنتخب الوحيد اللي بالعلامه الكامله، اتمنى انه لعيبتنا يكملونها بصراحه.
11: طيب هذا عبد السعد الزهراني عشاق دورينا غير منصه اكس فهد يقول، دونس حتى الان لم يواجه منتخب قوي، واذا ما حقق بطوله الخليج لا نفكر كثيرا في تحقيق البطوله الاسيويه. السعوديه ما قابلت منتخب قوي
15: لان هي القوي بالوليد. السعودية أنا بالنسبة لي يعني احنا اتفقنا كلنا أن المنتخب السعودي منتخب الإماراتي الأفضل في البطولة. أنا بالنسبة لي منتخب الإمارات السعودية الفريقين الوحيدين اللي واضحين فنيا في الملعب، واضحين في طريقة لعب. حتى أمس يوم شفنا يوم الأشرك يعني شوي نقول مكس بين البدلاء والأساسيين، نفس الطريقة، نفس الرغبة، نفس الأسلوب الفني في الملعب. فبالنسبة لي المنتخب السعودي سواء لاقى منتخب قوي ولا لا هو المرشح الأبرز يعني بالنسبة لي فنيا برا وخارج الملعب.
8: صراحة بالصراحة اللي خوف المنتخب السعودي هو دونيس، أنه فيه تطور ملحوظ يعني، مع أنه فيه ناس يشككون فيه، لكن متطور من كأس العالم.
11: شلون بتفوزون؟
8: انا اقول لك لا انا اقول لك احنا اتكلم عن المدرب ان المدرب فعلا لازم ياخذ حقه للامانه
14: اكيد
8: لا المدرب لازم ياخذ حقه اللي قاعد يسوي
13: يخوف ولا الجمهور
8: لا انا اتكلم عن الحين المدرب كتكتيك كتنظيم المنتخب السعودي ترى في تصاعد يعني من كاس العالم الى كاس الخليج اشوف ان حتى التنظيم وتكتيكه اللي قاعد نشوفه التبديلات اللي قاعد يسويها في تطور كبير في في في في, في المنتخب السعودي
14: انت كقريب صراحه
8: اي نعم
14: يمكن اخذت منك السؤال انت تشيل هم دونس كل الجمهور
8: لا بالعكس
14: ولا جوده اللاعبين
8: انت بالعكس انا الجمهور احنا متعودين على الجمهور وقلت لك المنتخب القطري في قبل النهائي
14: كاك واحد مشجع لقطر ومحب لقطر تخاف من ايش
8: انا ما اخاف من شيء ولا شيء ومتعود على البطولات والحمد لله ماخذ كاس اسيا مرتين وجايك بمعنويه عاليه وان شاء الله ان منتخبنا قادر ان شاء الله يقدم صوره
14: اساسا قبل 3 سنين
8: اي قدمنا صوره مميزه عن المنتخب القطري وعن الشخصيه اللاعب القطري اللي دائما متعودين عليه ان نشوفه في النهائيات ومنتخبنا قادر ان شاء الله
14: دونس
16: يعني من كاس العالم لين اليوم عرف يشتغل على ايش اشتغل على الجوانب الهجوميه يعني احنا ممكن في كاس العالم كنا فقيرين فنيا هجوميا
13: بهدف واحد هذا مش مقياس على مستوى دول الخليج
8: لا بس لازم اعطي المدرب حقه
13: ما عليه
14: علي
13: انا بالنسبه لي تقييم مدرب المنتخب السعودي
14: اسيا
13: في اسيا
17: بس اذا ما يفوز بالبطوله بيتم يبقى
14: انا بقول لك شيء علي
13: بس
14: علي.
13: انا عن نفسي المنتخب السعودي بتقيمه بتقيم المدرب كليفل كمستوى بطوله اسيا
16: لا شوف احنا مدربنا اليوم أنا بقول لك كأس الخليج تحضير لآسيا فالجوانب اللي احنا نشوفها الإيجابية لازم يعني نتكلم عنها
13: ها؟ يعني ما تبغى البطولة؟
16: وش البطولة؟ هي. البطولة إن جات لا والله أبغاها لكن لو ما جات
17: إذا راحت دونس بيروح
16: وياها إذا راحت الله يوفق اللي ياخذها لكن أنا بتكلم
13: وهل تتوقع استمرار دونس في حالة
16: لا أنا أتوقع استمرار أنا أتوقع
8: دونس مشروع يا كابتن
16: لا شوف
13: لا ما أعرف
16: لا شوف احنا شوف أنا بكون معك واضح وصريح دولنا كل الخليجيه ما في شيء اسمه مشروع تخسر بطوله تمشي
17: اللي قدامك جيبه
13: في الامارات في مشروع حاليا ها ناصر
16: انا ادري انتم سيم مشروع انا انا انا انا قريب من اللي انت عارف
13: صحيح
16: في مشروع ومشروعكم مستمر لقدام 4 سنين صح هذا اللي انا اعرفه وواثق منه لكن احنا نتكلم احنا لما نجي دحين نتكلم كشارع رياضي سعودي اتكلمنا لو خسرنا كاس الخليج بيصير الكلام كثير على المدرب مع ان انا اشوف من النواحي الهجوميه تطورنا كثير صراحة
17: ولعبت وياه انت
16: صح؟ انا لعبت مع دونس في الهلال فدونس عنده مشكلة دونس شيء واحد بعض القناعات اللي هو يتخذها لبعض اللاعبين
14: طيب
16: اللي احنا نشوف مثلا لاعب يلعب في جهة
14: تحفظ هو يصرف جهة تحفظ فعلا. الكلام هذا ليوم الجمعة
16: وشو؟
14: ليوم الجمعة حنفصل في دونس و
16: لا لا لا انا أيه؟ انا معاك انا معاك شوف دونس من ناحية هجومية استفدنا كثير منه
13: طيب انا بسأل
14: سريع
13: الجمهور الملعب 50-50 للفريقين ما ضد السعودية سعودي وقطر مثلا
14: قطر والإمارات وعمان في عيوننا يومونها 90 وحنا 10 حياهم
13: هذا شيء هذا شيء مخلصين منه
14: هذا الملعب
13: هذا شيء مخلصين منه لا كتحديد
14: ما في تحديد
16: تبغون 50-50 بنعطيكم 50
14: اللي تبي
13: يفضل 50
14: خلي تبي انتم اهلنا
13: وحبيبي
14: ما في القطر السعودي والإماراتي سعودي والسعودي إماراتي والسعودي قطري والسعودي
13: هذا الموضوع مخلصينه
14: ما في ملعب
13: لأن في لجنة منظمة في النهاية
8: تدري خالد
13: بس في لجنة منظمة شو
8: خالد تدري الفرق الفرق في الجمهور اللي بيكون ترى بس الروابط موجودة أما كم الجمهور ترى كلهم مع بعض والله السعودي مع القطري مع الإماراتي مع البحريني كلهم مع بعض أما بس الفرق بس الروابط بس واضح
14: شايل هم الجمهور
8: ما عليك الجمهور بيحضر حتى لو مو في جدة لو في أمريكا بيحضر الجمهور
13: انت المنتخب حركة بيحضرون في قطر عطوني 10%
8: بيحضرون
13: في قطر عطوني 10%
17: انت بتواجه مين
13: تصفيات
14: كاس العالم من حق
8: في ارضي بين جمهوري لازم خلص
13: الحين في
14: كاس الخليج ممكن نسأل انا الحين بسأل بعد الفاصل بعد الفاصل منتخب البحرين استقبل 10 أهداف في 3 مباريات دفاع حش أقصى حامل اللقب

0: على هواك.
1: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
2: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
3: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
4: ولا شيء صار معك؟
1: هو شيء من كل هذه الأشياء.
2: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
1: ممكن وممكن بلانبي وكمان أونلاين وكمان.
3: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
4: تبون العلم؟ يلا على استوديو 20،
2: كل يوم موضوع جديد
3: وتجارب وآراء
4: وزوايا مختلفة
1: وقضايا تهم الشباب.
0: استوديو 20 يومياً 8 مساء على جدة FM.
5: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
0: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهرا على جدة FM.
6: حياك الله من جديد على قناة اس بي سي وإذاعة جدة FM ومنصة شاهد ومنصة الأولى. خليجي 17 القطر في 2004 كانت هي البطل، خروج الحامل اللقب السعودية من دور المجموعات. لما كنا بطل 2003 طلعنا من دور المجموعات في 2004. خليجي 18 الإمارات كانت حامل اللقب 2018 في الإمارات، خروج حامل اللقب قطر من دور المجموعات. خليجي 19 خروج حامل اللقب الإمارات من دور المجموعات. خليجي 20 خروج حامل اللقب عمان من دور المجموعات. خليجي 21 خروج حامل لقب الكويت من نصف النهائي. خليجي 22 خروج حامل لقب الإمارات من نصف النهائي. خليجي 23 خروج حامل لقب قطر من دور المجموعات. خليجي 24 خروج حامل لقب عمان من دور المجموعات. خليجي 25 خروج حامل لقب البحرين من نصف النهائي. خليجي 26 خروج حامل لقب العراق من دور المجموعات. خليجي 27 خروج البحرين من دور المجموعات.
7: شيء من ربع مسحورين ولا وش؟
6: اللي فوق اللي ياخذه يطلع.
7: اللي ياخذه خلاص يطلع.
8: اللي ياخذه
6: كبيس. طيب تقول لي بتكلم على اليمن.
7: والله اليمن صراحه بنشيد فيهم صراحه. ان اليمن قدم ترى بطوله استثنائيه بالنسبه لقله الامكانيات. لعيبه صغار في السن. مدرب يعني اقل مجهود لكن قدم نفسه بشكل طيب، قدم لنا مجموعه من اللاعبين اليمنيين اللي يعني يثلجون الصدر. من زمان ما شفنا اللاعب اليمني المقاتل الشرس، اليوم شفناه مباراة اليوم، شفناه مباراة منتخب اليمن مع منتخب قطر. انا اقول المنتخب اليمني في تطور، فنتمنى لهم ان شاء الله التوفيق ويقدمون انفسهم ان شاء الله افضل في البطولات القادمة ان شاء الله تعالى. نتمنى لهم التوفيق
8: ان شاء الله.
6: طيب هذه إحصائية المباراة، 7 تسديدات للبحرين مقابل 16 تسديدة لليمن، وانتهت 5-2 لليمن. طيب شاهد، أكبر خسائر البحرين في كؤوس الخليج تاريخيا، هل هي تكون الأكبر ولا لا؟ ها؟
8: والله كارثة.
6: هي الأكبر في تاريخ البحرين، ها؟ بخسارات أكبر من 5؟
8: أنا ما أذكر،
6: ما أدري، يمكن خليجي الأولى ولا الأولى ولا الثانية ولا الثالثة، ما أتذكر. هذه أكبر خسارة للبحرين تاريخيا في كأس الخليج، 5 من اليمن. فهد
8: الوليد شوف
6: على دراغان، تقول لي دراغان مشى خلاص، ها؟
8: أنا اللي الحين اللي وصلني على المسج إن دراغان يعني ودع اللعيبة، هل هو بيبقى هل بيمشي؟
6: يعني قال لهم خلاص ما
8: يعني هاي اللي وصلني انا المسج حاليا، انه هو يعني ودع اللعيبه قبل هذه، انه خلاص تقريبا انه هو ما عارف هل هو بيمشي او ماشي او بيبقى. هو في النهايه عقده، هو عقده.

0: باقي له يعني يمكن باقي له شهرين او شهر ما اعرف. بس النقطه مو بهني، النقطه هل هذه المنتخب هذه قدراته وهذه امكانياته؟ لا سوري، مو بهذه قدراته ولا هذه امكانياته. احنا نتفق ان المنتخب طلع من أسوأ المشاركات في تاريخ بطولات كاس الخليج، زيرو نقاط، حامل لقب في اخر. انا تكلمت من ساعه وقلت ان هاي المنتخب في اخر من 2019 اليوم ثمان سبع سنوات حقق ثلاث بطولات تاريخيه يعني للبحرين. هذا الشيء من الماضي، ودائما كره القدم نتكلم بكره. فهل بيمشي دراغون؟ هل هو الحل الرئيسي ان خلاص لو مشي دراغون بي اي مدرب ثاني بنحقق النتائج؟ لا. السؤال المهم او هو الايجابيه، عشان تعرفون احنا ك ك ك مملكه البحرين بالوليد في اخر ثمان سنوات يعني كره القدم بصفه خاصه حصلت دعم من سمو الشيخ ناصر وسمو الشيخ خالد، دعم ما يتكرر اتوقع في كره القدم عندنا في البحرين. دعم مو بس مادي، دعم معنوي، ترى محترفين، دعم الانديه، دعموا الانديه ومو بهاللون. ترى شيوخنا الله يطول في عمرهم كانوا موجودين ويانا في كل المهمات الخارجيه لمنتخب البحرين، يحضرون مع المنتخب ويزورون مع المنتخب. في في في في, في انا الحين وانا طالع المباراه او طالع التلفزيون استذكرني موقف مره سمو الشيخ ناصر في مباراه عندنا في كاس العالم، اجتمع مع اللعيبه قبل المباراه بيوم، اعطاه كل واحد علم البحرين. هذا العلم خذه من كل جندي عسكري على الثياب العسكريه اللي هو لابسها، وقال له هذا العلم هذه اغلى شيء انت تملكه، انا لو اعطيك اي شيء تقدر تحصله في الدنيا الا علم البحرين، هذا العلم من اذرع جنودنا لصدوركم فحافظوا على هالعلم. فهذه تشوف هاي الاشياء هاي المعنويه والتقديريه من شيوخنا حق اي واحد في ارض البحرين، ما اتوقع ترضى انها تطلع بهاي الصوره. ترى جمهورنا صار له تقريبا من بدايه البطوله لليوم قاعد يحتفل.
1: صحيح.
0: اكو ناصر كان في جده لو تساله بيقول لك ان الجمهور البحرين قاعد يحتفل وفي قلبه غصه، يحتفل وفي عيونه دموع. بس شنو النهايه؟ شنو الحين رده الفعل؟ فانا الشيء الوحيد اللي مريحني ومعطيني الامل ومعطيني الامان ان دام سمو الشيخ ناصر وسمو الشيخ خالد على راس الهرم الرياضي في البحرين، فانا اقتنع ان هم ادرى بالحل وهم طبعا بيشوفون الحل. احنا صدق الوقت عندنا ضيق، عندنا كاس اسيا، عندنا تصفيات كاس العالم، بس مؤمن مثل ما المنتخب البحرين او كره القدم في البحرين بنت مشروع لمده ثمان سنوات حقق ثلاث بطولات، فنقدر نسوي افضل من ذي المشروع بظل رجالات البحرين.
2: بس ما يصير انت تهدم هذا كله اللي سواه الشباب في ثمان سنين تسع سنين من بطوله كاس الخليج وبطوله غرب اسيا، واليوم تتكلم تقول المنتخب يعني اليوم في بعض البطولات شارك ما تتوفق في اسباب معينه، اسباب كثيره. اليوم لازم يكون في هناك هدوء، مراجعه الحسابات، تقرير كامل وشامل على البطوله، وتحاول تعالج الاخطاء. هل انك انت حاب تغير مدرب، حاب تغير لعيبه؟
3: المدرب اشوته من هنا،
2: اللعيبه
4: مع السلامه. لا مو تشوته يعني
3: سفر مع السلامه،
4: سفر
3: اللي قاعد يسويه مع المنتخب هذا. والله من
4: انا ترى تشوت يعني سفر
3: متعودين يعني.
0: كابتن علي انا اول ما تكلمت قلت لك ان ذي المنتخب ذي حقق انجازات ما حققها، ما قلت لك انه شكرا ولا لا.
4: انت عندك اسم البديل لدراجان؟ في اسم متداول في البحرين؟
0: انا اتمنى شخصيا انه يجي مدرب حق منتخب البحرين، ما قضية الخليج،
4: ما جاء الخليج.
0: انا اتمنى.
4: عندك اسم متداول؟
0: لا انا اتمنى مدرب ما قضية الخليج.
4: طيب عادل عباس لاعب منتخب اليمن مع مراسلنا احمد الجابري.
5: كابتن الف مبروك.
6: الله يبارك فيك يا حبيب.
5: ان شاء الله مستوى ونتيجه.
6: والله اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله يعني هذه الاداء ما جاش من فراغ، في جهد وشغل، والحمد لله يعني الف مبروك لنا وهارد لك منتخب البحرين، ونهدي هذا الفوز لجمهورنا في الشعب اليمني الذي يزورونا في المدرجات وخلف الشاشات، نقول لهم الف الف مبروك، وان شاء الله باذن الله ان القادم افضل.
5: انتم اليوم طموحكم كلاعبين في المنتخب اليمني تطمحون للاحتراف خارجيا؟
6: اكيد نتمنى، من ما يطمحش للاحتراف؟ نتمنى ان شاء الله انه عدد من اللاعبين أن يحترفوا برا بإذن الله.
4: هذا عادل عباس اللاعب منتخب اليمن ولاعب نادي الشباب.
2: لاعبنا.
4: أي كلاعب كم

0: وليد بكل تأكيد
1: يلعب 21.
0: لك تعليق على منتخب اليمن؟
2: والله المنتخب يعني أعطى صورة انطباع جيد وراهم شغل كبير. أتمنى أن ما يكونون بس معتمدين على فوز على البحرين فقط، لا، نتمنى لهم التوفيق في البطولات القادمة والتطوير في كثير من الأمور. منتخب يبشر بالخير، لأن أتوقع عبار اللعيبة
0: أنت قارنا في قبل 10 سنين وقارنا الآن، في تطور
2: رأيي الشخصي؟
0: انت ترى بديت الحلقه قلت اليمن لا ما في تطور.
2: انا قلت لك اتذكر ترى بعطيك بقول لك رايي، سالتك رايي الشخصي ما تطور.
0: 5 على البحرين ولا تطور؟
2: البحرين سيئين.
0: يعني اذا فاز اليمن البحرين سيء. طيب اجل انت اليوم اجل الامارات ما تستحق الفوز على البحرين،
2: شوف خالد،
0: ولا قطر تستحق الفوز على البحرين.
2: اليوم ما دام المنتخب ما وصل للدور الثاني ما تطور. انت يوم المنتخب يوصل الدور الثاني نصف النهائي بقول لك تطور. نعم
0: تو على كلامك تقول اليمن ظلم مع قطر بركله الجزاء.
2: انت تتكلم، انا عن ركله الجزاء ما تكلمت.
3: اليمن لعب،
2: انا ما تكلمت عن
0: اللي قالها.
2: انا ما تكلمت.
3: اليمن لعب مجموعه قويه، ترى المنتخب الاماراتي، المنتخب القطري، المنتخب البحرين، ترى مجموعه قويه.
2: لا لا احنا شوي عاطفيا شوي مع المنتخب اليمني، نتمنى يتطور، نتمنى يوصل. نعم عاطفيا ونرفع معنوياتهم، بس اذا جيت على المنطق والواقع، المنتخب اليمني نفس البطوله اللي طافت فاز على البحرين، واليوم فاز على البحرين، شو التطور اللي صار؟ ما في تطور.
3: في لعيبه اليوم،
2: في لعيب، قلت لك ياها، في لعيبه صغار ومحتاجين وقت مع الايام بيطورون.
3: في شغل في الاتحاد اليمني، مبين في شغل، في استراتيجيه.
2: نعم فيه، وصلوا نهائيات كاس اسيا موجودين هم؟
0: موجودين.
3: في تطور،
2: في تطور خفيف. انا تتكلم اليوم عن البطوله هاي.
3: ايه
2: البطوله هاي نفس البطوله السابقه، فازوا على البحرين. هل وصلوا الدور الثاني؟ لا، عندهم فوز واحد، معناته ثابتين.
3: انا اتكلم ان في تطور، ان في لعيبه اليوم. قبل كنا في المنتخب اليمني ما نعرف من اسامي اللعيبه، اليوم لا ما شاء الله عندك المهاجمين الثلاثه.
2: سعد ليه اليوم ما نعرف اسامي اللعيبه؟
3: قاعدين نشوف ان في لعيبه، في تحركات، في نجوم يعني جايين للمستقبل المنتخب اليمني.
2: نتمنى لهم التوفيق ان شاء الله قدام، وبالعكس احنا نتمنى المنتخب اليمني في كاس اسيا، في نهايه كاس اسيا منتخب جيد. و ليش تضحك؟ هو يشجع منتخب اليمني، انا ما يخصني، بس انا عن
3: نشجع اليمني.
2: انا عن نفسي اشوف المنتخب اليمني ناصر. يعني نفس الليفل.
0: طيب سمعت راي علي، سمعت راي سعد.
4: شوف المنتخب اليمني على الشيء اللي قدموه في البطوله هذه من نواحي ايجابيه كثير. انا مباراه قطر بصراحه كانوا اقل شيء يطلعون بالتعادل، في شيء ايجابي. تمام. الشيء الايجابي اليوم بينوه في الملعب، انك تفوز على منتخب بقيمه منتخب البحرين 5-2، ولا منتخب البحرين ترى حامل اللقب، منتخب البحرين منتخب مو سهل. يا اخوي فهد تو يتكلم انه منتخب مسخر له كل الامكانيات، منتخب يعني كل شيء متوفر له، او بعكس المنتخب اللي مواجهه منتخب اليمن اللي جات فتره حتى ما يمتلكون اساسيات تكون مع اي منتخب بصراحه. يعني منتخب اليمن اليوم انا اقول لهم كفيت ووفيتوا في البطوله، بس ايش الاهم؟ الاهم انك انت تبني على هذا الفريق، لانه عندك كاس اسيا اقلها تقدم اي شيء في كاس اسيا، لانه وصولهم لكاس اسيا بحد ذاته انجاز.
0: طيب من شاف الهدف الاول حق اليمن؟
4: ايوه
0: اللي طاح ذاك، طاح
4: اللي ذاك جاء ماشي 200 ورماه.
5: انا شفته ولي، بس بسوي روحي ما شفته.
4: يعني هذه ترى حرفنا من لاعب اليمن بصراحه.
3: والله عندهم لاعبين مميزين.
0: ورينا الهدف الاول.
4: عندهم لاعبين مميزين بصراحه.
0: محمدو هو اللي سجل.
4: ناصر محمدو. ناصر محمدو. يعني شوف انت، يعني شوف اللاعب منتخب البحرين وين رايح انت؟ جيت وين رايح؟
2: بس لا تنسون بعد البحرين لاعبين اليوم بالصف الثاني.
4: حتى لو الصف الثاني.
2: لا ترى لكيف حتى
4: انا اقول انا
2: الصف
4: شوف
2: الثاني يختلف.
4: لا لا علي علي علي انت توك تقول منتخب اليمن صح ولا لا؟
2: ايه
4: انجاز لو
2: أنا
4: صح ولا لا؟
2: انا اقصد دائما احنا ما نكبر الموضوع.
4: لا لا
2: اوكي نكبر. عاطفيا ومعنويا يعني. مع المنتخب اليمني انا اتفق معك، احنا اليوم نتكلم، اليوم نحلل عن كرة القدم.
4: طيب
2: يعني كرة القدم
4: صف
2: الشيء
4: الثاني
2: الوحيد اللي ما في مجاملة.
4: طيب
2: واحد زائد واحد يساوي
4: ما نبغى نجامل.
2: اليوم المنتخب اليمني قلت لك في تطور، نعم في كذا، بس لا تنسى في نفس الوقت
4: ايوه
2: ان المنتخب البحريني لاعب بالصف الثاني.
4: اوكي انا معك. طيب هنا نوقف. طيب منتخب البحريني اللاعبين بالصف الثاني اغلبهم محترفين صح ولا لا؟

0: اي وهذا اللي مو
1: صفر فهذه يقول ما يلعبون في الانديه كيف
0: لا لا الصف الثاني يلعبون
2: محترفين
1: اتكلم والاساسيين ما يلعبون
0: الاساسيين ما يلعبون
2: هو العكس
0: هاي شفت المعادله هاي في حياتك نتكلم هاي المعادله موجوده
1: عند دراغون الدوري معناته دراغون صحيح لا اذا كذي دراغون صحيح
0: لا سوري الحين شوف
1: اذا اذا اذا هاي اللي يلعبوا في الدوري اساسي وهذا مستواهم ما يستحقون يلعبوا اساسي في منتخب البحرين
0: اي بس بس
3: عشان انا دحين ايش نشيد احنا بمنتخب اليمن
1: انا ما اعرف انا مو متابع
3: لا لا انا اقول لك
1: بشكل كبير بس على كلام فهد اذا يقول لي هاي اللي لعبوا اليوم هم الاساسيه في الدوري البحريني واللي دراغان لعبوا هم هلاك هم الاحتياط معناته دراغان صح سوري فهد انت غلط
0: اي صح بس شفت الصوره اللي وصلت لك كابتن هاي الصوره اللي هو روج عنها دراغان بس هاي الكلام غير صحيح
2: طيب الهدف الرابع جاهز انا اول مره اشوف لاعبين ها مو يتمشون كانوا يتمشون على البحر
0: حتى الجول
2: حتى البحر لا الرابع الرابع عند الرابع شوف لاعبين منتخب البحرين كانوا مش على البحر بعد لا يتمشون ولا هم ولا هو سائل ولا الدنيا سهلات سهلات ها فهد
0: انا والله يعني ابو الوليد انا شوف اي هاي الجول كنت اقول لك
2: هذا الرابع
0: هاي شوف الحين يعني ما اعرف انا يعني انا ما ابي يعني اقول ان اللعيبه كل شيء تتحملون فيه والكلام اللي قلته عن اللعيبه احس انه يعني خلي سامحوني يعني انا اعرف كره القدم فيها اوقات سيئه اوقات ايجابيه بس ما يصير يعني ناصر كابتن ناصر كان انت اذا انتم تساعدوني شباب انا ما اعرف يعني انا ما اعرف شنو اقول اصلا واذا بتكلم انا بتكلم عن عاطفه وحرقه
2: فهد
0: فما ابي اظلم احد فهد انا فهد اليوم
3: في كل كلكم لا الهدف اللي استعرضته يا ابو الوليد ان الكره تدخل ال18 وتطلع وتدور مره ثانيه وتدخل مره ثانيه 18 ويجي منها جول
2: مؤمنين اذا العلاقه سيئه بين المدرب واللاعبين هذا النتاج
3: اكيد
1: 100%
2: عرفت لما يكون خلاص في لاعبين مو طايقين المدرب
3: اكيد
1: في مدربين يلعبون عشان المدرب
2: في لاعبين عفوا لاعبين يلعبون عشان المدرب
1: عشان المدرب اي بس عشان الاداره
0: صح
1: بس اليوم لا يلعب على الشعار
0: لو شنو يصير
1: على جانب
0: لو شنو يصير لا تطلع لي بالصوره
2: بس مو قادر بيلعب مو قادر
4: خالد ايش دعوه يا اخي اذا بهالطريقه هذه ما عندي ولاء لبلادي هذا ما عنده ولاء اللي يركض يتمشى كذا
1: لا سعد انا ما اتفق ولا لا
4: يمكن امكانيه
1: الولاء موجود
0: لا غيره ما نقول غيره
2: ما يشكك في احد
4: شوف يركض لي من نص الملعب من جول جول
2: لا ما يشكك في احد سعد اليمن ما احرجت قطر في المباراه
4: احرجت كل الفرق اليمن
2: ما احرجت قطر
4: لا احرجتنا الصراحه الشوط الاول والله احرجونا
2: والشوط الثاني
4: والشوط الثاني وكانوا بيجيبوا التعادل ترى فريق اليمني مو بسيط والله وفريق مقاتل وفريق شرس وفريق يلعب للفانيلا وهذا الشيء ترى ميزة أنا ليش اليوم منتخب بحريني أنهزم بالخمسة يا أخي إذا ما تقدر تلعب يا أخي قول المدرب هذا أرفع يدك وقول له بطلع يا أخي
2: طيب.
4: بس لازم تكون عندك غيرة على بلادك يا أخي
2: يلا.
4: مهما يكون
2: أي والله
3: ما يعني. تقدر أي لاعب ينزل وسط
4: روح
3: الملعب
4: روح على الأقل روح
3: اللاعب اللي ينزل وسط الملعب كلنا احنا الجالسين
2: الهدف الرابع يعني
3: انا معاك يا ابو الوليد انا معاك بس اللاعبين اليوم فعلا اليوم اللاعبين ما هم في يومهم احنا نلتمس له انه ما هم في يومهم
1: كيف هم في يومهم
3: ما هم في يومهم ما هم في يومهم نهائيا
1: بالعكس هاي اليوم هاي اللعيب المفروض اللي يشاركوا اليوم البدلاء
3: يثبت
1: للمدرب
3: انا معاك
1: ان المدرب انت غلطان وما اعطيتنا الفرصه يعني مو بانك تتمشى في الملعب
2: يعني المدرب قال انا على حق لاني ما لاعب ذولا
0: هاي الصوره اللي وصلت للمشاهدين هذه بس انا بالنسبه لي انا بالنسبه لي ان انا وايد متعمق في المنتخب واسلوب المدرب مع اللعيبه ذي فاقول لك ان الكلام هذه للمشاهدين فقط
2: سريعا
1: ما عندي شيء اخير اتمنى من لجنه المنظمه تكرم الطفله اليمنيه
2: الصغيره
1: ايوه
2: ورونا الطفله اليمنيه اي والله ورونا الطفله اللي بعد الهدف الثاني ها وبكاها تفضل
1: اتمنى من لجنه المنظمه تكريم الطفله اليمنيه هاي
2: أيوة. صادق
1: على حبها وروحها ومشاعرها الطيبه يعني
4: تستاهل
2: هذا
1: التقاطات أتمنى الصراحة وفي تكريم يعني تكريم طيب
2: يسوي له دعوة للنصف النهائي
1: دعوة للنهائي يسوي
4: له دعوة للنهائي
1: بطريقتهم
4: والله
2: بين السعودية وعمان
4: ها
2: بين السعودية وعمان
4: بين قطر والإمارات
1: حبيبي يا أبو خالد
2: بس لسه أبو علي بس للحضور الجماهيري نظام البطولة كما هو معتمد في النظام اللي موجود من لجنة المنظمة 50% الفريق المستضيف اللي هو المنتخب المستضيف في السعودية 20% او 30% اعتقد، بس خلينا للتاكيد عشان 20% او 30% للمنتخب الاخر و20% مفتوحه او 30%، يعني 50% للمستضيف 30% للضيف 20% مفتوحه
0: للمحايد.
1: واذا المستضيف ما وصل النهائي؟
2: ها اكيد حتكون مفتوحه، ما هي ما هي ما حيوصل الحضور 60.
3: اذا ما وصل النهائي اكيد بيفتحون
2: مفتوح
3: عشان الجماهير،
2: يعني ان شاء الله 50% لنا امام قطر، 50% لنا امام عمان ايضا في النهائي.
3: عمان
4: على كيفك.
2: شكرا سعد، شكرا ناصر، شكرا فهد، شكرا علي، يعطيكم العافيه، ونشاهدكم ان شاء الله. نقول الامارات تاهلت النهائي مبروك
1: ان شاء الله،
2: واذا تاهلت قطر مبروك، واي منتخب يتاهل نقول له مبروك. عين فراش وعين الحرف، تصبحون على خير.

لام ألف. لا، كلمة بسيطة لكنها أثقل من عمر كامل. هذا بالضبط اللي صار مع لميعة توفيق. حبت شاب وتعلق قلبها فيه، وهو كمان حبها، لكن أمه قالت لا. هذه اللا وقفت حلمهم، حلم الزواج، حلم الإنجاب، حلم إن هم يكملوا حياتهم سوا. لكن لميعة ما سكتت، راحت واستعطفت أمه وقالت لها: هذا الحلو قاتلني يا عمة، فدوش كد أحبه وريده كلمة. كأنها تقول لها: يا عمة لا تخلي كلمة منك تنهي حكايتنا، حكاية بدأت بحب. بعض القصص ما تاخذ نصيبها من الحياة، تاخذ نصيبها من الأغاني. هنا انولدت حكاية هذا الحلو قاتلني يا عمة. حب ما قدر يجمع اثنين، لكنه قدر يجمع قلوب الناس حوله سنين طويلة.

0: بالعكس.
1: بدأ موسم الزكام وأول شيء نسويه فيتامين سي، لأن الفكرة عند كثير من الناس إذا أخذته خلاص ما رح أمرض، بس بالعكس فيتامين سي مهم للجسم طبعا، لكن عند أغلب الناس أخذه بشكل منتظم، يعني أنه أنت صرت محصن ضد نزلات البرد. الأبحاث تقول أنه ممكن يقلل مدة الزكام بشكل بسيط عند بعض الناس إذا كان يؤخذ بنت

اكتظام، لكن هذا مختلف تماماً عن أنه يمنع الإصابات من الأساس. يعني البرتقال ممتاز وفيتامين سي مهم، بس مو درع سحري خلي فيروس الزكام يشوفك ويقول وآخذ فيتامين خلاص خليني أرجع. مهم للجسم أكيد، يضمن لك أنه ما يجيك زكام؟ طبعاً لا.

0: ريشة.
1: تصور اللوحة خروج فينوس رمز الجمال من الأساطير الرومانية من البحر، امتازت بألوانها الرقيقة وتوازنها الفني وأصبحت إحدى أيقونات عصر النهضة الإيطالية.

0: لكت مع مصطفى بخش على جدة اف ام.
1: كيف يتخذ قرار عمل اجزاء جديده للاعمال الفنيه؟ الموضوع غالبا يبدا لما تنتشر مشاهد من الاعمال الفنيه ويتعلق الجمهور بشخصياته، وقبل ما ينتهي عرضه تبدا المطالبات بجزء جديد، وهنا يجد صناع العمل انفسهم امام قرار صعب. هل فعلا بقيت قصة تستحق أن تروى، أو أنه نجاح الجزء الأول فرصة تجارية ما يبغوا يخسروها؟ لأنه الجزء الثاني ما يبدأ دائما من فكرة جديدة، أحيانا يبدأ فقط من رقم كبير في شباك التذاكر. لكن قرار الجزء الثاني ما يتخذ بالطريقة نفسها في كل الأعمال. في أفلام ومسلسلات تبنى من البداية على أنها قصة طويلة موزعة على عدة أجزاء، يعني صناع العمل عارفين من البداية وين تبدأ الحكاية وإلى أي نقطة راح تصل وإيش وظيفة كل جزء فيها، زي مثلا سلسلة هاري بوتر. وجود سلسلة روايات كاملة أعطى صناع الأفلام مسار واضح للأجزاء القادمة، وكل فيلم كان يمثل مرحلة جديدة من رحلة الشخصيات. يعني الحكاية من البداية ما كانت مصممة عشان تنتهي في فيلم واحد. وفي المسلسلات في أعمال تكتب وهي تملك خطة تمتد لعدة مواسم، الموسم الأول يعرفنا على العالم والشخصيات، والمواسم التالية تتوسع في الصراع وتكمل الرحلة. هنا الجزء الجديد مو مجرد ردة فعل على النجاح، هو جزء موجود أصلاً داخل الخطة. وفي المقابل في أعمال تصنع كفيلم واحد أو موسم واحد وما يكون استمرارها محسوب، لكن بعد العرض ترتفع المشاهدات وتنجح الشخصيات ويبدأ الجمهور يطالب بعودتها، وقتها يبدأ التفكير في جزء جديد، زي مثلا فيلم أولاد رزق. بعد نجاح الفيلم الأول وتعلق الجمهور بالشخصيات رجع العمل بجزء ثاني وجزء ثالث، وبعدها استمر النجاح. لكن كل جزء احتاج إلى مواجهة جديدة مع الاحتفاظ بالشخصيات والعلاقات اللي عرفها الجمهور. وفي المسلسلات مثلا لعبة الحبار كان مثال واضح، بعد الموسم الأول ما كان استمرار العمل موضوع سهل أو محسوم بالنسبة لصناع العمل، لكن النجاح العالمي الكبير غير حجم المشروع وعاد المسلسل بمواسم جديدة. وهنا تكون المهمة أصعب، لأن المؤلف ما يكمل خطة جاهزة، هو مطالب بصناعة قصة جديدة لعمل كان ممكن ينتهي عند جزء الأول. طيب كيف يتخذ القرار؟ أول شيء ينظر له المنتج هو الأرقام، كم شخص شاهد العمل، كم حقق في شباك التذاكر، هل استمر الناس يتكلموا عنه بعد انتهاء العرض، وهل تعلقوا بالقصة نفسها أو بالشخصيات. وفي المنصات تدخل مؤشرات ثانية، كم شخص كمل جميع الحلقات مثلا، وإيش الشخصيات اللي حققت التفاعل الأكبر. لكن الأرقام وحدها ما تكفي، لأنه العمل ممكن يحقق نجاح ضخم جدا من غير ما تكون عنده قصة ثانية. وبعدها يجي اختبار الفكرة، إيش الشيء الجديد اللي راح يصير؟ هل الشخصيات عندها رحلة مختلفة؟ هل في صراع جديد؟ ولو حذفنا اسم العمل المشهور من المشروع هل تظل القصة جيدة؟ إذا كانت الإجابة لا، فغالبا الجزء الجديد يعتمد على نجاح الاسم أكثر من قوة الفكرة. وفي عامل آخر مهم، هل الفريق الأساسي متوفر؟ يمكن المؤلف عنده قصة ممتازة لكن أحد الأبطال ما يبغى يرجع ويكمل هذه القصة، أو يكون المخرج مرتبط بعمل آخر، أو تمر سنوات وتتغير ظروف الشخصيات والممثلين، وتغير ممثل ارتبط به الجمهور داخل شخصية معينة يعتبر مخاطرة جدا، لأن المشاهد ما يتعلق باسم الشخصية فقط لكن بصوت الممثل وحركته وطريقته في الكلام. وبعدها تيجي الميزانية، نجاح الجزء الأول يرفع التوقعات، الجمهور ما يبغى نسخة مطابقة، يبغى عمل أكبر وأقوى، وهذا يعني مواقع أكثر وأجور أعلى وتسويق أضخم. ومع ذلك يظل الجزء الثاني أكثر أمان للمنتج من فكرة جديدة تماما، الاسم معروف والشخصيات معروفة وفي جمهور جاهز ينتظر الفكرة. عشان كده بعض الأجزاء تصنع لأنه القصة تستحق فعلا، وبعضها يصنع لأنه استثمار أقل مخاطرة. طيب إيش الطريقة الصح؟ هل الأفضل التخطيط لجميع الأجزاء من البداية أو انتظار نجاح العمل وبعدها اتخاذ القرار؟ الطريقتين ممكن تنجح. التخطيط من البداية بيعطي القصة ترابط أكبر، لكن يحمل مخاطر التخطيط للأجزاء ممكن الجمهور ما يطلبها. أما الانتظار إلى بعد النجاح فبيقلل المخاطر المالية، لكن ممكن يدفع صناع العمل إلى اختراع قصة فقط للاستفادة من الاسم. ونجاح الجزء الثاني بيبدأ من سؤال مهم، إيش الجديد اللي راح نضيفه؟ لأنه نجاح الجزء الأول ما يعني تلقائيا أنه يحتاج جزء ثاني. الجزء الجديد يستحق التنفيذ لما يجتمع سببين، الجمهور يبغى يشوفه والقصة عندها شيء جديد تقوله.
0: وش الفرق مع أسامة الغريبي على جدة اف ام.
2: كانت رحلة اكتساب المهارات وتطوير الذات تشبه السفر الشاق، عشان تحضر دورة تدريبية أو تتعلم مجال جديد كان عليك البحث عن معهد مناسب والتضحية بساعات طويلة بعد العمل وتحمل تكاليف التنقل والكتب الثقيلة. اليوم انقطعت تلك العوائق تماما. المعرفة اللي كانت تتطلب قطع المسافات والميزانيات المرتفعة أصبحت بين يديك وإنت في المنزل وفي الوقت اللي يحدد جدولك الشخصي. خالد موظف وأب يسعى باستمرار لتطوير مهاراته في إدارة المشاريع للارتقاء في عمله. قبل سنوات كان هذا الشغف يتطلب منه التسجيل في معهد مسائي يبعد مسافة طويلة والغياب عن أسرته لعدة ساعات بعد نهاية الدوام الرسمي. قبل فترة كان خالد يستمتع بوقته بعد العشاء مع أسرته، تذكر أنه عنده اختبار لشهادة معتمدة عالميا ولابد من إكمال متطلباته التدريبية. بدلا من مغادرة المنزل أو البحث عن مركز تدريب، فتح جهازه المحمول ودخل إلى المنصة التعليمية، حضر المحاضرة التفاعلية، ناقش المحاضر والزملاء من مختلف الدول، وأدى الاختبار التجريبي وهو يتناول شاي المساء بجانب العائلة. يقول خالد: الفكرة ليست فقط إني حصلت على الدورة من البيت، الفكرة هي التوازن. ما عاد أضحي بوقتي مع أسرتي من أجل تطوير نفسي، العلم هو من أصبح يأتي إلي. عندما نسمع عن التعليم الإلكتروني أو منصات التدريب الذكية قد نتخيل مجرد مقاطع فيديو مسجلة ومواقع إلكترونية صامتة، لكن الحقيقة التعليم الرقمي هو في أصله فتح لأبواب الفرص وتسهيل للوصول. هدفه الأكبر هو إزالة أي حاجز بينك وبين طموحك وشغفك. كل مهارة تكتسبها من هاتفك وكل شهادة تنالها من بيتك هي خطوة نحو مستقبل أفضل دون أن تخسر لحظاتك الحاضرة مع من تحب. المرة القادمة اللي تتطور فيها أو تتعلم شيء جديد بنقرة زر، تذكر أن خلف هذه السهولة بنى تحتية تعليمية وتقنية متكاملة ليكون طموحك بلا حدود. تأمل حجم التغيير في طريقة التعلم وكيف أصبحت اليوم. التكاليف ومشقة التنقل تحولت إلى شغف متاح بين يديك تستثمره في بناء ذاتك دون توتر أو انقطاع عن حياتك. هذا الجهد التعليمي والتقني الضخم ما كان مجرد خيار إضافي، بل هو إعادة تعريف لبناء الإنسان لتصبح المعرفة تتكيف مع ظروفك وطموحك لا العكس.
0: وش الفرق مع أسامة الغريبي على جدة FM؟

0: مرافق المملكة على جدة اف ام مع شدى الحربي وعبد العزيز الزيد.
1: في المنطقة الشرقية حيث يلتقي تاريخ الإنجازات الصناعية بطموحات المستقبل، تنهض مدينة الملك سلمان للطاقة سبارك لتشكل مدينة صناعية عالمية متكاملة الذكاء والتشغيل ومركزا استراتيجيا رائدا لسلاسل الإمداد وقطاع الطاقة على مستوى العالم. لم تصمم سبارك لتكون مجرد مجمع صناعي تقليدي، بل تحولت عبر مخطط استراتيجي ضخم لمساحة شاسعة تبلغ 50 كيلومتر مربع إلى منظومة متكاملة تستهدف توطين قطاع الصناعات والخدمات المرتبطة بالطاقة والمياه والبيئة. بلغة الأرقام والمستهدفات الكبرى، تم تطوير المدينة وفق مرحلة أولى تمتد على مساحة 14 كيلومترا مربعا حاضنة لميناء جاف متطور يوفر ربطا مباشرا بشبكة السكك الحديدية ومنطقة لوجستية مخصصة ومحطة توليد طاقة خاصة، إلى جانب استقطاب مئات الشركات العالمية والمحلية الكبرى بحجم استثمارات يتجاوز عشرات مليارات الريالات. يستهدف المشروع الإسهام بأكثر من 22 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة واستحداث أكثر من 100 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للكوادر الوطنية عبر منظومة تدريب وأكاديميات تقنية متخصصة. على الصعيد البيئي والتقني، تعد سبارك أول مدينة صناعية على مستوى العالم تحصل على شهادة الريادة في الطاقة والتصميم البيئي للدفي فور الذهبية للمدن والمجتمعات، نظرا لاعتمادها على أحدث تقنيات المدن الذكية والحلول الرقمية لترشيد استهلاك الطاقة وإدارة النفايات بأعلى معايير الاستدامة. أغلق عينيك قليلا وتخيل امتداد المصانع الذكية وحركة القطارات اللوجستية وهي تنقل عصب الاقتصاد العالمي بسلاسة فائقة في مدينة صنعت لتكون العقل المدبر لقطاع الطاقة في الغد.

0: في أفق رؤية السعودية 2030 تثبت سبارك أن طموحات الوطن تصنع من المدن الصناعية قلاعا تقود عجلة التنمية العالمية. انتهت حلقة اليوم من مرافق المملكة عند عصب الصناعة في سبارك، ونلقاكم في مرفأ قادم.
1: مرافق المملكة على جدة FM مع شذى الحربي وعبد العزيز الزيد.

0: يا ما كان على جدة اف ام مع نهى الجديبي وسعاد طنطاوي.
1: اليوم بنخرج، يا ترى حتكون بالقطة شيرينج ولا كل واحد يشيل طبعا ثمن طبقه؟ اليوم قصتنا جميلة وغريبة وفي نفس الوقت بتعلمنا أشياء حلوة. الصحاب المصباح وطبعا حساب المنفعة، يعني هذا عنوان آخر ليا مكان. اجتمع قوم في منزل وحل الليل عليهم. طبعا زمان لما يجي الليل يعني إيش حنحتاج؟ ظلام دامس، حنحتاج إلى مصباح. طبعا المصباح يحتاج لإيه؟ ما في كهرباء، في زيت. طيب الزيت هذا ببلاش؟ لا طبعا، فلابد أنه نشتري هذا الزيت علشان نشعل هذا المصباح وينور علينا المكان. فهذول الناس القوم اللي اجتمعوا في هذا المنزل اتفقوا على أنه يقتسموا النفقة، يعني يا جماعة ندفع بالقطة شيرينج يا جماعة حق الايه، حق الزيت تبع المصباح. بس في رجل قال إيش؟ قال لا أنا ما راح أدفع. هنا تخيلوا يعني صار في مشكلة. طيب هو لو كان أكل ما حيدفع، خلاص حيقولوا ما حياكل، لكن هنا في منفعة في الموضوع. إحنا لما نولع المصباح ونشعل هذا المصباح راح يضيء، فالمنفعة ما نقدر نمنعها. حصلت طرفة غريبة ومشكلة في نفس الوقت، هي مضحكة. لما يعني فكروا كده قالوا إذا أشعلنا المصباح سيرى الرجل، وإذا رأى فقد انتفع بالزيت الذي لم يدفع ثمنه. تخيلوا هذه النادرة وهذه القصة الطريفة اليوم بتورينا إنه قد إيش هذول القوم يعني بالغوا في حساب المنفعة، يعني المنفعة اللي هي بتيجي من المصباح. وقالوا بما إنه يعني ما ساهم في إنارة المصباح، لا والله إحنا رح نحرمه من منفعة الضوء. تخيلوا، طب كيف يحرمه؟ تروي بعض الروايات إنه هم قالوا إيش؟ قالوا أنت ما دفعت وكيف حتنتفع؟ لا والله لازم إحنا نحط لك عصابة على عيونك، ولما يطلع الصبح خلاص نطلع من عيونك العصابة، العصابة اللي هي الربطة اللي بيربطوها على عين الشخص. تخيلوا، فهنا التفكير إن هم قد إيش فكروا كيف إنه إحنا نمنع هذا الشخص. خلونا نفكر إنه هم مثلا 5 أشخاص، وخلونا نقول إنه مثلا إنه الزيت هذا كان ب10 دنانير أو 10 ريالات، هدول 5 اللي كانوا موجودين، أو خلينا نقول إن هم 6، فالـ5 دفعوا كل واحد ريالين، والسادس سبحان الله كأنه ربنا ما كتب عليه إنه يدفع. قد إيش إنه هي تيسرت لهم. أنا ما بقول إنه الشخص يكون دائما يعني عالة على الآخرين، يمكن هذه النقطة اليوم بتظهر معانا في إيش؟ لما يخرجوا الأصحاب أو الزملاء أو الناس اللي بيكونوا مع بعض، بيخرجوا في مثلا أو حتى الأسر بيخرجوا بعض الأحيان في المطاعم وبيقولوا بالقطة، فالكل بيدفع. بس تلاقي واحد من الأخوان أو الزملاء أو الأهل أو الأسرة، يعني ممكن في شخص ما قدر، ما بقول الأسرة أنه لازم يدفعوا بالقطة، بس أحياناً في شخص ما هو قادر يدفع، يكون ما معاه، يعني يكونوا صحبات يطلعوا دائماً مع بعض، وواحدة قالت لا شكراً أنا ما حدفع معاكم، ما حأكل. يمكن هي ما تقدر، أو يمكن هي عندها عارض صحي. حتقولوا طيب هي ليش تخرج معانا؟ إذا كانت مرة يا جماعة مشوها، إذا كانت مرة ما حتضر، لأنه مبلغ بسيط وزهيد. والإنسان أحياناً لما يفكر إيش بوفر، 0.5 ريال، 0.25 ريال، 10 ريال، 20 ريال، لا. فياما كان اليوم بتعلمنا مبدأ حلو، إنه مو كل حاجة ندقق عليها ونحسبها. أحياناً الإنسان يفكر إنه هو بيوفر، لكن الشيء اللي بيوفر هو جداً جداً ثمن صغير وضئيل. لكن إنه يجعل كل علاقاته بميزان دقيق للأخذ والعطاء، هنا أبداً أبداً ما راح نربح، راح نخسر. والخاسر الأكبر في هذه القصة إنه المودة، لما إحنا ندفع الشيء هذا بالمودة وبالصلة وبالمحبة، هنا

0: أصبح الخسارة أكبر من توفير المال. يعني مشيها أحياناً في مكان بتعلمنا اليوم مبدأ جميل، لا ندقق على كل حاجة وخليها تمشي بالبركة بإذن الله تعالى ونمشي الأمور. شكراً لكم، كنت معاكم نهى الجديبي وسعاد طنطاوي.
1: يا ما كان على جدة FM مع نهى الجديبي وسعاد طنطاوي.

0: والقوافي ناغمت بيت القصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديده.
1: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
2: جمهور الشعر وأهله من مطلع ضاية، سلامي للعموم.
3: مع إطلالة موسم جديد
0: شاعر الراية
3: حيث يلتقي الشاعر بأهله.
1: شاعر الراية،
3: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.

0: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
1: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
3: ولا شيء صار معك؟
0: هو شيء من كل هذه الأشياء.
1: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
0: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
2: لحظة هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
3: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
1: كل يوم موضوع جديد
2: وتجارب وآراء
3: وزوايا مختلفة
0: وقضايا تهم الشباب.
1: استوديو 20 يومياً 8:00 مساءً على جدة FM.